أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.

0: تجمعنا ونشوفك يا ملوعنا حتى الصبح تجمعنا ونشوفك يا ملوعنا.
1: صباح الخير من مكان.
2: صباح الخير من مكان. 45 دقيقة بعد 17 الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات راديو مكان. أهلا بكم سيداتي وسادتي مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الثلاثاء الرابع من آب أغسطس لعام 2026 الموافق 21 من شهر صفر لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية: في الشمال حيفة الناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92.3. شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88.8. حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3. أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس سنج القزاز ما يتيسر له من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة النور. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: الاسم بيه.
1: عناوين الساعة من مكان: مفاوضات إسرائيلية لبنانية في روما اليوم، مقتل فلسطينيين في غزة إثر غارة إسرائيلية بحسب مصادر محلية، حادث عنف في حيفا يوقع إصابة خطيرة، حالة حرجة في أشدود إثر شبوب حريق، والحرارة تنخفض قليلا، وبعد لحظات التفاصيل.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، أسعد الله صباحكم. من المقرر أن تنطلق اليوم في روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، وقال مصدر دبلوماسي رفيع لمراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران إن الوفد الإسرائيلي سيضم ممثلين عن جيش الدفاع ومستشارين قانونيين، وسيطرح على بساط البحث من جملة ذلك تعديل الحدود البرية ومسائل تتعلق بالحدود البحرية. هذا وقال مصدر سياسي في بيروت لصحيفة نداء الوطن المحلية إن الجانب اللبناني سيشدد على ضرورة أن تخضع أي منطقة جديدة يتم الاتفاق عليها لمعايير واضحة تتصل بالانسحاب. في جنوب لبنان أصيب أمس جندي احتياط بجروح طفيفة إثر حادث عملياتي. في لبنان تم توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف دبور بشبهة فساد واختلاس بطلب من رام الله، وأفاد موقع فرانس 24 بأن دبور نفى صحة الشبهات المنسوبة إليه، معتبرا إياها تصفية حسابات يقودها ياسر عباس ابن رئيس السلطة الفلسطينية. ذكرت مصادر في غزة أن فلسطينيين قتلا البارحة جنوب غرب المدينة من جراء غارة إسرائيلية طالت سيارة، وأضافت أن الحديث يدور عن سمير أبو دلال ومحمد درويش، كما جرح عدد آخر. قررت المحكمة العليا التابعة للليكود منع وزراء ونوابهم وأعضاء كنيست حاليين وسابقين من التنافس في الانتخابات الداخلية عن الألوية، وبذلك ألغت المحكمة قرار مؤتمر الحزب الذي حظي حينها بتأييد رئيس الوزراء نتنياهو. أصيب فجر اليوم في حيفا فتى عمره 17 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن بآلة حادة. في أشدود أصيب فجر اليوم رجل سبعيني من جراء استنشاق الدخان إثر شبوب حريق داخل شقة سكنية، وتوصف حالته بحرجة.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومع ذلك تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. في السابع سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غداً على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية؟
5: وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
12: طاب صباحكم مستمعينا مستمعي راديو مكان، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الثلاثاء 4 أغسطس لعام 2026 الموافق 21 من شهر صفر لعام 1448 هجرية. معكم من وراء الميكروفون هذا الصباح أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. إذن مستمعينا، تتصدر التطورات السياسية والأمنية والعسكرية واجهة الصحف الصادرة اليوم في ظل استمرار الجدل حول قرارات وزير الدفاع كاتس المتعلقة بقيادة جيش الدفاع وتداعيات أزمة تجنيد الحريديم، والحديث عن تأثير التدخلات السياسية في المؤسسة العسكرية والأمنية. كما تحضر ملفات المفاوضات الإقليمية من غزة ولبنان إلى الاتصالات الأمريكية الإيرانية، بالتوازي مع تقارير تتناول صفقات السلاح والعلاقات الأمنية الإقليمية خاصة مع دولة الإمارات. وعلى الصعيد الداخلي، تسلط الصحف الضوء على قضايا الهجرة من إسرائيل وأزمة غياب مراقب الدولة وتعطل نظام التحقق من أهلية التصويت للإسرائيليين في الخارج، إلى جانب ملفات اقتصادية واجتماعية تتعلق بحقوق كبار السن والتعليم العالي، في وقت تتواصل فيه التحليلات بشأن مستقبل المشهد السياسي والأمني في البلاد والمنطقة. كما تتناول الصحف تداعيات الخلافات داخل الائتلاف الحاكم وانعكاسها على أداء مؤسسات الدولة في ظل تصاعد الانتقادات بشأن آليات اتخاذ القرار في الملفات الأمنية والسياسية. وتبرز أيضا مؤشرات على استمرار حالة عدم اليقين داخليا وإقليميا مع ترقب نتائج المفاوضات والتحركات الدبلوماسية التي قد تؤثر في مسار الأوضاع خلال المرحلة المقبلة. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع كل هذه التفاصيل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا على أثير راديو مكان.
13: يا طير يا طير

يطير يطاير 12 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات راديو مكان صحافة نت. مستمعين تعالوا ونبدأ هذا المشوار الصباح الإخباري من صحيفة هارتس وأبرز ما خططه لنا من عناوين. العنوان الأول: رؤساء المستوطنين زاروا كاتس بعد إعلانه إبقاء اللواء بلوت في منصبه. وتكتب هارتس هذا الصباح: بعد أن أعلن إقالته على الهواء مباشرة، قال وزير الدفاع إن الضابط يؤدي مهامه على نحو جيد. ورئيس الأركان زمير صرح: لن تجرى أي تعيينات حتى عام 2027. معلق صحيفة هارتس يوسي فيرتر يكتب مقالا تحت عنوان رهبة الجمهور، ويرى أن وزير الدفاع كاتس الذي نشأ سياسيا داخل مركز حزب الليكود يوجه اليوم رسائله وخطواته بما يتماشى مع قواعد اليمين القومي، ولا سيما مؤيدي حزبي عتصمة يهوديت والصهيونية الدينية. وبحسب الكاتب فإن إعلانه إقالة قائد المنطقة الوسطى أفي بلوت على الهواء مباشرة رغم مكانته لدى أوساط المستوطنين جاء في إطار استعراض للقوة ومحاولة لامتصاص الضغوط وكسب التأييد السياسي. أما عاموس هاريئيل فيكتب هذا الصباح فقدان السيطرة، ويضيف في مقال أن كاتس يحاول تطبيق داخل الجيش نموذجا مشابها لذلك الذي اتبعه الوزير بن غفير في الشرطة ومصلحة السجون من خلال تركيز صلاحيات اتخاذ القرار بيده وإظهار نفوذه عبر الإقالات وممارسة الضغوط على رئيس الأركان والجنرالات بهدف دفعهم إلى الاصطفاف خلف مواقفه. ويرى الكاتب أن الوزير ينشغل في كثير من الأحيان بتعزيز صورته السياسية أكثر من انشغاله بالقضايا الأمنية، معتبرا أن الإعلان العلني عن إقالة بلوت شكل ذروة هذا النهج حتى الآن. إذن عاموس هاريئيل ويوسي فيرتر يكتبان هذا الصباح حول إعلان كاتس إقالة اللواء بلوت من منصبه، ويظهران ذلك على أنه شكلا من أشكال السياسة أو لتعزيز صورة كاتس السياسية أكثر من انشغاله بالقضايا الأمنية. في هارتس هذا الصباح: جيش الدفاع يواجه صعوبة في تجنيد الحريديم، والثمن قد يكون تحول الجيش إلى جيشين منفصلين. في مقال بصحيفة هارتس هذا الصباح يتناول أزمة تجنيد الحريديم في جيش الدفاع محذرا من أن توسيع مسارات الخدمة المخصصة للحريديم قد يؤدي إلى تكريس الفصل داخل المؤسسة العسكرية بما يشمل اتساع ظاهرة إقصاء النساء عن مزيد من الوحدات والمساحات العسكرية، الأمر الذي قد يفضي إلى نشوء جيشين منفصلين داخل الجيش الواحد. إذن جيش الدفاع يواجه صعوبة في تجنيد الحريديم، والثمن قد يكون تحول الجيش إلى جيشين منفصلين.

في صدر الصفحة الأولى لهارتس تكتب الصحيفة: وثائق داخلية تكشف كيف زودت شركة ألبت الإمارات بالأسلحة. إذ تكشف وثائق داخلية لشركة ألبت سيستمز أكبر شركة تصنيع أسلحة في إسرائيل عن مناقشات وصفقات لتزويد دولة الإمارات بمنظومات تسليح متطورة في إطار العلاقات الأمنية المتنامية بين البلدين عقب توقيع اتفاقات إبراهيم. وبحسب التقرير، بلغت هذه العلاقات ذروتها خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع التعاون الأمني في مواجهة إيران، بما في ذلك نشر منظومات القبة الحديدية على الأراضي الإماراتية والزيارة السرية التي أجراها رئيس الوزراء نتنياهو إلى الإمارات. وتشير الوثائق إلى أنه في مارس أذار من عام 2022، بعد شهرين من هجوم نفذه الحوثيون ضد الإمارات، استجابت شركة ألبت لطلب إماراتي عاجل وأعدت عرضا مفصلا لتوريد أحدث طائراتها المسيرة بأسرع وقت ممكن في صفقة كان من الممكن أن تصل قيمتها إلى نحو 1.3 مليار دولار. وفقا للتقرير، يعتقد أن الوثائق سربت من حساب جيميل، حساب شخصي لأحد كبار مديري الشركة، بعدما استخدم بريده الإلكتروني الخاص لأغراض العمل. وقد نشرت الوثائق مؤخرا عبر الإنترنت من قبل مجموعة قرصنة، يعتقد أنها مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، فيما قامت صحيفة هارتس بتحليلها ومقاطعة المعلومات الواردة فيها مع مصادر أخرى ومعلومات متاحة للعلن. وبحسب المعطيات، سجلت صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية خلال عام 2025 رقما قياسيا بلغ 19 مليار دولار، منها نحو 3 مليارات دولار إلى الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم. ومنذ عام 2021 بلغت قيمة صادرات السلاح الإسرائيلية إلى هذه الدول نحو 9 مليارات دولار، وكانت الحصة الأكبر منها إلى الإمارات والمغرب.

مجلس السلام انسحاب إسرائيل من الخط الأصفر لن يتم إلا بعد نزع سلاح حماس، إذ أعلن مجلس السلام تراجعاً عن الصيغة الأصلية للاتفاق الخاص بقطاع غزة، موضحاً أن إسرائيل لن تكون مطالبة بالانسحاب من الخط الأصفر إلا بعد نزع سلاح حركة حماس. وكانت النسخة الأصلية من الاتفاق التي نشرت الأسبوع الماضي تنص على أن الانسحاب الإسرائيلي سيكون تدريجياً وبالتوازي مع عملية نزع سلاح الحركة. وفي بيان أولي أصدره المجلس أمس ورد أن إسرائيل ستنسحب بشكل كامل من الخط الأصفر، إلا أن البيان عدل بعد دقائق وحذفت عبارة بشكل كامل من النص. وجاء هذا التعديل عقب لقاء جمع رئيس الوزراء نتنياهو بالممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وقال مصدر سياسي بعد الاجتماع إن إسرائيل لن تنسحب من خطها الحالي في قطاع غزة وستواصل إحباط أي تهديد يستهدف مواطنيها أو جنودها. من جانبه وصف مجلس السلام الاجتماع بأنه عملي وبناء ومفصل، مؤكدا أن إسرائيل ومجلس السلام يتشاركان فهما مشتركا بشأن الأهداف النهائية للاتفاق. وفي سياق متصل، إيران وسلطنة عمان تبحثان مستقبل مضيق هرمز فيما يترقب الرئيس الأمريكي ترامب نتائج هذه المباحثات. هارتس هذا الصباح.

تعالوا نطوي صحيفة هارتس ونفتح صفحات يديعوت أحرنوت وأبرز ما خططه لنا من عناوين. يديعوت هذا الصباح عنوانها الأول: السياسة في صدارة المشهد. وتضيف الصحيفة: في أعقاب إعلان وزير الدفاع نيته استبدال قائد المنطقة الوسطى، جمد رئيس الأركان تعيينات كبار الضباط في جيش الدفاع، كما سارع قادة المستوطنات إلى إعلان دعمهم لأفي بلوت ما دفع كاتس إلى التراجع عن موقفه. وفي المؤسسة الأمنية يرى مسؤولون أن كاتس سعى إلى تعزيز مكانته داخل الجناح المتشدد في حزب الليكود، إلى أن خطوته ألحقت ضررا سياسيا بالحزب وأثرت أيضا على الجيش، حيث بات عدد من كبار الضباط يعيدون النظر في مستقبلهم بسبب الكلفة السياسية والإعلامية للمناصب القيادية. وفي ديعوت أيضا هذا الصباح خط هذا العنوان: القانون الذي ورطهم. وتضيف يديعوت: عادة الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف الحكومي وهم يرفعون شعار التغيير بهدف إلغاء ما وصفوه بإجراءات الحكومة السابقة، لكن تعثر قانون تجنيد الحريديم والأحكام القضائية حول القضية المركزية للأحزاب الحريدية إلى فخ اقتصادي يكلف كل عائلة آلاف الشواقل. ومع اقتراب انتخابات عام 2026 تواجه الأحزاب الحريدية تحديا انتخابيا أكثر صعوبة في ظل الأوضاع التي يعيشها جمهورها. ويشير تقرير يديعوت إلى أن انتخابات عام 2026 ستكون أكثر تعقيدا بالنسبة للأحزاب الحريدية مقارنة بانتخابات عام 2022 التي تمكنت خلالها من مخاطبة ناخبيها بسهولة، مستفيدة من الاستياء الذي ساد أوساط الحريديم بعد نحو عام ونصف من حكم الحكومة السابقة. واعتمدت تلك الأحزاب في حملاتها الانتخابية أنذاك على اتهام الحكومة باستهداف المجتمع الحريدي من خلال إجراءات اقتصادية، من بينها فرض ضرائب على الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والمشروبات المحلاة، مقدمة ذلك على أنه مساس مباشر بالمجتمع الحريدي وأعبائه المعيشية. ومع اقتراب انتخابات عام 26 تواجه الأحزاب الحريدية تحديا انتخابيا أكثر صعوبة في ظل الأوضاع التي يعيشها جمهورها في ظل تعثر قانون تجنيد الحريديم.

مذيعة أحرنوت أيضا خط هذا العنوان: شبهة هكذا تعمل شركات التأمين لحرمان كبار السن من مخصصات الرعاية التمريضية. وتضيف الصحيفة: يشتبه في أن شركات تأمين تدفع المؤمن عليهم إلى تنفيذ أفعال تخالف الإجراءات المتبعة ثم توثقها في إطار تحقيقات سرية تستخدم لاحقا لسحب استحقاقهم لمخصصات الرعاية التمريضية. ويزعم التماس قدم إلى المحكمة العليا أن شركات التأمين تحرم مسنين من حقوق يستحقونها. وبحسب التقرير هنا في ديعة أحرنوت، فإن 12 رجلا وامرأة من كبار السن تقدموا بالتماس بعد أن كانوا قد حصلوا على اعتراف باستحقاقهم لمخصصات التأمين التمريضي عبر صناديق المرضى، إلا أن هذا الاستحقاق ألغي لاحقا عقب تحقيقات سرية أجرتها شركات التأمين. ويستعرض التقرير حالات من بين الملتمسين، من بينها داليا التي ظهرت وهي ترفع عصا المشي الخاص بها، وشلوميت التي سارت على عكازين في طريقها إلى جلسة علاج طبيعي، حيث يزعم أن توثيق هذه المشاهد استخدم دليلا لإلغاء استحقاقهما للمخصصات. وفي إحدى الحالات تلقى شخص يدعى يجال، تلقى إخطارا بسحب مخصصات التأمين التمريضي لزوجته دفورة، رغم أن حالتها الصحية بحسب التقرير تدهورت في السنوات الأخيرة وأصبحت تجد صعوبة في أداء أبسط الأنشطة اليومية. من جهتها قالت شركات التأمين وسلطة سوق رأس المال إنهما ستقدمان ردا مفصلا على هذه الادعاءات في إطار الإجراءات القضائية. إذن تقرير في إذاعة أحرنوت هذا الصباح، وعنونا هذا التقرير كالتالي: شبهة هكذا تعمل شركات التأمين لحرمان كبار السن من مخصصات الرعاية التمريضية. إذاعة أحرنوت هذا الصباح.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامي وبسوا المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر كثارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

33 دقيقة بعد 6:00 الآن هنا في استديوهات راديو مكان. إذن مستمعينا الكرام، كنا قبل قليل مع أبرز ما خطط لنا صحيفة إديعوت أحرنوت وهارتس، الآن إلى معاريف ويسر لهيوم. معاريف هذا الصباح تكتب: اليوم الجولة السابعة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، إذ تنطلق اليوم في روما الجولة السابعة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، حيث من المتوقع أن تتركز المباحثات على تحديد المناطق التالية التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية ضمن التفاهمات المطروحة بشأن المناطق الآمنة في جنوب لبنان. وتأتي هذه الجولة في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على حزب الله، إلى جانب تزايد الانخراط الأمريكي في جهود الوساطة. بحسب التقرير، فإن المحادثات تعقد وسط أجواء معقدة، فيما نقلت صحيفة نداء الوطن عن مصدر سياسي لبناني قوله إن البلاد لا تعيش أوهاما بشأن صعوبة مسار المفاوضات، مضيفا أن هناك قناعة بأن رئيس الوزراء نتنياهو غير معني بالمفاوضات أساسا. وأشار المصدر إلى أن المنطقة تشهد حاليا تقاطعا في مصالح قوى متشددة تستفيد من استمرار الأزمات وتعرقل أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية، لافتا إلى أن التصعيد الأخير في الخليج ألحق أضرارا بالسعودية والكويت والبحرين.

واجهة تسونامي من الهجرة إلى الخارج، والحكومة لا تفعل شيئا لمعالجة الظاهرة. وكشفت دراسة أعدتها الجامعة أن حوالي 270 ألف إسرائيلي غادروا إسرائيل لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل خلال أعوام 2023 و25، فيما وصفه معدو الدراسة بأنه أعلى مستوى للهجرة من البلاد مقارنة بالسنوات السابقة. وفقا للدراسة، فإن عدد المغادرين خلال هذه الفترة يفوق بشكل ملحوظ الأرقام المسجلة في الفترة المماثلة من العقد السابق، إذ غادر نحو 183 ألف مواطن فقط إسرائيل لمدة 3 أشهر متواصلة بين عامي 2013 و15. وأشار معدو دراسة إلى أن المعطيات تشمل أيضا أعدادا كبيرة من الشبان الإسرائيليين الذين يسافرون بعد إنهاء خدمتهم العسكرية في رحلات طويلة تمتد لعدة أشهر قبل أن يعودوا لاحقا إلى إسرائيل، ما يعني أن الأرقام لا تعكس بالضرورة هجرة دائمة لجميع المغادرين.

مبادرة جديدة تستقطب الطلاب المتفوقين إلى إسرائيل في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة كامبوس إسرائيل ولجنة رؤساء الجامعات. من المتوقع أن يلتحق مئات الطلاب بالدراسة في إسرائيل في خطوة تهدف إلى منافسة الجامعات النخبوية في ملعبها. في ظل الأزمة التي تشهدها جامعات في الولايات المتحدة وما يصفه التقرير بتزايد الضغوط التي تدفع طلابا يهودا إلى مغادرة تلك الجامعات، تسعى مبادرة إسرائيلية جديدة إلى تحويل هذا الواقع إلى فرصة لصالح الأكاديمية والاقتصاد في البلاد. وأطلقت منظمة كامبوس إسرائيل أول بوابة إلكترونية في البلاد مخصصة للدراسة الأكاديمية باللغة الإنجليزية مع توفير مرافقة وإرشاد شخصي للطلاب الراغبين بالدراسة. وفقا لفحص أجرته المنظمة، تضم الجامعات الإسرائيلية حاليا أكثر من 30 برنامجا لدرجة البكالوريوس وأكثر من 150 برنامجا لدراسة الماجستير تدرس بالكامل باللغة الإنجليزية. ويأتي المشروع بحسب القائمين عليه في إطار جهود لجذب مئات الطلاب المتميزين من الخارج وتعزيز مكانة مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية على الساحة الدولية. مع ريف هذا الصباح.

معريف ننتقل إلى صحيفة إسرائيل هيوم وأبرز ما جاء فيها من عناوين إسرائيل هيوم هذا الصباح. هدف واشنطن هو إسقاط النظام الإيراني وليس التوصل إلى اتفاق. وتكتب بإسرائيل هيوم وتضيف قال مصدر سياسي رفيع في المنطقة إن الاتصالات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لا تعني اقتراب التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الاستراتيجية الأمريكية تركز على زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران لإضعاف النظام ودفعه إلى نقطة الانهيار مع السعي لتجنب تصعيد واسع قبل انتخابات الكونغرس الأمريكية. وأضاف المصدر أن جميع الأطراف تحاول كسب الوقت، فإيران تراهن على انتزاع تنازلات إضافية بينما تسعى دول الخليج إلى تجنب استهداف منشآتها الحيوية، في حين يواصل الجيش الأمريكي تشديد الحصار البحري على إيران. كما أشار هذا المصدر إلى أن المفاوضات مستمرة عبر وسطاء أبرزهم باكستان، إضافة إلى اتصالات مباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عرقجي والمبعوث الأمريكي ويتكوف. وفي السياق ذاته صعد الرئيس الأمريكي ترامب من لهجته قائلاً

إن هذه الفرصة الأخيرة أمام إيران قبل توجيه ضربة قاسية لها، وبالتوازي تتفاقم الأزمة الاقتصادية داخل إيران مع ارتفاع معدلات التضخم ونقص الوقود والكهرباء واتساع ظاهرة بيع المواطنين لمقتنياتهم الشخصية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وسط تقديرات بأن واشنطن تراهن على تصاعد الضغوط الداخلية لإضعاف النظام الإيراني. وتحت عنوان عطل غامض في نظام التحقق من أهلية التصويت من الخارج، تكتب يسرى الهيومي هذا الصباح قبل يوم واحد من الموعد النهائي لتحديث بيانات الناخبين، اشتكى إسرائيليون يقيمون في الخارج من تعطل الموقع الإلكتروني وخدمة الرد الهاتفي المخصصين للتحقق من إدراج أسمائهم في سجل الناخبين في حال دون التأكد من أهليتهم للمشاركة في الانتخابات. وأفاد عدد من المواطنين بأنهم أرجأوا حجز رحلاتهم إلى البلاد خشية اكتشاف عدم أحقيتهم بالتصويت بعد الوصول، فيما أشار آخرون إلى تلقي معلومات خاطئة بشأن شروط التصويت، من بينها الادعاء بأن جواز السفر الإسرائيلي لا يكفي للإدلاء بالصوت. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية أنها على علم بهذه المشكلة وأرجعتها إلى ضغط غير مسبوق على أنظمة الخدمة بسبب معلومات غير دقيقة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها عززت مراكز الاتصال وطورت خدماتها لمعالجة هذا الخلل.

0: أيضا في إسرائيل هيوم خط هذا العنوان: لا يوجد مراقب دولة والمواطن هو المتضرر الأكبر. تكتب الصحيفة بعد مرور شهر على قرار العليا إلغاء تعيين مراقب الدولة وإلزام الكنيسة بإجراء انتخابات جديدة للمنصب: لا تزال البلاد من دون مراقب دولة، ما أدى إلى تعطل صلاحيات قانونية أساسية أبرزها التحقيق في شبهات الفساد وحماية المبلغين عن المخالفات ونشر تقارير الرقابة والإشراف على تمويل الأحزاب خلال فترة الانتخابات. ويرى خبراء ومسؤولون سابقون في مكتب مراقب الدولة أن القانون يمنح معظم هذه الصلاحيات لشخص مراقب الدولة نفسه وليس للمؤسسة، ما يعني أن استمرار شغور المنصب يخلق فراغا مؤسسيا ينعكس مباشرة على عمل أجهزة الرقابة ويؤخر البت في شكاوى المواطنين ويمنع نشر تقارير مهمة بينها تقارير تتعلق بإخفاقات أحداث 7 أكتوبر. كما حذر مختصون من أن استمرار هذا الوضع يضعف الرقابة على أداء السلطات العامة وتمويل الأحزاب السياسية ويؤخر أيضا معالجة قضايا تمس المصلحة العامة، مؤكدين أن المتضرر الأول من هذا الفراغ هو المواطن في ظل غياب إحدى أهم مؤسسات الرقابة في الدولة. إسرائيل هيوم هذا الصباح.
1: فتوح بيضرب الحب شو بيذل.

48 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. الآن مستمعين نذهب إلى المواقع الإلكترونية وأبرز ما خططوا لنا من عناوين. الموقع الأول لهذا الصباح مكاننا وأبرز ما جاء فيه من عناوين: مصادر مقتل فلسطينيين بغارة إسرائيلية غرب غزة، ترامب أمام إيران خياران، الاتفاق أو الاستسلام الكامل، مصدر سياسي: إسرائيل لن تنسحب من مواقعها الحالية في غزة، شابان بحالة خطيرة بإطلاق النار في كفر قاسم، وقرب جلجوليا. إلى الشريط الإخباري في مكان هذا الصباح، حيث إصابة فتى عمره 17 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن بآلة حادة، أشدود إصابة رجل سبعيني من جراء استنشاق الدخان إثر شبوب حريق داخل شقة سكنية. كانت هذه أبرز عناوين موقع مكاننا لهذا الصباح.

ننتقل إلى موقع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية وأبرز العناوين. ترامب يتهم القيادة الإيرانية بالإزدواجية، طلبوا الاجتماع ثم أنكروا ذلك. ترامب يقول أمام إيران فرصة أخيرة لتوقيع وثيقة جديدة. إيران هيئة خبراء القيادة تهاجم مسار التفاهم. 25 ولاية أمريكية تقاد ترامب بسبب الرسوم الجمركية، إذ أقامت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب على خلفية فرضه رسوما جمركية على 60 دولة، معتبرة أن سيد البيت الأبيض تجاوز صلاحياته. 46 معتقلا سوريا في السجون الإسرائيلية منذ سقوط نظام الأسد. أيضا من عناوين الشرق الأوسط اللندنية هذا الصباح، 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، العدالة تقترب، السودان يخلي مناطق الذهب من الوجود المسلح. إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب لإنقاذ مستقبله في رئاسة الفيفا، ورئيس إقليم كردستان العراق في دمشق، وملف قصد حاضر.

إلى موقع عرب 48 وأبرز ما جاء فيه من عناوين لهذا الصباح. استطلاع معسكر نتنياهو عند 50 مقعدا و 62% لا يرون نصرا بعد الحرب. ترامب: المباحثات مع إيران تجري الآن وهي الفرصة الأخيرة. الجيش الإسرائيلي يقلب اتفاق غزة. نزع السلاح يسبق أي انسحاب. مجلس السلام: لا انسحاب كامل خلف الخط الأصفر قبل نزع السلاح. شاهدان باستهداف مركبة غربي مدينة غزة. وإسرائيليون في الخارج يحذفون من سجل الناخبين قبيل الانتخابات. كانت هذه أبرز عناوين موقع عرب 48 لهذا الصباح. تعالوا الآن مستمعين نكون مع الحالة الجوية. بعد أيام من درجات الحرارة المرتفعة بشكل استثنائي، بدأت مؤشرات على تحسن الأحوال الجوية بالظهور، حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام المقبلة، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أن أعباء الحر ستبقى شديدة إلى قصوى في معظم مناطق البلاد. اليوم الثلاثاء سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها ستبقى أعلى من المعدل المعتاد لهذا الموسم. وفي السهل الساحلي سيستمر الطقس حارا ورطبا، مع توقعات بأحمال حرارية ثقيلة إلى قصوى في معظم أنحاء البلاد. الأربعاء غدا سيستمر الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، خاصة في الجبال والمناطق الجبلية والداخلية، بعد انقشاع الغيوم الصباحية، إلى أن درجات الحرارة ستبقى أعلى بقليل من المعدل الموسمي، مع استمرار الرطوبة المرتفعة وأعباء الحر الثقيلة في منطقة الساحل ومعظم مناطق البلاد. أما يوم الخميس ستواصل موجة التحسن أو ستتواصل موجة التحسن مع انخفاض إضافي طفيف على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتعود إلى معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام، إلى جانب تراجع تدريجي في شدة أعباء الحر. إذن مستمعينا، كانت هذه الحالة الجوية لهذا اليوم وغدا الأربعاء والخميس. تعالوا الآن نذهب إلى موقع بنك إسرائيل وأسعار صرف العملات حسب الموقع. الدولار الأمريكي يصرف في مقابل 3 شواقل فارزة 0.59 أجورا. اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 2.52 أجورا أو 52 أجورا. الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 31 أجورا. والجنيه المصري يصرف مقابل 0.60 أجورا. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل.

ومستمعينا مع هذه النغمات ننهي برنامج صحفنات لهذا الصباح. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري، وأتمنى لكم نهارا جميلا ومشرقا. كان معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورفقني من الهندسة الإذاعية الزميل روني نور. بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. في أمان الله.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: عناوين الساعة من مكان. ترامب يقول إنه يمنح طهران الفرصة الأخيرة. انفجارات في الكويت بحسب وسائل أعلام إيرانية. مفاوضات إسرائيلية لبنانية في روما اليوم. إصابة خطيرة لفتى في حيفا طعنا بآلة حادة. وانخفاض طفيف على الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يمنح إيران فرصة أخيرة قبل توجيه ضربة قاسمة إليها، وأوضح لصحفيين في البيت الأبيض أن المحادثات ستجرى على مرحلتين: إعادة فتح مضيق هرمز ثم نزع السلاح النووي. أفادت وسائل إعلام إيرانية الليلة الماضية بوقوع انفجارات في الكويت ونشرت توثيقا لحرائق، ولم تعقب الكويت على النبأ. من المقرر أن تنطلق اليوم في روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. وقال مصدر دبلوماسي رفيع لمراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران إن الانسحاب من مناطق تجريبية إضافية منوط بتعامل الجيش اللبناني ضد البنى التحتية الإرهابية لحزب الله. وأفادت قناة العربية الحدث بأن إسرائيل أعدت ملفا عن أشخاص يهود من لبنان تم اختطافهم وقتلهم في الثمانينيات، ومن بينهم رئيس الطائفة اليهودية المحلية إسحاق ساسون، وتريد استعادة رفاتهم. ومن جانبها تطالب بيروت بإطلاق سراح معتقلين لبنانيين في السجون الإسرائيلية وتسليم جثث لآخرين قتلوا خلال المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. قررت المحكمة العليا التابعة للليكود منع وزراء ونواب وأعضاء كنيست حاليين والسابقين من التنافس في الانتخابات الداخلية عن الألوية. وبذلك ألغت المحكمة قرار مؤتمر الحزب الذي حظي حينها بتأييد رئيس الوزراء نتنياهو. تحقق شرطة حيفا في ملابسات إصابة فتى عمره 16 عاما بجروح خطيرة في المدينة فجر اليوم إثر تعرضه للطعن بآلة حادة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن الخلفية جنائية مرجحة.
0: حالة الطقس. غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومع ذلك تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 32، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 34، جبال الجليل وبئر السبع 35، هضبة الجولان 38، اللد 33، و42 في إيلات. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: الآن في مكان، جولة الصباح.
10: أسعد الله صباحكم بكل خير أيها السيدات والسادة، أنتم مع جولة الصباح الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، شريهان حجير بيكي، روبي ونجيب قزل. ونكون الآن مع أبرز عناوين هذه الجولة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران مستمرة وتعتبر فرصة أخيرة للتوقيع على اتفاقية. في لبنان تستأنف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الاتفاق الإطاري وانسحاب قوات جيش الدفاع من المناطق التجريبية. حماس تؤكد تمسكها بتفاهمات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنتظر ردا رسميا من ميلادونوف. على الصعيد الحزبي، مساعي السياسيين السابقين وحاليين للعودة إلى الكنيست، وتفاهمات بين جلعاد إردان ويولي إدلشتين للإعلان عن حزبهما الجديد. منظمة زازيم تنطلق بعريضة تطالب بعدم إقصاء الأحزاب العربية من الحكومة القادمة. وأخيرا، رئيس الوزراء يعلن أنه ينوي تعيين وزير داخلية قبل موعد الانتخابات القادمة. هذه المواضيع وأخرى سنكون معها في سياق البرنامج. جولة الصباح الإخبارية نبدأ في التوتر في الخليج. الرئيس ترامب يؤكد إجراء مفاوضات مع إيران حول فتح مضيق هرمز، محذرا أن هذه هي الفرصة الأخيرة. وطهران تؤكد من جانبها أن لا مفاوضات جارية مع واشنطن، وتراهن على تنازلات من الرئيس الأمريكي. للمزيد ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي محرر الشؤون الدولية شيمون بن نعيم. شيمون، صباح الخير.
11: صباح النور لك نجيب ولكافة المستمعين. إذن ميدانيات عالقة مقابل تصريحات سريعة التقلب، يمكن القول من سيد البيت الأبيض. أقل من 48 ساعة مضت على إلغاء الرئيس ترامب هجوما غير مسبوق على إيران حسب اصطلاحي على الأقل، وذلك تلبية لطلب طهران ودول الخليج الإفساح أمام التفاوض. وهذه الليلة يجدد الرئيس ترامب تحذير الجمهورية الإسلامية بوجوب إبرام صفقة أم مواجهة قطع الرؤوس دائما الاصطلاحات لرئيس ترامب. دعونا نستمع.
12: This is the last chance for them to sign a good document.
11: إنها الفرصة الأخيرة أمامهم ليوقعوا وثيقة جيدة. في تصريحات صحفية في المكتب البيضاوي، اعتبر ترامب أن منحى الأمور سيتضح بسرعة سواء نحو التصعيد أو التفاوض، ورسم الأولويات وجدول المواعيد. دعنا نستمع.
12: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one. And phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear.
11: نتحدث عن فتح مضيق هرمز بالكامل حرفيا يوم غد، أي اليوم، وهذه المرحلة الأولى يقول ترامب. ثم في المرحلة الثانية سنبحث قدرات إيران النووية، أو بالأحرى نزع هذه القدرات، ولابد أن يحدث هذا الأمر. ترامب جدد نجيب اتهام طهران بالنفاق، كما قال لأنها تنفي وجود مفاوضات وإن غير مباشرة مع واشنطن، قائلا إن هكذا محادثات تجري فعلا ولكن الجمهورية الإسلامية تشدد مرة تلو الأخرى أن محادثاتها الوحيدة تجرى حصرا مع عمان وتحديدا حول الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز الذي كما تؤكد طهران لن يعود أو لن تعود حركة الملاحة فيه إلى سابق عهدها ما يثير بطبيعة الحال القلق والحفيظة من الرئيس ترامب والدول الخليجية وعدد من دول العالم. مسؤول إيراني كبير نجيب قال لوكالة رويترز في هذا السياق إن لا محادثات مجدولة مع الجانب الأمريكي في الأيام القريبة، قائلا إن وزير الخارجية الإيراني عراقجي غير متوفر أصلا حتى نهاية هذا الأسبوع. مصادر خليجية أضافت لوكالة رويترز أن إيران تراهن في هذه المرحلة على إحكام سيطرتها على مسارات التجارة الإقليمية لا سيما بحريا، وهي تعد ورقة ضغط كبيرة كما تقول هذه المصادر على الرئيس ترامب، تؤدي في نهاية المطاف دائما حسب هذه المصادر إلى تنازلات لافتة من الرئيس الأمريكي. نجيب،
10: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. ومصادر دبلوماسية في واشنطن تؤكد بأن موافقة إسرائيل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة المناطق التجريبية منوطة بإثبات الجيش اللبناني تحقيق نتائج ملموسة في نشاطاته ضد منظمة حزب الله في جنوب لبنان. محرر الشؤون السياسية شمعون أران يسلط الضوء على المواقف الإسرائيلية تمهيدا لبدء جولة المفاوضات السابعة الإسرائيلية اللبنانية عصر اليوم في روما، فلنستمع.
13: ساعات معدودة قبل انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية عصر اليوم في روما، تقول محافل دبلوماسية في واشنطن في حديث معنا إن التوقعات الإسرائيلية تتجه نحو الاستمرار في تحقيق الزخم وديناميكية الإيجابيتين، وذلك امتدادا للجلسة السابقة. وردا على المطلب اللبناني باتخاذ قرار بالانتقال إلى المرحلة الثانية من المناطق التجريبية وانسحاب جيش الدفاع منها، توضح هذه الأوساط الإسرائيلية بأن هذا الأمر ليس أمرا تلقائيا أوتوماتيكيا، وإنما يتوقف إلى حد كبير على نتائج الأنشطة للجيش اللبناني ضد البنى الأساسية لمنظمة حزب الله الإرهابية. وخلال هذه الجولة التي ستستمر 3 أيام حتى يوم الخميس، سيتم معنا النظر فيما إذا كانت نتائج هذه النشاطات إيجابية أم لا، وهل ترضي الطرف الإسرائيلي. الوفدان الإسرائيلي واللبناني نشير سيدرسان بمعان برعاية الولايات المتحدة الجهة الإضافية التي ستقرر إلى جانب الطرف الأمريكي هل لبنان ينفذ التزاماته الأمنية ضمن المناطق التجريبية أم لا، مما سيمكن من التقدم نحو مناطق إضافية. وعلمنا أيضا أنه من بين المشاركين في جلسة اليوم مستشارون قضائيون من كلا الطرفين سيدرسون النقاط المختلف عليها في ترسيم الحدود البرية وكذلك الحدود البحرية. يذكر بأن هناك 13 نقطة مختلف عليها بين إسرائيل ولبنان على امتداد الخط الأزرق، وسيتم النظر فيها في محاولة لإيجاد حلول لها. المفاوضات ستجرى في إطار لجان عمل من بينها لجنة لترسيم الحدود وأخرى لتجريد منظمة حزب الله من السلاح وأخرى فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. وسيشارك في هذه المفاوضات هذه المرة عدد أكبر من المشاركين قياسا مع المرات السابقة، وسيضم الوفد الإسرائيلي ممثلين عن جيش الدفاع ووزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي، وسترأس الطرف الإسرائيلي السفير في واشنطن يخيل أيتر، ويضم أيضا رئيس الشعبة الاستراتيجية في قسم التخطيط لجيش الدفاع البريغادير عميخاي لفين، وإلى جانبه نائب رئيس هيئة الأمن القومي للسياسة الخارجية يوسف دوريزنين وآخرين. تبقى الإشارة إلى أن منظمة حزب الله الإرهابية تحاول قدر الإمكان إحباط أي تقدم بين إسرائيل ولبنان، ولكن هناك تطابقا في المواقف اللبنانية والإسرائيلية لتحقيق تقدم باتجاه التوصل إلى تسوية سلمية تاريخية بين دولة إسرائيل والدولة اللبنانية.
10: وإلى المواقف اللبنانية قبيل انطلاق المفاوضات في روما مساء اليوم برعاية أمريكية، الحكومة اللبنانية تطالب بانسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. الزميلة ماريا عبد ربو تستعرض في تقريرها المواقف اللبنانية.
14: وسط مساعي لبنانية لتحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في مفاوضات روما التي تنطلق مساء اليوم، لا تزال هناك عقبتان أساسيتان تواجهان الطرفين، وهما مواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني والانقسام الداخلي حول نزع سلاح حزب الله، علما أن إسرائيل تربط انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية بإنجاز هذا الملف. يشارك في الجولة التفاوضية السابعة بين البلدين وفد سياسي عسكري لبناني موسع يرأسه السفير السابق سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض. هكذا وزير الإعلام اللبناني بول مرقس.
15: أشار دولة الرئيس إلى السعي إلى انسحابات متتالية من الأراضي اللبنانية، انسحابات إسرائيلية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان. توقف دولة الرئيس عند موضوع الاعتداءات الإسرائيلية وتحديدا التفجيرات التي تجرى من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلي، وأشار إلى الاتصالات الدولية التي تجرى من قبل فخامة الرئيس ومن قبله سواء بالميكانيزم أو بالدول الصديقة والشقيقة حول العالم لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف هذه الاعتداءات.
14: وبموازاة التحضيرات للجولة السابعة، أكد السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أن محادثات روما لا تزال مستمرة، وأعرب عن الأمل في أن تنجح الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في التوصل إلى نتائج إيجابية، لكنه حذر من أن الطريق لا يزال يتطلب الكثير من العمل التقني لضمان سلامة المدنيين، وأشار إلى أن هناك فرقا بين صياغة الاتفاق وبين تنفيذه، محذرا من أن التسرع في الانتقال إلى المراحل التالية قد يعرض المدنيين للخطر. وأكد ميشيل عيسى أنه من الأفضل منح العملية الوقت الكافي لضمان إنجازها بالشكل الصحيح، لأن ذلك سيسمح بالمضي قدما في تنفيذ المناطق التجريبية بوتيرة أفضل. وشدد السفير الأمريكي على أن الاهتمام الأمريكي بالملف اللبناني لا يزال قائما، وقال إن التواصل مع حزب الله لم ينقطع لا سيما عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أعرب عن الأمل في ألا ينخرط الحزب في أي مواجهة جديدة في حال عودة التوتر الأمريكي الإيراني، محذرا من أن ذلك سيقود إلى مزيد من القتل والدمار والاستنزاف للبنان. في المقابل، صعد مسؤولو حركة أمل وحزب الله مواقفهم الرافضة لاتفاق الإطار وللمسار التفاوضي القائم، وأكدوا أن الأولوية يجب أن تكون للانسحاب الإسرائيلي الكامل ولعودة الأهالي واستكمال ملف الأسرى والمفقودين. زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع له موقف مغاير.
16: انطلاقا من الاعتبارات العديد، بدءا من وضع إيران في الوقت الحاضر وليس انتهاء بسقوط نظام الأسد، ما فيك تتصور سقوط نظام الأسد قديش يعني أضعف حزب الله في لبنان، وليس انتهاء أيضا بالحرب التي دارت روحها في الجنوب اللبناني منذ 3 سنوات وحتى الآن. هلأ رئيس الجمهورية اللبناني يفضل أن يتقدم رويدا رويدا، ممكن، أنا شخصيا كنت أفضل لا، أن نقول لجماعة حزب الله في عنا دولة بدها تقوم و the game is over، خلاص شباب. أنا رأيي نحن في المراحل الأخيرة من الانتهاء من سلاح حزب الله.
14: وتبدأ جولة التفاوض وهي السابعة هذا المساء في العاصمة الإيطالية روما، ويذكر أنه نتج عن الجولة السابقة اتفاق على انسحاب إسرائيلي من أطراف بلدة زوتر الغربية، إحدى المناطق التجريبية بموجب الاتفاق، قبل أن ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي سمح لسكانها بالدخول إليها بعد أعمال مسح وكشف لضمان سلامة المدنيين.
10: ونبقى مع الملفين الإيراني واللبناني، ونرحب بالباحث الأول في المجلس الأطلسي الدكتور سمير التقي الذي ينضم إلينا من واشنطن. صباح الخير دكتور سمير.
17: مساء النور وصباح الخير، أتشرف بكم دائما.
10: أهلا بك. إذن يعني دعنا نبدأ مع الملف الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الأيام الحالية بأنها الفرصة الأخيرة أمام إيران للتوصل إلى اتفاق، هل يعكس هذا وجود مهلة أمريكية حقيقية أم أنه أيضا يعني أسلوب تفاوضي جديد لزيادة الضغط قبل اتخاذ خطوات أخرى؟
17: يعني أولا أستاذي الكريم، أعتقد بأن الرئيس ترامب لم يعد لديه هوامش كبيرة للمناورة، هو يحتاج للحصول على موقف واضح في عدد من القضايا التي اتفق عليها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال زيارة واشنطن. وأعتقد بأن هو الآن هذه طريقته في التفاوض، هو كان يأمل بأن يضرب ثم يفاوض ثم يضرب ثم يفاوض، ولكن يبدو أن الإيرانيين حتى الآن لا يرسلون رسائل إيجابية على الإطلاق. عمليا هناك افتراق كبير بين ما يجري على الأرض وبين ما تقوم به إيران من جهة وبين ما يتحدث به الوسطاء والمفاوضون الإيرانيون، ولذلك أعتقد بأن الموضوع أصبح موضوع زمن، يعني ليس أكثر. ما لم يجري انعطاف رئيسي في المواقف بين، خاصة في الموقف الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز أولا، ثم فيما يتعلق بالملف النووي ما فيه النووي المخصب 60% وقضية مستقبل برنامج النووي الإيراني، كل هذه القضايا هي التي يركز عليها الرئيس ترامب حاليا. وأعتقد بأنه ما لم تقدم إيران يعني موقف إيجابي جدي،
10: هناك رفض يعني بطبيعة الحال من قبل إيران، هذا يعني ما نشهده. وأيضا يعني الأخبار الأخيرة تقول يعني أن يعني إيران يعني تؤكد من جانبها أنه لا يوجد هناك أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي،
17: وهذا هو الافتراق الذي يتحدث عنه بين ما يتحدث به المفاوضون الذين يريدون القيام بتسهيلات بأكبر ما يمكن من أجل تسهيل المفاوضات وبين الموقف الفعلي للإيرانيين. فاعتقادي أن الإيرانيون لا يبدون مستعدون لتقديم أي يعني أي خطوة إيجابية تعطي للرئيس ترامب هامشا يمكن أن يقول به أنه حقق إنجازا في القضايا التي يعني تفترض على أنها حيوية، سواء هرمز أو فيما يتعلق بالنووي وخاصة النووي المخصب. ولذلك أنا أعتقد بأن هذه الفرصة هي قد تكون الأخيرة، بمعنى الأخيرة قبل ضربة استراتيجية.
10: نعم، يعني أنت تعتقد عودة التصعيد، العودة إلى جولة تصعيد أخرى، يعني تحدثت وقلت يعني في البداية يعني هذه يعني مسألة وقت، يعني في نهاية المطاف يعني تعتقد أننا ذاهبون إلى جولة تصعيد أخرى، وأنت تستبعد يعني في هذه المرحلة الوصول إلى اتفاق؟
17: لا يبدو ذلك قريبا على الإطلاق، لأن الإيرانيين حتى الآن لا يفاوضون حتى فيما يتعلق بالستين يوما والمسار الذي يحاولون فرضه من خلال اتفاق يحاولون صياغته مع عمان. كل هذه القضايا تبدو غير ناجحة، ومستمرون هم في محاولة عمليا قطع مضيق هرمز، ويرفضون حتى الآن التفاوض بأي شكل حول القضايا الرئيسية وبشكل أساسي حول النووي.
10: نعم،
17: لذلك أنا أرجح العودة للقتال في فترة نعم قد لا تكون بعيدة.
10: نعم دكتور سمير، يعني هذا بالنسبة لإيران. في الجانب اللبناني، أو إذا انتقلنا إلى الجانب اللبناني، هذا المساء تستأنف في روما المباحثات بشأن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. يعني هذه ليست الجولة الأولى من المباحثات، إلى أين سوف تتجه الأمور، وما هي يعني أبرز القضايا العالقة التي قد تحدد لربما نجاح هذه الجولة أم فشلها؟
17: في رأيي أنا أن النجاح التجربة حاليا متعلق بالتنفيذ العملي للمناطق التجريبية وإمكانية تمكين الجيش اللبناني من السيطرة على هذه المواقع. بلا شك بأنه حتى بالنسبة لإسرائيل من المفيد أن تتمكن الحكومة اللبنانية بذاتها القيام بدورها، ومن الواضح أن الرئيس الجمهورية اللبناني هو يبدي جدية هامة في هذا السياق، واتخذ خطوات لم يكن من الممكن تصورها منذ سنة تقريبا. لا أحد كان يمكن أن يصدق بأن تصل لبنان إلى هذا الموقع، وبالتالي أعتقد أن ثمة فرصة حقيقية. الخلافات يمكن أن تكون متعلقة بقضية الرزمانة المتواقتة، يعني ما تقوم به إسرائيل من جهة وما يمكن أن تقوم به الحكومة اللبنانية من جهة، وتواقد ذلك مع عملية التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل نزع سلاح حزب الله. طبعا نحن لازلنا بعيدين عن النزع الكامل، ولكن على الأقل
10: لا شك أيضا يعني أن الجيش اللبناني أيضا يواجه صعوبات بنزع السلاح. شهدنا ذلك قبل حوالي العام، الحرب عادت. هذه المرة يعني كان هنالك في إطار هذا الاتفاق الإطاري كان هنالك يعني مناطق تجريبية مثل زوتر في منطقة جنوب لبنان التي يعني عاد إليها أو نجح الجيش اللبناني بالسيطرة عليها، ولكن يعني خلال الأيام الأخيرة شهدنا هناك نوع من التصعيد، وهذا لربما يعني قد يعرقل مجريات هذا الاتفاق الإطاري.
17: ما أريد قوله هو بالضبط أن يعني نجاح الحكومة اللبنانية ونجاح الجيش اللبناني في هذه العملية الآن التجريبية سيكون له أثر كبير، وأعتقد بأن إسرائيل ليس لها مصلحة فيما قد تسعى به إليه بعض العناصر المتطرفة في حزب الله في دفع الأمور باتجاه الاشتباك الداخلي بين اللبنانيين. هذا سيؤدي إلى زعزعة دور الدولة وأيضا إلى نشوء صدامات وحالة فوضى لن يكون من خلالها أي إمكانية لضبط الوضع. كاعتقادي لذلك إنجاح جهود الحكومة اللبنانية يشكل مخرج جدي جدا وهام بالنسبة حتى لأمن المناطق الشمالية في إسرائيل.
10: يعني أنت لا تعتقد أن التنفيذ سيبقى رهينة للخلافات الميدانية والسياسية؟
17: حاليا هناك خطة تبدو واضحة عند الرئيس اللبناني، يعني هو لا شك أنه لا يتسرع في الذهاب في اتجاه عمليا خطوات قد تؤدي إلى حالة انفجار. هناك إيقاع لا شك أنه بطيء، ولكن هذا الإيقاع يبدو ضروريا من أجل تجنيب البلاد وتجنيب اللبنانيين من الدخول في حالة حرب أهلية عمليا، والوضع متوتر للغاية في اعتقادي في الوضع اللبناني.
10: نعم، إذن الدكتور سمير التقي الباحث الأول في المجلس الأطلسي كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث الخاص لراديو مكان. شكرا لك.
17: أتشرف بكم. أهلا وسهلا.
10: والآن نعود إلى منطقتنا خاصة إلى قطاع غزة. حماس تؤكد تمسكها بتفاهمات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنتظر ردا رسميا من ميلادينوف. وللمزيد ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي محرر الشؤون الفلسطينية الزميل حسن أبو زايد. حسن صباح الخير.
18: صباح النور نجيب. كما ذكرت نجيب، مصدر مسؤول في حركة حماس قال إن الحركة متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنها تنتظر ردا رسميا من الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف بشأن ذلك. جاء ذلك وفق تصريح أدلى به المصدر بعد بيان مجلس السلام الذي رهن فيه الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة بتسليم السلاح الثقيل والخفيف خلافا لما أوردته الوثيقة التي أصدرها المجلس الجمعة الماضي. المصدر قال إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الالتزامات أو التزامات الأطراف كافة، مضيفا أن الحركة تنتظر ردا واضحا ورسميا من نيكولاي ملادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه. وتنص المادة الثامنة من الوثيقة التي أصدرها المجلس الجمعة على أن تبدأ عملية تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة لإدارة غزة وانتشار قوات الاستقرار الدولية. كما تنص المادة التاسعة من الوثيقة على أن الأسلحة الفردية في غزة تخضع لأحكام القوانين الفلسطينية ذات الصلة ولا تخضع للاتفاق نفسه، ولذلك لن تسلم حركة حماس هذه الأسلحة إلى أي جهة أخرى. وكان مجلس السلام في هذا الشأن قد أكد أن التقارير المتداولة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء الخط الأصفر غير دقيقة، موضحا أن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة التابعة لحركة حماس وفقا لما التزمت به الحركة أمام الوسطاء. المجلس أوضح أن عملية نزع السلاح تشمل الأسلحة الخفيفة الثقيلة إلى جانب الأنفاق، وستنفذ تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة التحقق من التنفيذ بمشاركة الولايات المتحدة ومجلس السلام. شدد مجلس السلام على أن إحراز مزيد من التقدم نحو التطبيق الكامل للاتفاقيات مرهون بالتزام جميع الأطراف بتعهداتها المنصوص عليها في الإطار المتفق. مما لا شك فيه نجيب الملف الغزي، حراك كبير في الملف الغزي، والأيام القريبة القادمة ستشهد ربما وصول طلائع القوات الدولية، قوات السيطرة إلى غزة، وأيضا وصول لجنة التكنوقراط برئاسة الدكتور علي شعث إلى غزة لبدء إدارة الأمور هناك. أخيرا ميدانيا، مصادر فلسطينية في غزة ذكرت اليوم أو أفادت بمقتل فلسطينيين اثنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة غرب مدينة غزة، مما أسفر أيضا عن إصابة عدد من الأشخاص. وفقا للتقارير الضربة أو هذا الهجوم الذي قتل فيه شخصان جاء بعد أقل من يوم من توقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي أعقاب دعوة مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف هجماتها على القطاع. نجيب،
10: شكرا لك حسن. وإلى الشؤون الأمنية والعسكرية، وزير الدفاع تراجع عن نيته الإطاحة بقائد المنطقة الوسطى، وخلال لقاء مع رؤساء السلطات المحلية في يهود والسامرة أعرب عن دعمه للميجر جنرال آفي بلوت، وأشاد بمساهمته في الحفاظ على أمن المستوطنين. وللمزيد معنا عبر الخط الهاتفي مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، صباح الخير.
19: صباح الخير نجيب. رغم تراجع وزير الدفاع عن الإطاحة بقائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال آفي بلوت، فإن العاصفة التي أحدثها لا تقل خطورة، حيث قد اجتاز كل الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالتقيد بالقوانين. الأوساط العسكرية تقول إن كاتس يحاول اتباع أساليب وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير في شرطة إسرائيل وإخضاع المؤسسة العسكرية لاعتبارات سياسية، مع أن وزير الدفاع حاول الادعاء بأن العاصفة حول الإطاحة بقائد المنطقة الوسطى في مقابلة متلفزة في قناة 14 اليمنية نتجت عن أسباب أيديولوجية، فإن الاجتماع مع رؤساء المستوطنين وتراجعه عن هذا القرار يثبت أن قائد المنطقة الوسطى هو من نخبة جمهور المتدينين الوطنيين. لقد نشأ في مستوطنات الضفة الغربية ويمارس سياسة هجومية ليس فقط فيما يتعلق بالنشاطات العسكرية والقبضة الحديدية التي يمارسها في مناطق الضفة، وإنما في سياسة مصادرة الأراضي وتبني أسلوب المزارع وشرعنة النقاط الاستيطانية غير الشرعية في مناطق الضفة الغربية. وفقا لكل التقديرات فخلال ولايته تمت مصادرة حوالي 20% من مساحة الضفة الغربية. من الجانب الآخر، فهناك من يحمل الميجر جنرال بلوت المسؤولية عن إزالة القيود فيما يتعلق بأوامر إطلاق النار ودعم المستوطنين. الخلاف الراهن بين وزير الدفاع وقائد المنطقة الوسطى حول إبعاد نشطاء اليمين المتطرف هو دليل آخر على فقدان نظام القانون وخطورة الخطوات التي تتخذها القيادة العسكرية فيما تعلق بنشاطاتها في مناطق الضفة الغربية. نجيب،
10: شكرا لك إيال. نخرج لفاصل ونعود لنتابع.
20: سهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
21: أستاذ، في بركة؟
20: لا.
21: فيها ألعاب منفوخة؟
20: ولا لكان شو فيه؟
21: اسمع المذيع بيقول لك
22: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
20: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
22: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
22: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
22: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: جولة الصباح الإخبارية عدنا إليكم، والآن نكون مع الشؤون السياسية. مشهد سياسي متسارع تشهده الساحة الحزبية مع مساعي سياسيين سابقين وحاليين لإعادة ترتيب الأوراق والعودة إلى الكنيست. وفي هذا السياق تفاهمات متقدمة بين جلعاد إردان ويولي إدلشتين تمهد للإعلان المرتقب عن حزبهما الجديد ربما اليوم، وسط حراك سياسي واسع واتصالات متسارعة تعيد رسم خريطة التحالفات الحزبية. التفاصيل في تقرير الزميل فالح حبيب.
23: تشهد الساحة السياسية حراكا واسعا واتصالات مكثفة بين سياسيين حاليين وسابقين يعتزمون العودة إلى واجهة العمل السياسي، إذ بلغت المفاوضات أوجها بين الوزير السابق عن حزب الليكود جلعاد إردان ورئيس لجنة الخارجية والأمن السابق النائب الليكودي يولي إدلشتاين. تشير المصادر إلى أنهما توصلا إلى تفاهمات متقدمة، ومن المرجح الإعلان عن حزبهما الجديد خلال الساعات القادمة وفقا للتقديرات السائدة، وفي الوقت الذي كللت فيه المفاوضات بين الثنائي بنجاح. تعثرت الاتصالات بحسب تأكيد المصادر ذاتها بينهما وبين بيني غانتس وشريكه الحالي ديدي سمحي، إذ باءت الجهود بالفشل رغم التوقعات المسبقة داخل حزب كحول لافان بأن تتوحد هذه الأطراف في قائمة مشتركة. ولم تكن هذه الاتصالات المتعثرة هي الأولى من نوعها، فقد سبقتها مفاوضات متعثرة مع حيلة روبر ويؤذ هندل، ولعل القشة التي كسرت ظهر الجمل كانت إصرار الأخيرين على رفض الجلوس مع الأحزاب الحريدية في حكومة واحدة. ورغم تشعب هذه التجاذبات وتعدد الاتصالات والمفاوضات بينما كتب له النجاح وما أخفق، فإن العديد من الأحزاب الصغيرة التي تسعى للتموضع في المساحة الفاصلة بين المعسكر اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو المعسكر الوطني والمعسكر المناوئ له تعجز عن تجاوز نسبة الحسم وفقا لغالبية الاستطلاعات. وإذا لم تتوحد هذه الكتل فإنها ستجد نفسها خارج أسوار الكنيست، ولهذا قد تتواصل الاتصالات بين جميع الأطراف وتستمر حتى الموعد النهائي لتسليم القوائم الانتخابية.
10: ونبقى في شؤون الانتخابات. باشرت حركة زازيم بحملة تدعو فيها قادة الأحزاب إلى الالتزام بعدم مقاطعة الأحزاب العربية والتعامل معها كشريك شرعي في تشكيل أي ائتلاف حكومي في المستقبل. وانضم إلى هذه الحملة حتى الآن أكثر من 9,000 مواطن غالبيتهم من اليهود، وتستمر هذه الحملة حتى تشكيل الحكومة القادمة. وللحديث حول ذلك معنا السيدة أمل سعد مديرة التكنولوجيا والأنظمة في منظمة زازيم. سيدي أمل صباح الخير.
24: صباح الخير أستاذ أسعد، وصباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات.
10: أهلين فيك نجيب معك. ما الذي دفعكم بداية إلى إطلاق هذه الحملة الآن، وهل تعتقدون أن الشارع العربي بات أكثر تقبلا

0: نوع من قبول لهذا الخطاب.
1: يعني تطالبون الأحزاب بالالتزام مسبقا بعدم مقاطعة الائتلافات، لماذا ترون أن هذا الالتزام ضروري وما الذي يمكن أن يحققه للمجتمع العربي؟
0: مثل ما قلت سابقا، عدم مشاركة الأحزاب العربية أو بالتالي الإخصاء رح يقصي 20% من مواطنين العرب في هاي الدولة. وإذا عن جد كانت الأحزاب العربية جزء من الائتلاف أو جزء من الحكومة، رح يكون في طريقة كثير منيحة لتغيير سياسي بشكل مباشر وتأثيرها على مجتمعنا العربي في الداخل.
1: يعني هنالك من يقول إنه المشكلة مش في الدخول، إنما يعني كما ذكرتي يعني في الائتلاف شهدنا أن الموحدة يعني كانت في السابق أيضا ضمن الائتلاف الحكومي، ولكن يعني هنالك من قال أن يعني حتى وجود حزب عربي داخل الائتلاف يعني هذا الأمر لا يؤثر شيء يعني ولا يمكنهم التأثير على يعني على سياسات معينة. كيف تردي على كل هذه الأمور؟
0: احنا كحراك هون دورنا انه قادة الاحزاب بحاجة استماع لنا، الجمهور معني بشراكة عربية يهودية، وهذه الطريقة الوحيدة لنوع من انواع الديمقراطية. فاحنا كهون كحراك هدفنا انه بدنا نفرج قادة الاحزاب انه فيش داعي للخوف وفيش داعي تخلي خطاب التحريض والترهيب شائع اللي يرعب قادة الاحزاب ويمنع منهم يشكلوا اي ائتلاف او انضمام للاحزاب العربيه.
1: يعني كان في الحديث كان على 9000 شخص اللي هو من الوسط العربي اللي هن انضموا لهذا الحراك.
0: لا، اغلب الموقعين اكثر من 9100 غالبيه من اليهود.
1: نعم، عفوا، من اليهود، ولكن يعني هنالك يعني رفض، يعني نحن نرى ان الغالبيه العظمى او السواد الاعظم من المجتمع العربي ايضا يعني يرفض هذه الفكره الدخول الى الانضمام والدخول الى الائتلاف الحكومي. يعني في حال يعني هذه الدعوات اللي انتم عم توجهوها تم تجاهلها، هل تعتبرون يعني في نهايه المطاف ان ذلك يعني نوع من الفشل؟
0: لا اعتقد ذلك استاذ، اعتقد الموضوع هو لما الواحد بده يكسر طابو معين او بده يغير نهج او خطاب سياسي رح يكون في بالاول زي دائما اعتراضات معينه. العريضه هي اكثر موجهه للجمهور اليهودي الاسرائيلي بانه يشكلوا ضغط على الاحزاب الاسرائيليه، لانه هن عندهم القدره بالاساس انه يسيطروا او انه ياثروا على هاي الاحزاب انها تجلس مع الاحزاب العربيه ويحاولوا يشكلوا اي نوع من الاتفاق او الائتلاف للحكومه القريبه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك يا سيدة أمل سعد، مديرة التكنولوجيا والأنظمة في منظمة زازيم، كنت معنا في هذا الحديث الخاص، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، يعطيكم العافية.
1: وأعلنت المنظمات الثقافية والفنية في البلاد عن تشكيل ائتلاف يمثل أكثر من 10,000 مؤسسة فنية كالمسارح والمدارس والمتاحف الفنية لمطالبة الأحزاب عشية الانتخابات بالاهتمام بالقضايا الفنية والثقافية كجزء لا يتجزأ من تعزيز مناعة المجتمع في البلاد وخاصة في الظروف الحالية. وللحديث أكثر معنا السيد نضال عثمان، المدير العام لمنتدى الجمعيات الثقافية والعربية. صباح الخير سيد نضال.
2: صباح الخير، يعطيك العافية.
1: أهلين بك. يعني لماذا قررتم بداية إطلاق هذا الائتلاف في هذا التوقيت؟
2: واضح أنه كل موضوع الثقافي والفنون في البلاد هو ليس بسلم أفضليات الحكومات المتعاقبة في إسرائيل، وبالتالي عندما نتحدث عن الثقافة بمجالاتها المختلفة نرى أن كل مجتمع يحتاج لتعزيز الحصانة المجتمعية.
1: أنتم يعني سيد نضال تشعرون أن الثقافة مهمشة في المجتمع العربي؟
2: واضح، من ليس فقط في المجتمع العربي، عموما في إسرائيل، وبالتالي أيضا هذا يؤثر بشكل مباشر أكثر على المجتمع العربي، لأنه إحنا إذا الثقافة عموما في البلاد مهمشة من حيث تخصيص الميزانيات، ونحن كمجتمع عربي بالذات نعاني أيضا من تمييز في تخصيص ميزانيات كذلك في مجال الثقافة، فبالتالي الظلم أو التأثير علينا مضاعف أكثر.
1: شو اللي أبرز المطالب عندكم؟
2: يعني اليوم الموجود من ميزانية الدولة 1.5%، يعني نقول 0.15 من 1% من ميزانية الدولة، اللي هي عبارة عن 1.2 مليار لكل مجال الثقافي. الثقافة العربية تحصل من هذه الميزانية على حوالي 8% 7%

0: نقطة سبعة. إذا إحنا منقول حسب كمان أيضا توجهات اليونسكو في العالم إنه كل دولة تخصص 1% من ميزانيتها السنوية، عمليا إحنا بنحكي على مضاعفة هذه الميزانية حتى تصل من مليار نقطة اثنين لثمانية مليار. اليوم الثقافة العربية تتلقى مثلا في سنة 25 على سبيل المثال، الثقافة العربية عندما حصلت على 7.7 نتحدث عن حوالي 90 مليون شيكل من ميزانية مليار نقطة اثنين. تخيل أن نقوم بمضاعفة هذه الميزانية من 90 أو 100 مليون إلى 200 مليون ضمن ميزانية العام 2027، إذ سنكون حيال انتخاب حكومة جديدة في البلاد. وإذا استطاع الائتلاف العام المكون من المجموعات الاتحادات المختلفة، المؤسسات الثقافية الفنية المختلفة في البلاد، من مضاعفة ميزانيات الثقافة، ونحن كمنتدى جمعية الثقافة العربية نعمل
1: كان عندكم
0: بالتعاون
1: توجه
0: مع
1: سيد نضال لحزب معين؟ هل يعني تلقيتوا، كان في توجه، هل تلقيتوا جواب؟ وإذا كان في يعني هاي الأمور اللي أنتم طرحتوها لم تؤخذ يعني في عين الاعتبار، هل في عندكم خطة بديلة؟
0: يعني الآن كائتلاف عام الذي يشمل منتدى جمعية الثقافة العربية و المؤسسات الأخرى في البلاد والاتحادات الأخرى للفنانين وللمؤسسات الثقافية في البلاد، هناك الآن برنامج للقاء رؤساء الأحزاب المختلفة على اختلافها من الائتلاف الحكومي الحالي وأيضا من أحزاب المعارضة. يعني نحن في بداية العمل على هذا الموضوع، ولكن كمجتمع عربي وكثقافة عربية نحن نعم نعد للخطة الخمسية القادمة، إذ أنه هناك عمل مشترك بالشراكة مع لجنة رؤساء السلطات المحلية وغيرها، من أجل إعداد مطالب المجتمع العربي في المجالات المختلفة وبضمنها الثقافة. وبالتالي نحن نعلم ما هو حقنا من الميزانيات، إذ نتحدث عن أنفسنا ك20% من
1: نعم،
0: مواطني البلاد، وبالتالي نطالب على الأقل في 20% من هذه الميزانيات. اليوم نحصل على 7.7، يعني بسنة 25 7.7% من ميزانية الثقافة في البلاد. هناك عمل
1: نعم،
0: مضاعف، يعني بالتوازي مع العمل مع الائتلاف القطري الذي يشمل كل المؤسسات عربية ويهودية والفنانين العرب واليهود، العمل على زيادة ميزانيات الثقافة عموما في البلاد، وباليد الأخرى موازي بشكل
1: نعم،
0: دائم مطالبة بزيادة ميزانيات الثقافة عمليا الثقافة العربية من ضمن هذه الحصة العامة للثقافة.
1: كل التوفيق ونجاح سيد نضال عثمان المدير العام لمنتدى الجمعيات الثقافية العربية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: وأبلغ رئيس الوزراء نتنياهو محكمة العدل العليا أمس أنه ينوي تعيين وزير داخلية قبل الانتخابات، وأفيد أنه من أبرز المرشحين للمنصب رئيس الائتلاف أوفير كاتس ووزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر. تقرير مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
2: في أعقاب الالتماس الذي قدمته الحركة من أجل جودة الحكم إلى المحكمة العليا والتي طالبت فيه رئيس الوزراء والحكومة بتعيين وزير داخلية ثابت، أبلغ نتنياهو المحكمة أمس أنه ينوي تعيين وزير داخلية خلال فترة الانتخابات. وطالب الالتماس أيضا بإلغاء قرارات الحكومة التي بموجبها تم نقل بعض صلاحيات وزير الداخلية إلى رئيس الوزراء، بداعي أن نقل صلاحيات الوزير بشكل جزئي ومحدود لا يمكن أن يحل محل وزير ثابت مسؤول عن نشاط الوزارة. وكانت المحكمة قد أوعزت إلى الحكومة بتفصيل الصعوبات الناجمة عن غياب وزير داخلية ثابت والطريقة التي تعتزم بها التعامل مع هذه الصعوبات. في بلاغه للمحكمة أقر رئيس الوزراء بأن غياب وزير داخلية ثابت يثير صعوبة قانونية وعملية حقيقية، وأن هذه الصعوبات تتفاقم مع مرور الوقت، وذكر أن الحلول المؤقتة التي اتخذت حتى الآن بما فيها نقل الصلاحيات إلى رئيس الوزراء لا تقدم استجابة كاملة بل تخلق صعوبات إضافية. وبسبب هذه الصعوبات قررت الحكومة حتى الآن نقل نحو 90 صلاحية من صلاحيات وزير الداخلية إلى رئيس الوزراء وأخرى إلى وزير المالية، وقد أقرت الكنيست نقل 56 صلاحية بينما لم تتم الموافقة بعد على نقل نحو 35 صلاحية أخرى. وتتعلق الصعوبات التي تم تفصيلها في جملة أمور أخرى بصلاحيات في مجالات انتخاب الكنيست وسجل الناخبين وتصويت الجنود والهجرة والجنسية والدخول إلى إسرائيل والتعيينات الكبرى والحكم المحلي وضريبة الأرنونة وأمور تخص التخطيط والبناء والتعليم. كما أشارت لجنة الانتخابات المركزية إلى احتمال أن تكون هناك حاجة لممارسة صلاحيات وزير الداخلية خلال العملية الانتخابية. ورحبت الحركة من أجل جودة الحكم بإعلان رئيس الوزراء عن نيته تعيين وزير داخلية، معتبرة أن ذلك يمثل تطورا مهما تم التوصل إليه في إطار النظر في الالتماس. وقالت الحركة أنه لا يمكن لوزارة حكومية مركزية أن تدار على المدى الطويل عبر حلول مؤقتة ونقل صلاحيات جزئية، مؤكدة أنها ستواصل الإصرار على تعيين وزير داخلية يتحمل المسؤولية الكاملة عن الوزارة وعن الخدمات الأساسية التي تقدمها للجمهور. وذكرت مصادر مطلعة أنه من أبرز المرشحين للمنصب هما رئيس الائتلاف أوفير كاتس ووزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر.
1: وإلى الشؤون الجنائية، إصابة مواطن بجروح خطيرة في قلنسوة وآخر في حيفا بعد تعرضه للطعن. التفاصيل في وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي للمزيد حول هذين الحادثين الزميل إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة. صباح الخير إياد.
3: صباح الخير نجيب. رغم الانخفاض الملحوظ في عدد جرائم القتل، لا تزال موجة العنف تحصد المزيد من الإصابات في المجتمع العربي مع استمرار حوادث إطلاق النار التي تسفر بشكل شبه يومي عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة. فجر اليوم أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة حيفا. طواقم طبية من نجم الدول الحمراء قدمت له الإسعافات الأولية ونقل إلى مستشفى رمبم في المدينة لتلقي العلاج. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة بالتعاون مع المختبر الجنائي، وقامت بعمليات تمشيط بحثا عن الفاعل. وأوضحت الشرطة أن خلفية الحادث كما يبدو جنائية وأن ظروف الحادث ما زالت قيد الفحص. وأيضا سبق وقوع هذه الجريمة نجيب تعرض رجل في 30 من عمره لإطلاق النار في ساعات المساء من يوم أمس في منطقة مفتوحة بالقرب من جلجوليا، وقد أصيب المغدور بجروح خطيرة. طواقم طبية والتي استدعيت إلى المكان قدمت الإسعافات الأولية للمصاب والعلاج المنقذ للحياة ونقل الجريح بسيارة العناية المكثفة إلى مستشفى مئير في كفر سابا للمعالجة. وكانت قد وصلت إلى موقع الحادث قوات من شرطة كفر قاسم وباشرت التحقيق في ملابساته وجمع الأدلة والبحث عن جناه. وأشارت الشرطة إلى أن خلفية الحادث جنائية وأن التحقيقات متواصلة. إليك نجيب.
1: شكرا لك إياد. والآن إلى هذا الشأن الطبي، حذر مستشفى رمبام من مخاطر تناول النباتات البرية غير المعروفة بعد إدخال عاملين أجنبيين إلى قسم العلاج المكثف إثر إصابتهما بتسمم حاد بسبب نبات سام. التفاصيل في تقرير مراسلنا للشؤون الطبية سامح قادري.
4: شخصان أصيبا بتسمم حاد بعد أن قطفا وأكلا نباتا بريا ساما ما أدى إلى نقلهما إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى رمبم بمدينة حيفا. المصابان وهما عاملان أجنبيان من تايلاند في الأربعينيات من العمر كانا قد قطفا على ما يبدو نبات تبغ الشجيرة المعروف علميا باسم نيكوتينا غالوكا. هذا النبات تم قطفه من منطقة قريبة من مكان سكنهما في أحد بلدات ساحل الكرمل، وقام بإعداد حساء منه. بعد ساعات قليلة من تناوله ظهرت عليهما أعراض تشير إلى حدوث تسمم. وتشير الطبيبة يعيل لوريا مديرة المركز إلى أن المادة السامة الرئيسية في النبات يشبه تأثيرها مادة النيكوتين، وقد تؤدي عند تناول أجزاء من النبات إلى الغثيان والقيء والتعرق وزيادة إفراز اللعاب والدوار والرعشة واضطرابات في ضغط الدم ونبض القلب، وقد تصل في الحالات الشديدة إلى تشنجات وفقدان الوعي. وتؤكد الطبيبة لوريا أن خطورة التسمم تعتمد على كمية النبات التي تم تناولها، ولا يوجد ترياق خاص لهذه المادة، لذلك يعتمد العلاج على دعم وظائف الجسم الحيوية حتى يتخلص الجسم من السم.
5: ההרעלה שמקבלים ממנו היא הרעלה שדומה להרעלת ניקוטין, ובאמת בשלבים הראשונים יש בחילות, הקאות, הזעות, רעד, אבל הסיבוכים היותר קשים של הצמח זה בעצם פגיעה במערכת הלב.
4: ותضيف الطبيبة لوريا أن هذا النوع من التسمم قد يشكل خطرا على الحياة وتعتمد شدة التسمم على الكمية التي يتم تناولها. وفي هذه الحالة وبما أن المصابين اعتقدا أنه نبات صالح الأكل فقد قطفاه وطهياه، ولذلك من المرجح أن الكمية التي تم تناولها كانت كبيرة جدا، كما أن عملية الطهي خلافا لما قد يعتقده البعض من أنها تقضي على المادة السامة فهي لا تبطل مفعوله، بل على العكس تؤدي إلى استخلاص المادة السامة بشكل أكبر، ما قد يسبب حالات تسمم أشد خطورة. أما من ناحية العلاج فلا يوجد لهذا النبات ترياق أو دواء مضاد خاص يبطل تأثير السم. وتقول من المهم أن نتذكر أن أفضل وسيلة للتعامل مع مثل هذه الحالات هي الوقاية.
5: הטיפול הוא בעצם תמיכה אינטנסיבית בתפקוד של מערכות הגוף החיוניות. זה הטיפול שהם קיבלו בטיפול נמרץ והם מאוד משתפרים. אבל צריך לזכור שבמקרים האלה הטיפול הכי חשוב הוא מניעה.
4: هذا ورغم أن حالات التسمم بهذه النباتات نادرة يحذر الأطباء الجمهور من قطف وإعداد مشروبات أو أطعمة من نباتات برية غير معروفة، ويؤكدون أنه في حال الاشتباه بتسمم من المهم إحضار المادة المسببة إلى المستشفى للمساعدة في التشخيص والعلاج.

0: والآن نكون مع هذا التقرير الرياضي الذي يقدمه لنا الزميل أحمد عوسات.
1: ضمن مباريات ذهاب المرحلة الثالثة من تصفيات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يستقبل الليلة الساعة 8:30 حبو البر السبع في المجر النجم الأحمر الصربي. وفي حال تأهل الفريق السبعاوي للملحق، سيواجه الفائز بين أرهوس الدنماركي وفريق صباح من أذربيجان. ران كوزيك مدرب حبو البر السبع أكد على أهمية التحضيرات مشيدا بالخصم الصربي.
2: את האיכויות שלה, את היתרונות היחסיים שלה בכל מיני אירועים במגרש. צריך להתכונן טוב ולהיות מוכנים.
1: محلياً في إطار مباريات الجولة الثانية بمسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة لكرة القدم، خسر الليلة الماضية النادي الرياضي كفر قاسم على استاد باتيام لبني يهودة تل أفيف بهدف نظيف، وخسر مكابي أبناء الريني خارجياً لكرياتيام بثلاثة أهداف لهدف، وتعادل مكابي إخاء الناصرة وهبوع العكا بهدف لكل منهما سجل الأخضر النصراوي اللاعب محمد صباح.
3: והמשחק הזה נגמר, בני יהודה עולה למקום הראשון, מנצחת 1-0.
1: الحديث للإداري ماهر حامد مالك فريق إخاء النصر.
4: جادر أغلبه فريق عرب، منهن لاعبين واعدين اللي طلعوا من أقسام الشبيبة، منهن لاعبين اللي كانوا بالدرجات الأولى اللي عمليا عندهم مواهب اللي بيقدروا يكملوا مسيرتهم بالدرجة الممتازة، منهن حمزة مواسي، منهن محمد عواودي، كمان عندنا رجعنا أنس دبور، أحمد العابد، يزن عواد حارس المرمى. الحمد لله أنا مش فايت بمواضيع اللعيبة أكثر عن اللازم، لأنه عمليا إحنا اليوم بنجرب كل هاي اللاعبين اللي بنشوفه ملاعب إنه يكون معنا بالدرجة الممتازة. صدقني أول واحد أنا بمضي معه وببارك له، وبكون هو من اللاعبين الأساسيين بالفريق. هاي السنة بنينا فريق إن شاء الله اللي يكون فريق مشرف بالدرجة الممتازة. هدفنا واحد ووحيد إنه يكون بالبلاي أوف العلوي، ومن هناك السماء هي الحدود.
1: وفي مباريات الجولة الرابعة بمسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، يتبارى الليلة الساعة 8:45 اتحاد أبناء سخنين خارجيا أمام هبوع الكريات شموني، وبعدها بربع ساعة يستضيف مكابي حيفا على استاد سامي عوفر عروني الطبرية.

وإلى هنا أيها السيدات والسادة وصلنا إلى نهاية البرنامج. كان معكم في الإعداد أسعد عطار، في الإنتاج شريهان حجير بيكي، في الراديو المتلفز أحمد أوسات، في الهندسة الإذاعية روبي، وفي التقديم كان معكم نجيب قزل. أطيب التمنيات وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
10: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: مخزنها شوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض. مخزنها شوك.

0: بندق.
1: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
2: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
5: عناوين الساعة من مكان. ترامب يقول إنه يمنح طهران الفرصة الأخيرة. تعرض سفينة شحن لهجوم بمقذوف في مضيق هرمز. مطالبة قطرية مصرية تركية بوقف الضربات الإسرائيلية في غزة. مقتل 5 أشخاص في موسكو إثر غارة أوكرانية. واستمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة.
6: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة 8 من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يمنح إيران فرصة أخيرة قبل توجيه ضربة قاصمة إليها. وأوضح لصحفيين في البيت الأبيض أن المحادثات ستجرى على مرحلتين: إعادة فتح مضيق هرمز ثم نزع السلاح النووي. وفي غضون ذلك تعرضت سفينة الشحن لهجوم بمقذوف في مضيق هرمز وفقا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. بعد مقتل فلسطينيين في غزة البارحة من جراء غارة إسرائيلية، دعت مصر وقطر وتركيا إسرائيل إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن الدول الثلاث وصفت في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية بخرق للقانون الدولي الإنساني. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا مباني سكنية وأحرقوا مركبات في قريتي تلفيت وجالود جنوبي نابلس الليلة الماضية. ونشر شريط فيديو لسيارتين مشتعلتين. في منطقة موسكو قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح في هجوم بمسيرة أوكرانية. هذا ما أفادت به وكالة تاس نقلا عن حاكم محلي. واحترق مخزن كليا وتضرر منزل وسيارة.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم انخفاض بسيط على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومع ذلك تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
8: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
9: أستاذ في بركيه؟
8: لا.
9: في ألعاب منفوخة؟
8: كمان لا.
9: لكن شو فيه؟
8: اسمع المذيع بيقولك
10: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
9: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
10: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الاثنين في ساعة الحقيقة.
11: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
10: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر كثارة.
12: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
13: الفريديس وغير الفريديس عملين هذا اللي بيصير.
10: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
14: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
10: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. هذه الأجندة حتى الساعة 10، وفيها مجموعة من الموضوعات التي تهم المجتمع العربي والدولة ككل، ملفات عديدة تتصدر جدول اهتماماتنا في هذا الصباح، من استمرار أوامر الهدم في البلدات العربية سواء كان ذلك في دير الأسد أو في طمرة، والبحث عن الحلول التخطيطية العادلة التي من الممكن أن توفر الإجابة الشافية لهذه العائلات، إلى المشهد السياسي الذي يزداد سخونة مع اقتراب الانتخابات. سنقوم أيضا بقراءة موازين القوى وفرص الأحزاب العربية، كما نناقش الجدل المتواصل حول إشراك جهاز الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، التماس من القطرية بصدد ذلك، ونستعرض قرار المحكمة بشأن خطة إقامة محيط سجن فيه تماسيح، إلى جانب التماس يطالب بحماية ميزانيات التطوير للبلدات العربية من الاقتطاعات الحكومية. سنتحدث عن المرأة وصناعة التغيير، أهمية المشاركة المجتمعية، كما سنتحدث عن مؤتمر دولي يبحث العلاقة بين البيئة وتطور الدماغ والرفاه النفسي، وأيضا حماية الأسرة والحد من العنف والخلافات الأسرية. كل ذلك من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة، نحن معكم حتى الساعة 10. من خلال هذه الحلقة سنكون مع أحمد عويسات، طبعا هو الذي ينقلنا إلى حضراتكم عبر الشاشة الصغيرة. فاتن حداد طبراني تنتج هذا البرنامج. إيلان هولسهاوزن انضم إلينا قبل قليل في الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر. نادر أبو تامر، صباحكم سعيد.

سنتحدث أيضا حول موضوع سيجالوفيتش والموحدة، في حال قرر فعلا الانضمام إلى الموحدة ماذا سيكون مصير هذا التحالف. سنتحدث كذلك عن لجنة الوفاق التي بطبيعة الحال تم اللجوء إليها من أجل وضع حد للخلافات داخل الثلاثية لكي تضع حلا لموضوع تركيبة الثلاثية قبيل الانتخابات القادمة، الموحدة لوحدها بطبيعة الحال والثلاثية في معسكر آخر. سنتحدث عن هذا الأمر وعن قضايا متعددة أخرى.

0: في استطلاعات الرأي المختلفة ما زال طبعا ياشار وأيزنكوت في العلالي، لأنهما يحصلان على 23 مقعدا على الأقل بناء على الاستطلاع الذي نشرته أخبار القناة 12. الليكود أيضا 23 مقعدا، بنت 14، الديمقراطيون 10 مقاعد، ليبرمان 9، شاس يهدوت هاتورا 8، شاس تنخفض إلى 7 مقاعد فقط، عثمان يهوديت 7، سموتريتش 5، والجبهة مع العربية للتغيير 5. طبعا هذا الاستطلاع لا يضم التجمع إلى المعطيات، وأيضا الموحدة 5 مقاعد. تعالوا من خلال برنامج على الأجندة نتحدث إلى عضو الكنيسة السابق الدكتور عفو إغبارية. المشهد السياسي العربي بطبيعة الحال يشهد تغيرات متسارعة، والانتخابات المقبلة قد تعيد تشكيل موازين القوى والتحالفات بصورة غير مسبوقة، وهو ينضم إلينا لقراءة معمقة للمشهد السياسي العربي وتحولات المرحلة الانتخابية المقبلة المهمة. أهلا وسهلا بك دكتور عفو إغبارية، تحياتي.
1: صباح الخير أخي نادر إلى كل جميع المستمعين والمستمعات.
0: أين ترى الأحزاب العربية تقف الآن قبيل الانتخابات القادمة، سيما وأن يعني المفاتيح سلمت في المرحلة الراهنة إلى لجنة الوفاق؟
1: يعني أتمنى أن نكون قد وصلنا إلى هذا الاتفاق قبل أن تصل إلى لجنة الوفاق، يعني حبذا لو أن اتفقنا بدون تدخلات خارجية، ولكن ماذا نستطيع أن نعمل إذا كتب علينا أن يتفق العرب على أن لا يتفقوا؟ وهذا من
0: هاي مقولة هاي مقولة قديمة أزلية،
1: هاي مقولة أزلية، هاي من اللي اخترعوها طبعا الإنجليز من أيام ما فتتونا بسايكس بيكو إلى يومنا هذا، حيث لا نستطيع الاتفاق حتى ولو على قائمة مشتركة التي كان من الممكن أن توحد صفوفنا في داخل هذه البلاد، وأن نكون قوة سياسية قادرة على صنع التغيير.
0: طب أنت كسياسي، كسياسي
1: أو المجتمعي،
0: أنت كشخصية سياسية يعني متمرسة، لماذا؟ شو اللي بصير بحيث أنه عارف بنت ولبيد يجلسان عدة ساعات بيطلعوا في قائمة مشتركة، ما الذي يحول يعني دون هذه الأحزاب العربية اللي يجمعها أنا وياك متفقين أكثر بكثير مما يفرقها، ولا يستطيعون الخروج بمثل هذه المعادلة؟
1: بالضبط، يبدو أن احنا شوي مخترقين أكثر من اللازم، وهناك عوامل خارجية تعمل في صفوفنا ولا تريد لنا أن نتفق، يعني حتى يعني موجودة في جميع الأعراف سواء السياسية أو الدينية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مين اللي كان لازم إنه إحنا نتفرق؟ طب ما إحنا في بعد مظاهرة سخنين الكبرى كنا كلياتنا بدنا نروح وكان في نشوة، إذن شو اللي صار؟ ليش بطلنا؟ على إيش إحنا مختلفين؟ على إيش إحنا مختلفين؟
0: أنت كسياسي يعني أنت كسياسي وضح لي، يمكن أنا كإعلامي أحاول أن أعرف، لكن أنت كسياسي دون أدنى شك تعرف، أنت كنت مع السياسيين، جلست معهم، كنت في الكنيسة فترة طويلة من الزمن مع القيادات السياسية، عادة على إيش الخلافات بتصير؟ بس على ترتيب مقاعد؟ يعني كل هالهيصة مرات وهالهيزعة بتصير بالسبب إنه عفو أول نادر ثاني أو نادر أول عفو ثاني؟
1: يعني لا أعتقد أنها هي الإشي الأساسي إنه يكون إنه مين الأول ومين الثاني، بس بعتقد إنه في هناك شوية أنانية إنه مين اللي بده يجيب أكثر أو بده باسمه يقول إني أنا اللي عملت للمجتمع العربي، وين حطيت الشغلة الفلانية ولا أنا اللي جبت الشغلة الفلانية. أعتقد إنه هاي يعني من فسافس الأمور إنه إحنا نتعلق فيها. وضعنا أسوأ بكثير من ما إحنا بنفكر، وضعنا أسوأ بكثير من ما إننا نتكاتل، لا سواء كان زي ما أنت قلت على المكان أو على إيش،
0: يمكن على يمكن مش على المكان،
1: يعني
0: مش على الترتيب.
1: إحنا متوحدين كان إحنا كديش ممكن نحارب حتى العنف اللي بداخلنا بدون تدخل السلطة.
0: يمكن مش على الترتيب عفو أول ولا ثاني، يمكن على عدد المقاعد اللي بخدها عفو أو بتخدها الجبهة، وعدد المقاعد اللي بتخدها للتغيير، وعدد مقاعد التجمع، يمكن هذا الخلاف الرئيسي، صح؟
1: طب الخلاف الرئيسي ما هو مفهوم، لما بدنا نفوت مع بعض بدنا ناخذ اكثر اعضاء، وهي صارت وتجربه. يعني لما اقيمت القائمه المشتركه الاولى جبنا 15 عضو، في واحده منهن الثانيه طبعا. اذا مين وين كان التمثيل اكثر، هسه ولا لما احنا نفوت متفرقين، ولا لما تفوت موحدين؟ يعني مؤسف جدا فعلا انه من البداية حدا طرق الباب وقال انه احنا خلص لحالنا وانتوا روحوا لحالكم. مظبوط احنا الحزب الاكبر، ولكن العتب دائما على الاكبر. ليش ما الحزب الاكبر ياخذ زمام الامور ويقول احنا اللي بدنا نجمع القوى ونكون قوة كبيرة، اللي بوحدتنا احنا نقدر نحصل الاشياء اللي اكثر ممكن
0: يعني
1: نحصلها.
0: هذا عتابك، هذا عتابك، عتابك للجبهة؟
1: هذا عتابي لكل جسم بحس حاله انه هو الاكبر، اما مش لانه هو الاكبر، لانه فعلا المفروض كان انه احنا نعمل على ان نتخطى هاي العقبات ونكون جسم واحد مركب مشترك من على اللي يحمي كل الجماهير. لانه الا ما بده يضل هاي بدها بس تزيد من المناكفات في بين قائمة لحال وقائمة ثانية ثلاثية لحال.
0: هل في خوف؟ يعني هل في خوف من استمرار المناكفات هاي بين الأحزاب المختلفة؟ نتبعد؟ لا سؤال، هل في خوف أن تبعد الناس عن التصويت؟ الناس اللي كانت متحمسة.
1: طبعاً 100% بدها تبعد الناس عن التصويت، وأكيد راح تبعد الناس عن التصويت، والمناكفات راح تستمر. يعني اللي بيقول لك إنه ميثاق شرف ومش ميثاق شرف، هذا حكي فاضي، مش راح يطلع لحيز التنفيذ إلا تلاقي واحد هون اللي بسموهم الأعشاب البرية هاي اللي ممكن ما ينضبطوش، سواء كان كناس منظمين في هذا التنظيم أو في هذا التنظيم، اللي يناكفوا هون ولا يناكفوا هون، ونوصل لأشياء اللي احنا ما بدناش نوصل إلها. وهاي المشكلة. يعني يا ريت لو انه هاي الأشياء إن نعقلها ونتقدم لإمكانية ان نكون في قائمة مشتركة لجميع
0: على الأقل أصيات. على الأقل إذا لم تكن يعني قائمة مشتركة للأربعة، احنا شفنا انه حاليا الوضع صعب ومتعسر.
1: لا ليش صعب؟ ليش صعب؟ شو المشكلة؟
0: انت اشرح لي.
1: احنا الآن نرجع ايش يعني لبيب
0: دكتور ما هي الثلاثيه متعسره، كيف الرباعيه بدها تكون اهون؟
1: ما هي المصيبه. ليش انا بعتب على انه طب مش معقول انه احنا نضل. تعالوا بدنا نشوف اذا لو انوجدت يعني النوايا الصحيحه والنوايا الخالصه من جميع الاطراف انه احنا بدنا بنذلل كل العقبات. ممكن يعني احنا على ايش؟
0: على فكره الان في حال ما
1: طب احنا اذا بالنتيجه اللي بنجيب 16 17 بيكون تمثيل كل واحد بدل 4 بصير 5، بدل 5 بصير 6، بدل 6 بصير 7. اذا على ايش عيب يعني؟ عن جد
0: على فكره اي قرار بتتخذه لجنه الوفاق هو سيكون محترما من قبل كل الاحزاب. لجنه الوفاق عندما تقرر ذلك. عندما تقرر هذا قرار نهائي.
1: أتمنى ذلك إنه هيك يكون. طبعا.
0: طيب بدي أسألك عن يعني خصومك أخوتك اللي هن في الموحدة، في فكرة إنه يجيبوا سيغالوفيتش، هل برأيك هاي الفكرة في محلها أو يعني لا داعي لها؟
1: طلعك هم مش خصومي. أنا يعني تربطنا علاقة جيدة في كثير شخصيات.
0: احنا قلنا خصوم مش أعداء.
1: كمان انا بشوف فيهم خصوم
0: في الفوتبول، بتعرف الفوتبول بيلعبوا لعبه مع بعض، بيلعبوا منتخبين فبكونوا خصوم لكن متفقين على كل شيء.
1: انا بكون منافسين، بقول
0: خصوم. حلو.
1: ف طبعا طلعك يعني انه هاي كانت واضحه شغله. انا بعتقد انها هاي مش يعني مش راح تكون مش لم توصل لحيز التنفيذ. اما هي واضحه يعني وجود سيغالوفيتش او غير سيغالوفيتش، وكأنه انفصال القائمة الموحدة عن الحركة الإسلامية بهذا الشكل، هي يعني بلورتها بشكل من نوعية الأحزاب اللي بالسابق كانت تدور في فلك حزب المباي وما إلى ذلك. إنه هي يعني أحزاب عربية، ولكن اليوم بدنا نطعمها بإشي مشان
0: يعني وجود هي. يعني وجود مثلا عفر كسيف داخل جبهة بيختلف على وجود سيغالوفيتش في الموحدة؟
1: طبعا.
0: كيف؟ في أي معنى؟
1: عفر كثيف خلق في الحزب وخلق في الجبهة وطول عمره وهو بالحزب وبالجبهة، وما جبناه زي ما بيقولوا يعني سحكان ريخ، شو بالعربي
0: لاعب تعزيز.
1: ايوه يعني لاعب تعزيز. هو شو يعني سيجالوفيتش؟ انه كان نائب وزير واشتغل شغلة معينة وصار في بينهم اتفاق في هذاك الوقت، هذا لا يعني انه هو بيقدر او يستطيع في المستقبل انه يكون في موقع اللي يعني كأنه بدنا ندعم
0: دكتور.
1: واحد.
0: دكتور انا بعرف صراحتك دائما
1: من قبل السلطه،
0: انا بعرف صراحتك دائما يقولون بالنسبه لعفر كسيف انه يعني بجيبش الاصوات اللي هو ماخذ مقعد مقابلها. هل تسمع اصداء هذا الكلام في الشارع
1: احيانا؟ طبعا بسمع اصداء انه يعني قديش بيعطونا اليهود، بس تعالوا احنا ناخذ، احنا حزب تاريخي اللي في بداية مثلا أول انتخابات يعني الغالبية الساحقة كانوا في الحزب الشيوعي كانوا أعضاء يهود. أما وهذا يعني تحالف تاريخي إنه يكون في عندنا حزب أممي، هذا لا يعني إنه إذا اليوم أعضاء الحزب الشيوعي في الوسط اليهودي أقل من الحزب من في الوسط العربي او اقل ما كانوا سابقا ان نتنازل عن هذا.
0: يعني مش لازم تتنازلوا عن عفر كسيف حتى لو ما جابش العدد الاصوات الكافي اللي تاهله يكون هناك.
1: لا احنا اصلا احنا كنا كحزب شيوعي، سواء كان كحزب شيوعي لحالنا لما كنا ننزل الانتخابات قبل اعلان الجبهه كان في هناك عدد كبير من اليهود ومن العرب، وكنا دائما ممثلين في الكنيسة بشكل جيد وطبيعي يعني على حسب قوتنا بين 4 إلى 5 أعضاء كنيسة. ليش فكرنا إنه نعمل جبهة؟ علشان إن نضم أكثر عدد ممكن من الناس إنهم يكونوا فاهمين وعارفين وضعنا السياسي اللي يقدروا يوقفوا أمام هذا التيار العنصري الجارف التي تستعمله هذه الحكومة.
0: دكتور
1: لهذا السبب احنا لن نتنازل عن ذلك، وهي احد المقومات اللي بنقول انه بوحدتنا هي قوتنا.
0: شكرا.
1: لهذا السبب احنا هنكد الداعمين فكرة القائمة المشتركة على كل مركبات.
0: اشكرك دكتور عفو غبري، عضو الكنيسة السابق من الجبهة والمحلل السياسي، الف شكر لك.
1: شكرا لك.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجندة.
0: على الأجندة تعالوا نتحدث إلى الشيخ عباس أكور، أيضا عضو كنيسة سابق. تحياتي شيخ عباس.
3: يا مرحبا، حياك الله حبيبي، أهلا فيك.
0: طبعا الخارطة الانتخابية تدخل مرحلة دقيقة، والتحالفات المرتقبة قد ترسم ملامح تمثيل عربي مختلف في الانتخابات القادمة بصورة واضحة، لذلك الجميع بيحكوا عن قضية أهمية وضرورة التصويت. من خلالك طبعا هاي قراءة سياسية لموازين القوى. بداية سيجالوفيتش راح يجي لعندكم ولا لا؟
3: بداية أخي الحبيب يعني أريد أن أؤكد على بعض القضايا الهامة جدا حول هذا الموضوع. القضية الأولى أنه نتفق جميعنا على أنه 4 سنوات كاملات كانوا 4 سنوات عجاف، كانوا 4 سنوات شداد جدا على كل شعبنا وأهلنا في كل أماكن تواجده. يعني الكل عانى من هذه الحكومة في ال4 سنوات، ورأينا الأمرين في هذه الحكومة. هنا لابد من تغيير، لابد من عمل جاد، لابد من إشراك جمهورنا العربي، وأظن أنه الجمهور العربي متفق في هذه المرحلة أن هذه الحكومة يجب أن لا تستمر، يجب أن تتوقف لأنها خطيرة جدا على كل شعبنا وعلى كل أهلنا أينما كانوا وأينما وجدوا. فأنا مع أن يعني الشارع العربي يقول كلمته، بإمكانه أن يكون شريك بالتغيير، وعلينا أن نتفق على قضية أخرى. يعني ما قيل قديما إنه كلهم يعني وجه واحد لعملة واحدة، هذا كلام غير دقيق وغير صحيح، وثبت للجميع أن هنالك فرق بين الألوان، فرق بين الأسود والأبيض، وفرق بين ما بين اللونين. يعني أنا مرات بقولش إنه مقابل الأسود يجب أن يكون أبيض، ممكن ينفعني أن يكون الرمادي يعني أقل خطورة، أقل سوءا، أكثر فائدة لشعبنا ولأهلنا ولجمهورنا العربي في هذه البلاد.
0: هاي المقدمة. ماذا بالنسبة لسيجالوفيتش نفسه؟
3: أنا يعني رؤية لابد من بحث هذه القضايا. يعني إذا كان وجود أي عنصر عربي أو غير عربي يؤمن بقضيتنا، يؤمن بقضايانا، يؤمن في برامجنا. ولكل أحزاب العربية أنا أقول يعني الآن جميعنا كذلك نتفق على أنه بعد 7 أكتوبر كل شيء تغير، فيجدر بنا أن يتغير فينا كل شيء للأفضل ولما يعود بالنفع على كل جمهورنا العربي. فإذا كان النفع أن لا نكون، يعني أنا من صاحب فكرة قبل قلت ذلك، أنا اليوم يعني لو كان بإمكاننا العرب جميعنا أن لا نكون بقائمة عربية مستقلة، وإنما أن نكون بتنسيق وبترتيب أوراقنا مع حزب يهودي معتدل يساري، نكون في خندق واحد يأتي بالتغيير لكل المجتمع الإسرائيلي، لكل المجتمع الذي يعيش في إسرائيل، كان أفضل بكثير. هناك متغيرات يجب أن نؤمن أنها حصلت.
0: هل تعتقد إذن شيخ بشكل أو بآخر، يمكن حسب تجربتك العكاوية، أنت في عكا، أنت كمان يعني تمارس السياسة العكاوية المحلية بالإضافة إلى السياسة القطرية، هل بناء على تجربتك هناك على الأقل في عكا وقضية العرب واليهود والعيش المشترك والأسواق المشتركة واتخاذ السياسات ربما وتخطيط السياسات البلدية أيضا بصورة متعاونة ومشتركة، هذا خلاك تطلع من بوتقة الفكر العربي القومي؟
3: أنا استفدت جدا أنا من وجودي في مدينة مختلطة، مدينة عكا، العرب واليهود يعيشون في مدينة واحدة، ومنذ 30 سنة نحن نخوض الانتخابات محليا، وعلى طول نؤمن أننا يجب أن نكون، إذا أردنا أن نخدم جمهورنا العربي يجب أن نكون في الائتلاف في البلدي. في سنة 94 خضنا الانتخابات وكنا أكبر قائمة عربية، ولازلنا حتى اليوم أكبر قائمة عربية، ولكن كنا 5 سنوات في المعارضة لم نستطع أن نحرك ساكن. لم نستطع أن نخدم مواطن عربي واحد. بعد عام 98 دخلنا إلى الائتلاف بتحالف بين قائمتنا الإسلامية وبين قائمة حلم الشافعي الله يرحمه، وكان يخوض الانتخابات باسم ميرتس، وقمنا بعملية تحالف، ومن خلال أبو غسان الشافعي حلم الشافعي رحمه الله دخلنا إلى الائتلاف البلدي، وإلى هذا اليوم نحن ندخل كل ائتلاف بلدي.
0: طب هذا
3: ومن خلال
0: هذا يقودك
3: وجودنا هناك
0: واضح
3: استطعنا أن نغير الكثير.
0: هذا يقودك إلى أي استنتاج؟
3: يقودني إلى أي استنتاج؟ أنا أؤمن أن أي لاعب يريد أن يكون لاعب بأي مستوى سياسي اجتماعي رياضي، إما أن يكون لاعب مركزي ومؤثر أو أن لا يكون. وهذا من تجربتي، كنت عضو بلدية، كنت عضو كنيسة، إذا أردت أن تغير لابد أن تكون لاعبا مركزيا قادر على التغيير والتأثير أو لا تكون.
0: هذا الحديث موجه للجبهة للتجمع للعربية للتغيير، تفضل فوتوا على ائتلاف الحكومي.
3: هذا موجه لكل العرب في بلادنا.
0: لا، ما احنا أنا وياك، أنا وياك، أنا
3: جمهورنا وياك. العربي ينتظر من قيادته العربية أن تؤثر. لا أريد لجمهورنا العربي أن يقف مكتوف الأيدي وقيادته مكتوفة الأيدي أمام 260 قتيل في كل سنة يأتي علينا ولا نستطيع أن ندافع عن حياة وأمن واستقرار المواطن العربي الذي بدأ يفكر بالهجرة من البلاد، بالهجرة من القرية العربية، بدأ يفكر أين سأعيش من خلال الخوف الذي والرعب الذي يعيش فيه في ظل الجريمة والقتل والدمار الذي عشناه، من خلال مصادرة الأراضي، من خلال عدم وجود السكن لشبابنا المقبلين على الزواج، من خلال التربية والتعليم المدمرة في مجتمعنا، من خلال ضياع الشباب. شبابنا، مجتمعنا العربي يحتاج إلى قيادة تقوده، لا إلى قيادة تبكي على الأطلال، لا إلى قيادة يعني يأتي المواطن يشتكي.
0: شيخ عباس، عشان نضع النقاط على الحروف،
3: أنا أشكو مما تشكو أنت منه،
0: تعالت نضع النقاط على الحروف. أنت تقول لمن يبكي على الأطلال هو ليجلس في المعارضة، أما الذي يكون في الائتلاف هو الذي يستطيع أن يكتب التاريخ.
3: الذي يكتب التاريخ هو من يكون في موقع التأثير. لا يستطيع. أنا أقول لك التأثير يجب أن يكون, يعني أنا أستغرب نحن كأقلية يتاح لنا المجال, والآن طبعا يوجد معارضة يهودية قوية جدا لا يريدون لهذا العربي أن يكون أصلا على هذه الأرض, وعلى قسم كبير منهم على هذه الأرض وفي هذه البلاد. يتاح لنا أن نكون في موقع التأثير ونقول نحن لا نريد. أنا أقول لأي إنسان يقال له في خلال عمله تجاربه رياضته اجتماعياته تعال كون في موقع التأثير, بقول لا لا لا أنا ما بدي أكون مؤثر. أيعقل هذا الكلام؟
0: نعم. أريد أن أشكرك على هذا الحديث لبرنامج على أجندة ناشط الاجتماع عضو الكنيسة السابق الشيخ عباس زكور. شكرا شيخ.
3: يا مرحبا فيك.
2: الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق, بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان أحدث الأغاني العربية, أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة. الالتماس ضد إشراك الشباك يثير نقاشا واسعا, والسلطات المحلية العربية تطالب بحلول مدنية تعالج الجريمة وتحفظ الحقوق والحريات. هذا الجدل طبعا متصاعد في المجتمع العربي. ينضم إلينا رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية الأستاذ مازن غنايم. أسعد صباحا أستاذ مازن, أهلا وسهلا بك.
8: صباح النور أخي نادر إليك ولكل اللي يكون مستمعين.
0: لأنه ترند اليوم هو سيغالوفيتش وأنت كنت لاعب تعزيز في الموحدة, أحدثنا لو فات محلك سيغالوفيتش هل سيضيف للموحدة؟
8: طلع طبيعي رح يضيف أخي. الشيء الثاني إحنا نعرف الهجمة الغريبة الموجودة على القائمة العربية الموحدة اليوم, وأنا بدي أقول لك شغلة يمكن ما حداش ذكرها. أنا سمعت الإخوة اللي حكوا قبل, إن كان الدكتور عفي وإن كان أخونا الشيخ زكور, قديش اليوم الصراع بين أيزنكوت ونفتالي بنت وبيبي نتنياهو للوهلة الأولى منشوف هذا الجدال الكبير, ولكن الهجم الأكبر راح تكون هي على القائمة العربية الموحدة وعلى منصور عباس بالذات. يعني عشان هيك إحنا اليوم بحاجة لشخصية زي يوسف سيغالوفيتش. يوسف سيغالوفيتش أثر بالماضي لما كان نائب وزير, قديش كان عنده النية إنه يحارب آفة العنف والجريمة, قديش اليوم بزور قرانا ومدننا العربية. يعني مثلا إذا بأخذ أنا بلدية سخنين, يمكن في السنتين ونص زار بلدية سخنين 4 أو 5 مرات. هذا بقول إشي. فعلشان هيك اليوم إحنا بعد 17-23 إحنا بأمثل حاجة للاعب تعزيز زي يوسف سيغالوفيتش, ومهم جدا عشان نخفف الضغط الموجود من قبل اليمين.
0: حتى لو ما جابش اصوات معه, بتعرف دائما بقول عفر كسيف شو بجيب للجبهه, يعني مش شو بده يجيب لكم عفر, شو بده يجيب لكم سيغالوفيتش.
8: امرار الشيء المعنوي صدقني اخي نادر هو مهم جدا. ولما انا قلت وضع المجتمع العربي تعتمد نكون يعني عندنا جرأة الكافية ونكون صريحين مع انفسنا مع الاخوه المستمعين, وضعنا قبل 17-23 كان شكل, وبعد 17-23 صار شكل ثاني. اليوم احنا مستهدفين, احنا مستهدفين في اماكن عملنا في وجودنا في كل محل. يعني حتى اللغه العربيه اليوم لما انت بتكون موجود في مدينه يهوديه وبتتكلم اللغه العربيه في كثير بقول لك شو قاعد تحكي انت, وكانه احنا اليوم جسم غريب في هاي الدوله. فعشان هيك اليوم يوسف سيغالوفيتش من ناحيه معنويه مهم جدا. انا بشكل شخصي طبيعي هذا رايي الشخصي, انا ما
0: طبعا
8: ما بحكي باسم الموحده ولا بعرف شو راي الموحده, بس لو اجو اي واحد بيسالني انا مع انضمام يو اف سي جلوبيس القائمه.
0: شو قصدك بعرف شو راي الموحد؟ انت قطعت العلاقات معهن بعد ما صرت رئيس بلديه؟
8: مع مين؟
0: مع الموحدة قطعت العلاقات؟
8: لا, لا, لا, لا, لا بالعكس, أنا بكين الاحترام لإلين, أنا مديون للموحدة, بقولها الصبح وظهر المغرب, الموحدة إلين فضل كبير على مازن غنايم. وأفكر اليوم من الحكمة إنه الإنسان لما حتى لو مسئيك فنجان قهوة المفروض إنك تحترمه ودائما تتذكره بالخير, فمهم جدا. ولكن اليوم في موقع رئيس اللجنة القطرية المفروض نحكي عن الوحدة, نحكي عن إنه كيف بدنا نخوض هاي المنافسة الانتخابية القادمة بمزيد من الحكمة, من الوعي, بدون تجريح, بدون تخوين, في قائمتين.
0: شو كنت بتقترح؟
8: أصوات كل هاي الأمور.
0: لو قالوا لك مازن طلع أنت رئيس اللجنة القطرية وعندك أنت السلطة بشكل أو بآخر, مش بس السلطة المحلية بسخنين, وإنما عندك يعني صلاحية, تعال حل لنا مشكلة الثلاثية, كيف كنت بتحلها مازن؟
8: هقول لك شغلي أخي نادر.
0: شو الضحك هاي معناها أنه يعني صعب؟
8: لأن أنا سمعت دكتور عافي وشو حكى, وأنا بكن له كل الاحترام. يعني مؤلم جدا لما حكينا بوقت كان هجمة كبيرة على بدنا قائمة مشتركة, وسبدينا أنا أكثر بني آدم بدي إعادة بناء القائمة المشتركة, بس بوقتها كنا نقول رح تواجهنا كثير مشاكل على التركيبة من رئيس القائمة وكل هاي الأمور. إذا بالرباعية كان مشكلة, فتصور في الثلاثية في عنا مشكلة. يعني فعلشان هيك أنا بتمنى,
0: بس هاي مشكلة فنية تقنية مش أكثر, صح؟ يعني مين يكون أول مين ثاني كم واحد؟
8: هاي المشكلة أخي نادر قاعدة تصل للشارع وتصل لكل محل. واليوم إحنا بدل ما إحنا نقول كيف بدنا نجبر الناخب, مش نجبر حتى نقنع الناخب العربي في 27/10 يطلع ويصوت, في عنا حزبين يطلع صوت لمين بدك. ليش؟ لأنه إذا إحنا ما وصلنا لنسبة تصويت فوق 65% عمليا بنعطي أمل لليمين يرجع ويشكل الحكومة القادمة, بنعطي الشرعية لبن كبير.
0: وكل يوم تأخير في تشكيل الثلاثية هو يساهم في خفض هاي النسبة؟
8: طبيعي طبيعي أخي, لأنه اليوم الناس يعني اللي كان متردد بيجي يقول لك يا أخي ما يا طلع شو بيصير, ما يعني يا أخي مش راضين يتفقوا, ما هني مش قادرين يتفقوا. يعني وكأنه إحنا بنعطي يعني أمرار. ويسمحوا لي الإخوة المستمعين, زي واحد مثلا بتقول له يا اخي انت ليه ما حجيتش, بيجي بقول لك انا والله في حج فلان كذا وكذا, بقول له تمثل بالمليح انت. فاحنا مهم جدا نعجل في تركيب القائمه, مهم جدا نشتغل على كيف اليوم بدنا نقنع شبابنا, اهلنا, اخوتنا, ناسنا.
0: انت تهربت من السؤال,
8: انت مصريه,
0: انت تهربت من السؤال, بعرفك انت عاده يعني بتتملصش.
8: لا لا بتهربش.
0: كيف بتحلها اليوم؟ اليوم الثلاثيه موجوده, خلال ايام لازم يقروا, كيف بتحلها اليوم, كيف بترتبها؟
8: هقول لك أخي صدق, لو النوايا مليحة بثلاث دقايق تقدر تشكل قائمة, بس حتى لما كنا الرباعية لما كنا نقعد وأنا كنت مع زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية نقعد, كنا نحس في داخل الأشخاص معينين إنه ما بدين هاي الوحدة. لهالدرجة
0: تقدر تحكي, تقدر تحكي أسماء ولا صعب عليك؟
8: أجي أتحمل مسؤولية وأقول إنه قديش بطلع للتجمع, قديش بطلع العربي للتغيير, قديش بطلع لإخوتنا في الجبهة, فطبيعي مش من الحكمة. بس المطلوب انه اليوم يعجلوا.
0: طب شو مشكلة

0: يعني أول إشي أن آمن بشيء يحطوا مصلحة المجتمع العربي على الطاولة في الأول. لأنه زي ما أنا قلت، إذا هاي يعني هاي الفرصة الأخيرة لأننا كمجتمع عربي، هل بدنا نغير هاي الحكومة ولا لا؟ إذا إحنا قدرنا نغير هاي الحكومة ونجيب حكومة قادمة، بكون إنا وزن أكبر حتى في سنين القادمة. ليش؟ لأنه بقولوا إنه العرب هم الوحيدين اللي بيقدروا يغيروا ميزان القوة في على الساحة السياسية في هاي.
1: من خلال تجربتك أنت كنت جزء من الائتلاف، من خلال تجربتك وتعرف كثير بيتهموك أنك أنت يعني فرضت هذا الائتلاف. مازن غنايم دائما بيحكوا عنك بالاسم. أنك أنت ساهمت في فرط الائتلاف السابق والحكومة السابقة وجبت هاي الحكومة الجديدة. هيك بيحكوا. أنت طبعا لك حرية الرد دائما على هاي الادعاءات، لكن من داخل الائتلاف التأثير ملموس؟
0: طبيعي أخي. يعني أقول لك شغلي، لما كنا نقعد مع نفتالي بنت اللي هو رئيس حكومي، أو مع يائير لبيد اللي كان رئيس حكومي، أو حتى مع وزير الدفاع في حينه جانت، كنا بثلاث دقائق بدك إياه تقعد معه وتقول له مثلا في حاجز الجلمي مسكر بدنا نفتحه، وفي كذا هدم بيوت، كنت تحس في قوي. بس أنا بدي مرة واحدة أخي نادر، وبدك تسمح لي بدي أرد على هاي. لما كانش دعم حتى من زملاء رؤساء السلطات المحلية العربية، لو كان دعم للقائمة العربية الموحدة في حينه في داخل الائتلاف الحكومي ما وصلناش لهذا الوضع. يعني لو كان اتفاق بين ميرتس وحزب العمل كان ما وصلناش لهذا الوضع، لو كان اتفاق بين الجبهة والتجمع ما وصلناش لهذا الوضع. يعني أنا كنت لما كنت قاعد جنب زملائي أعضاء الكنيسة ويكتب، يعني أنا أطلع كيف بيكتبوا البيان، أول مرة في تاريخ المجتمع العربي نائب عربي وحزب عربي يصوت ضد المصالح كذا وكذا وكذا، وأنا ابن سخنين ما كنتش بقدر أعيش بهاي الظروف اللي كانوا يهاجمونا فيها. وأنا كنت أقول يعني احنا كنا ممكن نحصل على 52 مليار شيكل للخمس سنين، بس ولا رئيس سلطة محلية ما عدا رئيس مجلس المزرعة واخرى واحد اللي كانوا يطلعوا يدافعوا عن الخطة. شو كانوا يقولوا اخي؟ فتات. اليوم احنا بدون هذا الفتات فيش قيمة. اقول لك نقدرش نسوي لأي مشروع في قرانا ومدنا العربية. هذا الفتات اللي كانوا يتهجموا عليه في حينه، اليوم احنا بنترجى ايام مثلا 5-5-0 اخي. ليش اليوم نحارب ورحنا للمحاكم؟
1: وهذا سؤالي القادم. يعني من سخنين طلعت الشرارة اللي قالت بدها تصير قائمة مشتركة، وهناك وقعوا على اتفاق على البيان تبع النوايا في حينه عندك في البلدية بعد المظاهرة الشعبية الكبرى الضخمة اللي كانت في سخنين، وشفنا بعدين شو صار. حاليا احنا امام قائمتين، لكن الحكومة الراهنة هاي الحالية بتقول لك بدنا نخلي الشباك يفوت ويقتلع الجريمة ويقتلع عائلات الإجرام. وفي الإعلام العبري شو عم بيحكوا عنكم في السلطات المحلية العربية؟ إنكم أنتم تؤازرون وتساندون وتعاضدون مين؟ عائلات الإجرام، لأنكم أنتم رافضين دخول الشباك. تعال وضح الأمور كمان للإعلام العبري وكمان لكل اللي عم بيسمعك.
0: أخي أول إشي الإعلام العبري اللي بتهمنا إنه تربيتنا غلط وتخافتنا غلط، أنا بقول له خلي المسلي غير هاي المسلي. لمن 40% من بناتنا وشبابنا موجودين في كل مستشفى وفي التخني وفي الهايتك في كل محل، هذا هو مجتمعنا عشان يكون واضح. ولمن كانت عصابات الإجرام أقوى في نتانيا وفي بير السبع وفي المدن الغربية، ولا مرة نزلنا للمستوى واتهمنا كل مواطنين نتانيا وبير السبع.
1: هاي مفهومة
0: وتربيتهم غلط. الشغل الثاني أخي، إذا هني بدين يفوتوا الشباك بحاجة يغضوا راي مازن غنايم أو راس أو راي اي مواطن عربي، طبيعي لا. الشغل الثالثي، قبل فتره بس اقروا ياخذوا مبلغ قدره مليار شيكل للمستوطنات. مليار شيكل. يعني هاي الحكومه اثبتت انه مصاري مش ناقصه. يعني صار لنا كم سنه بحر، كل صاروخ قديش حقه، وكل دبابه قد ايش حقه، وكل حمكان 35 قديش حقه.
1: المهم مازن، شو المشكله في انه الشباك يفوت ويقتلع الجريمه، دابر الجريمه من المجتمع العربي؟ عصابات الاجرام زي ما بصلحنا الاستاذ نايف ابو سويس، عصابات الاجرام لو فات الشباك وزاح من جذورها شو المشكله؟
0: صدقني في انسان عربي ممكن يقول لك لا انه عشان اليوم يحارب عصابات الاجرام، بس هاي وسيله. لمن اليوم بيطلع المفتش العام للشرطه قبل فتره روني الشيخ، مش انا قلت، وهو بيتهم الشباك انه هو اللي بيحمي عصابات الاجرام. انا كمواطن عادي لمين اصدق؟ اصدق الشرطه ولا اصدق الشباك ولا اصدق وسائل الاعلام العبري؟ يقول لي انت اخي نادر، قلت انا كمواطن مين اصدق؟
1: احنا ليش انتخبناك رئيس؟ عشان انت تاخذ القرار عشان ترجع لياته؟
0: لا ما انا بدي بسالك. لما بيطلع اليوم مفتش عام اللي هو روني الشيخ، مش انا بقول لك اسم لا سمح الله وكانه بشيء سري، وهو بيتهم الشباك انه هو اللي قاعد يحمي عصابات الاجرام. طب انا لمين اصدق؟ كيف انا اليوم بدي اخذ هاي المسؤوليه الكبير

0: الكبير بنقول والله احنا مع.
1: نعم.
0: إذا من جهة ثانية إذا هن اليوم عن جد عندي النوايا يقضوا على عصابات الإجرام، مين منعهن يفوتوا الشباك ويفوتوا؟ أنا عارف مين مين مكانه. أنا بدي أقول لك شغلة،
1: بس أنت التمست التمست ضدهن.
0: طبيعي طبيعي، لأنه لا يعقل إنه ما أنت يعني كل هاي الميزانيات
1: اللي سؤال، هل الالتماس يساعد عصابات الإجرام؟
0: أخرى مرة لو سمحت.
1: أنا بقوله في الإعلام العبري إنه التماسكو التماس اللجنة القطرية يساعد عصابات الإجرام إنها تشتغل زي ما بدها على كيفها.
0: طلع طبيعي اليوم لما هن طلعوا على شجرة عالية بدل مين ينزلن من هاي الشجرة؟ مين اللي مش الحكومة اللي بدها ولا الشرطة اللي بدها، اللي بده إنساني واحد اسمه ماي جولان وزير العدالة الاجتماعية، لا عدالي ولا بطيخ عنده. شو بدها؟ بدها تعزز موقع عند بن غفير، ظهر انه الليكود قالوا له يعطوه كرت احمر ولقت انه البيت.
1: مازن غنايم، اخر سؤال بس باقتضاب لانه كمان في ضيفه عزيزه عم تستنانا. ماي جولان صارت وزيره، وين ده صعب يعني نتساءل وين بتصير اول وزيره عربيه، وين بتصير؟ في احتمال ما تصيرش عضو كنيسة المره القادمه، لانه شايفين القائمه اللي انت بتحكي عنها ثلاثيه فيهاش صبيه، فيهاش امراه، فيهاش سيده.
0: أخي النساء هني أخواتنا، هني أمهاتنا، هني كل المجتمع. فيا ريت في نهاية المطاف المفروض يكون إلي ترتيب في الأربع قوائم، يكون تمثيل لأخواتنا النساء. وأجل وقت بالفعل.
1: شكرا.
0: نآمن أن المرأة هي مش بس نص المجتمع، هي أنا بالنسبة لإلي في كل المجتمع.
1: شكرا جزيلا لك مازن غنايم رئيس بلدية سخنين رئيس اللجنة القطرية، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة طبعا السؤال الأخير هو يقودنا إلى النقاش التالي. المرأة العربية تمتلك قوة انتخابية مؤثرة، والمشاركة الواسعة قد تصبح هي العامل الحاسم في رسم نتائج الانتخابات المقبلة. تعالوا نتحدث مع عضو قيادة حراك نقف معا الناشطة الاجتماعية سندس خطيب عن بتاوي. تحياتي أخت سندس.
3: صباح الخير. صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: بداية شو ردك على الأحزاب اللي حتى الآن يعني لم تضع امرأة في مكان معقول؟
3: والله ردي زي رد كل النساء، أنا عندي نوع من وشعور من الخذلان. كنت بتوقع إنه هاي الفترة الانتخابية يكون تأثير وتمثيل النساء وتعزيز النساء ملموس وحاضر جدا في الساحة السياسية، لأنه هذا أقل إشي ممكن يقدموه للنساء في هاي الفترة.
1: شو بنخسر بعدم وجود امرأة في موقع مؤثر سواء كان ذلك؟ احنا بتعرفي انا بلف احيانا على المدارس المختلفة بشوف يعني المديرة امرأة والمفتشة امرأة والمعلمات نساء، وشايف فينهن في الطبيبات في المستشفيات وفي كل مكان وصيدلانيات وفي كل مكان. ليش في السياسة بالذات مش شايفين هاي الوجوه النسائية؟
3: غير هذا كله اللي عم تحكيه كمان مهم جدا نركز ونقول انه نسبة التصويت اليوم في المجتمع العربي ان هي 40% عند النساء، يعني هي القوة الاكبر في التأثير. وانا اللي بدي اقوله هون واكد عليه انه النساء عندها قوة وقادرة على حسم النتائج وصناعة التغيير من خلال تواجدها ومكانها في الاماكن المختلفة والتأثير المختلف في المجتمع العربي. واليوم هي عندها القدرة انها تثري اياتها حزب او اياتها مكان هي موجوده فيه من خلال تجربتها، من خلال تاثيرها ورؤيتها في المجتمع، وتاخذه على تغيير لمحل احسن. وللاسف احنا بنشوف الشكل لانه احنا من ناحيه تعال نقول عقائديه، ومن ناحيه كمان سياسيه، ومن ناحيه المجتمعيه صارت لهي الأماكن أو تعني نقولها الأحزاب أو هي مجندة أو مكرسة للرجال فقط، وللأسف الشديد مكملين بهذا الاتجاه، وصرنا نحس إنه الإشي عن جد هو نادي مغلق في وجه النساء. اللي حتى لما نيجي منطلع اليوم منشوف الأحزاب بتقول إنه المكان الأول رجل، المكان الثاني رجل، المكان الثالث رجل، المكان الرابع مرأة. ليه؟ لأنه تأثير الرجل بالتصويت على جماعته أو على الناس اللي حواليه أو على المجتمع اللي حواليه أو المجموعة اللي حواليه أكثر، ولكن هذا جدا خاطئ لأنه الأبحاث أثبتت والنسب أثبتت إنه النساء هن 40% والنساء قادرات على على على التأثير وقدرات على التواجد في الساحة السياسية، بس ما في مساحة ولا ما في مجال زي ما لازم يعني تعال نقول في الطريقة.
1: شو الآليات والطرق والأدوات بشكل أو بآخر والوسائل اللي ممكن تخلي أو تدفع المرأة إلى التصويت بنسب أكبر من النسبة اللي ذكرتيها سندس؟
3: طلع هذا سؤال كتير كبير، سؤال كتير مركب، بس بفكر انه المرأة النساء لازم يبلش نشوف في عدالة، في مساواة في في في في, في, في, في الأماكن. واليوم لما بتشوف النساء، المرأة بتشوف انه تعال نشوف النساء، بيشوفوا النساء اللي مثل الموجودات في طاولات الحوار، طاولات بناء الخطط، طاولات النقاش وكمان اتخاذ القرارات. بفكر هناك بيصير في تأثير، والنساء بتصير تشوف انه هي جزء لا يتجزأ. هون بصير في تشجيع. واليوم كمان احنا كنساء، يعني واحدة من الاشياء اللي عم نعملها اليوم في ظل حالة الطوارئ اللي احنا موجودين فيها، كمان في عدة مبادرات الموجودين فيها، اللي منها حتى مبادرة نوى اللي هي ائتلاف 2026 اللي انا موجودة فيها، وانا عصايد شف عمر، احنا عم نعمل حلقات نسائية اللي عم منوعي النساء ومنعزز النساء وعم نحكي معهن بطريقة جدا جدا مهنية، قدي صوتي المهم وضروري رغم الغضب رغم الخذلان. ما فيش عنا اداة تاني اليوم غير ان نغير في مجتمعنا وفي ومصيرنا، غير انه نطلع نصوت هاي المرة.
1: حتى سمعوك سندس خطيب عنا بتاوي عم بسمعوك طبعا المسلمين، وعبعتولي بعض الاسئلة لك من يسأل طب هل نقف معا، هل الحراك اللي اسمه نقف معا في تمثيل للرجل العربي؟ لأنه بقولوا يلمسون عدم تمثيل للرجل العربي، هل هذا صحيح؟
3: السؤال جدا يعني ما غريب، أول مرة بسمعه، بس طبعا أكيد في رجال عرب في قلب حركة النقف معا. ممكن هو مش موجود في الواجهة، بس في طاولة البناء والتخطيط والإدارة في داخل تعنقول الأجزاء المختلفة طبعا موجود. بس اليوم إحنا في مثلا تعنقول في كامبين التشجيع التصويت في المجتمع العربي، إحنا مجموعة من العرب رجال ونساء نشتغل مع بعض عشان نقدم ونأثر على مجتمعنا انه يطلع يصوت.
1: كيف شايف المعركة الانتخابية القادمة؟
3: رح تكون جدا صعبة، جدا عنيفة. عنيفة طبعا مش من المفهوم الجسدي، بس هي مصيرية بالنسبة لي انا كسندس، كأم، كبنت المجتمع، كأخت، كأكاديمية. الانتخابات مصيرية لنا، لمستقبلنا، لمجتمعنا العربي في الداخل.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سندس خطيب عن بتاوي، عضو
3: قيادة
1: حراك نقف معا. شكرا
3: إلى لك، أهلا فيك، باي.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة،
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا ونكون في الموضوع التالي حول استمرار الهدم، هذا الموضوع الذي يعيد أزمة التخطيط إلى الواجهة. هناك العائلات العربية الكثيرة التي تواجه مستقبلا غامضا في انتظار حلول عادلة وشاملة. سمعنا امبارح أول امبارح شو صار في طمرة، شو عم بصير كل يوم في النقب، شو عم بصير في دير الأسد حاليا، الأخبار حول ما يجري في هذه القرية. مدير مركز تخطيط البديل سابقا وعضو الكنيسة أيضا سابقا دكتور حنا سويد، تحياتي.
4: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: شو منظورك لقضية التخطيط والبناء في المجتمع العربي، سيما وإنحنا عم نلمس إنه يعني هذا الموضوع يعني هو زاحف في خطورته، عم نسمع بشكل أكبر عن هدم هنا، اخطارات هناك، انذارات في مكان ثالث، تجمعات هنا وهناك من أجل إبعاد هذا الوحش عن العائلات العربية. برأيك شو هي المعادلة الأفضل من أجل التصدي لمثل هذه الإمكانية؟
4: إذا أردت أن أبدأ من النهاية، المطلوب هو العمل السياسي. اختلط الحابل بالنابل، اختلط السياسة بالقضايا المهنية. نتحدث عن الهدم. الهدم هو عملية تنظيم، هي ليست عقاب بالمفهوم القانوني وبمفهوم التنظيم. هدم البيوت والعمارات هو ليس عقاب، وإنما هو عملية تنظيم، بمعنى أنه عندما يتم البناء، بناء مبنى للسكن أو للتجارة على أرض زراعية، فهذا البناء يخالف البيئة التي بني عليها. وهنا في حالة من هذا النوع يجوز ويمكن الهدم على أساس أنه تنظيم، أنه بنيت في منطقة لا يجوز البناء فيها كما قمت بالبناء.
1: بتصير
4: ما سؤال نشهد الآن،
1: هاي الحالات بتصير أنه بتشوفنا مواطنين عرب أحيانا ببنوا وهن عارفين أنه ممنوع تبني هون لأنه في احتمال أنه يكون في عليك خطر هدم في نهاية المطاف، ورغم ذلك يقومون بالبناء.
4: ولكن الحالات التي نتحدث عنها مثلا في طمرة، البناء هو ليس في أرض زراعية، إنما في منطقة فيها خريطة هيكلية ويجوز فيها البناء.
1: نعم.
4: ولذلك تعامل هو تعامل انتقامي. يعني لنأخذ مثال، أكبر مخالفة بناء في تاريخ البلاد هي مباني هوليلاند في القدس.
1: نعم.
4: هل تم هدم أو إصدار أمر هدم بحق هوليلاند؟ لا، هناك أعطي مجال للمبادرين ولأصحاب البيوت بأن يقوموا بالتعديلات التخطيطية الملائمة. الغرامات هي عقاب.
1: طب ليش؟ طب ليش؟ لماذا لا تمنح العائلات العربية مثل هذه الإمكانية؟ بمعنى
4: خذوا كمان أنتوا فوتوا
1: هذا المسار التعديلي.
4: هذه هي القضية الآن. القضية الآن هي بين دائرة أراضي إسرائيل التي تدعي ملكية الأراضي التي أقيمت عليها هذه البيوت في طمرة، وهي تريد أن تنتقم من أصحاب هؤلاء البيوت ولا تريد أن تعطيهم مجال آخر لكي ييسروا إمكانية البناء. هذا يذكرني بقصة عند الفلاحين، وهي أنه عابر سبيل مرة في كرم رمان وقطع حبة رمان لكي يأكلها، فأتى صاحب البستان وقال له لماذا تفعل ذلك؟ قال له يا أخي أعطيك ثمنها. قال له لا، علقها مثل ما ربع علقها. يعني دائرة أراضي إسرائيل، الحل الملائم في هذه الحالة ما دام أن هناك ادعاء بأن هناك من بنى على أرض هي بملكية الدولة، هي أن ليس تهدم البناء، أنما تعطيه فرصة ما دام الأرض هي معدة للبناء للسكن. أعطيه فرصة دفع غرامي ليشتري الأرض مثلا. أنا أقول هذه الإمكانيات، أنا لست على اطلاع كامل بالتفاصيل، ولكن هذه الصورة التي أستشفها من المشهد العام. ولذلك الإصرار على عملية الهدم هو عملية انتقامية. ماذا ستفعل دائرة أراضي إسرائيل بهذه الأراضي التي يتم هدم البيوت عنها؟ ستصدرها إلى الخارج؟ ما هي في نهاية الأمر هي موجودة في ضمن منطقة البناء في طمرة أو في طوبة أو في غيرها من البلدات العربية، وهي مجبرة حسب القانون أن تيسرها للبناء للسكان. فلماذا لا نختصر المسافة أن نقوم بالهدم وأن نعاقب الناس وأن نسمح لهم في نهاية الأمر بتوزيع أو ببيع هذه الأراضي لمن يشاء ولمن يريد ولمن يدفع ثمنها؟ ابدأ من البداية، أعطي صاحب البيت الذي بني ربما بدون ترخيص، اعطيه الفرصة أن يشتري الأرض من الآن ويسر له إمكانية الترخيص. هذا هو الحل للمنطقة. أما من يريد أن يعاقب،
1: عشان هيك أنت عرفتها منذ البداية قبل أن تبدأ، اختلط الحابل بالنابل.
4: بالتأكيد
1: الحابل التخطيطي بالنابل السياسي.
4: بالتأكيد. ولذلك مواجهة هذه الأمور لم تعد في النطاق المهني وإنما هي في النطاق السياسي. ولذلك هنا يعني باعتقادي أنه بلدية طمرة وغيرها من السلطات المحلية العربية، وآن الأوان أن تقوم اللجنة القطرية أيضا بعقد اجتماع مع الوزير المسؤول عن دائرة أراضي إسرائيل. نحن نعرف أنه دائرة أراضي إسرائيل عين لها مدير تفوه في الماضي بتفوهات عنصرية، ويقول للعرب لا يوجد حق بأن يمتلكوا أرض في هذه البلاد. هذه تصريحات واضحة
1: مدير
4: جدا، لأنه ذهبنا إلى محكمة العدل العليا وقال أنه صحيح أنا كنت شاب في ذلك الحين والآن هذه أمور مختلفة، الآن توجهي للأمور مختلفة، بمعنى أن هناك خلفية واضحة عنصرية في هذا المجال. فلذلك يجب تنبيه الوزير المسؤول عن دائرة أراضي إسرائيل بأن يبدأ بسياسة أخرى، وهي سياسة التيسير والتمكين وليس سياسة الانتقام التي تريدها دائرة أراضي إسرائيل والتي تسعى إلى هدم هذه البيوت.
1: مش عارف إذا أنت اجتمعت مع الأهالي في طمرة دكتور حنا سويد، لكن ماذا كنت تقول لهم في الوضعية اللي هنا موجودين فيها اليوم أو في وضعية المباني المهددة في دير الأسد؟
4: أنا كنت أتبع سياسة التسويف بمعنى شراء الوقت حتى يتغير الآمر السياسي في هذا الموضوع.
1: لحد ما تغير الحكومة؟
4: بالتأكيد حتى يتغير السياسة على الأقل. أنا لا أقول
1: بس يعني مدير دائرة إسرائيل لن يتغير مع تغير الحكومة.
4: سيتغير لأنه الآن هو بتعيين مؤقت بعد أن قامت محكمة العدل العليا بإلغاء تعيينه الأول. هو الآن مؤقت، واعتقادي الحكومة القادمة إذا كانت حكومة ليست من الائتلاف.
1: شو رأيك نرجع نتصل فيه كمان شوي نكمل المكالمة؟
4: تمام. تمام.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا للدكتور حنا سويد، سنعود إليه طبعا بعد الأخبار لمتابعة هذا المشوار ومتابعة الحديث معه في قضايا ومسارات متعددة ومتنوعة. على الهواء مباشرة كنا مع حضراتكم، وسنواصل كنا وسنتابع. أحمد عويسات من الراديو المتلفز، فاتن حداد طبراني تنتج هذا البرنامج، نادر أبو تامر أعد وقدم لكم برنامج على الأجندة في بث مباشر، وإيلان إيلان هولتسهاوزن معنا عبر الهندسة الإذاعية. نعود بعد الأخبار.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
6: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: عناوين الساعة من مكان: الوزير إلكين يؤكد وجوب نزع سلاح حماس أولا، إزالة الستار عن تمثال للشهيد يوني نتنياهو في أوغندا، إحباط محاولة لتهريب أسلحة ومخدرات قرب الحدود المصرية، ضبط كازينو غير قانوني في حيفا، والحرارة نحو الانخفاض، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد عضو الكابينات الوزير زائب إلكين أن جيش الدفاع لن ينسحب من الخط الأصفر في قطاع غزة طالما لم تسلم حماس سلاحها فعليا، وقال إن ذلك يشمل الوسائل القتالية الثقيلة والخفيفة على حد سواء. وفي سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية، أضاف الوزير إلكين أنه تساوره الشكوك حيال نية حماس بهذا الشأن. في مطار عنتيبي بأوغندا، أزال رئيس الأركان العام المحلي الستار عن تمثال ليوني نتنياهو شقيق رئيس الوزراء، والذي سقط قبل 50 عاما خلال عملية جيش الدفاع لتحرير رهائن إسرائيليين، وقال إن التمثال شهادة على الصداقة بين البلدين والتعاون الأمني والاحترام المتبادل. ألقت قوة من جيش الدفاع وحرس الحدود القبض على شخصين قرب الحدود المصرية بشبهة تهريب أسلحة ومخدرات، وضبطت بحوزتهما مسيرة كبيرة. وفي نشاط آخر في المنطقة، عثرت على كمية كبيرة من المخدرات داخل دراجة نارية رباعية الدفع تراكتورون. ضبطت الشرطة ناديا غير قانوني للقمار داخل مبنى في المنطقة الصناعية تشيك بوست بجنوب حيفا، بشمال حيفا، ووضعت اليد على أدوات استخدمت للقمار وأموال نقدية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم توقيف أحد سكان تيراتا كارميل في 40 من العمر على ذمة التحقيق. في منطقة موسكو، قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح في هجوم بمسيرة أوكرانية، هذا ما أفادت به وكالة تاس نقلا عن حاكم محلي. واحترق مخزن كليا وتضرر منزل وسيارة.
0: حالة الطقس. الاثنين في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
10: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل لتكون حول معدلاتها الموسمية وتنحسر وطأة الحر. في العاشرة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
6: كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: الليلة على قناة مكان.
13: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
12: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
14: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
15: كان بده ناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
12: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
12: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
16: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
12: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
17: الآن في مكان نادر أبو تامر

0: إلى حضراتكم نعود من خلال البرنامج على الأجندة. أحمد عويساد فاتن حداد طبراني روبيا الآن ينضم إلينا من الهندسة الإذاعية نادر أبو تامر في هذا البث المباشر. وعودة إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور حنا سويد. تحياتي دكتور حنا.
1: صباح الخير. أهلا وسهلا.
0: طبعا كنا في قضية اختلاط الحابل بالنابل والنابل السياسي مع الحابل التخطيطي وما إلى ذلك. هل هنالك مخرج؟
1: كما قلت المخرج هو تغيير السياسة وتوجه دائرة أراضي إسرائيل في هذه الحالة. دائرة أراضي إسرائيل تأتمر بأوامر وزير الإسكان. فإذا تمنينا وإذا استطعنا أن نغير تركيبة هذه الحكومة وسياسات هذه الحكومة ليست حالات فردية هنا وهناك وإنما سياسة الحكومة فبالإمكان أن تقوم دائرة أراضي إسرائيل بعدم الإصرار على هدم هذه البيوت وأن تجد حل تنظيمي بمعنى أن يقوم أصحاب هذه البيوت وهذه الأراضي بشرائها وبدفع المقابل إذا كان ذلك المطلوب. طبعا أنا لا أعرف التفاصيل تماما. وعندها نجد حل شامل في طمرة وفي طوبة أعرف حالات مشابهة وفي عرعرة وفي أماكن أخرى في البلاد. قضية التنظيم والبناء وهدم البيوت هي قضية رئيسية وأساسية ويجب التغيير السياسي الشامل. استمعنا
0: شو رأيك تغيير قبل. نعم تفضل.
1: قبل يومين استمعنا إلى اجتماع قاده وزير الأمن إسرائيل كاتس وجمع فيه رؤساء السلطات المحلية اليهودية في الشمال وأعادوا فكرة تهويد الجليل مرة أخرى بمعنى درء أو منع العرب من السكن في المدن اليهودية وإقامة مستوطنات جديدة. يعني تحت شعار ومظلة هذه الحكومة لا يمكن التفكير حقيقة بإيجاد حلول حقيقية لضائقة السكن ولوقف هدم البيوت في البلدات العربية. يجب تغيير السياسة. وأقول طبعا هنا من يقول لذلك يجب أن ندخل في الائتلاف. أنا أقول أكبر تغيير في التوجه الحكومة في قضايا التنظيم والبناء حصل عام 2015 ضمن خطة تسمى 922. لم نكن هناك لا في ائتلاف ولا في شيء. كان هناك وزير مالية اسمه موشي كحلون الذين يراودونه عن نفسه اليوم أن يعود إلى المعترك السياسي ووضع خطة في أساسها قضايا التنظيم والبناء وتيسير البناء وتشكيل لجان تنظيم جديدة وتوزيع أراضي. ما يختلف عن الخطة 550 التي تحتوي ربما أكثر على ميزانيات ولكن من ناحية سياسات أراضي وتنظيم وبناء الخطة 922 كانت النموذج الذي يجب أن نسعى من أجل تحقيقه الآن.
0: شو رأيك فيما تفعله الموحدة حاليا الموحدة تطمح شو بصير له أعلم. إحنا من سنة كمان نتائج الانتخابات أنها تكون جزء لا يتجزأ من الائتلاف الحكومي القادم وربما يطالبوا أن يكونوا كمان تسند لهم حقيبة الإسكان يكون وزير الإسكان مثلا منصور عباس ساعتها بحل لك كل مشاكل التنظيم والبناء.
1: أنا سمعت عن أحد نواب القائمة الموحدة أنه يريد أن يكون وزير علوم أو وزير صحة لم يذكر وزارة الإسكان على اعتبار أنه
0: طموح تعرف طموح غير محدود بكرة بتعلق كله في الانتخابات.
1: فليكن مبروك. أنا يعني تعودت والصفات الاحترام الذاتي أنك لا تندلق على شيء يعني بمعنى أن لا تقول أنا سأفرض نفسي على الائتلاف والائتلاف يقول لك نحن لا نريدك ولا نفكر بك أبدا وحتى لو جبت معك سيغالوفيتش هذا ليس تذكرة كافية لكي تدخل في الائتلاف. تندلق. أنا باعتقادي التشديد الآن يجب أن يكون على أننا نريد أن نغير هذه السياسات. ليس الثمن بذلك هو أنه ندخل في الائتلاف أو لا ندخل في الائتلاف. حتى لو لم ندخل في الائتلاف ألا يجب أن نصر على أن يجب تغيير هذه السياسات. نبدأ بهذا. إذا توفر الظروف أن يكون هناك ائتلاف أو غير ائتلاف من يريد ويرغب في ذلك فليذهب. يعني يتم اليوم الحديث عن الخدمة ما يسمى القومية والوطنية وتسويقها والترويج لها. يعني اليوم احنا نعرف أنه في مجتمعنا هناك من يقوم بهذه الخدمة. اترك هذه الأمور لاختيار الناس.
0: نعم. أشكرك.
1: يعني إذا أردت مثال تاريخي كان الخلفاء عندما يرسلون يعني جيش يقولوا طبعا لا تجبروا الناس من يريد أن يزحف فليزحف وخذوا معكم أبناءكم ونساءكم حتى يكون القائد الجيش يعرف أنه إذا غامر فهو عمليا يودي بأهله. الآن الوضع هو وضع كالتالي أنه يجب إعطاء الناس فرصة الاختيار و وعدم فرض أمور. يعني لا يوجد شخص مخول الآن في المجتمع العربي على أن يأخذ على نفسه قضايا مهمة، وإنما يجب أن يترك هذا الأمور لاختيار الناس ولاختيار الأحزاب.
0: شكرا السياسية. شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور حنا سويد على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، أشكرك.
1: شكرا، صباح الخير.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: سجن محاط بالتماسيح، هذا ما كان يعني يصبو إليه إيتامار بن غفير الوزير، لكن المحكمة تقطع ذلك. وفي هذا المضمار نريد أن نتحدث مع ضيفنا التالي الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي، الأستاذ المحامي ساهر علي. أهلا وسهلا بك أستاذ ساهر.
3: صباح الخير، أهلا أستاذ نادر.
0: كيف ولدت هذه الفكرة وكيف قطعت؟
3: ولدت الفكرة من أسباب إعلامية، ولكن قطعت بأمر احترازي من محكمة المركزية بالقدس كمحكمة إدارية، عندما تقدمت جمعية الرفق بالحيوان بالتماس إلى المحكمة بوقف هذا الإجراء، وكان الادعاء أن هذا المشروع سوف يضر برفاهية الحيوان طبقا لقانون حماية الحيوان 1994.
0: وفي البداية كان الاقتراح إيش من قبل الوزير؟
3: كان الاقتراح من قبل الوزير أن يضع حدائق تماسيح حول السجون لمنع هروب المساجين من السجن، ولكن نعرف جميعا أن الهدف هو ليس هدف أمني.
0: تعرف هاي كانت الفكرة في البداية، عندما يعني عرضت هذه الفكرة في البداية الأستاذ المحامي ساهر علي، كنا نعتقد بأنها فكرة كاريكاتورية، يعني إيش للمزح والترفيه مش أكثر، لكن تبين بأنه جدي فيها.
3: هو ممكن يكون جدي، ولكن هنالك محكمة وهنالك دستور وهنالك قوانين أساس وهنالك التماسات. ف بن غفير كما هو بن غفير دائما يفاجئ بمشاريع خيالية، ممكن هذه المشاريع تلائم لأفلام هوليوود، ولكن طبقا للقانون الإسرائيلي صعب أن نرى أن المحكمة تصادق على قانون خالي من كل معقولية مثل هذا النوع.
0: طيب كيف بتفسر أنه بالذات من التمس أو طعن في يعني هذا القانون وشرعيته هو يعني الرأفة والرحمة بالحيوانات؟
3: أولا هذا أمر كثير محزن أن لم ينضم إلى هذا الالتماس جمعيات حقوق إنسانية تدافع عن السجين وعن كرامة وحرية السجين، إنما ما نرى أن أساس هذا الالتماس هو رفاهية التمساح، وكأن الحيوان أصبح له ثقل ووزن في دولة إسرائيل والنظام الديمقراطي، أن الحيوان والرأفة به ورفاهيته أهم من رفاهية السجين، بغض النظر إذا كان السجين متهم أو غير متهم، ولكن في النهاية هو إنسان، وحسب قانون حرية وكرامة الإنسان في دولة إسرائيل يوجد له حقوق. كنت أود أن أرى ملتمسين أيضا من الجمعيات الحقوقية تدافع عن هذا، ترد هذا المشروع بحرية وكرامة السجين، ولكن للأسف لا نرى ذلك.
0: نعم، تعرف تحدثنا في الماضي كثيرا معك حول قضية الانقلاب القضائي، هل تعتقد بأنه تغيير الحكومة الراهنة سيوقف هذا المد؟
3: أستاذ نادر، لا شك أن الانقلاب القضائي سوف تنخفض وتيرته، وسوف نرى أن هنالك أعضاء كنيست الذين قادوا هذا المشروع ممكن أن نراهم في المعارضة، ممكن أن نراهم خارج الكنيست، وممكن أن نرى أن الحكومة القادمة أولوياتها تختلف عن أولويات هذه الحكومة. فأنا أتأمل وكل أمل عن جد إنه هذه الانقلاب القضائي سوف يزول من طاولة البرلمان الإسرائيلي.
0: طيب بدي أسألك عن شغلة لابد منها في كل ما يتعلق بالتصريحات المختلفة من قبل حتى قادة الأحزاب اللي كانت ذات مرة في يعني في الطرف المعارض لبنيامين نتنياهو، حتى هؤلاء يقولون نحن لا نريد إشراك العرب معنا. شو إسقاطات مثل هذه التصريحات على الأجواء الديمقراطية العامة في الدولة؟
3: أولا أستاذ نادر، هذا بيعطي للناخب العربي إنه يطلع يصوت للأحزاب العربية وأنا بفكر إنه التصريحات هاي ما بتضر في المجتمع العربي، إنما بتفيده بتوحده أكثر وأكثر. وأنا كل ثقة في الزعامة العربية وأعضاء البرلمان الكنيسة العرب أن يتوحدوا ويجعلوا المصوت العربي أن يخرج إلى التصويت ويضم صوته. ولكن أنا أريد أن أقول لك أن غدا بعد الانتخابات إذا أرادوا تشكيل حكومة، وما ينقصهم هو عدة أصوات من الوسط العربي، فأرى نتنياهو يزحف إلى الأصوات العربية، وأرى بنت أو أيزنكوت يزحف إلى الأصوات العربية، وما نراه اليوم هو فقط بروبوغندا وديماغوجيا لجلب الأصوات اليهودية إلى الأحزاب المتنازعة.
0: المحامي الأستاذ ساهر علي، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. شكرا جزيلا.
3: شكرا، يسعد صباحا،
0: إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على أجندة على الهواء مباشرة، تعالوا إلى الالتماس ضد اقتطاع ميزانيات التطوير، هذا الأمر الذي يعيد حقوق البلدات العربية إلى واجهة القضاء. وترقب واسع طبعا للقرار، تنضم إلينا المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى. تحياتي سهى.
4: صباح الخير لك أستاذ نادر.
0: طبعا قدمتم، أنتم كنتم من ضمن المنظمات الحقوقية التي تقدمت بالتماس للمحكمة العليا للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة القاضي باقتطاع 496 أو 97 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية 550 المخصصة لتقليص الفجوات في المجتمع العربي وتحويلها إلى الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك. من أي منطلق يأتي هذا الالتماس؟
4: اولا صحيح، احنا جمعيه حقوق المواطن اتاخ معك ولجنه الرؤساء وايضا مركز مساواه قدمنا هذا الالتماس لمحكمه العدل العليا، لانه احنا بنشوف انه هذا القرار الحكومي قرار غير قانوني وغير عادل. الحكومه قررت اخذ حوالي نصف مليار شيكل من الخطه الخماسيه 550 اللي هي خطه بالاصل اقرتها الدوله والحكومه لمعالجه التمييز التاريخي وزي ما حكيت تقليص الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. الحجج اللي بدعوها الحكومه او بعض الوزراء هو انه هاي الميزانيات هي ميزانيات فائضه، ولكن احنا بنشوف انه هاي الميزانيات هي ميزانيات غير فائضه، هي مخصصه لمشاريع، مشاريع قائمه، مشاريع التعليم، تشغيل النساء، الإسكان، الأطر الشبابية. وإحنا بنشوف إنه لا يجوز لا قانونيا ولا أخلاقيا تحويل هذه الميزانيات إلى جهاز الشباك وجهاز الشرطة.
0: جزء من خوفكم كان إنه يعني يتم استثمار أو استغلال هذه الميزانيات وانتهاز الفرصة من أجل يعني عارف التدخل والاقتحام حياة المواطنين المدنية.
4: يعني الالتماس ما بطلب فقط إلغاء تحويل الأموال، إنما إحنا بنطلب أمرين أساسيين. أولا إلغاء قرار الحكومة اللي أقر إنه بتحويل هذه الميزانيات حوالي 497 مليون شيكل وتحويلها إلى الشباك، وأمر أيضا يعني إصدار أمر احترازي بمنع تنفيذ هذا القرار إلى حين صدور حكم أو حكم المحكمة. إحنا بنشوف إنه الدولة فشلت في محاكمة الجريمة، وبدل إنه ما تعطي للشرطة آليات العمل، وعلى فكرة في خطة أخرى اللي هي مخصصة لمكافحة العنف والجريمة خطة 549 اللي هناك حوالي 700 مليون شيكل لم تستنفذ بعد من قبل وزارة الأمن القومي. فإحنا بنشوف إنه بدل ما إنه اقتطاع ميزانيات أصلا نحن كمجتمع بحاجة لإلها، هناك إمكانيات أخرى إنه يكون هناك تحويل لهذه الميزانيات من خطط أخرى ومن الميزانية العامة للدولة اللي هي أصلا في عندها مليارات الشواقل لكل ما يتعلق بالأمن والأمن القومي ووزارة الأمن القومي. يعني إحنا بنشوف إنه بدل ما الحكومة بتتحمل مسؤولية إخفاقها، هي بتجعل المجتمع العربي بمول معالجة هذا الإخفاق. بالنسبة لكل ما يتعلق في الشباك، إحنا بنشوف إنه في هناك القانون يعني بحدد للشباك إنه هناك اختصاص أمني مش مكافحة جريمة مدنية، وبنشوف إنه لا يوجد يعني أي تعديل قانوني بمنحه هاي الصلاحية. فإحنا بنشوف إنه التعامل مع المجتمع العربي بهذا الموضوع بالذات مختلف تماما عن التعامل مع المجتمع اليهودي. يعني بالنسبة لليهود هناك شرطة اللي بتحارب العنف والجريمة والإجرام، وبالنسبة للعرب يجب أن يكون هناك كمان الشباك، يعني في نظامين مختلفين حتى يتطبق القانون بمنع العنف والجريمة ومنع الإجرام.
0: طب كيف بتتعاملوا مع، بتعرفي في اليوم مشاعر عند الناس وإحساس بشكل أو بآخر ينتشر بين المواطنين وإحنا بدنا نخلص من الجريمة لو شو ما كان يكون، حتى لو كانت الوسيلة في نهاية المطاف هي اللجوء إلى شباك، كيف بتتعاطوا مع هذا المعطى الجديد؟
4: احنا اولا يعني احنا اول من يطالب كمركز مساواة مراكز حقوقية وكأشخاص وكأفراد يعني بمطالبة الحكومة وجهاز الشرطة بمحاربة العنف والجريمة. بس السؤال هون نادر، يعني مين اللي بدفع الثمن هاي المحاربة؟ هل احنا لازم ندفعها؟ لانه احنا كمان يعني محاربة العنف والجريمة ليست فقط تحويل الميزانيات وفقط عن طريق الشرطة، احنا بنشوف كمان تطوير المجتمع وحماية المجتمع، حماية شبابنا من التسرع من المدارس، يكون في هناك أفق للشباب، يكون في هناك أماكن تشغيل. هذا كمان بطبيعة الحال أيضا يعني نقدر إنه إحنا نحارب العنف الجريمي، وليس بطريقة مباشرة إنما بطريقة إنه الشباب والنساء والصبايا والإسكان وعدم الهدم البيوت وإعطاء تراخيص، هذا بخلينا إنه إحنا كمان نكون مجتمع قوي ونقدر إنه ما يعني ما يكون في هناك يعني وجود لشبابنا وصبايانا يكونوا جنود لعصابات الإجرام والعنف الجريمي.
0: كيف بتفسري، أنا عارف الهجوم اللي شنوا عليك وزير الأمن القومي تامر بن غفير عليك وعلى المنظمات الحقوقية الأخرى اللي قدمت هذا الالتماس لما اتهمكم بحماية المجرمين وأحباط جهود مكافحة الجريمة في المجتمع العربي؟
4: يعني للأسف متوقع من بن غفير وما يقولان إنه التحريض هذا بصلب عملهم بشكل عام ضد المجتمع العربي وضد مؤسسات حقوقية. يعني بدل الرد على الحجج اللي موجودة في الالتماس اختاروا مهاجمتنا، وهي مش أول مرة. احنا بنشوف انه اللجوء للمحكمة هو حق قانوني ودستوري لكل مواطن في الدولة هاي ولكل مؤسسة حقوقية، والنقاش يجب ان يكون حول قانونية القرار ومش اتهامنا انه احنا بنحمل المجرمين. احنا كمؤسسات حقوقية نحمي الضحايا، يعني احنا انقاذ الارواح. اذا بن غفير بده ينقذ الارواح في المجتمع العربي يجب ان تكون هناك شرطة فعالة وانه تستخدم القانون بشكل متساوي، يكون هناك نيابة فعالة، محاكم فعالة، وطبعا طبعا الاستثمار في التعليم في الخدمات الاجتماعية. لأنه نادر احنا بنشوف ما بنفع الفصل الأمن الشخصي عن كل موضوع التنمية وميزانيات اللي هي مخصصة لإلنا ولمجتمعنا ولشبابنا ولصبايا.
0: احنا شايفين انه في الآونة الأخيرة، بتعرف الشهر الأخير، وكأنه نار العنف خفت قليلا، بتعرف في تموز بستوى الكوز، لكن احنا شايفين انه كوز الجريمة ما استواش. كانت بعض الجرائم، كان اطلاق نار في عدة محلات، كان كمان ضحايا، لكن انخفض بشكل ملموس في تموز. في تفسير معين؟
4: يعني ما بعرف إذا في تفسير يعني منطقي لهذا الموضوع، ولكن إحنا بنشوف حتى لو ما كان في جرائم عنف وما كان في هناك يعني ضحايا، ولكن إحنا بعدنا في وضعية صعبة من ناحية إطلاق النار المستمر دائما في بلداتنا العربية. عدم الشعور بالأمان بعده مستمر في مجتمعنا، وبفكر إنه بتأمل إنه يكون هذا يعني بداية إنه يكون هناك يعني انه العنف والجريمه يخف وضعه في مجتمعنا. احنا دائما ولكن بفكر انه بنهايه المطاف احنا صرنا حوالي 20 يوم وبفكر او اكثر من 20 يوم، ولكن كان هناك حاله قتل في منطقه النقب.
0: نعم كان حالات لكن احنا من حيث الوتيره، يعني لما منقيسها ومنقارنها بشكل او باخر بشهر 6 وبشهر 5 وما الى ذلك، فالوتيره انخفضت بشكل كبير، وهذا مبارك ان شاء الله تكون صفر.
4: وأنا بتأمل إنه الوتيرة الضحايا العنف والجريمة إنها فعلا تكون صفر، وإنه إحنا بنهاية المطاف أنا بدي ابني يطلع على الشارع يحس بالأمن والأمان. ما بدي إنه أنا أخاف عليه إذا طلع ومشي في الشارع إنه يتعرض لأي عنف أو أي إطلاق نار اللي ممكن يهدد حياته ويهدد حياتنا جميعا. وبتأمل إنه هذا الأمر فعلا يستمر، ولكن بنهاية المطاف إحنا بهمنا كمان تطوير مجتمعنا ودعم مجتمعنا بكل المجالات.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية. سهى سلمان موسى، المديرة التنفيذية لمركز مساواة،
4: شكرا لك.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة تنضم إلينا المجسرة وكاتبة العدل المختصة بالأمور الشخصية وشؤون العائلة للحديث حول العنف الأسري الذي يهدد استقرار العائلات. نحن مع التوعية القانونية التي تبقى الوسيلة الأهم لحماية الضحايا وتعزيز الأمن الأسري والمجتمعي. أهلا بك المحامية روان أطرش.
5: صباح الخير
0: أستاذ
5: نادر.
0: أهلا وسهلا فيك. إحنا بنحكي طبعا عن الضائقة الاقتصادية لما بتتحول لأزمة زوجية. السؤال بتعرف الأزلي، هل فعلا الفقر هو سبب مباشر للطلاق أو إحنا بنحمله أكثر مما يحتمل، خاصة أنه بتعرف بالأمثال العربية دائما بيحكوا أنه إذا الفقر طل من الباب مش عارف شو مين بيطلع من الشباك وما إلى ذلك؟
5: أستاذ نادر، أنا بشوف إنه الأزمة المالية هي مش سبب وحيد للطلاق، بس هي حتما من أحد مسبباته. كتير مرات هاي الضائقة المالية بتكون شرارة، بتكشف لنا كتير مشاكل كانت موجودة أصلا بالعلاقة، مثل انعدام الثقة وضعف التواصل وغياب الاتفاق على الأولويات. لما يكون في وضع مادي منيح أي زوجين بيقدروا شوي يخففوا خلافاتهم، يخفوها أو على الأقل بأجلوها. لما بصير أزمة بصير كل مصروف كل فاتورة هن سبب لصراع. المشكلة يعني مش بس إنه في قلة مصاري، المشكلة الأساسية كيف بتعاملوا الزوجين مع هاي الأزمة. هل بواجهوها كشريكين ولا كل طرف بداية يهم التاني وحملوا مسؤوليات؟
0: لكن ليش فجأة أو هاي الخلافات المالية بتتحول لإهانات شخصية لخلافات عائلية لأزمة؟
5: لأنه المال ما بيمثل فقط المال أستاذ، المال عادة بيرتبط عند كتير أشخاص بالشعور بالأمان بالكرامة بالنجاح، كتير مرات سيطرة. لما واحد من الزوجين بحس أنه في عنده عجز مادي بصير يفسر كل ملاحظة أنه حد عم بقلل منه أو عم بنتقده بشكل شخصي أو عم بيعطيه اتهام مبطن أنه هو فاشل بأداء دوره بهاي الشراكة. هون بيبدأ خلاف حول مصروف البيت، بس هو بالأحرى لا إيش بتحول، إنه أنت مش بتحمل مسؤولية، اتهامات، أنت مش مقدرة تعبي، أنت أناني، واتهامات تانية كتير. عشان هيك مهم جدا نفصل بين المشكلة المالية وبين تقييم الشخص كشريك، هاي موضوع وهذاك موضوع آخر.
0: هل هذا يعني بشكل أو بآخر لازم نحدد مين المسؤول عن إدارة الميزانية في داخل الأسرة؟ هو الزوج، هو الزوج ولا الزوجة أو هي نعرف قيادة مشتركة قائمة مشتركة؟
5: أنا بشوف إنه مسألة الإدارة هي مش مسألة سلطة على قد ما هي مسألة اتفاق وبرضو كفاءة. ممكن جدا يكون الزوج مثلا هو الأقدر على تنظيم المصاريف، ممكن الزوجة هي أكثر دقة مثلا، ممكن الاثنين سوا. الأهم مين بده يدير هاي الميزانية إنه يكون في شفافية، معنى إنه في معلومات كافية عن الدخل عن الديون واتفقوا الأولويات شو أهم لنا. كتير خطير إنه ممكن يصير كل طرف عايش بصورة مالية مختلفة عن الثاني، أو طرف من الأطراف مثلاً بعد كتير سنين يكتشف فجأة إنه إيه ملان عنا ديون ملان عنا قروض ما كنتش أعرف عنها إشي. هذا أخطر بكتير من إنه مين هو الشخص اللي بده يدير الميزانية.
0: يعني قضية إخفاء الديون أو القروض نعرف اللي الواحد استلفها وما إلى ذلك هي خطيئة كبيرة؟
5: أنا حسب رأيي إنه هي إذا مش مثابة خيانة عاطفية هي أكيد أكيد خيانة للثقة وللشراكة، لأنه هذا الدين بأثرش على الشخص نفسه بس بأثر على الأسرة بأكملها، ممكن ينعكس على السكن على الأطفال على مستوى المعيشة، ممكن يعرض هاي الأسرة لإجراءات قضائية أو تنفيذية، وهذا إشي ما بستهان فيه بالمرة. إنك تخفي دين وتخبيه بتضعف المشكلة، أنت بصير عندك غير إنه عندك أزمة مالية ومأساة اللي بدك تحلها بصير عندك كمان أزمة ثقة. فان هيك أنا كتير بشدد إنه يكون في مصارحة قديش أبكر ولو كان الموضوع صعب.
0: هل صحيح انه لما بتكون المرأة بتشتغل وفي عندها دخل وخاصة لما بكون دخلها اعلى من دخل زوجها هذا بعقد الخلافات بزيدها بجعلها تتفاقم؟
5: ممكن نشوفه بهذا المنظور، ولكن انا حسب رأيي المشكلة هي مش انه الزوجة دخلها اعلى، المشكلة اكتر انه احنا افكارنا تقليدية دايما بنربط قيمة الشخص بقديش هو بربح، وعادة هاي القيمة ترتبط أكثر مع الرجل، يعني الرجل قيمته هي بحجم معاشه. أو الفكرة برضو تقليدية ومغلوطة حسب رأيي، بتحس الزوجة إذا أنا بصرف أكثر أو إذا أنا صاحبة الدخل الأعلى معناته أنا الآمر الناهي بهاي العلاقة. مش هيك الموضوع. إذا إحنا بنوصل لوضع نستعمل هاي المعاشات والرواتب تبعتنا عشان نثبت إنه إحنا أفضل من الثاني أو متفوقين أكثر منه، وبدنا نوصل لمحل نذل اللي قبالنا أو نتعالى عليه، إحنا هون حولنا الشراكة لساحة حرب وصراع دائم. الأساس إنه إذا واحد من الزوجين نجح أكثر هذا نجاح للأسرة ككل، ومش صحيح ومش مقبول انه نستخدم المصاري عشان نسيطر او نقلل وننتقص من الاخر.
0: لكن بتعرفي دائما يعني يثار السؤال، هل من حق احد الزوجين انه يقوم بمراقبة مش تصرف وانما مصروف الطرف الاخر؟
5: هو بالمبدأ من حق الزوجين يتفقوا على ميزانية واضحة، بس في فرق كبير بين انه نتفق انه احنا واضحين مع بعض وفي شفافية، وبين انه انا اراقب الشخص اللي قبالي بشكل مهين. يعني ان انا اسأل على المصاريف الكبيرة او المشتركة جدا طبيعي، بس لما بتحول لإشي انه انا في عندي مراقبة دائمة على كل شكل، وببلش انا يصير عندي سلوكيات غريبة زي اني افتش التليفون، اراجع كل فاتورة، ابلش اتحقق من كل مبلغ صغير وكبير، هون بصار إشي سيطرة. فأحد الحلول لهذا الموضوع انه يحددوا مبلغ كزوجين، نحدد مبلغ للمصاريف المشتركة ومبلغ شخصي معقول لكل طرف، عشان كمان مش كل طرف يحس حاله زي الطفل انه بحاجة اطلب اذن الطرف الثاني كل ما بدي اصرف شغلي.
0: دائما
5: حل جدا ناجع بنظري.
0: بتعرف دائما بيحكوا عن العنف بمختلف اشكاله، هل في كمان عنف مالي او حرمان مالي؟
5: سؤال جميل استاذ، لانه فعلا العنف المادي هو واحد من اشكال العنف اللي كتير بدركوش خطورته وطبيعته. عادة احنا بنسمع عنف جسدي، عنف لفظي، لا بس في كمان عنف مالي. الحرمان المالي بصير عنف لما واحد من الازواج من الزوجين بحاول يخضع الاخر، مثلا كأنه يمنعه من حاجات أساسية مع أنه قادر يوفر له إياها، أو يستخدم الحرمان كعقاب، أو يمنعه مثلا من الشغل بلا مبرر، أو يأخذ معاشه بالقوة، أو يهدده أنه بدي أقطع المصروف أو بدي أبطل أدفع مثلا على كذا إذا بتنفذش واحد اثنين ثلاثة. هذا عنف اقتصادي، أي نعم هو بتركش كدمات على الجلد بس بترك ألم نفسي شديد وخوف، ممكن يوصل واحد من الأطراف عادة طبعا الطرف المتضرر انه يصل لمحل عجز، يبطل غادر ياخذ قرار يضل بهاي العلاقه المؤذيه او يتركها خوفا من العامل المادي. يعني
0: وكثير بنسمع انه يعني مثل هاي الخلافات او الازمات الماليه وما الى ذلك بتوصل ايضا للمحاكم.
5: توصل بس هو مش بالضروره انها توصل. كثير مرات احنا بنقدر نحل المسائل الماليه باتفاق او ببساطه، مثل النفقات، المصاريف، الديون، واستعمال المسكن، اي نوع خلاف بنقدر اذا في نيه كامله وسليمه احنا بنقدر نحله بعيد عن اروقه المحاكم. بس وانا شخصيا يمكن استاذ صور تعرفني، انا مع المحاوله انه نوصل لاتفاق ونستعمل التجسير كاداه بتجنن، لانه هذا الشيء بوفر علينا وقت ومال وجهد وبقلل من العداوه والخصوم بين الاطراف. ولكن لما واحد من الاطراف ببلش يخبي معلومات أو يتهرب من المسؤولية أو يصير يستعمل المال كأداة إنه يضغط وينتقم على الطرف الثاني، هون مرات بنضطر إنه نلجأ للإجراءات القانونية عشان نحمي حقوق الطرف الثاني أو إذا في أطفال بالمعادلة.
0: طيب شو أكبر خطأ إحنا بنرتكبه عادة لما بتصير أزمة اقتصادية بين الزوجين؟
5: أكبر خطأ إحنا بنعمله إنه إحنا بنضلنا عايشين بنفس المستوى، وهذا المستوى ما بتناسب مع دخلنا، بس لأنه إحنا خايفين من نظرة الناس أو عشان بدنا نحافظ على صورة اجتماعية غير حقيقية مزيفة. في كتير عائلات بتحط حالها، بتحط على نفسها ديون عشان عريس وعشان تسافر وعشان مظاهر اللي هي مش أشياء ضرورية، وبتدفع بعدين كمان
0: شوفوني شافوا بتعرف شافوا في ستوري عند البلوجر او بلوجرت شافوا
5: طبعًا.
0: انه
5: نشر طبعا ناهيك عنها طبعا
0: احنا طبعا
5: ندفع ثمن مادي استاذ بس انهي الثواني ندفع ثمن مادي لحال، وندفع كمان ثمن نفسي لانه العيلة بتبطل في عندها استقرار، بتضلها بتوتر بتضلها بضغط، هي حبست حالها بهذا المحل. صدقني انه البيت مش راح ينهار اذا العيلة بتقلل مصروفها مستوى المعيشي، بس على الاغلب اكيد راح ينهار لما الزوجين برفضوا يعترفوا انه الظروف تغيرت.
0: شكرا جزيلا، يعطيك الف عافية المحامية وكاتبة العدل روان أطرش، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا استاذي، شكرا، نهارك سعيد.
6: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو في؟
6: اسمع المذيع بيقولك
8: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
8: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
9: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: على الهواء مباشرة. تعالوا نكون مع الموضوع التالي. تنضم إلينا للحديث عن المشاركة العلمية في مؤتمر فلورنسا الدولي الذي يعرض أبحاثا في مجال تأثير البيئة في الدماغ وتعزيز المرونة النفسية بعد الضغوط السامة. تنضم إلينا المحاضرة الكبيرة والباحثة في تدريس العلوم في كلية أورانيم دكتورة رانيا حسين فراج. تحياتي دكتورة.
1: تحياتي، صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: طبعا من هنيك بالسلامة ومن لك يعطيك العافية. احنا تحدثنا مع الدكتور رائد لما كنت هناك وهو حدثنا قليلا عن هذا المؤتمر. أدخلينا إلى عباب ما جاء من محاضرات، خاصة وإنكم يعني تحدثتوا عن تعزيز الوظائف المعرفية والرفاه النفسي.
1: أكيد. أول شيء شكرا لك على الاستضافة. مؤتمر احنا نسميه ايكاب، هو مؤتمر عالمي كبير بتنظمه الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي، ويعقد مرة كل 4 سنوات تقريبا، بيجمع باحثين وممارسين بعلم النفس من جميع الفئات.

0: شابك فيه عوامل كثيرة، غامض يصعب تفسيره بوضوح. بفكر أنه كلياتنا اليوم عايشين في هذا العالم، فمفيش حاجة نشرحه لأنه إحنا عايشينه بحياتنا اليومية. ولما إحنا بنحكي عن الضغوطات النفسية، الضغط النفسي لما هو بيكون ضغط عابر هو إشي اللي الجسم والعقل الدماغ بيقدر يتعامل معه، ولكن وين بتكمن الخطورة لما الضغط هذا بيكون ضغط مستمر؟ وكمان هذا إحنا عايشينه في بلادنا، إذا بنيجي من وقت الكورونا لبعدين الحروب المستمرة، فإحنا كل الوقت تحت ضغط نفسي متواصل، فمنسميه إحنا توكسيك ستريس أو ضغط سام، وهون بتكمن الخطورة. إحنا لما بنحكي عن الدماغ وعن تنظيم عملنا، منقدرش نفصل بين الدماغ بين مشاعرنا وبين الجسد. وهذا كان الأساس في عنا. إحنا بنحكي عن القسم الأمامي من الدماغ اللي هو مسؤول عن العقل التحليلي والتفكير المنطقي، بنحكي عن الجزء الثاني اللي هو بنسميه الأميجدالا أو العقل الانفعالي اللي هو مسؤول عن مشاعرنا، وبالنهاية بنحكي عن جذع الدماغ اللي هو مسؤول عن وظائف الجسد. وكل طبعا كله بتناسق مع بعضه وبيشتغل مع بعضه.
1: طيب خليني أسألك بشكل أو بآخر، الحروب، بتعرف هاي الحروب اللي احنا موجودين كل الوقت فيها في منطقة الشرق الأوسط تحديدا لدينا هنا، يوم في صواريخ يوم فيش صواريخ، يوم ترامب قرر يهجم لا بدوش يهجم، إيران بدها تضرب أو لا، الضغط النفسي الموجودين فيه المواطنين كل الوقت كيف بأثر علينا على دماغنا؟
0: أكيد أول إشي الضغط المتزامن هذا بيأثر على دماغنا بشكل أنه بيؤدي لإفراز هرمونات مثل هرمون الكورتيزول، هرمون الإبنفرين، كلها هرمونات اللي هي إحنا نسميها هرمونات التوتر، اللي بتأثر على الجبهة على الجبهة الأمامية والعقل التحليلي، وبتقلل من كفاءة سيطرتها. إحنا لما بيكون في عنا سيطرة من قبل العقل التحليلي أو المنطقة الأمامية من الدماغ، عشان نبسط الأمور أكثر للمستمعين، هاي المنطقة هي اللي المفروض إن هي تكون أكثر متحكمة، لأن هي مسؤولة عن التفكير المنطقي، عن تنظيم مشاعرنا، عن التحليل، عن التفكير التحليلي. فلما بيكون في إفراز زايد، طبعا في عنا حروب مستمرة، بصير إفراز زايد للهرمونات اللي بتقلل من كفاءة سيطرة هاي المنطقة بالدماغ، وبتنشط بالتالي بشكل مبالغ فيه الجهاز أو العقل الانفعالي أو الأميجدالا واللي هي مسؤولة عن المشاعر. فهون
1: سؤال، هاي وهي تأثيرها طويل الأمد أم قصير الأمد؟ وهل أصلا يعني الدماغ زي أي شيء آخر زي أي عضو آخر قابل للتأهيل إعادة بناء من جديد؟
0: أوكي، سؤال كثير منيح. فأول إشي لما هو بيكون في عنا ضغوطات سامة اللي هي مستمرة، طبعا بصير التأثير طويل الأمد، وبتأثر بالتالي كمان مش بس على مشاعرنا وبنفوت على حالة خوف وقلق، وإنما أيضا بتأثر على جذع الدماغ وساعتها على وظائف الجسد. وإحنا كثير بنعرف إنه في عنا أمراض جسدية اللي مصدرها هو الانفعال النفسي، مش فعلا إشي اللي هو فيزيولوجي. هاي الأخبار اللي مش منيحة. الأخبار المنيحة إنه إحنا في عنا إمكانية لإعادة تأهيل الدماغ في مجموعة اللي هي مجموعة بحثية اللي أقامها الدكتور رائد في كلية أورانيم، فحص كل عامل من العوامل البيئية كيف بيأثر على عمل الدماغ عند الطلاب وعلى نفسيتهم وعلى تفرغهم للتعليم. أنا بكوني كمان مش بس بمجال تدريس العلوم، وإنما أيضا أنا معالجة نفسية تكاملية، فحبيت أخذ كل المعلومات هاي والأساس العلمي للمجموعة البحثية اللي قادها الدكتور رائد. وطبعا من منطلق إنه عالم البوكا مش بس بدور بالأطفال، وإنما أيضا بعالم البالغين كلياتنا عايشينه، وعرض أو اقترحنا مع بعض علاج أو خلينا نقول نموذج تكاملي لإعادة تأهيل العقل التحليلي أو ما يسمى.
1: يعتمد شو ركائز ويعتمد على إيش هذا النموذج؟
0: يعتمد على شغلتين. الأساس العلمي الأولاني هو تأثير كل عامل بيئي اللي كان انبحث ببحث طويل بواسطة مجموعة البحث العلمي بقيادة الدكتور رائد مع المجموعة اللي معنا، عنا طالبات اللي قاموا بأبحاث سنين كيف كل عامل بيئي بيأثر على الدماغ وبيأثر على نفسية الطلاب. والأساس الثاني هو إنه إحنا نقدرش نفصل بين العقل المشاعر والجسد، فكله مع بعض وأخذناه كأساس علمي، واقترحنا عدة خلينا نقول تقنيات علاجية اللي هي ممكن تساعد في إعادة تأهيل الدماغ، طبعا بتحسين الظروف البيئية اللي احنا بنعيش فيها. في عنا عدة تقنيات من هذا النوع، إن كان عم نحكي عن العلاج البسيخوثيرابي بنسميه الحواري، أو العلاج المعرفي السلوكي، أو استراتيجيات اليقظة الذهنية، علاج بالموسيقى، علاج بالفن، علاج بنسميه علاج البستني أو العلاج الأخضر، علاج بمساعدة الحيوانات، عدة

0: وعدة تقنيات. طبعا اللي خلينا نقول هيك،
1: انتوا بتحكوا عن
0: النموذج هذا
1: نموذج، انتوا بتحكوا
0: تكامل.
1: عن نموذج عام على مستوى قطري، ليس بالضرورة ينسحب على المجتمع العربي فقط.
0: لا لا طبعا احنا عم نحكي اجمالا طبعا. والنموذج هو طلع اول شيء التطبيق كان بمستويين، المستوى الاول بالمدارس، وعندنا اليوم السنه الجاي في عندنا مديرات سنتين اللي هن راح يتبنوا البرنامج الخاص هذا على اساس الابحاث السابقه، بنبقى نحكي عنه بمقابلة ثانية. النموذج اللي عم نحكي عنه اليوم واللي عرضناه طبعا بالمؤتمر، الأولاني عرض الدكتور رائد، النموذج اللي أنا عرضته بالمؤتمر بقول إنه كل شخص ممكن يمرق تشخيص من قبل مختص عشان نعرف شو الحاجيات للعلاج، وساعتها ينبنى له بروتوكول أي تقنيات علاجية ممكن تساعده لتأهيل الدماغ. يعني الشخص اللي هو بيعاني من قلة نوم مش نفس التقنيات، مش نفس البروتوكول من الشخص اللي هو بيعاني من عدم تنظيم نفسي ومن خلينا نقول أزمة حادة بالأعصاب أو كل ما يتعلق بنتائج هاي الأزمة المستمرة اللي احنا عايشين فيها.
1: وهاي الأبحاث ممكن تتحول بشكل أو بآخر إلى سياسات تربوية؟
0: طبعا احنا اول شيء كل بحث عن الشكل اللي عمل بالمدارس، اثنين احنا ماخذين اليوم كل الابحاث اللي عملتها المجموعه البحثيه بقياده الدكتور رائد وماخذينه كنموذج واحد السنه الجاي في مدرستين. عندنا مديرات سنتين تبنوا البرنامج هذا، راح نغير كل برنامج التدريس لطبقه او لفئه طبقيه في المدرسه ونعمل كل هذا النموذج نطبقه في المدارس. وهذا الهدف، انه كل المعلومات عن علم الدماغ ما تظل شيء بس عملية نظرية، وإنما ننزلها للواقع وللمدارس. هي من جهة، من جهة ثانية أيضا للعلاج النفسي لجميع البالغين، ومش بس يقتصر على الطفولة والطلاب المدرسة.
1: زي ما قلت يعني لا شك نحن بحاجة إلى كمان مقابلة من أجل استكمال واستتمام هذا الموضوع. نريد أن نشكرك ويعطيك ألف عافية على هذه الجهود.
0: شكرا
1: دكتورة رانيا حسين فراج، محاضرة كبيرة وباحثة في تدريس العلوم في كلية أورانيم. يعطيك ألف
0: شكرا
1: عافية.
0: يعطيك ألف عافية.
1: سلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: شفا عمر، تحية الذكرى 21 لمجزرة المدينة، لمجزرة شفا عمر. ينضم إلينا الحديث حول هذا الموضوع الأستاذ مراد حداد، عضو اللجنة الشعبية. أهلا وسهلا بك مراد. تعرف من أجل المستمعين يعني الذين ينضمون إلينا ويمكن لا يعلمون عما نتحدث، أعدنا إلى ذاك اليوم المشؤوم اللي عاشته مدينة شفا عمر.
3: يعني في يوم الخميس 4/8/2005 دخل المستوطن، أو كيف كانوا هني يسموه، الجندي الفار من الجيش عيد النتن زادة إلى حافلة 165 العائدة إلى شفا عمر بعد يوم عمل عادي للناس. وفي وسط المدينة في حي مرشام يعني أطلق الرصاص بهدف قتل العرب. طبعا كان من أجل أنه تأجيج المجتمع العربي والخروج إلى الشوارع أساس يوقفوا خطة الانسحاب من غزة، أنه يجي جيش ومش مقبول وتولع من البلاد العربية. كانت طبعا هو من المعارضين لخطة الانسحاب من غزة. هذه المجزرة قتل 4 من أبناء المدينة، بس أصيب طبعا كثير ناس، وفي ناس بعد معاهات مستديمة حتى اليوم. كان حدث يعني عظيم، يعني قتل مجرد انهم يعني عرب يعني موجودين في الباص. يعني
1: خلينا نذكر بس المستمعين يعني بالضحايا في ذاك اليوم: هزار تركي، دينا تركي، ميشيل بحوث، ونادر حايك.
3: يعني ومن يعني يستمع لنا في شفا عمر يعني، ونادر حضرتك يعني ابن هاي المدينه وكبرت فيها وتربيت فيها، هاي الاسماء تعني شيء، تعني لنا شيء. هذول جيراننا، اصدقائنا، اولاد عيلتنا، اقاربنا، ناس اللي كنا نلتقي معهم ومع اهاليهم يوميا. يعني كمان انا بفكر يعني مرات قرب الانسان للحدث او معرفته الشخصيه مع الضحايا، مع المصابين، مع المعتقلين لاحقا، هذا بعطي كمان زخم للموضوع، وبخليك انك انت عن جد يكون عندك القرار انه احياء الذكرى 21 واللي بعدها واللي بعدها، انه انت تضلك تحيي الذكرى، لانه شعب بلا ذاكره يعني بصير زي اللي زي الانسان لما بيفقد ذاكرته، يعني بصفي اهم شيء بالحياه الانسان هو العقل. يعني ممكن انسان يفقد بصره، يفقد ايده، يفقد اجره، بس الانسان اذا فقد عقله فقد كل شيء. يعني كيف الذاكره هي شيء مهم في تاريخنا،
1: نعم،
3: تاريخ شعوبنا.
1: دكتور لي، خلال 21 سنه انتم في كل عام تحيون هذه الذكرى؟
3: يعني حتى في سنوات الكورونا وفي سنوات الحرب، يعني في قبل سنتين كان حرب، كان قصف في شفا عمر، كان بدنا تاريخ وأحيانا الذكرى. هذا قرار لا رجعة فيه، لأنه نعتقد أنه مهم جدا أنه هذا الحدث ما يذهب، لأنه هذا الحدث أصلا يعني إذا بدك تفكر فيه صحيح هو أكثر حدث مستمر حتى اليوم. هذه المجموعة اللي كانت تسمي حالها التاج محير أو التدفيع الثمن، مجموعة المستوطنات اللي كان بن كبير من أهم شخصياتها. طبعا يذكر هنا أنه بن كبير كان صديقه لنتنزادة، هذا لا يذكر بالإعلام، يعني اللي كانوا مرة على الهامش السياسة الإسرائيلية أصبح صديقه وزير
1: صناع القرار صاروا.
3: يعني معلومة مهمة يعني ما عم نذكرها أو ما ذكرناها بالسنوات السابقة، اللي شارك وحط كليل ورد على قبر عيد النتنزادة الإرهابي اللي قتل أبناء مدينتنا هو إيتمار بن كبير. هذا موثق عندكم في مكان في الأرشيف تبعكم، أنا شاهدته، ما لحد اليوم ما قدرت أحصل على التسجيل. نعم. أنا شفته في برنامج سجل. نعم. عندكم
1: مراد. أنت طبعا عشت هذا الحدث، كنت في شفا عمر، أنا عشت هذا الحدث، كنت أنا في حيفا وتابعته، حتى أذكر بأني غطيت الوقائع، ضلينا لمنتصف الليل وإحنا نتابع في بث حي ومباشر من موقع الحدث ومع الناس وما إلى ذلك. لكن السؤال، بتعرف عندما تحدث عن الذاكرة رح نحكي كمان عن الأجيال الجديدة، هل الأجيال الجديدة أولادنا أولادكم بيعرفوا شو صار؟
3: طبعا لما أنت بتحيي الذكرى كل سنة وأنت بتعرف اليوم وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والميديا وسرعة نقل الخبر، أنت مجرد ما تحيي الذكرى أنت بعد ساعات بيكون موجود في كل وسائل التواصل. حتى ابننا أو بنتنا أو أخونا أو ابن بلدنا اللي عايش في أستراليا وعايش في امريكا بتشوف الحدث وبتفاعل معاه على اللايف وبشوف الخبر وبشوف الفيديو. احنا اليوم انا اعتقد ما عندنا مشكله في انه نحيي الذاكره ونحييها ونورثها للاجيال القادمه. طبعا بلديه شفا عمر اصدرت في السنه الماضيه وقبل وبال 2015 كراس عن هذا الموضوع، توزع في المدارس وانعطى للاساتذه المدارس. هناك قرار يجدد كل عام في بلديه شفا عمر انه الحصه الاولى من حصه التربيه في السنه الدراسيه ب1/9، لانه احنا لسه ما في مدارس، بتكون يعني تخصيص وقت كافي نشرح ما حدث عن العنصرية وعن العنصريين. يعني هذا مهم، وإحنا كأعضاء اللجنة الشعبية دائما نعرض خدماتنا على كل المدارس، إنه مستعدين نيجي ونلتقي مع الطلاب، غير الكراس وغير إنه المعلمين هم جزء من هاي البلد وجزء من ذاكرتها وجزء من تاريخها وحافظين الرواية صح. بس أنا بفكر إنه القضية هي ليست قضية شفا عمرية، هي قضية تخص كل شعبنا كل مجتمعنا. يعني إحنا لما بنحيي الذكرى ما بنحييها الذكرى، يعني هاي قضية مش محلية، يعني هذه مش قضية صارت طوش عنا في البلد، هذه قضية قتلوا لإنها عرب فلسطينيين مروحين على بيوتهم، وهذا جندي فار من الجيش قتلن العرب. هاي مصدرة كان ممكن تكون بإبلين أو بكابول أو باللاقية أو بفصوطة أو أي مدينة أو قرية عربية، هي كانت مش فعلا لأن هذا الباص اللي تحل يطلع فيه ثلاثية وقتل العرب. فهي قضية شعبنا، هي ما قضية شفا عمرية. احنا طبعا نتألم يمكن اكثر من غيرنا شوي لما قلت لك انه القضية الشخصية البعد الشخصي. نادر انت بنحيي الفوار وبتعرف
1: طبعا انا بدي لك اكثر من ذلك، يعني هزار تركي ودينا تركي هذول كانوا حتى في المناسبات اللي يعني احنا كنا ننظمها وكنا نشارك فيها كانوا الى جانبنا وحدنا، وانت كذلك الامر مع ميشيل ونادر.
3: احنا علينا الواجب انه نحيي الذكرى وكذا، انا ما بحييها عشان اهل شفا عمر بس، هاي ذكرى لكل شعبنا.
1: انت بتحكي عن تقاطع الذاكرة ما بين البلد المحلي وبين الجماهير العام الشعبي.
3: 100% صحيح.
1: شكرا شكرا مراد حداد، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا والله يرحم.
3: نحكي البرنامج اليوم طبعا كل مدعو الساعة 7 المساء بجانب الدوار الشهداء في شفا عمر، راح تكون إضاءة شموع،
1: هاي طلعت الخندق تحت
3: بالضبط في بمركز البلد، يعني احنا نسميها دوار الشهداء، الكل بيعرفوا صار في إضاءة شموع وفي وضع أكليل وقوف دقيقة حداد وقراءة فاتحة على أرواح الشهداء، وراح تكون موسيقى ملتزمة أغاني وطنية هادفة، لن تكون كلمات سياسية كما كان متبع في السنوات الماضية.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية مراد حداد على هذا الحديث.
3: شكرا،
1: إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة وقصتنا قصة اليوم، تعالوا نشوف مع مين ينضم إلينا مقدم البرنامج فادي زغيري. تحياتي فادي.
4: صباح الخير نادر. صباح.
1: مع مين اليوم لقائنا؟
4: اليوم لقائنا المنتظر اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي.
1: كنا حكينا هذاك الأسبوع عن اليوم كمان.
4: فعلاً اليوم رح يكون معنا النائب دكتور منصور عباس. الحلقة اليوم رح تكون عن هوا.
1: ما سألتش عن سيجلوفيتش صح؟
4: والله صراحة تعرف شغلي نادر، أكتر إشي ملفت للنظر أما بننزل مقاطع من الحلقات فالناس وبالأخص حلقة منصور عباس لأنه نزل أكتر من مقطع، بتعرف مقاطع تشويقية، فالكل كان يسأل إنه شو مش عم تحكوا سياسي. مهم ننوه إنه بقصتي قصة الشخصيات السياسية ما بتشوفوها عم تحكي سياسي أبدا، بتشوفوها عم تحكي عن حياتها الشخصية، حياتها الإنسانية، فلسفتها بالحياة، منشوفهن كأباء، منشوفهن كإخوة، منشوفهن كأبناء. فهي شغلة مهمة ننوهها عن جد للمشاهدين، لأن بشوف تعقيبات كتير على السوشيال ميديا أنه طيب شو رأيه بكذا بقضية سياسية. يا جماعة احنا منحكيش سياسي لا مع منصور ولا مع أيمن مع حفظ الألقاب ولا مع عايدة توما اللي رح يكونوا كمان ضيوف عنا ولا مع النائب إيمان خطيب. احنا جبناهن من الشق الإنساني البحت.
1: الشق الإنساني هذا اللي بتحكي عنه، هذا الجانب يضفي شيء على الشخصية؟ هل بيجعلك بشكل أو بآخر تفهم أداء الشعب الجماهير العام بناء على هذه المقابلة فادي؟
4: تعرف نادر صراحة يعني أنا قابلت مجموعة من الشخصيات السياسية ضمن يعني ضمن قصة اللي راح نشوفها انتباعا بحلقات قادمة. يعني كان مع النائب أيمن عودي مثل ما ذكرت، النائب عايدة توما، النائب إيمان خطيب ياسين. لما بتتحاور معهم بشكل إنساني انت بتبلش تفهم أول إشي الخلفية تبعت هذا الشخص، وبتبلش تفهم أبعاد خلفيته على نشاطه اليوم السياسي على نشاطه العام. فأنا بفكر متعلق جدا يعني بالآخر إحنا كلنا كأشخاص مين إحنا اليوم هي نتاج طفولي، نتاج خلفية، نتاج من وين جينا، كيف ربينا، شو فلسفتنا بالحياة. فبفكر عن جد إذا منشوف الإنسان هذا من الجانب الآخر، أي إنسان كان، أي شخصية كانت، فنان، سياسي، شخصية اجتماعية، ومنفكر أكثر العمق منقدر نفهم عن جد تصرفات هذا الشخص اليوم ناتج أو جاي من وين. وعندنا حتى كمان فقرة اللي دائما نبدأ فيها بالحلقة هي فقرة الصندوق. عندنا صندوق نادر اللي فيه ألعاب أطفال، كل ألعاب الأطفال. فبالتالي إحنا بنبدأ الحلقة دائما مع اختيار شيء من هذا الصندوق من الضيف، وبآخر الحوار بنحاول نوصل أنا والضيف ليش اختار هذا الشيء من الصندوق. ودائما منوصل عند لمحلات
1: عميقة،
4: محلات عميقة جدا، ومحلات هالقد بتضر عند الضيف محل يعني مؤثرة. جوانب مهمة بحياته بالضبط. فاليوم كمان مثير تشوفه النائب منصور عباس شو اختار أول الحلقة، وبتعرفوا آخر الحلقة ليش تم اختياره لهاي اللعبة أو لهذا الغرض من الصندوق.
1: وشفنا احنا في الدعاية للبرنامج شفنا بنته بتفوت، بنته صغيرة بتفوت وبتقطع التسجيل عادي.
4: صح، بنته اقتحمت التصوير واحنا عم نسجل، وهي يعني احنا عم نحكي على طفلة عمرها 3 سنوات اللي هي اجت تعبر عن استياءها انه قديش بفوت عندهن على البيت كاميرات وقديش بفوت عندهن تصوير. واخذنا هيك مقطع من البنت يعني من الطفلة بنت النائب دكتور منصور عباس، وبمحل معين عبرت انه يعني هذا ابوي خلص اتركوا لي اياه، يعني مش كل يوم انا لازم يجي عندي حدا على البيت وياخذ مني ابوي.
1: فكمان مع كل الاحترام يعني مع كل الاحترام لك فادي ولعدستك ولطاقم الموجود معك، في نهايه المطاف يبدا ابوها.
4: واضح. وعلى فكرة وتطرقنا لهاي النقطة بالحوار على قضية انه مدى استياء ابنائه وعائلته وزوجته للنائب منصور عباس من قضية انه حتى بيوم العطلة لما بيطلعوا على مكان عام انه قديش الناس عن جد بتعطيه مساحته يكون مع اسرته. وبالاخر انت عم تتعامل مع اطفال اللي بالنسبة لإلها ابوها ملكها، ابوها شيء إلها، ابوها مش للناس كلها
1: طبعا. واحنا بنفهم من دون ادنى شك، وكمان صعب نفهم يعني الوضع اللي بيكونوا فيه الشخصيات السياسيه والعامه لما بتصير هي ملك للجماهير.
4: عفوا ما فهمتش
1: السؤال. وكمان انت تصور انه لما شخصيه عامه وفي الكنيسة وبرلمانيه لما تطلع على الشارع هي بتصير وكانها ملك للجماهير
4: تماما، ومش بس، وبالاخص كمان بهاي الفتره اللي احنا عم نصور فيها هي فتره انتخابات. وفي فتره اللي الناس فيها عاتب اليوم على النواب العرب، هذا يعني لا يخفى على اي احد، كل قضيه تشكيل قائمه المشتركه وعدم تشكيلها، قائمه ثلاثيه، قائمه رباعيه، قائمه عربيه موحده لحالها، تجمع عربي لتغيير وجبهه لحالها. بالتالي دائما في هذا النقاش، وانا بفكر كمان هذا حق شرعي للمواطن لما هو اختار مبدئيا القائد تبعه، فهو من حقه كمان يساء.
1: لأن الوقت عم بدركنا فادي، بس ذكرنا بالساعة اليوم اكيد اليوم، بس سؤال اي ساعة؟
4: اليوم بعد النشرة المسائية على قناة مكان.
1: اليوم بعد النشرة المسائية تابعوا فادي صغيري في قصتي قصة مع النائب منصور عباس. شكرا جزيلا وعطيك العافية فادي بالنجاح.
4: شكرا،
1: الى اللقاء. الى هنا هذا البرنامج، أطيب تحية لحضراتكم أحمد عويسات، فاتن حداد طبراني، روبي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر يوم الخميس كمان مرة، لقاء في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء، سلامات.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
10: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: عناوين الساعة من مكان: انعقاد الكابينات مساء اليوم، الوزير إلكين يؤكد وجوب نزع سلاح حماس أولا، اعتقال شاب من سور باهر بشبهة دعم الإرهاب، هجمات روسية ضد سفن أوكرانية، وأجواء صيفية حارة، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة 10 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يلتئم الكابينات مساء اليوم، يأتي ذلك في ظل الإعلان عن خريطة الطريق حيال غزة والتوتر مع إيران، أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. أكد عضو الكابينات الوزير زئيف إلكين أن جيش الدفاع لن ينسحب من الخط الأصفر في قطاع غزة طالما لم تسلم حماس سلاحها فعليا، وقال إن ذلك يشمل الوسائل القتالية الثقيلة والخفيفة على حد سواء. وفي سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية أضاف الوزير إلكين أنه تساوره الشكوك حيال نية حماس بهذا الشأن. مددت المحكمة حتى يوم غد فترة اعتقال شاب عشريني من سكان سور باهر جنوب أورشليم القدس بشبهة نشر مضامين تحريضية ضد دولة إسرائيل وإبداء التأييد لتنظيمات إرهابية، وذلك عبر شبكات للتواصل الرقمي. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأنه تم إلقاء القبض على المشبوه أمس الأول الأحد. أعلنت روسيا استهداف 4 سفن شحن عسكرية ومصنع لقطع غيار السيارات العسكرية في أوكرانيا. وجاء في بيان لوزارة الدفاع في موسكو أن القطع البحرية كانت تحمل وسائل قتالية ومعدات عسكرية.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
13: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ اليوم انخفاض بسيط على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومع ذلك تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: إيلات 42، منطقة البحر الميت 40، غور الأردن وبيت شان 39، هضبة الجولان ومنطقة بحيرة طبرية 38، 36 في المروج الشمالية، بئر السبع 35، الناصرة 34، أورشليم القدس 32، و31 في تل أفيف وحيفا. سيداتي وسادتي، بعد حوالي الساعة نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
15: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان انتم مع برنامج صيف ومعنا مخيم الصيف اللي بدي من شهر ومكمل لك كمان شهر معكم شهرين بالصيف
1: أطول مخيم بالعالم
0: لا
1: والله
0: على فكرة هذا مخيم موجود عند كل الأهل
1: مظبوط
0: أوكي يعني فرصة أنا شهرين إنه قصدك كبر حبيب
1: يعني أنا مالي أوكي.
0: لا
1: ليه
0: وراك وراك
1: بعدين هو كمان مستمر يعني ما انقطعش يعني عادة المخيمات جمعتين برجعوا جمعتين بيغيروا
0: عندك أول شيء عندك استراحة جمعة سبت أحد
1: طيب
0: أوكي
1: الكل عنده تأخذ نفس كل المخيمات
0: وأنت مستفيدة والمستمع والمشاهد
1: تمام
0: مستفيد
1: تمام أنا بناء
0: منيح الاعتراف
1: لا بس بعد
0: كثير مهم الاعتراف
1: انا من الناس اللي بتعترف فيش عندي مشكله بغلط
0: كثير مهم
1: اهم شيء بالحياه
0: كثير ناس بتعترفش على فكره تاخذيش الاشي كمفهوم ضمنا يعني.
1: مين انا
0: لا انه في ناس تعترفش
1: ما تعترف بعرف
0: فهمتي ايش
1: بصادفهم يوميا عشرات المرات في معي. الايام
0: واحد حلو يعترف
1: طبعا مش غلط
0: افتتحنا المخيم اليوم معكم الساعة 10:07 مكملين لحد الساعة 12 ساعتين بدنا إياكم تكونوا معنا جزء من برنامجنا نسمع أصواتكم أو نقرأ رسائلكم محضرين لكم مثل ما تعودتوا زوايا وشغلات كتير لذيذة وحلوة نقضي الساعتين مع بعض
1: بالمخيم
0: بالمخيم
1: دائما نتجدد بمخيمنا شيء يعني الحلو
0: انت مخلي انت بتعرفي اللي بتتعبي قد ما بتتجددي خلص ما هو ماشي
1: بزهق الواحد أنا بزهق
0: خلص ما هو ماشي
1: أنا
0: ما هو حلو
1: لا شو حلو
0: ممكن
1: نزهق كله عيد وعيد
0: ضلك تتجدد
1: أحلى

0: طيب وإله غلطات الـ AI.
1: لا لا لا
0: مهم براديو مكان.
1: نعم راديو مكان.
0: إيش بيعمل راديو مكان؟ اسمعي.
1: صرت حظيتها.
0: إلا بستناها هاي الفقرة.

0: كل يوم في حكاية، وعشان كل يوم يكون في حكاية بدنا اياكم تتصلوا وتشاركوا وتكونوا جزء من البرنامج.
1: من الحكاية
0: 0723355993، او اللي بده يحكي حكايته بالرسائل وين ايش يساوي يا مريا؟
1: 0590713210 5097 1321. وقبطان شخطورتنا باخرتنا سفينتنا صارت جاهزة على فكرة
0: والله،
1: وبعتت لنا حتى زمور الباخرة
0: حبيت. صلك جمعة تطلبيها مني
1: حياتي.

0: ايش الايقاعات الصيفيه النار.
1: احمد سعد
0: جاب عمرو دياب بحب نعنا عم هاي الأغنية.
1: لا
0: روح
1: لا حلوة
0: لا يا
1: بس
0: مريا
1: إقاعات
0: بتجنن أحلى
1: لا يا حلوة من. أحلى من بالإقاعات فيها إقاعتين بس عمرو دياب اللي عمله
0: عم نحكي على غناني
1: ليه أنا هيك مسموعة من بعيد
0: يا إسا صرت مسموعة منيح عم نحكي إقاعات صيف
1: كمان
0: نار.
1: لولا البنات بس الحلو إنه جاب كمان الفولكلور المصري عمرو دياب يمكن لأول مرة لا
0: حبيت كتير الأغنية فظع أحمد سعد
1: وبنته
0: نعم. جملتين بالإسباني
1: حلو
0: شو بستنانا اليوم ماريا
1: أوه بستنانا كتير أشياء زي ما قلنا نحن من مبارح بلشنا شهر جديد بالمخيم بعد قدامنا أيام صيف ملاني بالمغامرات الضحك والذكريات والتحديات الجديدة اليوم رح نكمل رحلتنا بين جزر البحر الأبيض المتوسط ونرجع لألعاب زمان ذكرين إيش أقولك إياه نسمع قصص من المخيمات الصيفية ونتعرف على عالم جديد بيحكي بلغته الخاصة هاي زاوية جديدة عنا من شفو عمر لكريت ومن ألعاب سبع حجارة للبودكاست ومن أغاني الأفلام لبطاقات سوزان ساعتين من الأجواء الصيفية اللي أنتوا جزء منها حضروا حالكم
0: اتجددتي بس
1: لأنه كل
0: يعني
1: يوم
0: عادة أنت بتحب تعمل شغلات ثابتة اللي هي المرساة مش
1: نعم.
0: السفينة إلى مرساة
1: نعم.
0: ثبات مهم تحب تتجددي
1: طبعا
0: جددنا مبارح بإشي جديد
1: طبعا
0: فقر نار
1: يلا نخططها
0: رح يكون بيني وبينك منافسة
1: منافسة تحدي
0: مين حابب يكون بفريقي ومين بده يكون بفريق ماريا يجاوب على ثلاث أسئلة ثلاث مراحل
1: جولات
0: امبارح
1: نعم
0: ماريا انت
1: أنا ومازن
0: فزتوا
1: نعم
0: علي أنا ورائدة
1: نعم
0: بس اليوم أنا مش متنازلة
1: ولا أنا متنازلة
0: مع إني بتقبل الخسارة وبحب
1: حلو حلو
0: عندي روح رياضية أوكي
1: حلو الواحد يتقبل اليوم مجهزة كمان أسئلة شوي هيك
0: ألطف
1: يعني هو أنت شوي
0: لا يعني
1: شوي
0: طيب
1: عم بحاول
0: 072-335-5993 اتصلوا فينا
1: نعم
0: كونوا بفريقي أنا
1: أو فريقي أنا ماريا
0: وبدنا نبلش ثلاث مراحل ثلاث أسئلة
1: نعم
0: السؤال الأول سؤال عام
1: نعم
0: بدون احتمالات
1: أيوة
0: السؤال الثاني صورة بدون صورة بدنا نوصف شغلة ولازم تعرفوا شو هي
1: نعم
0: والسؤال الثالث سؤال مع ثلاث احتمالات
1: أنا عارف شو هي أو أنت تعرفي شو هي
0: هي هاي
1: المستمعين
0: لازم يساعدوني
1: بيساعدوا نعم
0: يعني
1: ممكن يساعدوا من خلال
0: كمان
1: رسائل
0: بس ما عندناش كتير وقت في تايمر
1: صح
0: دقيقة
1: يعني
0: فبعرفش قداد يكون في سرعة خاطر بس مستمعينا ومشاهدينا بفضلوا لما بدهم
1: شاطرين هن أذكياء

0: ابعتوا لنا رسائل نصيه على
1: 0509713211.
0: أنا كمان محضرة للمستمعين شغلي، مش بس أنت أسئلتك وكزدورتك على فكرة. نعم. نطلع بعد ما نخلص يلا نخططها
1: كمان، بفكر كمان بدك تسمعيها قبل يلا نخططها.
0: أكيد أكيد
1: ما يتخبطوش بس.
0: لا لا
1: يعني يلا نخططها إشي
0: فعنا كتير
1: في عنا اتصالين. أوكي. أول اتصالين
0: فعنا أول جولة تعني بلاش هيك نعمل الترتيب. أول جولة اتصالات هي لبرنامج يلا نخططها.
1: نعم. هي لا زاوية يلا نخططها اللي هي ترويج
0: لبرنامج يلا نخططها اللي عم رح يعرض.
1: فنحن هيك لقينا
0: احنا الاشي وين؟
1: على قناة مكان.
0: اي يوم؟
1: يوم الجمعة.
0: اي ساعة؟
1: بعد النشرة الاخبارية.
0: تابعونا.
1: نعم.
0: وين رح ينطلق؟
1: من يوم الجمعة القريبة.
0: وبما انه ماريا مبدعة.
1: نعم.
0: استغلت الموضوع.
1: ايوة.
2: هذا الصيف في مخيم صيف معنا، المعرفة مش بس معلومة، المعرفة تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفوا معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي، يلا نخططها بصيفوا معنا. حماس، منافسة وضحك، واللعبة بلشت.
1: حاسة حالي بمن سيربح المليون.
0: اللعبة ابتدت. لولا البنات

0: جاهزة؟
1: أنا جاهزة، فيش مساعدة ها؟
0: لا لا فيش
1: ولا حدا بده يساعدنا من المستمعين. وين على البحر؟
0: نايمين
1: أو على الجبل؟ نايمين بالشغل؟
0: شبه
1: ساعدونا يعني. أنا بدي مساعدة.
0: صفر 7 2 3 3 5 5 9 9 3.

0: كارثة.
1: يلا تعالي نجرب. خلصت.
2: أنا ببلش معك ورح أحط لك تايمر بعد كيف
1: أنا أقول أنا يلا أنت بلش يلا
2: أوكي فضل. السؤال الأول هو سؤال عام
1: نعم
2: وبدون احتمالات
1: نعم
2: فحاولي احذري أنا مش عم بقص عليك
1: نعم
2: تمام
1: أيوة
2: يلا
1: تعال نشوف
2: بعد ما أخلص السؤال ببلش التايمر
1: نعم
2: وصبري
1: صابرة
2: عشان أبلش التايمر
1: بالأول ما جاوبش قبل التايمر
2: بالضبط أي حيوان يعرف بأنه سفينة الصحراء؟
1: الجمل
2: واو
1: عن جد
2: برافو
1: هاي بالصف الخامس تعلمتها يمكن الثالث أو الأول مش عارفة واحدة من الصفوف على فكرة عندك سلام من أستاذنا مع أنه أنا قبلك بكثير سنين
2: مين؟
1: أستاذ مكرم بسلم عليك
2: أستاذ مكرم خوري واو قديش أستاذ مكرم
1: أستاذنا العربي علمك؟
2: كتير بحبه
1: أنا كتير كان مربي كتير صفي كتير. كمان فإلك سلام خاص لأنه بحضرنا
2: بحبه كتير
1: سألت إذا نحن مناح بالعربي قالي تمام قالي تمام تمام
2: كمان سؤال
1: يلا سؤالي التاني
2: بدي أوصف لك إشي ولازم تعرف شو هو
1: نعم تفضل يعني.
2: جاهزة؟
1: نعم
2: برج حديدي شهير بيوقع بالعاصمة الفرنسية وبيكون رمز لفرنسا عم بخد لك كتير وقت
1: خصوصي إيفل
2: برج إيفل برافو عليكي
1: واو شغلة أسئلة صعب كتير
2: كتير فرصتي حلوة نعم أنا.
1: أيوة.
2: السؤال الأخير
1: نعم عارين
2: طيب فيه احتمالات
1: أيوة
2: رح أساعدك
1: عارين شوي صعبة
2: كم عدد الكواكب بالمجموعة الشمسية 7، 8 ولا 9
1: 8
2: جواب نهائي
1: 8
2: 8 صحيح 3 من 3
1: لا أسألي قولي لي بأي صف أنا عارين صعبيها علي شوي
2: لا مش انه مخيم
1: طيب بس يعني انه انا بحب تريفيا يعني تمام تمام يلا اجا دورك
2: استني احضر
1: مبين قديش قليلة الخواص تحضري اصعب من هيك
2: يلا ماريا
1: طيب يلا
2: اول عارين. سؤال
1: اول سؤال في شخصية معروفة بلقب ملك البوب من هو مين هو ملك البوب
2: فيش احتمالات؟
1: لا
2: مايكل جاكسون
1: برافو ها شفتي؟
2: يلا سؤال الثاني وصف شغله ولازم اعرف شو هي
1: يلا مستطيل في بوجهه كتير زرار وبحب يقعد بكل محل بالذات على الصوفة بس كتير مرات بديع مين هو؟
2: ايوه
1: ايوه شو هي شو خاصة؟
2: لا ما دخلش
1: مين هو؟ ما حطيتيش ال
2: القرني
1: جربي كمان مستطيل شكله مستطيل في عوجه كتير زرار بحب يقعد بكل محل
2: ساعدتني
1: فاتن الصوفة بس كتير مرات بيضيع منه
2: ساعدتني فاتن
1: نعم وهو
2: الجهاز السيطرة من بعيد السلطعيد المخشير الشلات
1: شلات المتحكم
2: المتحكم الريموت
1: صح
2: فاتن برافو شكرا لفاتن
1: انه
2: ساعدتني نعم بس كمان المخدة فيها زرار
1: مش كل المخدات فيها زرار
2: بس كمان
1: بالضبط بدلها محلة وبتبين
2: يلا كمان سؤال وأخير
1: في حيوان معروف بأنه أبطأ حيوان بالعالم
2: بطيء
1: مين هو السلحفاة أو الكسلان أو الحلزوني أعيد السؤال
2: لا على فكرة هو الاحتمالات كتير قريبة من بعض
1: مظبوط
2: الحلزوني فكرة.
1: حلزوني تأكدي
2: إجابة نهائية لا لا لا مش الحلزوني سلحفاة معروفة مش الكسلان كسلان سريع ممكن يكون سلحفاة
1: سلحفاة
2: جواب نهائي
1: تمام عارين أكثر حيوان في العالم هو الكسلان بعيش بغابات أمريكا الوسطى والجنوبية، وبقضي معظم وقته معلق على الأشجار ببطء شديد، بيكون حرق وبدون حركة تقريبا.
2: السؤال كان مين أبطأ ولا مين أكتر واحد كسلان؟
1: قلت أبطأ وهو
2: عم تفهميني؟
1: لا هو كمان أبطأ.
2: فهمتيني؟
1: صح،
2: شكرا.
1: لا لا بس هو أبطأ.
2: سؤالك كان توان
1: لا أنا
2: ماريا لو
1: لا
2: سمحتي.
1: لا لا لا لا لا دقيقة أنا كتبت غلط، بس أبطأ حيوان بالعالم.
2: لو سمحتي لعته. هذا كان السؤال، مين أبطأ؟
1: يعاد حيوان كسلان أبطأ حيوان ثدي على وجه الأرض، بينما توجد حيوانات أخرى أصغر حجما مثل الحلزون تتحرك بسرعة أقل. يعني بس هو الحيوان قلنا مش الحلزون،
2: فهو كمان كسلان
1: لأن هو أبطأ
2: كمان بطيء.
1: إذا في فيديو متداول معروف بس بجنوب أمريكا بقلط الشارع وكتير سيارات جاي وكلتهم بوقفوا عبال ما بقلط الشارع
2: مرمطهم.
1: شو مرمطهم؟ ايشو بالآخر غطوبة حرام
2: حملوا زحانة نعملت حركة سير. من ذكر المستمعين، يوم الجمعة رح ينطلق برنامج يلا نخططها على تلفزيون مكان بعد النشرة الإخبارية الساعة 8
1: المساء. يا فاتن مش فاتنتنا، فاتن تاني بعتت لنا الجواب الريموت كنترول والكسلان.
2: شاطرة فاتن،
1: انتبهتش أنا للرسائل.
2: فاصل إعلاني ومنرجع لكم.
0: الاثنين في ساعة الحقيقة،
3: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
4: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
5: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
6: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن

0: صيف معنا مخيم راديو وتلفزيون مكان معكم لحد الساعة 12. اتصلوا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا على 072-335-5993. رسائل نصية على واتساب مكان
1: على 050-907-1321.
0: منصبح على طاقم البرنامج اللي معنا اليوم: فاتن حد الطبراني بالإنتاج، أحمد عويسات معنا بالراديو المصور، وبالهندسة الصوتية معنا الروبي أوسن هولز. بهاي الفرصة كمان منشكر كل الطاقم اللي قعد لقلنا زوايا كتير مميزة وحلوة. من هن يا مريوشة؟
1: الزوايا؟
0: من هن الأشخاص؟
1: الطاقم أنا عم بتراسل. هيكي، في عنا أنتجونا الزوايا الحلوة: فاتن حدا الطبراني، جوسلين محمد بريق، رانيا رشاد أبو نمر، شريهان حجير باكي، ولينا شحادي رزق. وكمان معنا الزملاء محمد الشيخ خليل، سوزان ديبيني، غازي أبو بكر، وأمجد حسين.
0: ماريا، أنت محضرت لنا اليوم كزدورة جدا مميزة للمستمعين. لوين بدك تخدينا وكيف وليش وليش ووين وكيف؟
1: نحنا بدنا نطلع هذاك الأسبوع، كنا صرنا أسبوعين نلف بالبلاد.
0: أوكي،
1: حلو، حبيت. أنت اقترحتي أنه نطلع من البلاد. وينك سفرتي برا؟ قلتي لي يلا ماريا غيري جو، تعالي نسافر نأخذ المستمعين حتى ولو بالخيال ونطلع كزدورة بريت البلاد. وكيف بدنا نكزدر؟ بشخطورة، بسفينة، بياخت، أسفت ومركبة. سميتها عزيزة اللذيذة.
0: ومين القبطاني؟
1: رائدة.
0: بدك تخدينا على 15 محطة
1: اللي هن جزر،
0: مناطق متنوعة،
1: جزر بقلب منطقة البحر الأبيض المتوسط.
0: أوكي، مبارح طلعنا بالشخطورة،
1: نعم،
0: عزيزة اللذيذة، واليوم مكملين.
1: أيوة.
0: فمطلوب من المستمعين والمشاهدين يبعثوا لنا أو يتصلوا لنا ويختاروا محطة، وهناك بيعرفوا لوين وصلوا.
1: نعم.
0: شو بستناهن تحدي وشو الرسالة كمان،
1: ودردشي كمان بيننا وبينهن طبعا.
0: أوكي،
1: افتحوا لنا قلبا. ما هو تعرفي لما أنت بتسافري بالبحر
0: لازم تدري شي محل.
1: تعرف انه ابوي كان يشتغل بالبحر وانا سافرت بالسفينة؟
0: نيالك. وانتو كتير صغيري. وأنا كمان عندي سؤال للمستمعين.
1: نعم.
0: معطيت المقطع من أغنية. بدي أعرف مين المغني.
1: نعم.
0: إيش اسم الأغنية ومن أي فيلم؟
1: يلا سمعينا.
0: حذرتي؟

0: فكرة انت مصورة. اوكي ماريا يمكن عرفت بس المغني يمكن لا. عم بتحاول تتحذر كمان شو اسم الأغنية شو اسم الفيلم. الإشي مش كافي بس تعرفي مين غنى. معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور عفاف.
1: كيف حالك ماريا؟
0: هلا هلا
2: هلا هلا.
1: والله منورين الساس دائما مروين الساس.
2: تسلمي يا عفاف. شو الأخبار؟
0: شكرا شكرا يا عفاف.
2: رجعوا العرسان؟
1: لا بعدين
0: بعدين الله يهنيهم.
2: اوه شهر كامل
0: عفاف. شو هاي الغناية؟
1: هيا انا
2: اعمل شزام.
0: عفاف شو هاي الغناية؟
1: لا انا مش هلعب صوت بالله.
0: مين بغنيها؟ من اي فيلم؟
1: انا بعرف القديم غنان القديم.
0: هي قديمة؟
1: اه
0: كتير قديم.
1: لا مش عارفة.
2: عم بشغل الشزام.
0: طيب عفاف مش عارفه. المستمع اللي عارف يتصل ويقولنا او يبعث لنا رسائل. وحابة تطلعي كزدورة بالشخطورة عزيزة اللذيذة اللي حضرتها ماريا والقبطانية الرائدة.
1: اه اكيد بسمع.
0: اي محطة؟
2: اي محطة.
1: الرقم في ارقام
2: من 1 لـ 15.
1: 15 7 7.
2: الكل بحب رقم 7.
1: هو طلع 7 رقم الكمان.
0: مش كان المنارة مبارح 7؟
2: صح.
0: وبعد المنارة
2: بعد ما غيرتش إشي ما لحقت.
1: بنخلي 7 11 كمان.
2: بعدين هني 15 جزيرة بعدها أغير فيهن يعني.
0: أكيد أنا معك.
2: فيش أكتر منهن.
0: وصلت المنارة وين؟
2: جزيرة المنارات مينوركا.
0: مينوركا.
2: مينوركا مشهورة بالمنارات اللي بترشد السفن أحسن ما يضيعوا بعدين.
0: إلا.
2: تعرفي مش هوين السفينة مش إشي هوين. بعدين إذا بتوصل السفينة لأنه أنا بنت بحارة
0: بنت قبطان
2: مش قبطان هو فالسنجينير مهندس أول. المهم هي لما بدها تفوت فرضا على خليج في الخلجان فيهن صخور وهيك فلازم توقف برا
0: وفي سفينة صغيرة لازم تخدها
2: اللانش وبتشدها. ولا مرة فهمت كيف السفينة صغيرة بتفوتها على الميناء او
0: ترشدها شو
2: لا بس ان في حبال كتير
0: تنغرش بالحجم.
2: لا هي بتكون مربوطة في حبال
0: تنغرش بالحجم.
2: لا مش هاي القصة بس بيكونوا صغار وصفن كبير شحن الكبير.
0: في كتير اشخاص صغار ومفعول ان كبير.
2: حلو طيب عارين ممتاز. معلوماتك مفيدة.
0: يلا
2: المعلومة قلنا
0: تحدي.
2: اذا عندك منارة لمين بتحبي تبعتي أول إشارة يا عفاف؟
1: ببعت لابنه ومرته.
2: طبعاً هن بتايلاند.
0: وشو الرسالة؟
1: وإلكوا أنتوا كمان وإلكوا وللإنتاج كمان ده.
0: شكراً شكراً شكراً يا عفاف.
2: إسا بالمنارة لقينا بوصلة قديمة بالجزيرة. بوصلة قديمة قديمة توجهك عشان واحد إذا بيضيع يعرف كيف يروح
0: مهم
2: شرق غرب شمال جنوب. فرسالة بالبوصلة بتقول لك كل حدا فينا بحاجة لضو صغير يرشده على الطريق
0: الصواب
2: سليم.
1: أكيد أكيد.
0: شكرا عفاف.
2: شكرا.
0: نهارك سعيد. باي باي. معنا كمان اتصال.
2: ليش بتصلون على الواتساب؟ أنا بدي أفهم ليش بتصلون. ليش بعصبنوني يعني على الواتساب؟ ليه
0: ألو
2: صباح الخير. نزلوا خافوا مني.
0: ألو صباح الخير. خير
2: صباح.
3: صباح خير ماريا عرين.
2: صباح
0: النور. معنا
3: معك سامي.
2: هاي سامي شو الأخبار كيفك؟
3: صباح الخير الله يسعدك. بقولك شغلة إذا أنا موجودة بحيفا وحيفا ونوري فيك.
0: تسلم بوجودك سامي. دك تروح معنا
2: حابب خليك حازم. ايش حابب؟ ايش حابب سامي؟
3: حابب اخذ معكم وحابب اجاوب على السؤال تاع الغني
2: والفيلم. يلا تعال.
0: شو اسم المغني؟
2: عرفت عرفت معي حق صح.
0: مين؟
3: عمرو دياب.
0: عمرو دياب. وشو اسم الاغنية؟
3: الاغنية مش عارف بعرف من الفيلم العفاريت.
0: العفاريت اسم الفيلم. ضل تقول لي ايش اسم الاغنية. بدنا اسم المغني اسم الاغنية واسم الفيلم. ثلاث اجابات.
2: اربع حروف.
3: هي عندي بس مش ذاكر الاغنية.
2: ويني ويني ويني سامي كتير ويني.
0: سامي جاوبت على 2 من 3. اسم الاغنية قلت ايش اسمه لا ما قلش. قال عمرو دياب وعفاريت. طيب حكي. نستنى منشوف إذا إجابتك صحيحة. تعال أختك كزدورة بالشخطورة عزيزة اللذيذة والسفينة اللي عم
2: حلو اسمها عزيزة اللذيذة
0: وعزيزة اللذيذة عندها كمان محطات لذيذة
2: ب15 محطة
0: وتختاروش رقم 7
2: وحياتكم بلاش.
0: لو أنك تروح يا سامي أي محطة؟
3: أي محطة؟
2: من 1 إلى 15.
3: أنا بحب
2: 10. جزيرة كريت، جزيرة الأساطير، أكبر جزيرة يونانية مشهورة بالأساطير اليونانية القديمة. فعندك تحدي بجزيرة كريت، إذا كنت بطل أسطورة شو القوة الخارقة اللي بتختارها؟
3: العقل.
2: العقل.
0: العقل.
2: حلو.
0: يا ريت.
2: بس يعني عقل شغال إكسترا؟
0: ممكن. أو نوزعه للي ما عندوش. فهمتي؟
2: حلو هذا. حلو حبيت.
0: شو عندك رسالة لإله؟
2: فطبعاً لإيش شو لقينا بالمحطة؟ إيش ممكن يكون لقينا بالمحطة بجزيرة كريت إذا في أساطير؟ إيش ممكن يكون؟
0: مارد؟ فانوس؟
2: لا. كتاب الأساطير. مفهوم ضمناً. والرسالة كل إنسان عنده قصة تستاهل تنحكى. كمان قلناها.
0: حلو حبيت.

0: بنبحر مع بعض. بس احنا كلنا ثقة فيكي انك تخدينا على بأمان وترجعينا على أمان
1: ان شاء الله. طيب بحب امر الله سبحانه وتعالى.
0: وانت وين حابه كقبطانة السفينة تنزلي؟
2: خدي لك محطة ما حدانش اخدها اول مرة. يلا
1: الارقام
2: من 1 ل 15. 7 قلناها، 10 قلناها،
0: وين رايحة؟
2: 13. حلو.
0: وين؟
2: حذر فذر لوين وصلنا؟ لميكونوس.
0: حلو ميكونوس
2: كتير. جزيرة طواحين الهواء.
0: واو
2: معروفة.
1: هولندا؟
2: لا ميكونوس. ميكونوس جزيرة يونانية ومعروفة بجزيرة طواحين الهواء ولونها أبيض طواحين الهواء. فهناك في تحدي، إذا عندك طاحونة سحرية شو أول أمنية بتطلبيها من هالطاحونة؟ كان عندنا طاحونة
0: أنا
1: إنه أولادي يكونوا مبسوطين طول حياتهم ويعني يعيشوا بسعادة وهنا
0: محلها هالأمنية
1: وأنا أكون مطمن عليهم بعد إنه ما الواحد يودع حد الدنيا يكونوا مرتاحين وسعيدين.
0: الله يخلي لك يعني يا رب.
1: يعني بلاش حبادي كمان
0: 100%.
1: الله يسعدك.
0: في رسالة بعد أكيد. لا
2: طبعا، لقينا طاحونة صغيرة والطاحونة صغيرة فيها رسالة، والرسالة بتقول لإلك خصيصا يا رائدة، الأحلام الكبيرة بتبلش من فكرة صغيرة.
0: أكيد رائدة ده جواب على الأغنية كمان.
1: بآمن فيها 100%. هاي المقولة
2: صح،
1: إنه الأحلام تبدأ من فكرة صغيرة.
0: شو الأغنية؟
1: أنا ميال عمرو دياب، فيلم العفاريت. قديش حضرنا بزمان كتير.
0: خلينا نشوف إجابتك إذا صحيحة أو لا بالساعة الثانية. شكرا رائدة، مبسوطين فيكي وإنك قبطاني
1: وعم بتقول شغلة. حابة أقول شغلة بالنسبة لماريا، ما شاء الله صوتها كتير كتير حلو،
0: يعني كلها حلوة.
1: الأغاني الأجنبية كمان إنه
0: صح
1: ستايلها
2: رائدة.
1: الأغاني هاي
0: كله خجلنا.
2: شكرا خجلتوني بس يعني قبل يوم
1: وعرين أكيد.
0: شكرا
2: بس ولا إشي لرائدة. رائدة قبل يومين قالوا لي إنه أنا بعرفش أغني شالي وإني أنا الغنى عندي بالعربي، يعني
0: إحنا بنحبك زي ما
1: شبه الإيطالية. مميز جدا جدا جدا.
0: يعني إنه صوتها حلو، إنه هي حلوة من برا ومن جوا، أما إن هي بالإيقاع لا لو سمحتي، هي مش بالإيقاع لا. شكرا يا رائدة.
1: يعطيك العافية.
0: باي رائدة. معنا كمان اتصال. ألو الصباح الخير.
3: صباح النور.
0: هلا مين؟
2: هلا مين؟
3: كيفك ماريا؟ كيفك عريم؟
2: تمام، كيفك أنت؟
0: جيانا.
3: الله يسعدك. زمان صار لي بتابع ماريا، أول مرة حالفنا الحظ إني أحكي معها أو أشوفها على الشاشة.
0: هنيا لك. مين؟
2: مين معنا؟
3: معك سماح من بير السبع.
2: أهلين يا سماح
0: من بير السبع. سنين بتتابعنا.
2: حلو.
3: من سنين.
0: مزبوط صح. وإسه هيك صار. سماح كيف انت والصيف؟ كيف ماشي معاكي؟
3: ايه انا مش من عشاق الصيف بالمرة.
0: اوه ليش؟
3: والله ما بحب الصيف يعني هيك ما بعرف، انا من عشاق الشتاء يعني دايما بميل لفصل الشتاء والخريف.
2: مين بده الصيف؟ صعب.
0: صيف مش هوية.
2: مش هوية.
0: وإستو عندنا
3: حاسة في ضربة
0: حمامية بربة.
2: وبالشتاء بتعرف.
3: السنة الأخيرة صار أصعب.
0: صح مزبوط.
2: والشتاء عندنا مش عن جد شتاء، يعني بارد جدا لا. وكتير أمطار صح. يعني
0: سمحنا ناخدك هيك شوية تشم الهواء وتغيري مزاج وشوية هيك تبوردي معنا بشخطرتنا سفينتنا عزيزة اللذيذة فيها 15 محطة. وين حبي تنزلي؟
3: أول محطة بنزل في تركيا، يعني نفسي أشوف تركيا.
0: الأولى بدك؟ الأولى يعني بدأ الأولى.
2: بدأ الأولى. أوكي كمان الأولى عملناها مبارح بس تمام.
3: يعني أنا كثير بنزل في البحار، غير هيك لا، يعني أكثر شيء بحب الأبحار.
2: أوكي إسا نحن بالبحر مش راح نكون بتركيا، لأنه جزر تركيا هي موجودة مش بالبحر الأبيض المتوسط، هي
0: وين أخذتينا لكان.
2: فبدنا منك سماح تختاري. في عنا 15 جزيرة من رقم 1 ل 15، في منهن صرنا نازلين فيهن مش رح ننزل كمان مرة لهن 7, 10, و13. فأي رقم بدك؟
3: 7.
2: صرنا نازلين بسبعة. غيري لك الرقم. غيري
3: 13
2: كمان. 13 غيري
3: صفر كمان قلتي
2: وين؟
0: من 1 ل 15. من 1 ل 15.
3: 10.
0: 10 برضو قلنا
2: بدك انا اختار لك؟

0: لا هي تختار.
1: هي تختار.
0: ايش بدك اي رقم تاني كمان؟ واحد
2: تسعة.
0: تسعة. يلا
1: تسعة. فورمنتيرا.
0: فورمنتيرا
1: جزيرة الرمال الناعمة، مشهورة برمالها البيضة والناعمة. هناك في عنا تحدي، شو أول ذكرى بتخطر ببالك لما بتمشي حافية على البحر يا سحر؟
0: سماح.
1: سماح سوري. بتعمل صرت
2: يمكن بتكون أول مرة رحت فيها على البحر في أيام المدرسة.
0: مع مين كنتي؟
1: من المدرسة؟
2: مع الطلاب.
0: مع الطلاب، مع أولاد صف. بتتذكري حدا معين من الصف؟
2: اه كلهم بتذكرهم، بحكي معهم لعند الحين.
0: اه لليوم.
1: احلى
0: احلى
2: يعني مجموعات وجروب.
0: علاقتك طيبة لليوم. حلو حلو
1: حلو.
0: في رسالة هناك.
1: فلقينا بالمحطة أنيني فيها رمل وفيها رسالة. الرسالة بتقول مرات أبسط اللحظات هي اللي بتضل معنا أكتر إشي.
0: حلو.
1: فلسفي
0: كتير عميقة.
1: رسائل فلسفية.
0: شو هاد؟
1: واو
0: كتير
1: يعني.
0: سماح
1: بدها تحليل.
0: اتجرأت اليوم واتصلتي لنا، بدنا دايما نسمع صوتك.
2: الله يسعدك.
0: شكرا حبيب. شكرا يا روحي، نهارك سعيد. باي باي. استوصلنا يا ماريا لزاوية المخيمات مع الزميلة فاتن حداد طبراني. أعدت لنا زاوية مخيمات الصيف، فعاليات نشاطات بمدينة شفا عمر مع بلال إبراهيم مدير شبكة المراكز الجماهيرية في مدينة شفا عمر.

0: صيفوا معنا وجولي بين مخيماتنا من الشمال للجنوب ومن البلاد لبرامج السمر سكول حول العالم. كل مخيم له حكايته وله ميزته. بزاوية صيفوا معنا رح نلف بين تجارب مختلفة ونكتشف أفكار جديدة ونخلي صيف أولادنا أكتر أمان مليان فرح ضحكات وذكريات حلوة.
1: سلام للجميع، أنا بلال إبراهيم مدير شبكة المراكز الجمارية في مدينة شفاعنا. طبعا شبكة المراكز الجمارية تعنى بكل الجوانب اللامنهجية والحياة اللامنهجية في البلد. إحنا في عنا بشبكة المراكز الجمارية العديد من النشاطات الصيفية. طبعا إحنا ماسكين موضوع الصيف فعلا حتى نوجد مساحات بتكون المدارس معطلة الأولاد بالبيت، بنحاول أنه نوجد مساحات آمنة، مساحات من اللعب والفرح والمتعة للأطفال في مدينة شفاعمر. هيك إحنا عمليا كمان بنساهم بمساعدة الأهل يبعدوا شوي أولادهم عن الوسائل التكنولوجية، عن الشاشات، إنهم يجوا يستمتعوا. إحنا عندنا بالصيف عدة مخيمات، واحد من هاي المخيمات أو عدة نشاطات كمان واحد من هاي المخيمات أو النشاطات مخيم أصدقاء الطفولة. هذا المخيم بلش 26/7 مباشرة بعد انتهاء المخيم الصيفي اللي كان بالمدارس من وزارة المعارف، راح يستمر لمدة 10 أيام اللي هنا مدة أسبوعين كاملات. احنا بنحكي عن برنامج متنوع اللي معمول هون عندنا بالمركز الجماهيري اللي فيه طبعا فعاليات، حفلات ترفيهية، عروض مسرحية وفنية، عروض دمى، ألعاب مائية، ورشات متعددة ومختلفة، يعني كل النشاطات اللي موجودة هي برامج اللي احنا نقدر نسميها برامج تحاكي عقل وقلب الطالب وتمنح الأهل كمان مساحة آمنة مع اطمئنان كبير جدا بهذا المحل. طبعا مخيم أصدقاء الطفولة احنا بنعمله بشراكة ما بين شبكة المراكز الجماهيرية، بين بلدية شفاعمر، مركز جيل الطفولة، قسم الثقافة، يعني في عنا تجنيد موارد من الجميع. أساس هيك احنا بنعمل برنامج ضخم كبير مع عديد من الفعاليات والنشاطات بأسعار معقولة جدا، اللي طبعا مع طاقم كبير جدا متمكن من المرشدات النشطات التي تمنح ثقة كبيرة جدا للولد ومتعة كبيرة جدا بهذا المجال. طبعا أنا بحب أشكر القائمين على هذا المخيم بالمركز الجماهيري اللي شفاعمر، أول شيء الأخ وسيم الحاج مدير المركز جيل الطفولة بالمركز الجماهيري، والأخت ساهرة حمادي اللي هي مركزة البرامج التعليمية والدورات في المركز الجماهيري على الجهد تبعهم لإنجاح هذا المخيم. وكمان بمنح الفرصة لكل المرشدات واللي ساهموا بإخراج المخيم بأحلى وأبهى صورة اللي طبعا إحنا نفتخر فيها بشكل كبير. يعطيكم العافية.
0: فاتن حداد تبراني معدة زاوية المخيمات.

0: الألعاب
1: ألعاب
0: بحبها الألعاب القديمة
1: صح. مين أعدتها؟
0: اللي رانيا رشيد أبو نمر طبعا.
1: واللعبة مميزة اليوم بتذكرنا بأيام زمان.
0: سبع حجارة
1: يلا.
2: يلا يا شباب نطفي الشاشات ونستغني شوي عن الآيباد والبلاي ستيشن ونرجع معكم لأيام الحارة وألعاب النغشي. أيام كانت اللعبة ما بدها شحن ولا إنترنت، كل اللي بتحتاجه شوية حجارة، حبل وصوت عالي يصرخ فرح وسعادة.
3: أنا اليوم بدي أحكي عن لعبة الكال. كنا نلعبها وإحنا صغار من خمس حجار أو سبع حجار، وهي من أبرز الألعاب الشعبية التراثية. لعبة كانت تلعبها النساء والأطفال وساهمت بتعزيز التواصل معنا والارتباط الترابط الاجتماعي بين الأجيال، وتعتمد على المهارة والسرعة. المرحلة الأولى نلعبها على سطح الأرض، نرمي الحجارة على الأرض ونختار واحدة نرميها في الهواء، واللاعب تكون بجمع الحجارة بدها خفة ومهارة. والتقاط الحجارة الثانية، المرحلة الثانية حجرين مزوجين يعني زوج زوج. المرحلة الثالثة بتنتهي بالشوط بحركة سريعة، بتلم الحجارة والحجر بالهواء. والأغنية تبعتها حضرج بدرج ناقة تعرج عالتفاح عالتفاح، يا قلايد يا ملاح ضاعت مني خارزة، قالت طش قالت فش اطلعي يا مفريت الكرش، ودتني معلمتي حتى أجيب بريق الزيت، وقع مني وانكسر حبستني بالأوضة، والأوضة بدها المفتاح والمفتاح عند الحداد، والحداد بده البيضة والبيضة تحت الجاجة، والجاجة بدها القمحة والقمحة بالطاحونة، والطاحونة مسكرة فيها مي معكرة، يا حشار يا نجار هات العدي والمنشار، والحكم يا باب الدار باب الدار حارس مارس، نط الفارس على الفارس، كن فاتح ايده زي جورة وبصير يفوت حجر حجر، يلا بصير واللي بغلط بيطلع على برا.
4: معكم فتحية خطيب من مبارك الباحثة في التراث الشعبي.
2: ألعاب زمان كانت بسيطة بس كانت تجمعنا بحب وتملانا حركة ونشاط، وضلوا متذكرين أحلى الألعاب هي اللي بنلعبها وإيدينا بإيدين بعض.

0: عارين على فكرة في ملان رسائل جاوبوا على السؤال الأغنية.
1: والله
0: ملان ملان ملان ملان. بدك للساعة الثانية بقرأهن.
1: الساعة الثانية نشكر كل مين تبعنا بالساعة الأولى. احنا ضل معنا دقيقة للساعة الأولى وبننتقل للإعلانات وللنشر الإخبارية. فبعد الأخبار منتابع بكمان ساعة من مخيف صيم
0: مخيم
1: مخيف
0: مخيف ما خافش المخيم مش خايف من حدا
1: مخيم صيف معنا أنا وماريا. شكرا للطاقم اللي رفقنا بهاي الساعة فاتن حدا الطبراني بالإنتاج, أحمد عويسات من الراديو المصور, خين دهان من الهندسة الصوتية. تابعونا لك كمان ساعة صيف معنا.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
4: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
5: حملت كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: بابادوك. حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: عناوين الساعة من مكان. التئام الكابينت مساء اليوم. رئيس الاستخبارات التركية يجتمع مع خليل الحية. إيران تواصل إطلاق التهديدات. اتهام شخص بإطلاق النار داخل مسجد في شفا عمر. استعادة سيارات مسروقة من الخليل والتفاصيل بعد لحظات.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة 11 من أورشليم القدس طاب يومكم مستمعين الكرام. يلتئم الكابينت مساء اليوم. يأتي ذلك في ظل الإعلان عن خريطة الطريق حيال غزة والتوتر مع إيران. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية في إسطنبول. وذكرت وكالة الأناضول أن الاجتماع تطرق إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. تواصل طهران استخدام لغة التهديد والوعيد. وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري محمد كارمي إن الوحدات العملياتية في شمال غرب إيران مستعدة للتصدي لأي خطأ في الحسابات من جانب الأعداء. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام بحق الأربعيني عبد الفتاح عزام والثلاثيني محمد جويد من سكان شفا عمر، وتنسب إلى عزام إطلاق النار من مسدس داخل مسجد في المدينة على خلفية نزاع مالي مع الإمام. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن جويد متهم بتقديم المساعدة لاحقا. استعادت الشرطة 4 سيارات مسروقة في الخليل. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب إلى أنه تم مسح رقم الشاسي الهيكل في كل منها.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتهب في البحر المتوسط رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية هادئة إلى معتدلة السرعة. وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا وتسود مع ذلك وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية أنحاء البلاد. عند انتصاف اليوم محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
0: كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
8: رجاء هدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم بمخيم صيف معنا على راديو تلفزيون مكان. إحنا معاكم لحد الساعة 12 مكملين مثل ما بالساعة الأولى. أجواء كتير حلوة، زوايا
1: يلا الكل معي
0: على هذا رقم التليفون، اتصلوا فينا وشاركونا واستمعونا أصواتكو على الهواء مباشر أو رسائل
1: 050-907-1321. وأنا حابة كتير أعرف شو رأيكم بالغناي، علقت صيفوا معنا
0: أكيد. صباح الخير لا تقبل البرنامج اللي معنا بالساعة الثانية، شريهان حجير باكي بالإنتاج، إيلان هولساوزن بالهندسة الصوتية، أحمد عويساد بالراديو المصور. أحلى تحية إلك ماريا دبينا
1: وإلك عرين بسول.
0: طبعا لطاقم الكبير اللي اشتغل وتعب على هاي الزوايا المتنوعة وحلوة،
1: المرشدات والمرشدين
0: طبعا، فاتن حدا الطبراني، جسلين محمد بري، رانيا رشيد ابو نمر، شريهان حجير باكي، ولينا شحادي رزق، مين كمان مريا،
1: والزملاء محمد الشيخ خليل، سوزان دبيني، غازي ابو بكر، وامجد سين.
0: قلت لي وصلك كتير رسائل، سمعينا جزء منها.
1: فهيك يسعد صباحكم، أحلى وأجمل محطة بحب أسمعها، إلهام نبريسي من القدس، دايما سهلة. مبدعين مراسلين مكان ماريا وعرين، شكرا راقيات ومميزة،
0: شكرا يا إلهام وبأهل القدس.
1: فاتن بعتت لنا على الأغنية طوحنا عمرو دياب فيلم العفاريت مع مديحة كامل،
0: الأغنية مين اللي بيغنيها، شو اسم الأغنية وشو اسم الفيلم، شو جوابك؟
1: فسلامات حبيباتي، بحبكو كتير ومعكو على السمع عطول، معكو حنان. شوقنا أكتر عمرو دياب فيلم العفاريت،
0: يمكن يمكن لا، بعد شوي رح أقولكم.
1: بعتونا كمان رسالة، فيلم العفاريت عمرو دياب من كم سنة، روز بعتت لنا وقالت لنا صباح الفل والطاقات الحلوة، الفيلم العفاريت عمرو دياب، الأغنية ميال. علاء بعت لنا فيلم العفاريت لعمرو دياب وأغنية من كم سنة، وأنا ميال ميال وفي حبك أنا مشغول البال، ولما كنا صغار كنا نغنيها، وفي حبك أنا صرت شوال. صباح الورد الفيلم العفاريت شوقني أكتر عمرو دياب من هاجر، شوقنا عبر دياب فيلم العفاريت، صباحكم سكر، ذكرتوني بطفولتي بهالفيلم. ومين معنا؟ منى. صباح الخير عمرو دياب، أغنية ميال من فيلم العفاريت سنة 1990، جزيرة 11، أبو رشيد من الكماني. كمان فإيناس بعتتنا صباح الخير، معك إيناس من حيفا، أغنية عمرو دياب شوقنا أكتر من فيلم العفاريت مع الفنانة زوزو نبيل ومديحة كامل والمطرب عمرو دياب. يسعد صباحكم ماريا وعارين، أنا بقول إنه الأغنية اسمها ميال للمطرب عمرو دياب من فيلم العفاريت، هيك بتوقع يا ريت يكون جوابي صحيح. بعد في رسائل، هاي من جاكلين، صباح الخير من أبو الوليد، الأغنية غناها عمرو دياب فيلم العفاريت أغنية أنا ميال. في على الجزيرة نحكي مرحبا معك سامي، أغنية من كم سنة، ميال ميال عمرو دياب. بدي أشارك رسائل، بطلب أغنية يا سايق السيارة بهديكم إياها، وهاي من منى. مين كمان؟ عن جد ذكرتوني بطفولتنا لما كنا نستنى فيلم العفاريت من أروع الأفلام. جاكلين رجعت جوابتنا،
0: إجاباتكم كلها صحيحة. أغنية عمرو دياب ميال ميال من فيلم العفاريت. برافو عليكم. حبيت انه رجعنا انا وياك وهيك كل المستمعين والمشاهدين ل 1990. قديش كانت الاغاني حلوه تعلى، كان عمري السنه بس الاغنيه بعدين لقت رواج كثير كبير لسنوات طويله. صح.

0: أغنية ميال لعمرو دياب من فيلم العفاريت اللي صدر زي ما حكينا ب 1990 بتدور قصته حول اختطاف ابنة المذيعة الشهيرة. شارك في بطولته الفيلم عمرو دياب ومديحة كامل. ورسمت عينك البنت بتخطفوا يعني بخطفوها وهي رضيعة بتكون ابنة كريمة. كريمة اللي هي مذيعة برامج أطفال عن طريق عصابي بتديرها امرأة شريري. شو اسمها؟ الكتعة.
1: كتعة. كتعة. كتعة. كتعة. من زوزو نبيل أكيد.
0: تكبر هاي الطفلة على فكرة بأجواء مش لطيفة. وهي كمان بتشتغل لصالح هاي العصابي بأعمال التسول وغيره. بلاقي المطرب عمرو دياب بالطفلة بالصدفة وبيحكي عن قساوة الحياة ومعاناة الأطفال تحت هاي الشغلات والظروف اللي مرت فيها. كل يوم بلاقيك حال طبنا عمرو دياب بتضامن مع ماما كريمة لحتى يساعد الأطفال ويحاول إنقاذ بنتها ويعني يرجعها للبراءة اللي ضوعتها بالشارع.

0: معنا اتصال. الو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: هلا
2: ام جوزيف.
0: هلا هلا
2: اشتقنا
1: لك. كيف حالكم بالاول؟
2: تمام
0: والله. مبسوطين بسمع صوتك.
1: اول شيء عندي لكم شعر. بالشعر بمثل.
2: ايوه.
1: بقول للورد عندي محله لانه لا يمل. كل الرياحين جند وانتم الامير الاجل. بعدين في لعبة للصفية هاي اللي استعلوها مش مظبوطة. بتحط أربع خمس بنات بحطوا إيد إيد إيد. بسيجي بسيجي تقول منامشي منامشي يا حبة رمشي. بعتتني معلمتي أشتري كوز البصل وقع مني وانكسر. حلفت معلمتي تعلقني بالسجر والسجر ملاني عروس. ضب إيدك يا عروس يلي يم المسخر والفلوس. تمسك واحدة بتضب إيدها بتضل طي خلصوا الإيدين. هيك هيك كانت
0: أم جوزيف. بتعرفي الألعاب مختلفة من منطقة لمنطقة فكل واحد كان يلعب الشكل.
1: لا من بارك مني هذا بس خلطة أخرى واحدة مع واحدة. المرت الجايزة بتكون تستقبلوني.
0: هي حسب مناطق يعني.
2: مرتي جاني أنت عندك زاوية لك.
0: ألعاب زمان مع رانيا شدة منمر بنحكي معها يكون لك فقرة لك أنت يا أم جوزيف.
1: ولا يمك لا هي هاي طبقة طبقة طبقتين معلقة في سباني دايري والعبد بده المطرقة. يا ست العرجة العرجة يا مفتاح الطبنجة حطيته ورا
0: شو كان في تنمر زمان.
1: هذا خالي سرقه لبست من حلقه شقل بقلي حلقه طير عقلي. يا بنت الملوكي جايين يخطبوكي من امك وابوكي. كعك الشام غالي بسوى دائم خالي خالي بالبرية عم باكل تمرية. قلت له طعميني قال لي ضرب السكينة حمرة حمرة فيها الخوخ والتمرة فيها زجزاج العصفور. طلع الشيخ بلا طنطور يا شيخ طنطورك مايل لا مايل ولا حايل مايل ع بنت التركي. بنت التركي بتتوضى بريء نحاس بريء فضة نحلى البوسة على العضة وشكرا.
2: ظاهرة يا جوزيف كيف حافظة.
0: يا الله ابدا
2: ظاهرة
0: كيفك حافظة. باي حبيبتي
1: باي.
0: سلم إليك.
2: شكرا
0: نغشها. معنا إسا زاوية جدا حلوة وقريبة على قلبي. شلة أم عمر.
2: أم عمر
0: بتعقب مبارح الزاوية اللي أثرت علي كتير.
2: إيش عند الملان شو يحكوا على مبارح استقبالات أو عدم استقبال شريهان.
0: يا عمي إحنا مش بنكره الضيف والزوات معه
2: الغفلة
0: لا سمح الله. ما حدا يفهم بس ما حدا يبغت التاني
2: ديوف الغفلة
0: سمحتوا. مرة زمان كنت أقول لماما ليش هيك بتنضغطي مش حلو مش لذيذ. قالت لي أنا بدي أعطي الضيف احترامه عشان اقدر اعطي الضيف احترامه هو يعطيني فرصة اني انا اقوم بواجبه يفاجئنيش بركي البراد فاضي. فانا مع شلة ام عمر وانا مع شريان حجير بيكي.
2: لا تعالي نسمع ايشي شلة ام عمر ايش دا تحكي
0: فكرك. ما خلتش اسمعي منيح ما خلو شوف. اسمعي
3: انتو من جماعة الباب المفتوح ولا من جماعة ابعت لي قبل ونلتقي برا البيت؟ يما قلبي صار يجعني.
4: يبدو انه زاوية شريهان الاخيرة ما مركتش على خير او خلونا نقول ما مركتش على خير عند شلة ام عمر تحديدا. في اللي ايدتها وفي اللي عرضتها وفي اللي حست انه الحكي كان موجه لها شخصيا. في اللي بعتت تسجيل صوتي اطول من الزاوية نفسها بعد ما شريهان او زي ما بيعرفوها الصبايا ام عمر حكت اللي لازم ينحكى. مجموعة الواتساب اشتغلت فورا وجمعنا لكم أبرز التعقيبات من شلة أم عمر ومن إسا منقول الآراء من قسمي والنقاش كان مولع. يلا نسمع.
5: اوه والله موضوع صباحكم فل يا غوالي.
6: ولا يجوا فجأة ولا حتى يتصلوا يقولوا بده يجوا
5: كلها ولا كل حدا جاي. تعالوا شعب بقي محطوا عادي.
6: يمكن بنضغط قبل ما حدا بده يجي عندي انه مثلا البيت مش مرتب كيف ما انا بحب او مش معمول كيف ما انا بدي. اما توكي ده القعده انا بكون كثير مبسوطه بحب بيتك يقولوا يكون ملان.
5: في شخصيه اسمها بدي بيتك اللي هي انت. وين ما تروحي وين ما تساوي ايش ما تساوي بدك بيتك.
6: دقيقة انتوا فهمتوني غلط.
5: ومش بس بدك بيتك بدك اياه انت لحالك بهدوءك بزاويتك بدون ولا حدا.
6: اكيد فهمتوني غلط. انا قصدي لما كل جمعه يعني البيت يضل عايم او بالعيد برمضان ممكن
5: في احلى منها هيك لمه حلوه كل العيله. تعب ما انسي القعده حلوه اللحظات بتحسيها عاودش ترجع.
6: دائما بحب بيتي يكون مفتوح للكل. يعني بتفرقش مع اذا اكس اتصل لي قال لي يا انا فوق جاي عندك كل اهله وسهلا تعال. يعني عادي باخذ الاشي عن جد بكيف.
5: اذا انا بدي اروح عند حدا واعمل حساب كيف بدي اقعد وكيف ابني بدي يكون اعطي محاضره لاولادي مثلا ممنوع تعملوا هيك ممنوع تسوي هيك ممنوع تنطوا هيك ممنوع ممنوع ممنوع. انا بفضل ما اروحش على هذا المحل.
6: مروه شو قصدك؟
5: لما انا بدي افتح بيتي هاي العالم تكون مرتاحه عندي.
6: طيب ساده رفضي بتسمعني حكي تجيش عندي.
5: لا شريهان خليش قلبك يوقف قصدها عندي مش عندك.
6: ما ركزتش على هذا الموضوع. الموضوع تاعي هو الضيف الفجأة ولا تقنعوني لو من مكان يكون اذا انا مش مهيئ
7: سيئة نفسياً إني أستقبل حدا. بدرش.
8: اسمعي تعي نتفق عليها إنه الفجأة دائماً إشي مش مريح.
7: لا لا لا لا لا. هاي خصوصية. أنا عندي الخصوصية أهم من أي شيء بالعالم. أهم من الأكل والشرب.
8: كمان تلوي مين الحدا يعني مثلاً أمك أختك أصحابك. تلوي مين الحدا يعني أمي أختي عادي يعني لو إيش ما كان.
7: لازم أكون ماخذ شهيق زفير قبل ما تيجي بكم ساعة.
8: زمان كانت هاي اللمات يعني جزء أساسي.
7: ولا أيام زمان ولا أيام قبل.
8: إيش تيجي ريهام تقولي زيارة مفاجئة؟ يما. لا لا.
9: ريهام. ريهام فيلم.
8: زيارة مفاجئة بديش اصبري بعدها مش حكي ريهام. إنسى بس تيجي.
10: ألا اسمع. طبعا بلش هيك. إذا برجع في الزمن لورا ورا ورا ورا. أول ما تجوزت. كان بدي البراديوت كان بدي يتصلوا لي. بنفعش يدق الباب ويفوتوا. بنفعش يا عمي.
8: ريهام بيجي نوعها. بتكوني قلتي لها قبل بأسبوع إنك أنت رايحة. شو أسبوع قبل بشهر.
10: والله العظيم إسا ما بهمني. وحياة الله ما بهمني. عن جد بهمني الشيء وحياة الله. بهمنيش يعني.
8: بهمكيش. مصدقين إحنا. على الآخر مصدقين. اسمعي خلص بنعرفك إحنا. على بهمنيش.
11: عمرات بدك البراديوت تعطيك هيك ببيت حدا اللي تاخذي راحتك على الآخر من ناحية مزاح من ناحية ضحك من ناحية حكي.
7: مرام أحلى عادات هي العادات البراديوت. مش أحلى منه. بس مش كل مرة.
8: أنا إذا بدي أستنى أمي تبعت لي قبل ما تيجي لعندي أو أختي تبعت لي قبل ما تيجي عندي أو أصحاب اللي هني بيتهم بيتك. لا لا مش أنا.
7: جربت. بقدرش. وخاصة الزيارة مع الأولاد.
12: ممكن العالم يدق على الباب عندي. أنا بعرف إنه ما حداش جاي عندي ولا حدا مثلاً قايل لي إنه يانا إحنا بالطريق ولا جايين ولا إيش مخطط. أنا بروحش على الباب بشوف مين.
8: هي بتموتش على المفاجآت شيء إلا شوي.
7: أنتوا بتضحكوا. تعرفوا إنه مرة أو مرتين. مش عارف يمكن ثلاثة. هذو ناس دقوا باب بيتي. ما فتحت لناش. ما فتحتش.
12: إحنا شوي في تناقض بالحكي تاعنا.
7: هذا بقولش إنكم تيجوش عندي. تعالوا. بس مش وأنت بدكم.
8: تعالوا. الحرمنا. بعد تشوف إجرين عندك. يما.
13: عشان يطلع ضغط على المحل وكمان مع أولادي نطنتوا يا حبيبي.
8: بنزح.
12: احنا من ناحيه عطشانين اللمات والجمعات ومن ناحيه ثانيه ما حداش يجي عندي بدون ما يتصلي
7: انا قلت لكم انه انا مش متابعه يعني انا غير عن العاده
8: شريهان لا على فكره انت مش غير عن العالم في ملنا زيك
7: اللي بدقوا معيش خبر بفتحش
8: ياما العلقه هي شريهان قصدها انه يدق الباب ويفوت هيك هي قصدها اكثر شيء انه حدا مفاجئ
13: احنا شو مشكلتنا انه منحبش الضيف يجي ونوجبه هيك على الماشي
12: حسب مين في عالم ولا انا بفكر انه بدي اياها تفوت بيتي
7: انا عندي بيت السيد والست مقدس لازم ينفتح دائما للأحفاد ولفخوت مرة بالأسبوع يعني لمت عيلة
12: حسب عمين عم نحكي كمان يعني إذا أنا بدي أحكي عليكو على بيت أهلي فهذا الإشي فش فيه جدال بيقدروا يجوا وانت بدن كيف ما بدن الإشي عتسوف من ناحية إنه عن جد وانت آخر مرة حدا اتصل لك وقال لك أنا جاي عندك
8: المشاريع بدها قوانينها شو هذا يا
12: وانت حدا كان هيك مارق من تحت وفتح عندك الباب وفات وانت
7: يعني بيت أمي وأبوي بيت عمي ومرت عمي بيتي بالمستقبل بيت دار سيدي هو الوحيد اللي ممنوع الباب يتسكر
8: اسمعي أنت كيف بدك تصيري سيد أنا مش فاهمة عن جد مش فاهمة بدها بيتك مفتوح والله أنا لقينك ولي عبير روقي واحد من الإيجابيات كنت احبها ببلدي وبالبيئه اللي كنت عايشه فيها انه كل البيوت مفتوحه وانه فيش عندنا شيء اسمه فجاه اذا كان يوم ما يخلص بدون ما حدا يفوت كنت تحسي انه الاشي غريب كنت تحسي انه الاشي ناقص ممل يعني هاي الاشياء اللي هي عفويه هاي الفتات اللي هي ما بتحسي ولا حدا فايت هاي الاشياء كنا نحبها وانا بشتاق لها على فكره
7: انتوا فاهمين علي فكره عمي
8: عمر عمر عمر عمر
7: بلا فاهمين عليكي فش احلى منها اللمة بتجنن اللمة كثير حلو اللمة
8: ريهام حاول ريهام في يوم بدنا نقولها لشريهان بدنا نغير لها شخصيتها شيء خليها تتقبل المفاجاه
7: على فكره في جمله قالتها ريهام اللي انا ما عمل يوم بالمية انا بنضغط مش بحبش في فرق كثير كبير
8: ام عمر بهيك حاله شو بتعملي عن جد تفتحي لنا ولا بتفتحي لنا
7: بدرش جربي
8: شو مش ريهام كنت ضربتي قولي لها صار شيء بمخ حبيبتي
7: راسي بكون منمل طوالي لازم انام
8: كمان إشي
12: الإشي هيك يكون سبونتاني احلى
8: كثير عن ابو الشغل ابو الواجب ابو البيت ابو كل شيء لك في احلى من هاللمه لو فجاه ولو مش فجاه ولو مع تخطيط
12: وبدي بيتي
8: يما اشتقت لبلدي الله
0: قديش حكي من القلب وصريح
14: واو حبيت
0: واو
14: دمت عليك
0: يعطيك العافية شريهان حجير باكي انت وشلة ام عمر

0: سيري حبيبة قلبي سيري.
1: آدم أبو جبل.
0: آدم أبو جبل الفائز بلقب المايك إلك اللي عرض على قناة مكان.
1: نعم.
0: أغنيته سيري اللي هو كان الجائزة بأنه يحصل على هالأغنية تأليف إخراج فيديو كليب توزيع.
1: نعم نعم.
0: حلو. طاقم كامل اشتغل عليها. احنا مكملين معكم على 072-335-5993 على هذا رقم التليفون ممكن تتصلوا وتشاركونا او على رقم واتساب مكان.
1: نعم.
0: اللي هو
1: 050-907-1321.
0: وصلك رسائل.
1: اول اشي رائدة قبطان سفي شخطورتنا بعتت لنا انه طولنا عليها وهي حضرت البوزه والبوزه اكيد ساحت بس هي بالبراد يعني ما ساحتش.
0: حضرت بوزه
1: وكتبت لنا بالنسبه للاغنيه حبيبتي ماريا علقت كتير وسالت انا شو رايكم بصيفوا معنا الاغنيه فقالت علقت كتير في متابعيني بلاقوني بالطريق بقولوا لي رائده بقولوا لي رائدة مشغولة بصيفه معنا وبيسمعون الأغنية فحبيت رائدة
0: رائدة شهلفتي
1: حلو.
0: مش بالصدفة هي القبطان كمان
1: طبعا القبطان ونحن بعدنا بفعالية الكزدورة اللي رح نلف بين جزر البحر الأبيض المتوسط وبعد في عنا كتير جزر ما وصلناهاش بلاش نضلنا على 7 و10 و13 في محطات تانية وثلاثة يمكن
0: طيب.
1: معكم رجل من كسرى الشمال بيقولنا كيفكم حطوا لنا غنيت واني مرق واني مارق مريت
0: وانا مارق مريت جنب الباب هي أغنية حزينة احنا شوي بصيفوا معنا عم نجيب ايقاعات حلوة بس بوعدك اني اجيب لك اياها. مين معنا بعد؟
1: يسعد هالصباح ويطلق عجناح مع عارين وماريا ما في حل بالقلب لهم مكان ومحل برنامجكم أبدا لا يمل دواء وشفاء كل العلل
0: واو.
1: يحفظهم ربي عز وجل
0: من مين؟
1: من
0: دواء
1: محمد
0: وشفاء. محمد شكرا
1: شكرا.
0: بعد فيه؟
1: لا لهون في حدا طلب أغنية لمجد الرومي طلبه
0: شو؟
1: ما إذا ممكن أغني لمجد الرومي
0: أوكي.
1: من أم خالد من إلهام نبريسي من القدس
0: إذا مش اليوم بحاول خلال الأسبوع

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: رجعنا لكم مع برنامج صيف ومعنا. تحية لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم حنا عزرا بالراديو المصور، إيلان هولتهاوزن معنا بالهندسة الصوتية، شريهان حجير باكي من الإنتاج. يعطيكم ألف عافية. ماريا دبينا مديرة البرنامج،
1: مديرة المخيم،
0: برنامج المخيم مع بعض.
1: مخيم
0: من المخيم. شوفي
1: هو البرنامج،
0: برنامج صيفي.
2: صيف ومعنا.
0: أنا بس بعرضك لأنه عليك كتير مسؤولية.
1: بحبش ألقاب،
0: يعني ولك تلحقي على سلامة المستمعين.
1: تعرفي صار فيه مبارح؟
0: شو؟ مين غرق؟ مين غرق؟
1: ولا أنا اللي غرقت. كنت بالبريد عند أحمد وعم بدي عم بعمل شغلة مفروض إنه هي معاملة،
0: مفروض
1: إذا مش مفروض يعطيني المصل لأنه أنا عم بعمل المعاملة وأنا عم بقدم له إيدي، يعني أعطيني المصاري. هو عم بقول لي مش حاجة، بقول له بس أعطيني المصاري، بقول لي مش حاجة. تنزل الأسيمون أخذ لي وقت، أنا حاسة حالي أنه أنا عقلين عم بتراشى.
0: إيش دخلوا بالصيف والمخيم؟
1: فكر الحم والمخيم والضغط عم ببخر لي عقلي.
0: يعني أنت تعباني من المخيم وبلشت من أسئلتي.
1: اللي هوين كتير.
0: 0-7-2-3-3-5-5-9-9-3 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا. واتساب مكان
1: 0-5-0-9-0-7-1-3-2-1 بعدني حفظته 0-5-0-9-0-7-1-3-2-1 وجي. يعني
0: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح.
0: مين معنا؟
1: ألو
3: ملاك.
1: هاي ملاك، شو الأخبار؟
3: حتى الصوت اترتب هلا.
1: حلو، راحت الكورونا خلاص؟
3: راحت الحمد لله.
1: الحمد لله على السلامة.
3: أنا كنت خارج البيت، ما عرفتش شو نشاطكم اليوم، بعدكم بالباص ولا عملتوا شيء
0: جديد؟ لا، احنا عندنا شختورة عزيزة اللذيذة، 15 محطة، جزر بالوين؟
1: بحر الأبيض المتوسط.
0: اختاري
1: لك شيء محطة. من اليونان لإيطاليا لإسبانيا.
3: سفرة
1: لأحد إلى واحدة من الجزر، وبدك تعطينا يعني تعطينا رقم نقول لك إيش هي الجزيرة.
3: والله ما في أحلى من أبروس.
0: أبروس؟ لا،
1: أبروس. بدأ أبروس.
0: أبروس وين؟ بأي محطة؟
1: أبروس محطة 15.
0: آخر محطة.
1: آخر محطة.
0: يلا نروحنا على أبروس. شو بستناها غاد؟ بستناكي غاد تحدي.
1: استنى، هي جزيرة الحضارات أبروس.
0: أوكي.
1: مرقت عليها حضارات وثقافات كتيرة عبر التاريخ، والتحدي هناك إذا فيك تسافري بالزمن لحضارة قديمة. أي حضارة كنت بتختاري؟
0: قديماً.
1: قديمي.
3: زمان. الحضارة العثمانية.
0: العثمانية.
1: الأتراك كانوا صعبين ملاك.
3: خلص
1: كانوا صعبين.
0: شو بستناها رسالة هناك؟
1: هناك بالمحطة في خارطة أثرية وفيها رسالة. كل محل أو كل مكان بنمرق فيه بترك فينا حكاية جديدة. كل محل يعني إسا كنا بأبرص
0: إلا ما يأثر فينا،
1: بأثر فينا
0: إلا ما يترك بصمة،
1: وبنعمل قصة جديدة حكاية جديدة بهالحياة.
0: ملاك شكراً إنك شاركتينا اليوم.
3: العفو حبيبتي،
0: مبسوطين فيك كثير.
1: الحمد لله على سلامتك.
3: وأنا كثير مبسوطة فيكم. الله يسلمكم ويرضى عنكم.
0: شكراً. باي باي حبيبتي.
3: باي باي. باي باي. باي باي. باي باي.

0: الو،
1: وصلنا لزاوية الزميلة سوزان دبيني
0: والبطاقة رقم 19 من سوزان. في كتير يعني سوزان عم تحكي أشياء واقعية من حياتنا، وعن جد يعني مرات نحن مننسى إنه البكرة من خليلة بكرة، ولازم نعيش اللحظة لأنه في لحظات ما بترجعش.
1: كمان ساعة شو رح يصير، كمان شوي
0: لازم نعيش اليوم بيومه بالآخر،
1: عيش اللحظة بلحظتها.
0: نعم،
2: بطاقة رقم 19. ما تأجل الأشياء الحلوة بحياتك، البس أحلى ما عندك، استخدم كل الأواني الحلوة اللي شريتها وخبيتها بالخزانة، الشمع المعطر الملون اللي كنت تستحليه وتشتريه ضويه، ما تزين الطاولة بس فيه، وما تبخل بكلماتك الحلوة على اللي بيستحقوها. كتير منا بأجلوا الفرح، بأجلوا الفرح بالأشياء اللي بحبوها، بانتظار مناسبة خاصة أو يوم أفضل من هاليوم أو وقت خاص بتمنوا يجي مثل ما هن بيحلموا فيه. لكن المشكلة إنه هالوقت يمكن ما يجي. تعرفوا شو؟ أجمل لحظات الحياة ما بيعملها المستقبل ولا بيصنعها المستقبل، لكن تعاش في الحاضر. ما تخلي الأشياء الحلوة محبوسة بالجوارير أو بالخزاين أو بقلبك، ما تأجل مشاعرك الطيبة لحتى يفوت أوانها. استمتع بأيامك بأوقاتك وأعطيها قيمتها من هلأ، لأنه هالحياة أحبائي مش بروفة لشي جاي. الحياة هي المناسبة الكبرى اللي منعيشها كل يوم، استغل هالمناسبة، استغل الحياة، لأنه اليوم واللحظة اللي بيروحوا ما رح يرجعوا. اعملوا كل شي بتحبوه وكل شي بيسعدكو، لأن ما حدا بعرف كيف رح يكون بكرة. عيشوا وانبسطوا وخلي بكرة لبكرة. من القلب للقلب مع كل الحب، سوزان دبيني.
1: خلوا بكره لبكره وعيشوا اللحظه،
0: إسا يوم بيومه،
1: إسا حاليا وين انتم؟
0: لازم نعيش يوم بيومه بالضبط،
1: ركزوا باللحظه.
0: عايشين من

0: زهير فرانسيس لما شافوكي لما نموني. ايش الايقاعات الصيفيه الحلوه على فكره. هذا الصيف نار بالاغاني.
1: نار نار مش نور نار.
0: ويسن انت الا زاويه جديده. مين بيحب التجدد؟ مين؟
1: انا.
0: ايش هاي الزاوية؟
1: هاي زاوية قررت بالاخر اسميها بودكاست لانه هي طلعت ذات بودكاست. في جيل جديد.
0: طيب.
1: في جيل اللي هو بيختلف عنا كليا. في جيل عنده لغته. وقرر هو يحكي لنا عن الصيف بلغته هو
0: بطريقته باسلوبه
1: طريقته
0: بمفاهيمه.
1: نعم. هو جيل زد.
0: جيل زد
1: اللي هو الصغننين اللي عندنا.
0: صغننين
1: قسم الديجيتال.
0: بطلوا صغننين.
1: بطلوا بس هن بعدين كل شيء نسبه.
0: اوكي
1: سوري.
0: بنادوكي شو؟
1: بس واحد منهم بناديني خالته. مسموح له يناديني خالته اللي هو يوسف خليل. بس هو مسموح له.
0: ومع مين بيقدم الزاوية؟
1: مع لورا حجلي. وعم بيحكولنا على أشياء ومصطلحات يمكن نحنا
0: منعرفة.
1: أنا بعرفها لأنه عندي
0: صرت تسمعيها بس مش
1: لا أنا عندي ولا
0: بس كمان عارفة مفهومها
1: طبعا. أنا بحب أفحص كل إشي.
0: طب خلي هن بعرفونا بصور. عليها إسا
1: يمكن لا لأنه هاي طريقة حكيا من خلال تعالوا نسمع. هن هو الصيف
2: شوب والواحد قرفان حاله.
3: بيجي واحد من جينزي بيقول لك كيف تتعامل مع الصيف.
2: لا وبعدها بيرد عليه واحد من الميلينيانز وبيقول له انتو جيل بارد شو بفهمكم بالتعامل مع الصيف.
3: تطلع على جيل اكس بتلاقيه بالارض عم يفلح في الصيف وفي الشتاء وبحكي على الاجيال اللي بعده انه كلهم مدللين.
2: وانا ولورا جايين نحكي عليهم كلهم.
3: اسمعونا ببودكاست صيفوا معنا.
2: مرحبا لورا.
3: اهلا يوسف.
2: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
2: في كثير من جيل زد بيختلفوا بطريقة تعاملهم مع الصيف. وطبعا كمان جيل واي. بيقولوا انه جيل زد اللي هن بين جيل سنة 1998 ل 2013 2012. وجيل واي اللي هن
3: من 81 ل 96.
2: هدول الاجيال اختلفوا بطريقة تعاملهم مع الصيف.
3: انت كيوسف انت كيف بتخطط لنقيد السفر؟
2: نقيد
3: آه.
2: لا اول شيء انا من جماعه الشتاء ما بحبش الصيف مبدئيا.
3: أوكي.
2: انا بكره الصيف كثير شوب واذا بتطلع من بريه البيت راح تعوفي حالك. انا كيف بخطط مشويره بالصيف؟ يكون محل فيه مكيف اعطيني اياته وبقضي كل الصيف بقلب هاي الوقت.
3: يعني انت بالصيف تعملش فعاليات تطلعش برا؟
2: صفر فعاليات. المكيف مضوي بحط السماعات بلعب البلايستيشن ويا دار ما دخلك شو.
3: طب انت عشان هيك شو يعني استفدت من الصيف؟
2: الصيف عذاب.
3: لا عذاب للي بقعد بالبيت.
2: لا وللي بطلع. انت فاهم شو بيصير معك لما تطلع بريت البيت بالصيف وبالذات بأيام
3: زي حياة أزواء. بشوف الصيف بشوف الدنيا مش بكتئب.
2: انت بتشوبي بالدنيا وبصيبك ضربة شمس وبصيبك شو كمان
3: ولا اشي. باخد معي قناة ماي تقية واقي شمس خلص الأمور تمام.
2: هبل فاضي.
3: على فكرة يوسف تعرف انه الدراسات بينت انه جين زي بفضل كل الأنشطة والفعاليات اللي بتكون على مواقع التواصل الاجتماعية. يعني انت إسه بتخططش فعالياتك من أشياء بتشوفها على تيك توك مثلا بتفوت بتدور بدك تطلع طشة فإنه يلا بنبحث على تيك توك بشوف شو فيه وبطلع بجربها؟
2: بلا أنا أصلا كل محل بدي أروح عليه بطلت أفحص. يعني ما كنتش أفحص مواقع وهيك صرت أشوف الناس بالضبط شو بتصور بالسوشيال ميديا عن محلات عن شطوط عن أوتيلات أو أي إشي سفرة بدي إياها. ففوت على تيك توك بكتب اسم الأوتيل وبعد يصوروا لي فيديوهات.
3: يعني تروح فعاليات بالصيف؟
2: الصراحة مع بحاول بس مش كتير. يعني أوكي. أنا أكثر إشي مشاويري بتكون بالشتاء أحلى.
3: لوين بتروح بالشتاء؟
2: بتسافر على أوروبا بتسافر على محلات شتوية هيك كوخ لذيذ خفيف.
3: مفروض في الصيف كمان تسافر مش بالشتاء.
2: تقعد تعذبي بالحم والروايح هاي كلها لمين.
3: طيب.
2: مهم في فرق بين كمان الجين زي والجين واي
3: ميلينيانز
2: بطريقة التحضير. واي من الميلينيانز بحضره بروح على المواقع على المحلات الرسمية بشوفوا الصور بشوفوا بالمواقع كيف بحطوا الفيديوهات تعيت الأوتيلات تعيت الشطوط وبستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بس للتصوير ومش إنهن بأخذوا المعلومات منها. عكس على فكرة جينزي بيختلف الإشي كمان. يعني من الأجيال لأنه إحنا ما خلقوش بالضبط زي كيف معنا بالسوشيال ميديا فبيعتمدوش عليها كتير.
3: كتير أسهل وأسرع إنك تفوت على تيك توك تدور على إشي ويعني بتخلال 5 دقائق أنت تكون مخطط
2: كل شيء وحقيقي أكثر بيكون يعني بيكون واحد بني آدم طبيعي زينا زيه رايح مصور شو بيكون ومعطينا التجربة بالضبط بسلبياتها وبإيجابياتها.
3: شو كنت بدي أقول لك يوسف؟ إنه جيل زد بحس بيعرفوا يعني ينبسطوا من السيف أكثر من الميلينيالز.
2: هن بيعرفوا ينبسطوا بشكل عام أكثر من الجيل واي، بس حسب رأيي جيل زد عنده الطرق الكفاية اللي يعرف وين هو بحب يروح. يعني جيل زد بعرف كيف يدور وبعرف وين يدور وبعرف وين يروح على محلات. الجيل اللي قبله الميلينيانز شوي مش كتير مقوقعين بالمحلات اللي بروحوا عليها، بس مش كلهم طبعا،
3: باخذ وقته كثير بالبحث،
2: باخذ وقته كثير بالبحث ولازم كل شيء يكون مرتب وكله محسوب بالدقيقه وبالثانيه، مع انه جين زي كمان بيحسب الاشياء بالدقيقه وبالثانيه، بس مش من ناحيه وقت، من ناحيه التيكيتات، من ناحيه المصاري،
3: التكاليف
2: هذا كله بنحسب معاه. الميلينيانز بروحوا ايه عفوي خلص يعني. انا بجمع مصاري لهاي السفره من اول السنه يعني بيكون حاسبها. جين زي خلص في معي بطلع معيش
3: حتى بطلع معيش بدبر حالي.
2: جنزي هو الجيل اللي بحب الانبساط،
3: واحنا بنحب جنزي وبنحب الميلينيانز وبنحب الصيف
2: وبنحب الشتاء. شكرا لك لورا حجلي.
3: شكرا يوسف خليل.
0: يا الله حبيت التحليل. اجيت ما وافقش بس بالاخر اقتنعت.
1: انت جن واي؟ لا انت من 1981 لل 1996
0: صح،
1: انت واي. فمن 1997 لل 2012 جين زي، انا جين اكس 1965 لل 1980، وعندنا السجيل الالفا. حلوين
0: كثير
1: صح،
0: ولازم نتقبل التغيير اللي عم بيصير.

0: ويسا يا ماريا مستمعين ومشاهدين ما كان وصلنا لزاوية لو كنت مع الزميل غازي أبو بكر
1: ليش
0: ليش ليش
1: أنا بعرف أغاني أنت بتقلي
0: سمعت الإفكت
1: بحبه
2: الآن مع غازي أبو بكر لو كنت الفنانة المطربة منار القيش لو كنت أحد أيام الأسبوع أي يوم بتحب تكوني؟
3: الجمعة
2: ليش؟
3: لأنه كله طاقة وحياة هيك اليوم عطلة نطلع فيه مع العيلة فبحب يوم الجمعة
2: المطربة منار القيش لو كنت أحد أشهر السنة أي شهر بتحب تكوني؟
3: شهر ثلاثة
2: ليش؟
3: لأنه بداية الربيع وشهر المرأة وعيد الأم
2: المطربة منار القيش لو كنت مدينة أي مدينة بتحب تكوني؟
3: مدينة الشام
2: ليش؟
3: بحب الشام كثير حلمي روح عليها حلمي زورة
2: المطربة منار القيش لو كنت لون أي لون بتحب تكوني؟
3: زهري
2: ليش؟
3: هيك هاللون كله هيك لون هيك فرح وطاقة وهيك لون حلو جميل
2: المطربة منال القيش لو كنت كتاب أي كتاب بتحب تكوني؟
3: أي كتاب بحب كثير هيك أسعار نزار قباني محمود درويش بحب أقرأ هيك أسعار وقصائد
2: المطربة منار القيش لو كنت آلي موسيقية أي آلي بتحب تكوني؟
3: بحب كثير آلة الناي لأنها كلها أحساس ومشاعر
2: المطربة منار القيش لو كنت أكلي أي أكلي بتحب تكوني؟
3: كل الأكلات بحبها أما كثير بحب أكلة المقلوبة
2: ليش؟
3: عنا بنسميها مقلوبة بالجولان هيك أكلة كثير طيبة بيجتمعوا عليها كل العيلة فبحبها
2: المطربة منار القيش لو كنت أحد الكائنات الحية في الطبيعة أي كائن حي بتحب تكوني؟
3: بحب الفراشي
2: أوه ليش؟
3: هيك الفراشي هيك بتحسها حرة كثير بظلها بين الزهور ألوانها حلوة ألوانها هيك فيها حياة
2: آخر سؤال المطربة منار القيش لو كنت أغنية أي أغنية بتحب تكوني؟
3: مين قدي أغنيتي؟
4: معك تامر نفار
5: شو بدي
4: متخيل بدي اياك لا

0: على منار القيش وغازي أبو بكر على زاوية لوبخون. عندك رسائل ماريا بنهاية برنامجنا؟
1: نعم. أمجد بصبح علينا بقولنا صباح الخير. منال من الفريديس بعتنا يسعد هالصباح الحلو يا غليات، دايما بستناك وباخد طاقة منكم، رائعات انتو، خليكوا دايما هيك، حب كبير. شكرا يا منال. مدحت من القدس يسعد صباحك يا رب، كيف كون ان شاء الله بخير. بحكي مدحت من القدس، يا ريت اغنية عمرو جديدة. وشكرا فقلت له انه الاغنية حتناها بالساعة الاولى.
0: واخر
1: رسالة، الله يسعد صباح الحلوين، نورت الشاشة شاشة مكان، وانتو مكانكم بقلوبنا. شيري بتحبكم كتير.
0: شكرا ماريا دبينا،
1: شكرا عريني بسول لبكرة على الساعة 10.
0: شكرا لإيلان هولتهاوزن بالانتاج، كانت معنا شريان حجير باكي وخين هذا من الراديو المصور. يعني
1: بكرة بدنا أول مستمعين يكونوا معنا لا يلا نخططها، كتير مهم.
0: باي.
2: الاثنين في ساعة الحقيقة.
3: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامي وبستسو المشكلة عنده.
2: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
4: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
5: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بيصير.
2: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
6: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
2: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
8: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: عناوين الساعة من مكان: توقيع أمر عسكري بهدم منزل إرهابي مرتكب الاعتداء في قرية تل، استكمال المحاكمات في قضية العصيان بكتيبة تصبر، الجيش اللبناني يضبط صواريخ تم تهريبها من سوريا، عدد ضحايا الزلزالين في فنزويلا يتجاوز 6000، وحادث مروري في أوغندا يودي بحياة 14 شخصا.
2: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أخطرت قيادة المنطقة الوسطى في جيش الدفاع عائلة الإرهابي فاروق رمضان بنيتها مصادرة وهدم منزله في قرية تل منطقة نابلس، وقد ارتكب اعتداء إطلاق النار الذي أسفر عن سقوط ضابط وعضو وحدة الحراسة المدنية لمستوطنة حباد جلعاد قبل أسبوعين تقريبا، قبل أن يقتل بنيران قوة الأمن. استكملت المحاكمات بشأن العصيان في كتيبة تصبر بلواء جفعاتي في معتقل سديتيمان، وقضت المحكمة العسكرية بالحكم على 3 محاربين بالحبس لمدة 30 يوما وعلى آخر 20 يوما وتنحيته من الخدمة القتالية. أعلن الجيش اللبناني أن قوته ضبطت أمس في منطقة عرسال قرب الحدود مع سوريا صواريخ جراد تم تهريبها من الأراضي السورية، وأوقفت عنصرين من شبكة التهريب، كما صادرت سيارة بيك أب كانت تستخدم لنقلها وذخائر وأعتدة عسكرية. تفيد حصيلة جديدة بمصرع أكثر من 6100 شخص في فنزويلا نتيجة الزلزالين قبل شهرين، كما أصيب 61 ألف شخص تقريبا. في أوغندا قضى 14 راكبا على الأقل من جراء تصادم شاحنة وسيارة إجرة البارحة على طريق سريع، وأصيب 4 أشخاص آخرين بجروح وفقا للشرطة المحلية.
11: حالة الطقس. الاثنين في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
12: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
11: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل لتكون حول معدلاتها الموسمية، وتنحسر وطأة الحر، وتهب الليلة في بحيرة طبرية رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية هادئة إلى خفيفة السرعة. في الواحدة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
8: كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: الليلة على قناة مكان.
13: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
11: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
14: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
15: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
11: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة. اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع الرابع من شهر آب من العام 2026. الاستطلاعات الجديدة تفيد بأن ميزان القوى بين نتنياهو وإيزنكوت أصبح متساويا متكافئا جدا، حيث سيحصل كل واحد منهما على 23 مقعدا فيما لو جرت الانتخابات اليوم بطبيعة الحال. يليهما في المكان الثالث نفتالي بنت الذي اتحد مع يائير لابيد قبل عدة أسابيع، لكنه تراجع كثيرا حسب الاستطلاعات الأخيرة رغم كل المحاولات التي يبذلها نفتالي بنت لوقف هذا التراجع والإبقاء على فرصه بالتنافس على منصب رئاسة الوزراء. البرايمرز داخل حزب الليكود سيكون محموما جدا، محموما للغاية، حيث من المحتمل أن تكون المقاعد المعقولة والمنطقية محصورة للغاية وسط احتدام هذا التنافس بين 36 عضو كنيسة في الدورة الحالية، لكن المقاعد المعقولة على ما يبدو لن تتعدى 16 مقعدا بعدما صادق الليكود على الأماكن المحصنة لصالح رئيس الحزب بنيامين نتنياهو. خطة جديدة بمبادرة وزارة المالية لنقل المسؤولية والصلاحية عن المدارس إلى السلطات المحلية. هذه الخطة تثير احتدام وتثير أصداء واسعة وانتقادات شديدة بين أوساط المسؤولين في جهاز التربية والتعليم. نحن معكم حتى الواحدة في الإنتاج، جسلين محمد بريق في الهندسة الإذاعية، روبي من الراديو المصور حين عزرة، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. في البداية أرحب بضيفي الوزير السابق صالح طريف. أهلا وسهلا ومرحبا بك أبو أمير.
2: تحياتي أستاذ رائد.
1: تحياتي لك. إيزنكوت الذي أتى من بعيد بدأ الآن يشكل خطرا كبيرا على منصب رئاسة الوزراء، باعتبار أن نتنياهو كان على مدار 3 عقود هو الرجل المرشح الأقوى لهذا المنصب. الآن بدأ إيزنكوت يستفيد من أخطاء كثيرة وقع بها نتنياهو في السنوات الأخيرة، وبدأ بالفعل لا أقول بأنه يتفوق عليه بشكل كبير، لكنه يرى نفسه مرشحا قويا. ما هي قراءتك لكل الاستطلاعات الأخيرة؟
2: يعني كل الاستطلاعات الأخيرة حتى الإحصائيين المهنيين الذين تعاملوا مع رئيس الحكومة نتنياهو تشير حاليا بأن الوضع هو كالتالي: 50 مقعد للائتلاف الحكومي، 60 مقعد للمعارضة، و10 مقاعد للأحزاب العربية. هذه هي المعادلة الموجودة حاليا. الشيء الذي يظهر واضح هو بأن إيزنكوت كما ذكرت يقوى، ويقوى ليس على حساب نتنياهو. لا شك بأنه أضعف نتنياهو إن كان بمقعد أو 2، ولكن الحسابات تجي دائما على حساب بنت ولابيد من نفس المعسكر. القضية الكبرى الآن في الانتخابات القادمة هي: أولا، هل يستطيع نتنياهو أن يوقف زحف إيزنكوت إلى مقدمة الساحة؟ هذا أولا. وثانيا، هل يستطيع يعني إيزنكوت أن يعبر 60 مقعد من الأحزاب الإسرائيلية غير الأحزاب العربية لتشكيل ائتلاف حكومي قادم كي يكون ائتلاف قوي وجامد ولا يستطيع نتنياهو أن يزعزعه؟ هذه هي السؤالات الكبرى المطروحة. نتنياهو الذي يعني علق أمال كبيرة على مساعدة ترامب في هذه الانتخابات لا يحظى حتى الآن بهذه المساعدة، لا من ترامب ولا من الظروف الإقليمية في الحرب مع إيران في غزة ولبنان، لا توجد نتائج يستطيع نتنياهو أن يزيد من قواه. السؤال الكبير، ماذا يوجد في جعبته، ومن هم الأشخاص الذين سيستطيع، ليس سيستطيع أن يجذبهم إلى الليكود ويعينهم في قائمة الليكود في 8 أماكن المحصرة؟
1: نعم طبعا، ونحن نتحدث عن الاستطلاعات الجديدة، والاستطلاعات هي يومية تقريبا أو في كل 3 أو 4 أيام يكون هناك استطلاع، وهذا طبعا كله متوقف ومرهون بالمواقف المتطورة، وباعتبار أن المنطقة دائما فيها تطورات أمنية وسياسية وتطورات من الممكن أن تؤثر على كل هذه الاستطلاعات وتؤثر على نبض الشارع. الآن بما يتعلق بالأحزاب العربية سيد صالح طريف، على ما يبدو بأنه هناك أيضا هجوم على أيزنكوت الذي يتهم بأنه قد يضم أحد الأحزاب العربية، والمقصود طبعا القائمة العربية الموحدة، إلى صفوف ائتلافه فيما لو طبعا رشح ليكون رئيسا للوزراء. إلى أي مدى يعني هذا الهجوم أو تعريض أيزنكوت لمثل هذه الهجمات قد يؤثر على ردة فعل الشارع الإسرائيلي؟
2: يعني هذا الحملة الدعائية التي قام بها نتنياهو ضد أيزنكوت الذي يعانق دكتور منصور عباس، يعني هي تؤثر ليس على المعسكر المركزي يسار، بل على اليمين المعتدل الذي ترك نتنياهو ويريد أن يدعم شخصية جديدة معتدلة كأيزنكوت أو بنت إلى آخره. فحسب رأيي هاي الأشياء قد يعني حتى الآن لم تفيده، لأن هؤلاء الأشخاص لم يشتروا هذه الدعاية وهذه الحملة الدعائية، بل بالعكس انقلبت عليه. القضية الكبرى الآن بأن قضية الأحزاب العربية، تتعلم بأن دعايات اليمين بأن الأحزاب العربية سيقرروا في أمن إسرائيل وإلى آخره، ولا يمكن أن تكون حكومة تتخذ قرارات بشأن الأمن إسرائيل إذا كان هنالك ضلع فيها حزب عربي أو شخصية عربية في الحكومة، وهذا غير صحيح. يعني هاي ادعاءات يمينية متطرفة وسيئة ودائما يستعملوها، ويعني حتى الآن ربما نجح هنا وهناك، ربما نجح في يعني إفشال الحكومة السابقة، ولكن الآن الجهة الأخرى المعارضة يعني هي واعية لهذا الأمر، وكل ما يحصل الآن تكتيكيا هو في الاتجاه الذي لا يبقي لنتنياهو مساحة للإعلام والدعاية ضد ما يسمى بيسارية الحكومة القادمة أو بعروبة الحكومة القادمة، وهذا أمر مهم جدا لاستقطاب هذا الجزء. يتكلمون أخرائد عن لا أكثر من 100,000 ناخب الذين سيقررون من هي الحكومة القادمة. هؤلاء 100,000 ناخب هم الذين يعبروا عن 3 مقاعد يتحركوا من هنا لهناك، وهذا الشيء هو مهم جدا. ونحن نتكلم عن جزء معين من الساحة السياسية، إن كان من اليمين المعتدل أو من هؤلاء من اليمين المعتدل الديني الذين يعاونون بنت.
1: هل من الممكن سيد صالح طريف، أنت لديك تجربة وخبرة واسعة في المجال السياسي وكنت عضو كنيسة لسنوات ووزير أيضا في الحكومة السابقة، هل من الممكن أن نحن أن نقف أمام سيناريو مجنون مثلا، أن يطالب نفتالي بنت بأن يكون هو أولا ونتنياهو ثانيا، فيما إذا كانت يعني المنافسة بين أيزنكوت ونتنياهو، ونفتالي بنت يقترح على نتنياهو بأن يكون هو أولا ونتنياهو يوافق؟
2: أنا أستبعد هذه الإمكانية.
1: أنا أقول سيناريو مجنون.
2: نعم، هذا فعلا سيناريو مجنون. أيزنكوت قال إذا لم تكن هنالك قرار واضح، فإذا لم يكن قرار واضح سنتجه لانتخابات أخرى، يعني مرة أخرى كما حصل في مرار سابقة. والحقيقة هي بأن الآن يوجد يعني زعل وغضب شديد جدا من معسكر اليمين المعتدل والمركز واليسار تجاه رئيس الحكومة نتنياهو في كل ما اتخذه في كل الشؤون بما فيها الحرب والموضوع الفلسطيني وموضوع القضاء وإلى آخره. وأصعب أن أرى أي إمكانية من تصالح وتعاون على إقامة حكومة ما يسمى وحدة وطنية. الأكثر هو كل ما يسعى إليه الآن المعارضة وتسعى إليه المعارضة مجتمعة وعلى انفراد بأن يكون هنالك قرار في الدولة، وهذا القرار يعني أكثرية لهذا المعسكر أو ذاك. الآن يصعب أن نرى بأن معسكر نتنياهو يستطيع أن يشكل حكومة بأي شكل من الأشكال. الأغلب والأكثر يعني واضح اليوم بأن معسكر المعارضة قريب جدا من تشكيل حكومة يمكن أن تساند ويمكن أن تشارك فيما بعد حزب عربي كحزب منصور عباس الذي يتكلم الآن وبذكاء عن المشاركة اليهودية العربية في هذا الحزب. وهذا طبعا قفزة مهمة جدا نحو إبعاد معسكر اليمين المتطرف من الدعايات التي يقوم بها ضد المركز واليسار في إسرائيل من مشاركة العرب.
1: تعرف منصور عباس انتقل وتحول من قضية بيضة القبان إلى قضية الكتلة المكملة في فكرة جديدة وربما برنامج ومشروع جديد يهدف إلى أن يكون المجتمع العربي داخل يعني حلقة اتخاذ القرارات. هل هذا الأمر يساعد منصور عباس أيضا في حشد الرأي العام وتجنيده لصالح هذه القائمة؟
2: أعتقد اليوم وليس كما كان بالأمس المجتمع العربي في إسرائيل أكثر نضوجا، يريد أن يشارك في اتخاذ القرار، يريد أن يشارك في حكومة، ولا يوجد أي حساسية لذلك. هنالك أكثرية كبيرة جدا تؤمن بهذا الاتجاه، ولهذا أنا أرى بأن أي خطوة قد تساعد تغيير حكومة وتشكيل حكومة جديدة تفيد المجتمع العربي وتحل أوضاع الصعبة في العنف والبناء وإلى آخره، فالمجتمع العربي سيؤيد ذلك. ولم يصبح هذا الموضوع موضوع شاذ كما كان في السابق أو موضوع مجنون كما سميته بالنسبة لنتنياهو. ولهذا يعني هذا كل ما يحصل من تكتيك في هذا الموضوع أنا أراه بأنه تكتيك صحيح وعقلاني، وعلى المجتمع وخاصة مجتمعنا أن يستوعبه بكل قبول وبالاتجاه الإيجابي.
1: شكرا جزيلا لك الوزير السابق صالح طريف على هذه المداخلة. شكرا، تحياتي إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: الآن إلى البرايمرز في الليكود. الوضع هناك صعب جدا ومعقد جدا أيضا. المقاعد التي تبدو واقعية عددها لا يتجاوز 16 مقعد على ضوء نتائج الاستطلاعات الأخيرة، حيث يتوجب على الوزراء الحاليين وعلى أعضاء الكنيسة الحاليين أيضا التنفس على هذه المقاعد. أن 36 شخص موجودين في الليكود اليوم راح يتنافسوا على مقاعد قليلة نسبيا بعدما تمت المصادقة على تحصين بعض المقاعد لصالح رئيس الوزراء. من يستفيد من كل هذه التغييرات والإصلاحات؟ ربما المرشحون الجدد. وفي الأيام الأخيرة أعلن عضو الكنيسة السابق فطين ملا بأنه عدل عن قراره بالتنافس على إحدى هذه المقاعد. ينضم إلينا الآن عضو الكنيسة فطين ملا، عضو الكنيسة السابق، يجب أن نقول أهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير إلى كل جميع المستمعين.
1: قرار نهائي بأنك لن تتنافس على مقعد في قائمة حزب الليكود؟
3: نعم، أنا قررت مش من أمس ولا من مدة طويلة إنه أنا مش مترشح في حزب الليكود من أسباب شخصية وطبية. بتمنى النجاح لكل من يتنافس على مقعد الأقليات أو على أي مقعد آخر في حزب الليكود.
1: المقعد المخصص للأقليات هو مقعد كمان مش مضمون،
3: مقعد 41 مش مضمون أكيد. إذا بيصير في انتخابات، أما إذا صار في تشكيل حكومي بيكون في هناك قانون أو حكم نورفيجي ويمكن أنه يفوت. المرة اللي إحنا موجودين فيها الكنيسة 25 عضو الكنيسة عبي كان محل 45 واليوم موجود في الكنيسة عضو الكنيسة.
1: لكن تعرف الليكود في المرة الماضية حصل على عدد لا بأس به من المقاعد، يعني كان وضعه جيد جدا. الآن وضع حزب الليكود يعني تراجع حسب الاستطلاعات، طبعا احنا بنحكي الاستطلاعات اللي هي اليوم لا تمنح حزب الليكود اكثر من 23 مقعد. سيد فطين ملا، هذا عدد قليل.
3: اخي رائد، انت بتعرف وانا بعرف انه هاي كل الاستطلاعات كلها مبرمجة وكلها أساس إنه ينزل من قيمة حزب الليكود وما يكونش فيه لحزب الليكود مقاعد. ولكن كيف إحنا بنعرف؟ أنا مبرم في المجتمع وأنا مبرم في كل القرى وكل المناطق في إقبال جديد أو قوي لحزب الليكود. وأنا بعتقد وبعرف إنه في الكنيسات السابقة كان في عندك عديد يعني من الاستطلاعات، كانوا يعطونا 25 30 نوصل 37 40 35، بس اليوم الحزب الفوت قوي، إدارة قوية، مع كل ما يدور في الدولة، إنه اليوم هذا الحزب هو الوحيد اللي بيقدر يقود الدولة ويجيب شكل حكومي قوي مشان تحافظ على أمن هاي الدولة، على اقتصاد هاي الدولة، على كل ما يتطلب.
1: قديش عدد الأشخاص اللي يتنافسون على هذا المقعد من أبناء الأقليات سيد فطين ملا؟
3: على مقعد الأقليات في 5 مرشحين، 4 مرشحين من جان سمير زيدان، من يركا ملا ملا، من جوليس أسامة نبواني، من حرفيش شاب اسمه شكيب شنان. أنا بتمنى له النجاح لمن يغضر يعمل من أجل أنه ينتخب. وفي الحزب فينا حول 8000 9000 منتسب، هاي بس الوسط الغير يهودي، ولكن يقولين انه بيقدر يخبى كمان اصوات من الحزب، من الحزب الموجودين كمان من اخواننا اليهود في كل اسرائيل.
1: الألم يكون حاليا مثلا على رئيس الوزراء نتنياهو بان يعني يحصن مقعد لائق في مكان لائق لاحد ابناء الاقليات، بلاش يكون 41، يعني بلاش يكون 21، بس يكون 25 27 30 مثلا.
3: انا بتسالني نتنياهو بده يشتغل سياسي في الوسط العربي او بالوسط الدرزي بشكل عام وخاص، يعني اذا بكون في شريون لشخص معين اللي هو بيختاره من الوسط العربي او الوسط الدرزي، بكون هذا لصالح الحزب اللي يقدر يجيب اصوات لحزب الليكود، مش كيف كان في الوقت الحاضر في الكنيسة ال 25. انا في الكنيسة ال 21 ال 24 جيبت 21800 صوت من الوسط الغير يهودي. اليوم اذا احنا بكون في عنا تمثيل من غير انتخابات لشخص معين في قائمة الحزب للانتخابات القادمة، انا بعتقد انه حيستطيع انه يجمع اصوات، يجيب اصوات اكثر ما انه في ترشيح لشخص معين في هذا المجال.
1: في هناك حاله من التململ، حاله من الاستياء سيد فطين ملا في اوساط ابناء الطائفه المعروفيه، باعتبار انه يعني عدد قليل من الأحزاب نسبيا التي منحت تمثيلا لائقا لأحد أبناء الطائفة. مثلا في حزب إسرائيل بيتنا في سيد حمد عمار موجود يعني، وأفيكتور ليبرمان أعطاه منصة وأعطاه مكاني مرموقة، بعرف أزينكوت أيضا في حزبه يشار منح سيد كميل أبركون، حتى الآن مش معروف في أي مكان لكن يبدو بأنه راح يكون في مكان مضمون. هل في هناك تململ مثلا من أنه باقي الأحزاب لم تعطي الفرصة لأي شخصية من أبناء الطائفة المعروفية، مثل كان في خيبة أمل في حزب الديمقراطيون مثلا؟
3: لا أعتقد أنه هاي نقطة إلى أهمية، أنه ما فيش إنه ممثل مثلا في حزب الكود اللي هو موجود على رقم معين أو في محل اللي هو مضمون. إحنا ليبرمان كل عمر ما حاطط حمد عمار معه، والعضو حق كنيسة حمد عمار كميل بروكون أنا بسمعت أنه جديد فايت على يشار مع أيزنكوت. هذا ما بأثر كثير، يعني إحنا اليوم الوسط الدرزي بالأخص، مش الوسط العربي، أنا بفرقش بين الدرزي ومثل مسيحي وبدوي أو شركسي، لا إحنا كلنا أولاد مجتمع واحد. ولكن ما هذا عمله الليكود للطائفة الدرزية بسوريا وبلبنان وبإسرائيل لا يوجد أي، لا لم يكن ولم راح يجي في المستقبل الحزب يعمل للي عمله، منع إبادة الطائفة الدرزية في سوريا، منع قتل ودمار للطائفة الدرزية بسوريا. لاحظ حزب الليكود اليوم في الوسط الدرزي، يعني في مساعدات مادية، ما فيش يعني احنا مش حاسين انه في نقاط اللي لازم نشغل عليها، التخطيط والبناء والبنية التحتية، ولكن الوضع تبع الطائفة الدرزية اليوم كمجالس محلية او كمؤسسات او كوظائف او كمناصب في دولة إسرائيل في عدة مؤسسات، وضعنا طيب جدا، ما هو بس كله بده تعديله بده بعد. أنا بقول بالنسبة لباقي المرشحين، يعني أيزنكوت مش بده يأخذ من الطائفة الدرزية، بده يشتغل على اللي كانوا بالجيش متقاعدين، مش متقاعدين،
1: ما له شعبية داخل،
3: ما له شعبية. أنا مش حاسس إن له شعبية، ولكن الأخ كميل أبروك صديقي وحبيبي بتمنى له النجاح، يكون في محل مضمون ويمثل الطائفة المعروفية وجميع الوسط العربي، مش بس الطائفة الدرزية، احنا بنحكي بشكل عام. كوسط عربي اللي بحاجة لمساعدة في قلب الكنيسة. ولكن حمد عمار صديقي وحبيبي وأخوي، شو عمل للطائفة الدرزية؟ غير تصريحات تصريحات تصريحات، واليوم عم ببث انه هو بده يكون وزير الامن الداخلي في دولة اسرائيل، يمنع القتل والاجرام و و و هي هي كلها تصريحات من شان الانتخابات اللي قادمة في شهر 10. انا بحكي انه لازم الانسان لما بده يحكي كلمة يزينة مرتين ثلاثة، احنا بحاجة لاعضاء كنيسة قادرين عندهم امكانية يأثروا ويجيبوا للوسط العربي بكل ما يتطلب، مش بس في الإجرام والعنف و هناك في عدة مشاكل معلقة للوسط العربي في دولة إسرائيل.
1: شكرا لك عضو الكنيسة السابق فاطين ملا، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك لجميع المستمعين، مع السلامة.
1: طبعا إذا كان بده الوزير السابق حمد عمار يرد يعقب، فبإمكانه أيضا أن ينضم ويعقب على أقوال فاطين ملا. الآن نخرج إلى فاصل.
4: كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
6: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة، عدنا إليكم الآن إلى الشأن الجنائي، اعتقال محامية وأربعة أشخاص بشبهة تحريض البعض من القاصرين من أجل الإدلاء بإفادات كاذبة لكي تقوم بتوفير ذريعة غياب لمتهم في قضية أمنية خطيرة. ينضم إلينا الآن مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب حتى يوافينا بالتفاصيل. أهلا بك إياد.
2: أهلا بك رائد. شرطة لواء المركز أعلنت قبل قليل أنها اعتقلت محامية وأربعة أشخاص آخرين للاشتباه بضلوعهم في تحريض قاصرين على الإدلاء بشهادات زور ضمن إجراءات جنائية ذات طابع أمني. يذكر أن الوحدة المركزية أجرت مؤخرا تحقيقا سريا ضد محامية من سكان منطقة المركز والتي تمثل أحد المتهمين الذي قدمت ضده في شهر كانون الثاني يناير من العام الجاري لائحة اتهام تتضمن ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة بينها تنفيذ عملية إطلاق نار وإضرام النار وتصنيع أسلحة في مدينة الرملة. وأثناء سير المحاكمة في المحكمة المركزية وفي الوقت الذي لا يزال فيه المتهم موقوفا حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، توجهت المحامية في شهر أيار مايو الأخير إلى محققي الشرطة مدعية أن بحوزتها أدلة قد تثبت براءة موكلها، وقدمت بعض المواد إلى الشرطة وتم تحويل الأدلة إلى النيابة العامة لفحصها. وبعد فحص المواد توفرت شبهات بشأن مصدر هذه الأدلة وطريقة الحصول عليها إلى جانب توقيت تقديم هذه المواد، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق سري لفحص ملابسات القضية. واستنادا إلى نتائج التحقيقات الأخيرة يشتبه بأن المحامية إلى جانب البعض من المشتبه بهم ومن بينهم أفراد من عائلة المتهم تواصلوا مع عدد من القاصرين وأبناء العائلة وهم من سكان منطقة المركز في محاولة لإقناعهم بالإدلاء بإفادات كاذبة تفيد بأن المتهم كان برفقتهم في وقت ارتكاب الجرائم بهدف توفير ذريعة غياب له والمساهمة في تبرئته. واتضح من الشبهات أن البعض من الضالعين في هذه القضية عرضوا مبالغ مالية على بعض القاصرين مقابل الإدلاء بشهادات، بينما مارسوا في حالات أخرى ضغوطات ووجهوا تهديدات ضد من رفض التعاون معهم. وأكدت الشرطة أنها ستطلب غدا من محكمة الصلح في مدينة ريشن وسيون تمديد فترة اعتقال المحامي وأربعة من المشتبه بهم على ذمة التحقيق. إذا رأيت هذه كانت التفاصيل التي سمح بنشرها حتى الساعة في هذه القضية. إليك.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. الآن نفتح ملف البلاغات والإنذارات التي وصلت إلى بعض أرباب البيوت في بعض البلدات العربية بشأن إخلاء المنازل أو البيوت، وحتى هنالك خطر الهدم الذي بات أيضا يخيم على هذه المنازل. في الماضي كانت هناك بعض الإخطارات والبلاغات والتحذيرات بشأن هدم الإسطبلات أو العزب أو المقاصف، الآن تطال أيضا هذه التحذيرات البيوت. ينضم إلينا المهندس المعماري والمخطط مخطط المدن السيد مصطفى أبرومي. أهلا وسهلا بك.
3: هلا بيك وأستاذ رائد وبجميع المستمعين والمستمعات.
1: كيف ولماذا وصلنا إلى هذه الحالة؟
3: لم نصل إلى هذه الحالة. هذه حالة استمرارية من قيام الدولة وحتى اليوم. هنالك سياسة حكومة، وكل سياسة الحكومات المتعاقبة هي ضد تطوير الوسط العربي. التطوير هو إعمار، هو اقتصاد، هو تقديم كل الأشياء لتطور المجتمع، ولكن التخطيط في الوسط العربي هو تضييق على المدن والقرى العربية. فسياسة الحكومة المتتابعة كلياتها هي ضد تطوير الوسط العربي، وهي استمرارية لسياسة الأيديولوجية للحكومات المختلفة.
1: هل كان هنالك يعني دور للمهندس في أنا بعرف إنه في كل سلطة محلية كل بلدية فيها مهندس في مدير أو يعني مسؤول في قسم الهندسي، هل كان يجب أن يكون متنبه ومدرك لخطورة مثلا إنشاء إسطبلات أو عزب أو مباني أو أي مبنى آخر في مكان محظور مثلا أو ممنوع؟
3: أستاذ رائد خلينا نميز بين شيئين. العزب بداخل الأراضي الزراعية اللي هي طبعا قسم كبير منها بني غير قانوني على الأراضي الخاصة، ولكن المشكلة الأساسية ليس العزب أنا حسب رأيي، إنما إخلاء البيوت التي بنيت على أراضي دائرة أو سلطة أراضي إسرائيل. هاي المشكلة الأساسية،
1: حتى لو أنها يعني بنيت قبل 20 أو 30 عام،
3: بنيت على الأراضي سلطة أراضي إسرائيل. بدون شك، بدون شك هناك حق، بدون شك في يعني على المهندسين وعلى القيادة المحلية اللي ما حاولت تحل المشاكل هاي. ففي عندنا مثلا في القرى العربية وخاصة بالجليل، لأنه في أراضي كثير لسلطة أراضي إسرائيل في الجليل أكثر من المثلث، فهناك أراضي كثيرة.
1: أنت بتحكي عن أراضي تعود ملكيتها لدائرة أراضي إسرائيل.
3: طبعا هاي كل الإخلاء، كل الأوامر الإخلاء مش الهدم، أوامر الإخلاء.
1: وفي فرق بين أوامر إخلاء بين أوامر هدم، في فرق كبير.
3: طبعا طبعا إخلاء، وهن حرين إيش يساووا فيها، يمكن يهدموا يمكن ما يهدموها. ولذلك المشكلة كانت في عشرات السنوات ساكنين، عمروا ساكنين، وفي أسباب خاصة إلهن، لأنه كانت أول إشي ما كانش خلينا تسوية أراضي بالسنوات الستينات والسبعينات. فقسم كبير من اللي بنوا على هذه الملكية ملكية اشتروها من ناس فكروها إنه طابوا، لأنه ما كان تسوية أراضي متكامل، ففكروها ملكية خاصة وبنوا عليها. بالآخر طلعت أراضي لسلطة أراضي إسرائيل. هاي القسم الأول. القسم الثاني الملكية المشتركة، هي إحدى الإشكاليات ملكية الأراضي في الوسط العربي. الملكية المشتركة هي ملكية مرات لعشرات الأشخاص. فبيجي وفي كمان يكون قسم منها، ممكن يكون قسم منها لسلطة أراضي إسرائيل. فكل واحد بأخذ الشخص تاعته، خلينا نقول له نص دنم، وتصادر منها نص دنم نفرض للشوارع أو غير ذلك، وكل الناس قعدت على ملكية خاصة. فأراضي إسرائيل، سلطة أراضي إسرائيل بطل إلها القسم تاعها، فبتيجي على أي قطعة بتقسم على كيفها وبتقول إنه هاي إلي، فاطلعوا إخلاء، أمر إخلاء. هناك أشخاص بنوا على اشتروا الأراضي من الستينات والسبعينات وأجان إنذارات، ولكن هاي الإنذارات كانت لما الإنسان اشترى الأرض بقول لك ليش تدفع كمان مرة أنا.
1: لكن اسمح لي الآن، نحن أمام معضلة، أمام مشكلة كبيرة. كيف يمكن تجاوز هذه الأزمة سيد مصطفى أبرومي؟
3: في عنا حلول كانت بالسابق كمان، وللأسف الشديد لم تتابع هذه الحلول. ففي قرار كان من سلطة أراضي إسرائيل رقم 874 ورقم 997 اللي طلع بال2000، كان كل المباني اللي بنيت على أراضي سلطة أراضي إسرائيل كان بالإمكان إيجاد حلول إلهن وإعطائهن الملكية بشروط معينة. أول إشي العمار لا يؤثر على التخطيط على شوارع أو مش موجود اللي هي على شوارع أو أراضي عامة للأهداف العامة مثل المدارس أو غير ذلك، اللي هو اللون البني واللون الأخضر أو شتح سبوري بتوه كيف احنا منعرفه، وإنه بأكترش. فأي أرض كانت حتى 85 كانت ممكن إنه يصلوا لحلول مع سلطة أراضي إسرائيل. بالسبع كمان بالألفين وأربعة جددوا قالوا إنه لحد 95. القرار سلطة أراضي إسرائيل كان لحد 31/12/22، فكان في إمكانية. المشكلة في السلطات المحلية، القيادة المحلية وحتى القيادة القطرية لم يهتموا بتكملة أو
1: ما تابعوا الموضوع،
3: ما تابعوا الموضوع أو تمديد حتى تاريخ إنه الإمكانية تكون موجودة عند المواطنين هذول.
1: طيب راح نشوف شو راح يصير في قادم الأيام بما يتعلق بهذه المشكلة. شكرا لك شكرا جزيلا لك. شكرا تحياتي لك. الآن أنتقل إلى قطاع غزة إلى آخر التطورات الأمنية هناك، لا سيما وأن هناك أيضا جهود مكثفة مستمرة من أجل إطلاق هدنة لمدة 14 يوم لمدة أسبوعين. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا وسهلا بك حسن.
4: أهلا رائد، مساء الخير. جهود، نعم جهود مكثفة رائد لتطبيق هدنة 14 يوما في القاهرة. تتواصل الجهود المكثفة من قبل الوسطاء والولايات المتحدة وجهات أخرى للدفع باتجاه بدء تطبيق هدنة الأسبوعين. هذه الهدنة أشير إليها كمهلة تبدأ عند موافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق المكونة من 15 بندا، وتتعلق بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ في أكتوبر تشرين الأول 2025. مصدران من حماس وآخر في الفصائل الفلسطينية أو من الفصائل الفلسطينية المشاركة في مفاوضات القاهرة أكدوا أنهم ينتظرون من الوسطاء ردا بشأن رد إسرائيل الواضح على خريطة الطريق التي وافقت عليها الحركة والفصائل. المصادر الثلاثة أشارت إلى أن هناك اتصالات مستمرة بين الوسطاء والإدارة الأمريكية ومجلس السلام من جانب، ومع إسرائيل من جانب آخر، مؤكدة أنهم يسعون إلى الضغط على إسرائيل للحصول على موقف إيجابي منها في وقت لا تزال فيه الحكومة الإسرائيلية

0: مهم مع حركة حماس ومختلف الفصائل الفلسطينية الأخرى. وفقا لخارطة الطريق تنص في بدايتها على التزام إسرائيل بشكل كامل ومن دون تأخير بتنفيذ جميع الالتزامات المتبقية في هذه المرحلة. مجلس السلام رائد في هذه الساعات يسعى، وكذلك ليس مجلس السلام وإنما أيضا الإدارة الأمريكية تسعى لدفع إسرائيل إلى قبول هذه الهدنة كبداية باتجاه خطة مسار حصر وتخزين سلاح حماس والفصائل الفلسطينية بالقطاع في وقت لا تزال من ناحية إسرائيل الحكومة تصر على أن يتم إخراج أو تدمير السلاح وليس تخزينه وضمان ألا يبقى في مناطق سيطرة الفصائل. هذا إسرائيل تعترض رائد على أن يبقى السلاح في قطاع غزة حتى مع لجنة التقريرات الفلسطينية. حماس وباقي الفصائل تتمسك ببقاء السلاح في منطقة القطاع وأن يتم حصر السلاح فقط لدى فصيل فلسطيني ولا أي جهة أخرى مختلفة. في الخلاصة رائد مجلس السلام يعني يؤكد في هذه الساعات على تنفيذ خطته الميدانية القاضية أيضا بإنحاء حكم حركة حماس في غزة وتجريدها من السلاح، وذلك بالرغم من التحفظات والمعارضة التي تبديها إسرائيل في الساعات الأخيرة في كل ما يتعلق ببنود خارطة الطريق المطروحة. مما لا شك فيه رائد الملف الغزي يشهد في هذه الساعة حراك في المقابل للاتصالات التي تجري في القاهرة. هنالك لقاء الآن يتم في اسطنبول، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الجديد خليل الحية ووفد كبير من حماس يجتمعون في هذه الساعة مع رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في اسطنبول. وبطبيعة الحال الجميع أكدوا على ضرورة المضي قدما في هذا الاتفاق، وأنت تعرف تركيا تلعب دورا وهي أحد الوسطاء إضافة إلى مصر وقطر. رائد،
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد، شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
1: الآن ينضم إلينا المشرف التربوي والباحث في شؤون التربية والتعليم الأستاذ نصر أبو صافي. أهلا وسهلا بك.
2: هلا بك أخي رائد، لك جميع المستمعين.
1: في خطة جديدة بادرت إليها وزارة التربية والتعليم تهدف إلى نقل صلاحيات المدارس إلى أحضان السلطات المحلية، ما هو الهدف من هذه الخطة؟
2: الهدف المعلن تحسين والرقي والارتقاء بمعدل التحصيل الدراسي بالجهاز التربية والتعليم في البلاد.
1: هذا الهدف المعلن.
2: هذا الهدف المعلن. من ضمن الإصلاحات كل وزير بيجي مع خطة إصلاح وتجديدات وإصلاحات.
1: بس بتعرف إذا كان هذا هو الهدف حقيقة يعني يجب أن يأتي من مصدر آخر من جهة أخرى، وزارة التربية والتعليم مثلا وليس بالذات من وزارة المالية.
2: حتى وزارة المالية اللي هي طرحت الفكرة أكيد أمام وزارة المعارف، وهناك في نقاش ودراسة للموضوع بين الوزارتين. والهدف المبغم يسمى هو فقط للإصلاح والتعديل والرقي بالتحصيل العلمي في جهاز التربية والتعليم في البلاد. إما طبعا بين المنشود وبين الموجود وكديش هاي الفكرة ممكن تصب هذا الهدف، هاي الجدل كبير كبير كبير بين الوزارات، حتى بين أنفسهم وبين الأقسام اللي داخل الوزارات وبين الموظفين وبين كل العاملين في شركة التربية والتعليم. أنا شخصيا أشكك، خاصة كلنا بنعرف والبحث العلمي أكد ذلك مرارا وتكرارا، الخصخصة هي دائما بتقوي القوي وبتضعف الضعيف. سلطاتنا المحلية،
1: شو راح يكون موقف السلطات المحلية من هاي الخطة من هاي الفكرة؟
2: بتعلق أنه إذا سلطات محلية قوية، تل أبيب، حيفا، القدس، أكيد راح أصلا بالقدس في هناك سموها إدارة تربية وتعليم خاصة فيها، وزارة بكلب وزارة، منح اللي هو منال الحنوخ يرش عليهم
1: في دائرة المعارف العربية. هناك دائرة كبيرة جدا
2: 100%. أيوة. بالنسبة لتل أبيب كمان في منال الحنوخ ما يسمى لإدارة تربوية داخلية ذاتية بإدارة كل جهاز التربية والتعليم، حتى لو المرحلة الابتدائية والروضات والإعدادي تحت سقف وزارة المعارف.

0: عارف، ولكن في حصه الاسد بالاداره وبالمناهج وبالسياسات في هذه المدارس، فالبلديه لها دور كبير كبير في ادارتها في شتى المجالات. بقيه المدن بتعلق اذا الوضع السلطه هو قوي ازو بيحتضن الفكره، السلطات المحليه الضعيفه المفروض انه تعارض الفكره، لانه هنا في عبء. وفي اللي فهمته من الطرح انه البلديه المفروض تقدم من عندها موارد ماديه معينه بصلاحياتها وبملكاتها وبواجبها.
1: هي فكرة، هي فكرة بالتالي أستاذ نصر، هي فكرة بالتالي يعني تربوية تعليمية خالصة، ولا أيضا في هناك اعتبارات سياسية؟
0: أزيد مجال وقطاع فيه سياسي هو التربية والتعليم بالعالم.
1: هذا قطاع مسيس يعني؟
0: طبعا الطرح فيه سياسي معين، أنه جهاز التربية والتعليم أكبر جهاز مسيس عالميا ومثبت تاريخيا يوميا، كلنا بنعرف فيه من الاعداد المناهج، اعداد المعلمين، الطرق، كل ما يدور
1: والمدارس الدينيه والمدارس الاهليه والميزانيات المخصصه الى، يعني بتعرف انت كله سياسي بسياسي.
0: نعم في السياسات
1: وزير الماليه صاحب الفكره، صاحب هاي المبادره، شو بيستفيد من كل هاي الخطه اللي هي يعني اقترحها؟ بيستفيد شيء؟
0: أنا بتصور، أنا مشغل وزارة المالية، ما بتصور إنه اليوم التيار بالعالم بالسوق الحر هو الخصخصة. فلما أنت كحكومة، حكم مركزي، بتقيم من نفسك ومن هاي مسؤوليتك كل هذا العبء من معلمين وحقوق معلمين وتشغيل وبنية تحتية وكل ما يدور بذلك، هذا كثير يعني حمل كبير كبير، عبء بنظر وعبء. ما هو نعمة بدل ما هي نقمة، شايفها هي نعمة إنك تدير هيك شيء، بالنسبة لهم بين هي نقمة وعبء كبير على الصندوق العام. اوكي، ففكر بهالحالة انه بنهض بالمالية الحكومية وبخفف على الوزارة عباء ومسؤوليات مادية ومالية وموظفين اللي تدير شؤون هاي الاشياء. يعني المكسب الاول انه في هناك تقليص في الموارد البشرية والموظفين اللي بيديروا هاي الامور وبالغنى عنها لاحقا.
1: تعرف عندما يعني اطلق هاي الفكرة او هاي الخطة أشغلنا هو شوي، يعني إحنا منشغلين الآن في معالجة تداعيات هاي الخطة. السؤال، هل يعني يكتب لها التوفيق وسوف يعني تطبق على أرض الواقع، ولا هاي مجرد يعني فكرة هيك في الهواء؟
0: هي فكرة بدائية بدها تمر قرار حكومي، تمر بعدة مراحل لتشخيصها قانونيا حتى تمرر على أرض الواقع. هناك محطات، كل تعديل، كل إصلاح، كل ريفورم ما يسمى خطة إصلاح، فيها مراحل معينة، من طرح الفكرة، من شراكات، من نشرها، من دراستها، من الموافقة، من تطبيقها، ومن تقييمها لاحقا. فهناك بين الفكرة والتطبيق في بعد مجال مشوار طويل،
1: مسافة كبيرة جدا. شكرا لك المشرف التربوي والباحث في مجال التربية والتعليم نصر أبو صافي على المداخلة.
0: شكرا جزيلا
1: لك. الآن إلى سرطان الرئة، هنالك معطيات مؤكدة بأنه الكشف المبكر يساعد كثيرا على قضية العلاج والشفاء من هذا السرطان. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
2: يصادف الأول من آب أغسطس اليوم العالمي لسرطان الرئة، الذي يعد أكثر أنواع السرطان تسببا بالوفيات في العالم، ويشخص سنويا نحو 2,200,000 إصابة، فيما يسجل في إسرائيل ما بين 2,500 إلى 3,000 حالة جديدة. ورغم التطور في وسائل العلاج، فإن نحو 70% من المرضى يكتشف لديهم المرض في مراحل متقدمة. وحول الأعراض التي تستوجب مراجعة الطبيب، تحدثنا إلى الدكتور إيهاب أشقر، اختصاصي أمراض الرئة في المركز الطبي زيف في صفد.
3: في عدة أعراض اللي لازم تخلي أي شخص بالذات المدخنين يروح عند دكتورهن ويعمل فحوصات. عم نحكي على أعراض مثل قحة مستمرة اللي بتستمر لأكثر من 4 أسابيع بدون تحسن، قحة مع خروج بلغم مع الدم، ضيق بالتنفس اللي مش معروف سببه أو إنه عم بيزيد من يوم ليوم، التهاب رئات متكرر، تعب، إرهاق مزمن، فقدان غير مبرر للوزن، تغيير في الصوت مثل ظهور بحة جديدة لتستمر لأكثر من أسبوعين بدون ما يكون إنفلونزا أو أي مرض رئوي سابق. تغيير في شكل الأظافر ممكن تصير الأظافر أكثر منحنية اللي إحنا بنسميها كلابين. ورم في الوجه بالرقبة بالصدر كنتيجة لضغط الأورام على الأوردة الكبيرة أو وجع في العظام بالذات في الصدر اللي بيروح على الكتف.
2: وتشمل عوامل الخطر الرئيسية التدخين المباشر والسلبي إضافة إلى تلوث الهواء والتعرض لمواد ضارة مثل غاز الرادون. أما بشأن الكشف المبكر ودوره في رفع فرص العلاج فسألنا الدكتور إيهاب أشقر.
3: الأشخاص اللي بننصح أن يعملوا فحص مبكر لسرطان الرئة هن طبعا كل شخص عنده أحد العوارض السابقة اللي حكينا عنها، بالإضافة لأشخاص اللي عندهم أمراض رئوية مزمنة مثل COPD أو تليف رئوي، أشخاص اللي عمرهم بين 50 ل 80 سنة مدخنين أو عندهم تاريخ غني بالتدخين لأكثر من 20 باكيرز. إحنا بنحسب عدد سنوات التدخين حسب علب الدخان باليوم ضرب عدد سنين التدخين، فإذا كان أكثر من 20 فالشخص يعد مدخن ثقيل. كمان فئة اللي إحنا بننصحها تعمل فحص مبكر هن الأشخاص اللي عندهم تاريخ عائلي وجود أقارب من الدرجة الأولى اللي أصيبوا بسرطان الرئة، أو أشخاص اللي تعرضوا لفترة طويلة لمواد مسرطنة شغلهم مثلا مثل اللي تعرضوا للأسبست رادون أو النيكل. بالنسبة لشو أهمية الفحص المبكر، طبعا إحنا عم نحكي على فحص لو دوز سيتي اللي هو سيتي بأشعة منخفضة. النقطة الأهم في الكشف المبكر لسرطان الرئة هو اكتشافه في المراحل الأولى.
2: ويؤكد المختصون أن الإقلاع عن التدخين إلى جانب إجراء فحص التصوير المقطعي منخفض الجرعة للفئات المعرضة للخطر يساهمان في اكتشاف المرض مبكرا ويزيدان من فرص العلاج والشفاء.
1: استمرار وطأة الحر الشديدة تدفع الكثيرين إلى التدفق نحو البحيرة ونحو الشواطئ التي يسمح السباحة بها أيضا، لكن إياكم والدخول أو التوغل إلى المناطق التي يحظر السباحة فيها لأن ذلك ينطوي على مخاطر كثيرة، وشهدنا في نهاية الأسبوع الماضي أيضا هنالك بعض حالات الغرق. ينضم إلينا الآن مدرب السباحة والمنقذ رامي خطيب، أهلا وسهلا بك.
0: أهلا بك أخي العزيز، يا هلا.
1: صار في أنا كم من حالة غرق، بتعرف في هناك حالات غرق اللي تنتهي بالوفاة يعني، لكن في حالة غرق كثيرة أيضا أنتوا تنجحون من إنقاذ الغريق دون يعني أن نعرف عن حيثيات وملابسات الحادثة، هي يعني حالات كثيرة. السؤال، ماذا يمكن أن يفهم أو أن نتعلم من كل ما حصل في الأسبوع الأخير؟
0: صراحة كان في صحيح عدة حالات، منها في بحر الأبيض المتوسط في عدة شواطئ حالات غرق، وفي هنا عندنا في بحيرة طبرية كمان في حالات عم بتصير. للأسف الناس مش عمال تفهم إنه هي لازم تتواجد بأماكن محمية ومصادق عليها من وزارة مصراد نيم على أساس إنه شاطئ مرخص للسباحة وفيه منقذين، والناس بتبعد عن هاي الأماكن. بعرفش إيش السبب، إحنا موجودين هنا عشان نساعد الناس وفي عنا كتير.
1: رامي احكي لي، في شغلة مش واضحة للناس أو مش واضحة إلي، ليش عم بتصير مع الناس؟ في عنا هناك علم أبيض، علم أحمر، علم أسود، مزبوط؟
0: صحيح، الأعلام، العلم الأبيض يدل على إنه السباحة مسموحة. أوكي. في جميع الأماكن بشكل عادي وبدون أي خطر في البحر. العلم الأحمر يدل على إنه في عنا أماكن محددة للسباحة، تحديدا في هاي الأماكن بنفع تسبح، وبس يكون العلم الأحمر على محطة الإنقاذ في البحر هذا يدل على إنه راح يكون في علم أسود في بعض الأماكن بالشط، اللي بدل على إنه في طيارات ساحبة للعمق. وطبعا هذا الإشي منطقي لما بيكون في موج عالي بدي الناس تفهم.
1: سؤال أخير، السباحة في البحيرة في هالأيام ينطوي على خطورة كبيرة؟
0: في هاي طبعا بسبب الحر الشديد اللي عم بيجي إسا، بضرب ضربة موجة حر مش طبيعية إسا في عنا بالشواطئ، وتحديدا في بحيرة طبرية درجة حرارة لا تقل عن 41 و 42 درجة. الناس بتتعرض لأشعة الشمس.
1: شكرا لك رامي خطيب، أدركني الوقت، سنتحدث معك في برامج قادمة بتوسع عن هذا الموضوع. شكرا لك رامي.
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك. أنتقل إلى الجنوب الآن، ينضم إلينا مراسلنا في الجنوب سالم أبو جامع. أهلا بك سالم. كما فهمت وزير الأمن القومي بن غفير يتجول في المنطقة.
4: نعم، مراء تحياتي لك ولكافة المستمعين والمستمعات. الوزير بن كبير يقوم الآن بجولة تفقدية إلى قرية بير الحمام في النقب بعد أن قامت الطواقم التابعة لكيرن كيامت بتحريش الأراضي في منطقة بير الحمام. هنالك أقيمت خيمة كبيرة في المنطقة، والوزير الآن يقوم بجولة تفقدية في هذه المنطقة، يرافقه قوات كبيرة من الشرطة في المكان. وبين كبير يتواجد الآن، ربما نحاول نتحدث مع بين كبير. بين كبير نأخذ شدور خايبة بكشة ما بكشة سيور شوخة ما ترش لتيوش
5: السيور شلي بقى كده لأجي دبار אחד פעם המשלה הקודמת שהיו נטיות הם באו ואמרו לא יהיו נטיות. היום יש נטיות, היום אנחנו בעלי הבית, היום יש הריסת בתים וצריך להעביר את זה. אנחנו לא בממשלת מנסור עבאס בנט.
4: אבל בכל זאת, אדוני השר, אולי נגיע לשהו סדר מהבדואים כאן בדרום. נעם בן כביר כתפע בלחדיס באנה הוא ג'א הונה ללטרע על העמל התחריש פי מנטקת ביר אלחמאם וקל בן אלבדו יג'ם עליהם בנה ביותהם בטריקה מורחסה وهنا الجولة تستمر هنا في مضارب قرية بير الحمام كما ذكرنا قوات كبيرة تتواجد هنا رائد ترافق الوزير في هذه الساعة في قرية بير الحمام.
1: لكن فقط يعني جولة استطلاعية ما في يعني أي عمل آخر في البلدة. سالم؟ أوكي. إذن بن كفير ترافقه قوات كبيرة من الشرطة يقوم بجولة استطلاعية ميدانية إلى قرية بير الحمام غير المعترف بها في الجنوب، وقال انتهى عهد حكومة بنت منصور عباس. بتحكي عن الحكومة حكومة التغيير السابقة، ويقول نحن الآن في عهد جديد، في هناك حكومة طبعا تقوم بالسيطرة المطلقة على الظروف وعلى الأوضاع في هذا المكان مكان كان، لكن الآن نحن في مرحلة جديدة، هكذا يقول بن كفير.
6: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. من أسرة البرنامج في الإنتاج جسلين محمد بريق، في الهندسة الإذاعية روبي، من الراديو المصور حين عزرة، ومني رائد ذياب، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامي وبستسوا المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
11: مخزن

0: بندوق.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: عناوين الساعة من مكان: توقع الإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية قريبا، أمر عسكري بهدم منزل إرهابي مرتكب الاعتداء في قرية تل، اتهام فتى يهودي بالاعتداء على سيدة فلسطينية في مسافر يطا، نعيم قاسم يقول إن حزب الله يدعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وأجواء لطيفة إلى دفئة الليلة، والتفاصيل بعد لحظات.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الواحدة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تكافح طواقم إطفاء في هذه الساعة حريقا شب في منطقة مفتوحة بمحاذاة طريق 4 بين تحويلة يفني وقرية جانسوريك، وتم إيقاف حركة القطارات بين ريشون لتسيون وأشدود ويفني بسبب قرب ألسنة اللهب من سكة الحديد. من المتوقع أن تعلن لجنة الوفاق حتى مطلع الأسبوع المقبل نتائج المفاوضات لتشكيل القائمة الثلاثية الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. وقالت مصادر مطلعة لمراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إنه تم إنجاز تشكيل القائمة ليعلن عنها قريبا. أخطرت قيادة المنطقة الوسطى في جيش الدفاع عائلة الإرهابي فاروق رمضان بنيتها مصادرة وهدم منزله في قرية تل منطقة نابلس، وقد ارتكب اعتداء إطلاق النار الذي أسفر عن سقوط ضابط وعضو وحدة الحراسة المدنية لمستوطنة حفاد جلعاد قبل أسبوعين تقريبا قبل أن يقتل بنيران قوات الأمن. قدمت لائحة اتهام بحق فتى عمره 16 عاما من سكان بيطار عليت تنسب له ضرب سيدة فلسطينية وهي تحمل ابنها وطرحها أرضا في مسافر يطا جنوبي الخليل، والتنكيل بكلب وإلحاق أضرار في المكان أواخر شهر أيار الماضي، وينسب إليه من جملة ذلك إلحاق الأذى بحيوان لدوافع قومية متطرفة. اعتقلت الشرطة محامية ثلاثينية من أواسط البلاد وأربعة آخرين من الرملة بشبهة حض قاصرين على الإدلاء بشهادات كاذبة لصالح شخص من أبناء العائلة متهم بجرائم أمنية خطيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن المشبوهين الخمسة توجهوا إلى القاصرين وأولاء أمورهم وعرضوا عليهم المال مقابل ذلك، وفي بعض الأحيان مارسوا عليهم ضغوطا وتهديدات. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه يدعم انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، معربا عن استعداد الحزب إلى تقديم المساعدة بهذا الشأن قدر المستطاع. ومع ذلك دعا قاسم في كلمة ألقاها السلطة السياسية في لبنان إلى الكف عن تقديم التنازلات المجانية. تشير معطيات التأمين الوطني إلى أن نسبة الانفصال والطلاق في صفوف عناصر الاحتياط بعد فترة الخدمة الأولى تبلغ 26%، وهي نسبة تقل ب2% فقط عن المعدل القطري، وذلك بخلاف الادعاء بأن نسبة الطلاق أعلى لديهم، وتبلغ نسبة المطلقين أو المنفصلين 3% من مجمل عناصر الاحتياط.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا وتسود مع ذلك وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة: أورشليم القدس 20، تل أبيب يافا 25، حيفا والرملة 24، الناصرة وبئر السبع 23، و30 في إيلات. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً مكان. عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
1: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
0: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
4: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسخ.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
5: حملة كبسولات نخلي في ألف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلي الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلي الأصلية، اكبس وغني.
7: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزن

0: أبادوك. حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: عناوين الساعة: جريمة قتل محام في ريشون لتسيون في وضح النهار، قطر تعلن استمرار الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، لجنة المالية البرلمانية تلتئم للمصادقة على تحويل أموال إلى المجتمع الحريدي، توقع الإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية قريبا، وأخيرا أجواء لطيفة إلى دافئ الليلة.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة الثانية: طبتم وطاب نهاركم في ريشون لتسيون في وضح النهار، قتل رجل خمسيني بإطلاق النار عليه، وقالت الشرطة إن الخلفية جنائية وأفيد أن المغدور محامي. أعلنت قطر أن جهود الوسطاء مستمرة لخفض التصعيد في المنطقة وفتح مضيق هرمز، وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قال إنه حتى الآن لا يوجد اتفاق، وما يهم حاليا هو العودة للمسار الدبلوماسي. أعلنت ميليشيا الحوثي اليمنية استهداف موقع سعودي حساس في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن الإصابة كانت دقيقة، وقالت إن هذا الاستهداف يأتي ردا على خرق السعودية للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانها المسير. التأمت اللجنة المالية البرلمانية للمصادقة على تحويل أموال ائتلافية لصالح المجتمع الحريدي بمبلغ أكثر من 280 مليون شيكل، وأخرى بمبلغ 80 مليون شيكل للمستوطنات. ومن المتوقع أن تنظر محكمة العدل العليا غدا في الأمر في عقاب التماس قدم إليها. وقال النائب الليكودي إلي دلال لإذاعتنا بالعبرية إن الحديث يدور عن إعادة توزيع الأموال الائتلافية وليس عن تخصيص أموال جديدة. من المتوقع أن تعلن لجنة الوفاق حتى مطلع الأسبوع المقبل نتائج المفاوضات لتشكيل القائمة الثلاثية الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وقالت مصادر مطلعة إنه تم إنجاز تشكيل القائمة ليعلن عنها قريباً. لليوم الثاني على التوالي تواصل جرافات الصندوق القومي اليهودي الكارين كايمت أعمال تجريف في منطقة بير حمام شرق بئر السبع وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة في ظل استمرار الاحتجاجات الرافضة لهذه الأعمال. ووصل وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إلى المكان وقال إن الأعمال ستتواصل، مؤكدا أنه لن يسمح بإقامة أي بناء غير قانوني في المنطقة. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن أصحاب الأراضي أقاموا خيمة اعتصام في موقع الأعمال، ورأى المحتجون أن زيارة بن غفير تهدف إلى تأجيج الأوضاع قائلين إنها تأتي في إطار دعاية انتخابية. اعتقلت الشرطة محامية ثلاثينية من أواسط البلاد وأربعة آخرين من الرملة بشبهة حض قاصرين على الإدلاء بشهادات كاذبة لصالح شخص من أبناء العائلة متهم بجرائم أمنية خطيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن المشبوهين الخمسة توجهوا إلى القاصرين وأولياء أمورهم وعرضوا عليهم المال مقابل ذلك، وفي بعض الأحيان مارسوا عليهم ضغوطا وتهديدات.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا وتسود مع ذلك وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية أنحاء البلاد. مع الجوية نختتم لنلتقي من جديد عند الثالثة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد

0: كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: توب 10، مرحبا مرحبا. انتم معنا مع السباق، سباق الأغنيات العربية، سباق جديد فيه نتعرف على أنجح الأغاني هالصيف. أنجح الأغاني اللي بتجينا من العالم العربي حقق نجاح هناك وعندنا كمان. تحية لخين خندهان بسعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، الكوميدي دايما شادي بلان، أحلى التحيات.

حسين الجسمي بلشنا معه سباق الأسبوع للادا ادخل معنا مباشرة للمرتبة العاشرة تازع كمان أغنية جديدة لبناني راغب علامة بغني كمان هو بالمصري كده كده

0: سبع مراتب هالأسبوع من تنين للمرتبة الثامنة. عندنا فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة ومنعود لنكمل معكم توب 10 سباق الأغنيات العربية.
1: حملت كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.

غيرة. والكفوري هذا بيدخل معنا مباشرة للمرتبة السابعة. كمان أغنية ودعتنا هالأسبوع بالسباق من السباق هي أغنية شيرين ومحمد حمائي بحرية اللي وصلت معنا بالسباق للمرتبة الثانية. مين اليوم بيحتل القمة؟ توليت، سانت إيفانت، عمرو دياب، نصيف زيتون، الشامي، كلهم بيتنافسوا بقوة للوصول للمرتبة الأولى.

احلى واحد ببيروت سانت ليفان شادا عايفه وهبي ميتسوبيشي النور الجميل قدمت هالاغنية كتير اليوم تسعى للمرتبة الخامسة مع احلى اربع مراتب احلى واحد بيمكن رح فكر عن جد انت مش معقول بكره بحكي بالمرة مين رقم واحد اليوم لسا بنسمع الاغنية اللي بتحتل المرتبة الرابعة الشامي

تقدم هالأسبوع مرتبة واحدة من 5 إلى 4. لأن أنجح 3 أغاني لهالأسبوع.

الأغنية من نصيف زيتون اللي حافظ على مرتبته زي الأسبوع الماضي. نفس قوي هالأسبوع بين المرتبة الثانية والمرتبة الأولى. الأولى كانت الثانية كانت الأسبوع الماضي أولى. نانو تتراجع هالأسبوع سانت ليفانت توليت كانت معنا ثلاث أسابيع من القمة تتراجع هالأسبوع المرتبة الثانية من رقم واحد

مين؟ زين جسمي لدادا كانت جديدة بالمرتبة العاشرة، التاسعة راغب علامة كده كده كمان جديدة، ثامنة تراجع على هالمرتبة أحمد سعد كوتي، سبعة دخلت معنا أغنية وائل كفوري الجديدة ما في غيرها، سادسة إليسا لعبة الأيام، خمسة عيفة وهبية وسانت ليفانت ميتسوبيشي، رابعة الشامي بيبي نصيف زيتون، سمعنا أغنيته بالمرتبة الثالثة، الثاني توليت وسانت ليفانت نانو، أما رقم واحد نقول مبروك

شبه البنات، لولا البنات عمرو دياب رقم واحد. لسه بنسمع أغاني كانت كمان بمراتب أولى بسباقات الماضي، زي الأغنية الحلوة اللي صور لقادم الساهر فيديو كليب بإيطاليا. الـ 2003 صدرت حققت وقتها نجاح كبير وكانت عندنا رقم واحد.

0: الجزائري هذا سول كينغ. عندنا فاصل إعلاني قصير جدا منعود بعد لنكمل معكم توب 10 ساعة سباق الأغنيات العربية.
1: كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
9: أستاذ في بركيه؟
8: لا.
9: في ألعاب منفوخة؟
8: كمان لا.
9: لكن شو فيه؟
8: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
9: قصدك الكل راح يحكي عليه؟

متعاونين مع الأغاني الناجحة لهالساعة ساعة التوب 10. أغاني وصلت لمراتب أولى بالسباقات. ل 2023 غنى نصيف زيتون كراميلا وصلت للأولى.

لسه 25 سنة لورا 2001 رغبة لنا بشهر شباط أصدر الأغنية والألبوم اللي سماه سهروني الليل طبعا وصلت للأولى.

عندنا بعد مجال لأغاني أخيرة. ٢٠١٣ وصلت شيرين مع الأغنية الحلوة رقم السباق.

الشاعر نومي الحلوة من شيرين عبد الوهاب. وصلت للمرتبة الأولى وعدت أسابيع بالقمة. هذا وين تكان بال 2013 شهر رمضان. كانت هالأغنية أغنية مسلسل حكاية حياة لغادة عبد الرازق.

نشكر خين دهان تساعدنا بالهندسة الإذاعية، لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. خليكم معنا بعد الأخبار والإعلانات، مكملين الفترة على الطريق.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفريديس والفريديس عملية هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانين الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: عناوين الساعة: مصرع امرأة وإصابة أخريين بجروح في حادث دهس في أشكلون، إقرار ميزانية إضافية لصالح مؤسسات التعليم الحريدية، قطر تؤكد ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد في المنطقة، ارتفاع عدد الاعتداءات المعادية لليهود في نيويورك منذ تولي ممداني مهام العمدة، وأجواء لطيفة إلى دافئ الليلة.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة ثالثة معكم ماري مارون، أسعد الله وأوقاتكم. تكافح طواقم إطفاء عديدة في هذه الساعة حريقا شب في منطقة مفتوحة بمحاذاة غابة بن شيمن، وأغلق طريق رقم 1 باتجاه أورشليم القدس وطريق رقم 6 العابر لإسرائيل أمام حركة السير في الاتجاهين، وتدعو الشرطة السائقين إلى استخدام طرق بديلة. في أشكلون لقيت امرأة ستينية مصرعها وأصيبت أخريان بجروح بعد أن صدمتهن حافلة، ووصفت حالة إحداهما بالخطيرة والثانية بالمتوسطة، أورد نبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. انتقد رئيس حزب يسرى البتانو ليبرمان رئيس حزب الديمقراطيين جولان بسبب تصريحاته عن دعمه لإقامة دولتين فلسطينية وإخلاء مستوطنات، معربا عن رفضه لتولي نواب من الديمقراطيين حقائب الدفاع والأمن الداخلي والعدل بعد الانتخابات. وردا قال جولان إن المشادات داخل المعارضة تصب في مصلحة نتنياهو، داعيا إلى التركيز على العمل سويا لاستبدال الحكومة. صادقت لجنة المالية البرلمانية على ميزانية إضافية بمبلغ ربع مليار شيكل لصالح مؤسسات التعليم في المجتمع الحريدي، وفقا لما وفانا به مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. وقال نائب لكودي آلي دلال لإذاعتنا بالعبرية إن الحديث يدور عن إعادة توزيع الأموال الائتلافية وليس عن تخصيص أموال جديدة. أفادت قناة الجديد اللبنانية أن جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المنعقدة في روما بدأت بنقاش حول التفاصيل التقنية والتفصيلية للآليات التنفيذية الخاصة بالمناطق النموذجية. وذكرت القناة أن الوفد اللبناني طالب بإعادة تجديد وقف إطلاق النار المعلن سابقا والإصرار على وقف ما وصف بالخروقات الإسرائيلية. ومن جانبه قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه يدعم انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، معربا عن استعداد الحزب إلى تقديم المساعدة بهذا الشأن قدر المستطاع. أعلنت قطر أن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدة أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن وأن المهم هو العودة للمسار الدبلوماسي. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصار اليوم، قال إن التركيز ينصب على عودة المفاوضات موضحاً أنه لتحقيق هذا يجب ضمان وقف النار وفتح مضيق هرمز. أعلنت ميليشيا الحوثي اليمنية استهداف موقع سعودي حساس في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن الإصابة كانت دقيقة، وقالت إن الاستهداف يأتي رداً على خرق السعودية للأجواء في محافظتي صعدة وحجة. تشير معطيات نشرتها شرطة نيويورك إلى ارتفاع بنسبة تزيد عن 8% في عدد الاعتداءات المعادية لليهود والتي ارتكبت في المدينة منذ تولي زهران ممداني مهام العمدة قبل 7 أشهر، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم. وتبلغ نسبة الاعتداءات أكثر من 50% من جميع جرائم الكراهية في المدينة، وحمل بعض سكان المدينة اليهود ممداني أو حمل بعضهم المسؤولية عن هذا الارتفاع.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا وتسود مع ذلك وطأة حر شديدة إلى قصوى غالبية أنحاء البلاد. مع الجوية نختتم، لنلتقي من جديد عند الرابعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
10: انطلاق جولة 7 من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما، وسط استمرار البحث في القضايا الأمنية والإنسانية العالقة، وعلى بساط البحث الحدود البرية والبحرية. إذا لم تكن مفاجأة في اللحظة الأخيرة، مصادر لمكان تؤكد الإعلان عن تشكيل قائمة ثلاثية سيكون حتى مطلع الأسبوع المقبل. مناطق في الضفة الغربية غنية بالمواقع الأثرية تحولت لهدف لعصابات تهريب الآثار، والسلطات في البلاد تسابق الزمن لمواجهة هذه الظاهرة. استمرار موجة الحر الشديدة في البلاد وسط تحذيرات من خطر التعرض لأشعة الشمس وإشعال النيران وترك الأطفال في المركبات، ودعوات للإكثار من شرب الماء، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
6: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
11: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
6: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: أجا هدوء.
17: Happy birthday
16: جماعة بس شوي.
17: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
16: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
18: مرحبا مرحبا، رجعنا نكمل هالفترة. إسا إحنا معكو على الطريق.
19: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار
20: على الطريق.
19: روي اليوم وأمس، أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس، خلها تسمع هالبشار. أغلن الحبك وفاي، ورهان العمر

0: جديدة الأغنية بلشنا معها أصالة تغني أصالة تعاون بينها وبين أمجد جمعة السوري وفؤاد جنيد كمان السوري بلشنا معها على الطريق لليوم على 3:30 كالعادة عندنا أخبار فنية نحكي اليوم عن أحمد السقا ياسمين عبد العزيز أحمد سعد نانسي عجرم شيرين عبد الوهاب عمرو دياب وكمان خبر عنا محمد هنيدي كل هذا رح يكون على 3:30 مع الزميلة عارين بسول
1: عالطريق
0: إسا توليت
1: عالطريق

0: الألبوم رح تجمعه مع إليانا.
1: عالطريق ريمكس ريمكس
0: ريمكس عالطريق الساعة ريمكسنا لأغنية الأخرس دايما هيك.

0: الصيف اللي قدمتها أربع أغاني جداد قدمت لنا يعني. إسا بينضم لنا فنان أردني كمان محبوب عنده جماهيرية كبيرة سلاوي ليلى بيغني لنا أحدث أغنية.
1: على الطريق

0: كلماته وغناءه والحانه اسمعنا سلاوي احدث اغاني ليلى بعد نجاحه الكبير مع اغنيه نصابي بيقدم لنا احدث اغاني. عندنا فاصل اعلاني قصير جدا ونعود للاعلانات للبرنامج.
1: الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل التحديات المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
6: الآن في مكان شادي بلان

0: واسكت يلتاني.
1: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عارين بصول
0: وشادي بلان.
1: مرحبا عارين.
0: مرحبا شادي.
1: أخبارنا كتير، منبلش بالحفلات. حفلات الساحل.
0: حفلات الساحل، الساحل
1: محير
0: فظع،
1: محير بمصر
0: على الآخر بسبعة ثمانية ثلاث حفلات. المشكلة عاملينها بنفس التاريخ بنفس اليوم،
1: النجوم كبار.
0: طب أعطونا نروح لهون وهون وهون، ليش عاملينها بنفس اليوم؟
1: احكي لنا
0: مين اللي زعل هذيك المرة كانوا عاملين نفس اليوم؟
1: سانت ليفانت
0: شب جديد
1: بعدين مختلفين.
0: هون ما تخانقوش. السؤال مين بده يروح لوين؟ عمرو دياب حفلته هناك بسبعة ثمانية بالساحل، شيرين بعد أربع سنين عودتها قوية كتير كمان بالساحل بنفس التاريخ.
1: بعد أربع سنين غياب صار لها أربع سنين مش مغني بمصر،
0: وكمان حفلة بالساحل بنفس التاريخ بسبعة ثمانية. ركزوا معي.
1: مين؟
0: أحمد سعد ونانسي عجرم.
1: قل لي إسا بالترتيب.
0: أوكي أنا أحكي.
1: بعدين
0: أول شيء كنت بروح لشيرين.
1: شيرين أنا كمان باجي معك.
0: والتاني كنت بروح لأحمد سعد ونانسي.
1: معك.
0: والتالتي عمرو دياب
1: عشان حضرناه.
0: بالضبط.
1: حلو.
0: اختياراتنا زي بعض.
1: سمعت على الميديا بقولوا الناس بدها تروح على الثلاثة.
0: في ناس شو عليها؟ يلا ما احنا مصيفين ومكيفين.

0: عمرو دياب مش بس رقم واحد، ده قصة حياتنا من أكبر لأصغر واحد.
1: نحكي إشاعات، إشاعات الزواج، إشاعات الصيف.
2: ممنوع نشوف ممثلين تنين مبسوطين ناجحين بعمل، دايما لازم نلزق لنحب. الصراحة يعني فيش دخان بلا نار. يعني هاي الإشاعات ما طلعتش بالصدفة، لأنه عن جد كل ما تنين بتفقوا مع بعض على عمل منلاقيهم كيفوا مع بعض. يعني دين الشربيني هي
1: كريم محمود عبد العزيز،
2: حلو، وياسمين عبد العزيز عندها سوابق هي والعوضي،
1: صح.
2: ومين كمان؟ استنى قول لي،
1: عمرو يوسف وكندا
2: اوكي، كله هذا كان في قصص حب. هاي المرة ياسمين عبد العزيز بعد نجاحها بالعمل خلي بالك من نفسك مع أحمد السقا، الكل عم بيقول بما إنه هي مطلقة وهم مطلق فأكيد في بيناتن كيمستري عم بتشعلل.
3: أنا حاسة إن هو ده اللي هيغير حياتي.
4: علاء البردويلي،
3: فريدة شندويلي،
4: بردويلي شندويلي متيسرة إن شاء الله.
3: مراتك؟
1: هذا خيال ولا حقيقة؟
2: إشاعات. أفوش ولا أكدوا ولا حكوا ولا جابوا سيري ولا أي رد، لا من أحمد السقا ولا من ياسمين عبد العزيز.
1: نختم مع محمد هنيدي.
2: محمد هنيدي يا فرحة ما تمت، يا حرام استنى كتير. فيلم الجوهرجي بأجله، بأجله هو ومنى الزكي وطارق عماد وأحمد السعدني. بعد سلسلة تأجيلات بدنا نعرض العرض الاحتفالي. شو بيصير؟
1: حالة حزن،
2: مأساة،
1: حالة حزن.
2: توفى أخوه لمحمد هنيدي. قال لك شو، صرنا عاملين كل هذا الإنتاج الكبير، نعمل العرض الاحتفالي، بس شو اللي كان مش حلو؟ ولا واحد من الأبطال كان. أكيد محمد هنيدي ما كانش بعزة، وباقي الأبطال أكيد انحرجوا وحسوا إنه لازم يساندوا زميلا، فما كانوش. كان في عرض احتفالي بدون نجوم
1: بالسينمات من 5-8.
5: نط على المرحلة اللي بعدها.
6: عجباني والله المرحلة دي، ما كنتش عارف انها هتفرفشك كده.
7: لا ده انا بقيت فرفوش قوي.
1: تم مع مين؟
2: كده كده
1: كده كده. لمين؟ راغب
2: كده كده.
1: احمد سعد
2: كده كده، كان كده كده الصيف،
1: وراغب كده كده.
2: واو حيرتني. انا قصدي كده كده احمد سعد
1: وجودي.
2: أوكي. مش راغب، رغم انه راغب كتير حلوين، بينفع كده كده التنتين
1: ورا بعض.
2: شكرا
1: شكرا. باي باي.

رغب على ما هذا بأحدث أغنيه كده كده. احنا عندنا بعد مجال نسمع أغاني، أغاني من زمان وأغاني جديدة.

غنينا غنينا الناصحة من العالم العربي من عنا كمان. على ذكر عنا بكرة على التنتين وعدنا مع سباق جديد, سباق فن فنانينا. سؤال مين بكرة رقم 1؟

رأيكم رح يكون زهير فرانسيس أول؟ اسمعونا بكرة من 2 لـ 3. إياد عابد، إياد طنوس، كل اللي بتنافسوا معاه بقوة، علمون كمان كل اللي بتنافسوا معاه بقوة للوصول للمرتبة الأولى. نتائج بكرة من 2 لـ 3.

0: אגונים من زمان
1: אגוני زمان زمان
0: אלף תשע מאות 52

0: أكثر من 20 فيلم سينمائي قدمهن كارم محمود ومسيرته الفنية، بس الأغنية قدمها بالإذاعة المصرية عام 1952، غناها واحدة من أحلى أغاني اليوم تذكرناها بزاوية أغنية من زمان.
1: عالطريق عالطريق

كيفك يا حبيبي اليوم؟ تتسأل وبتسأل باسكال مشعلاني. احنا نتمنى لكم متابعة نهار حلو. بكرة ان شاء الله من عضو نلتقي معكم عالتنتين. سباق فنفنانينا عالتلاتة عالطريق. شكرا لإيلان ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. ولكم دايما شادي بلان أحلى التحيات. إلى اللقاء.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
5: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: عناوين الساعة: إغلاق مقاطع من طريقي رقم 1 و6 بسبب حريق قرب غابة بن شيمن. الولايات المتحدة تتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز اليوم أو غدا. استمرار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما. مصرع امرأة ستينية في حادث دهس في أشكلون، والحرارة تواصل انخفاضها.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الرابعة: طبتم وطب مساؤكم. سلم المشتبه فيه بقتل المحامي في ريشون لتسيون نفسه للشرطة في أشدود قبل قليل، ويعتقد بأنه أقدم على إطلاق النار على وكيل دفاعه لعدم رضاه عن طريقة تعامله معه. تواصل طواقم إطفاء عديدة في هذه الساعة مساعيها لإخماد الحريق الهائل الذي شب في منطقة مفتوحة بمحاذاة غابة بن شيمن، وتمت السيطرة على ألسنة النيران، وأغلق طريق رقم 1 شرقا وطريق 6 عند مفرق دانييل أمام حركة السير في الاتجاهين، وتدعو الشرطة السائقين إلى استخدام طرق بديلة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنيت إنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز اليوم أو غدا. جاء تقوله في مقابلة مع شبكة CNBC. في روما تستمر جولة المفاوضات المباشرة السابعة بين إسرائيل ولبنان. وقالت مصادر لبنانية لقناة الحدث إن الوفد اللبناني طلب البحث في مناطق نموذجية جديدة كبيرة بمساحتها بينها بين تجبال والخيام. وذكرت القناة أن الوسيط الأمريكي أعرب عن تفهمه للمطالب اللبنانية. في البلدة القديمة من أورشليم القدس اعتقلت الشرطة اليوم رجلا في 38 من العمر خلال تفتيش منزله، بعد أن عثر فيه على سكاكين وفأس ومواد تحريضية مؤيدة لمنظمة إرهابية. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة غدا في طلب تمديد فترة اعتقاله. في ترقمية قرب الخليل عثر داخل سجادة ملفوفة في أحد المنازل على وسائل قتالية، منها سلاح رشاش من نوع M16 والمئات من الطلقات النارية وأنشاط للذخيرة، وجرى اعتقال شخصين على ذمة التحقيق. انتقد رئيس حزب إسرائيل بيتانو ليبرمان رئيس حزب الديمقراطيين يائر جولان بسبب تصريحاته عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية وإخلاء المستوطنات، معربا عن رفضه لتولي نواب من الديمقراطيين حقائب الدفاع والأمن الداخلي والعدل بعد الانتخابات. وردا قال جولان إن المشادات داخل المعارضة تصب في مصلحة نتنياهو، داعيا إلى التركيز على العمل سويا لاستبدال الحكومة. في أشكلون لقيت امرأة ستينية مصرعها وأصيبت أخريان بجروح بعد أن صدمتهن حافلة، ووصفت حالة إحداهما بالخطيرة والثانية بمتوسطة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: تواصل درجة الحرارة انخفاضها، إلى أن وطأة حر شديدة إلى قص ولا تزال تسود معظم أنحاء البلاد غدا، وبعد غد الخميس تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. هذه مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وتل أفيف 32، حيفا 31، الناصرة وجبال الجليل وبئر السبع 35، هضبة الجولان 37، وأخيرا في اللد ورملة 33. مع الجوية نختتم، لنلتقي من جديد في تمام الخامسة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
11: انطلاق جولة سابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما، وسط استمرار البحث في القضايا الأمنية والإنسانية العالقة وعلى بساط البحث الحدود البرية والبحرية. إذا لم تكن مفاجأة في اللحظة الأخيرة، مصادر لمكان تؤكد الإعلان عن تشكيل قائمة ثلاثية سيكون حتى مطلع الأسبوع المقبل. مناطق في الضفة الغربية غنية بالمواقع الأثرية تحولت لهدف لعصابات تهريب الآثار، والسلطات في البلاد تسابق الزمن لمواجهة هذه الظاهرة. استمرار موجة الحر الشديدة في البلاد وسط تحذيرات من خطر التعرض لأشعة الشمس وإشعال النيران وترك الأطفال في المركبات، ودعوات للإكثار من شرب الماء، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
9: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك في رمضان مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الليلة على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
13: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
14: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
15: رجاء الهدوء.
9: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

جئنا إليكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي، وعلى مدى ساعة من الزمن نكون مع التعريف بالخدمات والحقوق في مختلف المجالات والميادين. وماذا في جعبتنا في حلقة اليوم؟ سوف نتعرف على جمعية علام، ما هي الخدمات التي تقدمها للمجتمع عامة وكيف يمكن الاستفادة منها، لأن مشروعنا هذا ضمن برنامج أنا معك تعريف المواطن بحقوقه والخدمات التي يمكن أن يحصل عليها. هناك أمور كثيرة خدماتية ومجانية لكنه لا يعرف عنها. وماذا أيضا في حلقة اليوم؟ في موسم السفر إلى خارج البلاد سوف نكون مع توجيهات حول حقوق المسافرين في قضية التفتيش بالمعابر الجوية والبرية. متى يحق للمفتش أن يطلب منك جهاز الهاتف، أن تفتحه، أن يرى الصور، أن يدخل إلى الإيميل، وكل مجمل موضوع التفتيش والحقائب في حلقتنا اليوم. ومنذ الأسبوع الماضي كانت هناك معلومة أردنا التأكد منها، سوف نقدمها اليوم بالشكل الأكيد والواضح حول قرار إمكانية السفر عبر معبر الشيخ حسين إلى الأردن لحاملي وثيقة العبور ما يعرف بـ لسي باسي من سكان مدينة القدس. إذن هذه المعلومة اليوم سوف نشرحها لكم بالتفصيل. سوق العمل في أزمة، رغم ذلك نحن نحاول أن نعطيكم طرف الخيط لكيفية اختراق سوق العمل من خلال مراكز ريان الفنار. إذن اليوم أيضا سوف نقدم كل ما يمكن أن يساعدكم للحصول على وظيفة، شغل، التقدم في المسار المهني. الطاقم تنتج هذا البرنامج معي نادية أسمر مارون، معنا رامي فيليكس من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: يسرني أن أجري هذا اللقاء لأول مرة في برنامجنا مع شربل شقور، وهو مسؤول ملف المجتمع العربي في جمعية علام. أهلا بك شربل، تحياتي.
1: أهلا أختي نان ولجميع المستمعين.
0: أولا عرفنا بالجمعية، اسمها ومجال عملها أو نشاطها.
1: أوكي، هي جمعية علام، هي جمعية اللي تشتغل مع الشباب والصبايا اللي بيعيشوا بظروف صعبة أو موجودين بحالات خطر وضائقة. اللي بيميزنا إحنا كجمعية إنه إحنا ما بنستنى الشاب أو الصبي يجوا لعنا، إحنا بنروح لعندهم.
0: نعم.
1: لما بقول بنروح لعندهم يعني طواقمنا بتنزل على الشارع، تلتقي بالشباب بالحدائق بالأحياء بالمدارس بالمجتمع. وبتبني علاقة مبنية على الثقة، مبنية على الاحترام. في عنا سيارات ميدانية، عمل شارع، في عنا مساحات آمنة سبيسين بالمدارس، نوادي للشباب، وفي برامج خاصة كمان للشبيبة. النظرة تبعتنا إنه التغيير الحقيقي إذا بده يصير إنه كل الجهات تشتغل مع بعض، عشان هيك نشتغل بشراكة مع المدارس أقسام الرفاه.
0: على فكرة بس من الاسم شربل اللي إحنا بنستنتج لما بنقول جمعية عالم، يعني عمليا هي جمعية عربية يهودية.
1: هي جمعية عربية يهودية بشراكة كاملة.
0: تمام. فإذا عرفنا كمان على الأمور اللي بتعملوها ونشاطكم وفعالياتكم، علشان نقدر نخدم المستمع إنه كيف ممكن هو يتواصل وكمان يشارك ويحصل على هاي النشاطات. فإذا وين كمان مجالات عملكم ونشاطكم؟
1: أكيد أنا كنت عم بحكي إنه مجالات عملنا هي كمان في الخدمات الرقمية على الإنترنت، اللي إحنا كمان بنعطي خدمات هناك بساعات الليل باللغة العربية. يعني في عنا علم ديجيتال، ممكن تشات سري عن طريق يلم أورج آي إل، في عنا أرقام هواتف. بفضل إنه إذا نقدر بالنهاية نعطي هاي الأرقام.
0: أكيد طبعا.
1: غير الخدمات اللي هي موجودة في العمل الميداني، يعني في سيارات اللي بتجوب الشوارع في ساعات اللي بتقعد مع الشبيبة بتتحدث معها، بتكون سند وإصغاء لهذه الشبيبة بمحلات كتير مهمة.
0: نعم.
1: بتعطيهم الحاجيات اللي هم بيحتاجوها. كمان في نوادي، يعني احنا عندنا نوادي للشبيبة بساعات المساء، في عندنا سبيسين بالمدارس اللي بنعطي كمان هناك مساعدة واهتمام بالشبيبة. ففي عدة نشاطات لعلم بالوسط العربي كمان زي بالوسط اليهودي.
0: اي هاي النقطة اللي بيهمني أسمع منك عنها شربل، عندي شعور إنه مش الكل بيعرف عن عالم ونشاطكم في البلدات العربية. هل أنتم منتشرين في البلدات العربية؟ أنت عم تحكي عن أمور كتير مهمة اللي هي الشبيبة اللي موجودة في فراغ نوعا ما، نوادي، احتواء، قضية الأماكن الآمنة. فقديش مدى انتشاركم في المجتمع العربي؟
1: طلع انتشارنا بالوسط العربي هو موجود بعدة أماكن، حتى في منطقة القدس، في عنا منطقة الرملة، اللد، في الشمال كمان في عدة قرى عربية. وبالذات بالوسط العربي احنا في فترة تجديد وانتشار من جديد في عدة اماكن، لانه احنا شايفين انه في حاجة، وفي حاجة انه الناس بهاي البرامج تبعتنا اكثر واكثر للوسط العربي.
0: نعم.
1: وهذا هاي اللي بسموه هذا الاشي اللي احنا بدنا اياه ونصبه اليه. يعني
0: وهذا بيكون من خلال مين؟ يعني هل مثلا رئيس سلطة محلية سمعنا حاليا بيقدر يتوجه إلكم ويقولكم طلعوا أنا معني تساعدوني من أجل أمان البلد، من أجل البرامج اللي أنت حكيت عنها، ولا التوجه فرداني، ولا من عائلات، ولا من مين؟ كيف بتتم الألية؟ كيف بتتم؟
1: طلع في امرار بتكون في مناقصات. مهم إشي انه احنا في محل بوابنا مفتوحة لكل سلطة محلية ورئيس سلطة محلية او اي حراك شعبي الموجود، مثلا متناس، مفعل قايس، او اي برنامج اللي بده مشاركة، وانه نعطي احنا الخصوصية تبعتنا في العلاج اللي احنا بنعطيه، بيقدر يتوجه لنا ونبحث مع بعض هاي الامكانيات انه نطور هاي الخدمات في البلد تاعته.
0: نعم. على فكرة من بين موقعكم في الانترنت يعني موجود بعض المعلومات المثيرة، انه يعني عالم تلتقي بنحو 15,000 شاب وفتاة من المجتمع سنويا، وبتساعدهم في ايضا طريقهم من اجل الاندماج مجددا في المجتمع. فاذا احنا عم نتحدث عن الاف، ولكن ما هي اهم نتائج التقرير السنوي لجمعية عالم اللي بين ايديك عمليا شربل؟
1: أخت إيمان، المعطيات كثيرة، ولكن وراء كل معطى في شاب وصبية في قصة حياة كاملة. يعني نلتقي بشباب وصبايا اللي كل شاب تاني تعرض لعنف. لما نحكي إحنا العنف ما بيجي لحاله. العنف بيجي مع عدة شغلات وصعوبات، منا وحدة، منا التصرف من المدرسة، كحول، مخدرات. وأكتر إشي هيك مؤلم هو فقدان الثقة بالكبار. يعني بتحس إنه هن في ضياع معين، وهذا الإشي اللي إحنا بنلمسه من هاي المعطيات اللي إحنا عم نشوفها. كتير مرات الشاب مش جاي يدور أو الصبية على علاج، بده بس حدا كبير يسمعه ويأمن فيه وما تركوش لحاله، وهذا الإشي للأسف مفقود.
0: أنتوا قائمين من حوالي 43 سنة كجمعية عيلم، قديش صار لك أنت نشيط في هذا الإطار شربل؟
1: أنا بعيلم موجود أقل شيء 16 سنة في إطار العلاج كعلاج. بالفترة الأخيرة في الأشهر الأخيرة أنا مسؤول عن ملف الوسط العربي، وأكيد عم نبني شراكات جديدة ورؤية جديدة لتناسب الوسط العربي، وإن شاء الله ربنا يوفقنا.
0: الشباب والشابات في المجتمع العربي بتوقع إنه في خصوصية، في أمور بيواجهوها اللي يمكن مختلفة عن المجتمع بشكل عام. خدنا لعالمهم علشان نقدر نستنتج كيف ممكن من خلالكم نساعدهم.
1: طلع كتير مؤثر إنه نلتقي بالشباب بالساعات اللي هن بيكونوا فيها في الليل أو في محلات اللي هن بتواجدوا فيها، وتشوفي قديش في طاقات كبيرة، عندهم أحلام، شباب وصبايا عندهم قدرات، عندهم إرادة. بس بنفس الوقت الشباب بالوسط العربي بيعيشوا واقع مش سهل بالمرة. في عندهم بتعرضوا لعنف أو بحسوا عدم أمان، في ضغوطات اقتصادية كيف ما تعرفي، اجتماعية، عائلية. بتحسي إنه في هناك زعزعة بالثقة بحالهم، وعلى ثقتهم بالكبار كمان دور، ونظرتهم للمستقبل. فالإشي مؤلم جدا، بس دائما إحنا عندنا أمل. يعني لما نكون بالوقت المناسب نلحق المشكلة قبل ما تكبر.
0: هذا
1: بشكل ما كنا بالوقت المناسب إحنا منضيع الشاب والصبي.
0: هذا بشكل عام، ولكن ماذا عن فترة الصيف؟ بتوقع إنه برضو الأمور شوي مختلفة، لأنه على الأقل خلال السنة هم موجودين في إطار مدرسة، في إطار تعليم، بس لما في عطلة صيفية الفراغ بيصير أكثر والمخاطر يمكن أكثر.
1: أكيد الصيف فترة حلوة، عطلة، سفر، طلعات، صحاب، بس بنفس الوقت فيها فراغ زي ما حكيتي، فيها أطر أقل، في كتير ساعات برا البيت، وفي كتير تأثيرات من البيئة، يعني من الأصحاب والمحيط. عشان هيك دور الأهل أظن بهاي الفترة هو دور كريتي وأهم من أوقات تانية.
0: اللي هو إيش بتقولهم بالنسبة لدورهم؟
1: كتير مهم. أنا يعني بنظرتي كعامل اجتماعي كمان طبعا، إنه الأهل يراقبوا أولادهم بكل لحظة، مش هذا المطلوب ولا يحققوا معهم. المطلوب إنه يكون في حضور حقيقي. هذا الحضور يعني بينبنى خلال السنوات والتربية الصحيحة، بس برضو دائما في أمل إنه إحنا نجدد ونعمل حضور لافت مع أولادنا. إنه نسألهم، نهتم فيهم، نعرف وين موجودين، مع مين. مرات يعني كتير أهل بيجوا بمحل ملامي، بقعدوا ساعة يلوموا بولادهم وينظروا عليهم زي ما بيقولوا. بس مرات 10 دقائق حديث آخر النهار بدون انتقاد، بدون محاضرات، بتجيب نتيجة أكبر وبتعمل فرق. فهذا إشي كتير مهم الأهل يفكروا فيه ويعيدوا حساباتهم كيف يتعاملوا مع أولادهم الشباب والصبايا في فترة الصيف.
0: طب بس كعامل اجتماعي وأيضا طبعا كمسؤول المجتمع العربي في عالم، لابد إنه في مؤشرات اللي بتخلي الأهل يعني يضوي عندهم ضوء أحمر ويعرفوا إنه هذا الإشي ومش إشي عادي، لأنه الشباب والصبايا بمروا بفترات صعبة، بمروا بتعرف بمشاعر غضب، نعرف كمان جيل المراهقة، ولكن إيش في علامات للتحذير اللي بتشير إنه لا الإشي هون صار أخطر أصعب بيتطلب تدخل خارجي؟
1: طيب أكيد فترة المراهقة كل شاب وصبية بمروا تغييرات، وهذا إشي طبيعي. بس ليش ممكن يعني نفكر سوا إيش ممكن العائلة تنتبه أو الأهل ينتبهوا؟ ممكن في تغيير عن الوضع العادي للشاب والصبي. يعني إذا كان الشاب منعزل مثلا بالبيت ومرة واحدة صار يطلع أو في تغيير بتصرفه، كمان هون بضوي إشارة نفهم شو عم بيصير. تغيير حاد بالمزاج، ابتعد عن العيلة تبعته، تغير أصحابه مرة واحدة، كتير عم بيطلع بالليل، بوقل كتير، بنام كتير أو بالعكس، بطل يحكي مع أهله. هون لازم نسأل حالنا شو عم بيصير مع ابننا، شو بيصير مع بنتنا. لازم نوقف شوي نسأل حالنا أظن بهاي المحلات. بس مش كل تغيير يعني في مشكلة، بس إذا شفنا كتير علامات لفترة معينة أكيد لازم نقعد بهدوء نحكي مع ابننا بنتنا، نسمع أكتر ما نحكي وما نكون محل نوم أو عصبية. كتير مرات إنك تسمع ابنك أو بنتك وتعطيهم إحساس بالأمان، هاي أول إشي بحل المشكلة، يعني بيكون أول خطوة بحل المشكلة.
0: طيب فإذا هلأ هيك إحنا بالآخر هدف برنامجنا تعريف المواطن بخدمات تقدم، بمشاريع، بنشاط جمعيات اللي ممكن بالآخر كمان هو يستفيد منها. فمن وين يبدو؟ يعني اللي سامعيننا حاليا وعارفين إنه بالفعل في عنا مشكلة في مجتمعنا العربي، الشباب والفتيات عايشين في بيئة اللي هي موجود فيها عنف، حوالي 160 قتيل من بداية السنة، ضائقة اقتصادية، اللي أهليهم فقدوا مكان عملهم. فإذا من وين نبدأ يا شربل؟ كيف يبدأ التوجه لإلكم؟ وكيف ممكن بناء شراكات للحصول على يعني هاي المبادرات والنشاطات والفعاليات؟
1: أول شيء كيف حكينا سابقا إنه كل سلطة محلية أو كل جمعية أو كل مؤسسة اللي بدها وشايفة إنه ببلدها بدهم هذا النشاط تبع علم، إحنا موجودين وبابنا مفتوح يتوجهون لنا، وإحنا بنكون أكثر مبسوطين إنه نعمل هاي الشراكات. بس بالنسبة للشبيبة وللأهل بقولهم إنه مش مضطرين يواجهوا الصعوبة لحالهم، في عنا بعلم خدمات استشارة، في عنا خدمات دعم للشباب والصبايا، ممكن يتوجهوا أول إشي لعلم ديجيتال اللي هي yalem.org.il yalem.org.il.
0: كمان مرة كيف أقولها بالأحرف علشان يقدروا يكتبوها؟
1: yalem.org.il.
0: تمام.
1: في هناك تشات سري بسرية تامة، وفي عنا للوسط العربي أيامات أحد ثلاثة وخميس من الساعة 8 المساء 12 بالليل في تشات بالواتساب ممكن نعمله، رقم 054-343-4588. وأكيد إحنا موجودين على التيك توك، على الإنستغرام، في عنا يلم ELEM نقطة ديجيتال DIGITAL، اللي هناك ما بيقدروا يتواصلوا معنا.
0: فإذا لحظة التواصل ممكن يكون من الأهالي ولا من الشباب والفتيات أنفسهم ولا من التنين، مين ممكن؟
1: كل شخص، أول إشي شبيب، أول إشي الشبيب والصبايا طبعا بيقدروا يتوجهوا، كمان الأهل في صعوبة اللي تتعلق بإشي يتعلق بابنهم كمان إحنا موجودين وحاضرين نعطي نصيحة، نوجه، نساعد ونسمع بكل مهنية. فينا طواقم جدا مهنية
0: بالضبط، هذا مهم نسمع منك، أنت قلت بكل مهنية، إيش القصد؟ يعني مين الطواقم اللي بترود؟ إيش مؤهلاتهم؟
1: الطواقم اللي بترد هي ناس اللي هم معهم ألقاب معينة بمجالات اجتماعية، إن كان علم الاجتماع، إن كان بسيكولوجيا، علم النفس، اللي باخذوا كمان إرشاد من عندنا. إحنا كمان علم، في عندنا محل اللي إحنا بنعطي فيه إرشادات وكيف نتعامل وكيف نتواصل مع الشبيبة، وأكيد في هناك استشارة مهنية بأطر بقلب الجمعية لشغلات اللي بحاجة، إنه شغلات اللي هي أكتر دقيقة وأكتر عميقة اللي بحاجة لتوجيه أكتر كمان مهني. بس إحنا موجودين، والتواجد تبعنا بميزه إنه إحنا موجودين بالمدارس الصبح، بالمساء، بالنوادي، وبالليل بالنيادات، يعني تقريبا بتقدر تقولي 24 ساعة موجودين للشبيبة، وبالليل بالديجيتال بهاي الخدمات الرقمية.
0: نعم، أثناء حديثنا كمان يعني وردني اتصالات أو رسائل بيسألوا عن إنه هل ممكن مثلا يتوجهوا لكم نادي، مركز ثقافي، فرق كشاف يستعينوا فيكم، اللي يكون في برامج مشتركة من أجل الشبيبة؟ شربل إيش بتقولهم؟
1: زي ما بقولوا نحن لها، نحن موجودين. وأهلا وسهلا بكل شخص اللي قلبه على المجتمع، قلبه على الشبيبة، لأنه قلبنا زي قلبكو وإحنا حاضرين. وأكيد دائما بحاجة للسلطة المحلية، دائما بحاجة لشراكات عبينا نقدر نقدم وندفش هاي الخدمات، لأنه هي جدا جدا أساسية حسب رأي مجتمعنا وشو بمرق فيه المجتمع.
0: تمام، فإذا التواصل معكم بدك تعطي طريق، يعني أنت ذكرت yalem.org.il، ذكرت رقم للواتساب، في أي وسائل تواصل تانية بتحب تذكرها؟
1: لا هي هي الوسائل اللي هي موجودة وحاضرة وتشتغل.
0: ورسالة أخيرة، إيش بتحب تقول شربل؟
1: هو سؤال حلو.
0: إحنا أصحاب رسالة لمجتمعنا.
1: أكيد أكيد أخت إيمان. أول إشي هيك بدي أكمل رسالة صغيرة يمكن. أول إشي بدي أحكي مع الأهل، أقول إنه فيش أهل كاملين، وما حدا متوقع منكم تكونوا كاملين، بس ولادكم بحاجة الأهل يكونوا موجودين بحياتهم، يسمعوهم، يهتموا فيهم، يآمنوا فيهم، خصوصا بهاي الأوقات الصعبة. كثير مرات الحديث هذا الصادق مع ابننا بالوقت المناسب ممكن يغير حياة كاملة. للشباب، الشباب كمان بدنا نقول الصبايا، انتوا يعني عم تمروا بفترة صعبة، حاسين حالكم لحالكم، ما تضلوا سكتين، اطلبوا مساعدة. كثير مرات فكروا ان المساعدة هي ضعف، بالعكس المساعدة هي شجاعة وقوة. ومين بعدنا نعطي رسالة للمجتمع؟ شو بدنا نقول لهم؟ الشباب مش بس مستقبلنا، هم حاضرنا، والمسؤولية على الجميع، على الجميع، مش بس على الأهل، مش بس على المدارس، على الجميع، كل واحد فينا. وآخر إشي، ورا كل شاب وصبية بمروا بضائقة في كمان قوة، في أمل، في أحلام. ومرات كتير شخص واحد اللي ممكن يسمع ويآمن وما يستسلم ممكن يغير مسار حياة كامل.
0: حلو. شربل شقور، مسؤول ملف المجتمع العربي في جمعية عالم، شكرا لك على المشاركة ويعطيكم العافية. وبتأمل إنه بالفعل، أنا دائما بقول شربل، إذا من خلال برنامج كامل قدرنا نساعد أو ننقذ شخص واحد، بشعر إنه حققنا الهدف. فبتأمل إنه أكثر من شخص واحد، وخلينا نضل على تواصل في المستقبل. شكرا شربل.
1: شكرا كثير. شكرا.
0: تحياتي.
1: تحياتي.
2: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركيه؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: مع إيمان القاسم سليمان. أنا معك.
1: نحن في موسم الصيف، الرحلات والسفر إلى خارج البلاد. نريد أن نتحدث الآن عن التفتيش على المعابر الجوية والبرية، ربما أيضا البحرية. بداية نرحب بضيفي المدير المحامي نهاد رشيد. أهلا بك نهاد.
2: أهلا بك أخت إيمان، وتحية طيبة لكل المستمعين.
1: نحكي للمستمعين قديش حكينا مبارح المساء وإحنا نحضر لهاي المقابلة، طلع إنه في عندي 100 سؤال وسؤال يا نهاد، وقلت لي حتى في شغلات أنت مريت فيها، فبيهمني إنه نوضحها للمستمعين. نبدأ بالمطارات، بعدين بنوصل للمعابر البرية. بوصل شخص على المطار بده يفتشو، فمن بين الأمور اللي خلتني أفكر كمان بهاي المقابلة، لما بطلبوا من شخص تليفونه، بحق لهم يطلبوا من شخص تليفونه إذا عليه باسورد يقولوا له افتحوا يشوفوا الصور، يشوفوا إيش فيه بالواتساب، مسموح ولا لا، إيش مسموح إيش ممنوع لجهات الفحص الأمني بالمطار؟
2: خلينا نبلش بالإطار العام أخت إيمان. الإطار العام من ناحية قانونية اللي بحكم الموضوع هذا هو قانون معين اللي اسمه قانون الطيران، الحفاظ على أو أمن الطيران المدني، بحيث أنه المواد 9 و10 للقانون هذا تنطي صلاحيات تفتيش واسعة لرجال الأمن. ورجال الأمن اللي بنحكي عنهم هن رجال الأمن اللي في المطارات، الشرطة اللي موجودة في المطار، ورجال التفتيش في المطار. الصلاحيات الصراحة هي صلاحيات واسعة، ولكن المحكمة العليا في عدة قضايا أخت إيمان قالت إنه يجب استعمال هاي الصلاحية بشكل معقول، بطريقة حذرة جدا، مع مراعاة المحافظة على كرامة الإنسان أو المواطن اللي أنت قاعد بتتعامل معه، قاعد بتفتشه، على خصوصيته وعلى حريته الشخصية.
1: نعم. وتعال ناقش هلا، قول إذا كان في بالفعل تصرف حسب ما ينص عليه القانون ولا لا، بس هذا موضوع واسع
2: فضفاض. النقاش قاعد بصير في قضايا حقوقية اللي قدموها كثير مواطنين عرب اللي طالبوا فيها بتعويضات ضد سلطة المطارات نتيجة الإهانة والإذلال اللي مروا فيه ضمن الإجراءات التفتيش الأمنية اللي بتصير في المطارات الإسرائيلية، خاصة في مطار بن غوريون. خلينا بس نرجع إذا ممكن بعد إذنك أختي ما نرجع خطوة لورا،
1: يلا
2: ونستعرض شوية تغييرات اللي صارت في المطار بآخر 15 سنة أو 20 سنة. أكيد أنت متذكر، وجزء كبير من المستمعين متذكرين، إنه لحد قبل 10 سنين 15 سنة تقريبا كان في كنت تصل المطار، يعني أولا كان في تفتيش على البوابة الرئيسية تعيد المطار بتعلق من أي وجهة قدومك، يعني إذا كان قدومك مثلا من القدس أو من الضفة الغربية أو كذا إلى آخره، فكان التفتيش الأول يتم على البوابة الرئيسية تعيد المطار. صار في استثناءات وصار في تعليمات اللي خففت هاي الظاهرة. وبنصل بعدها الترمينال، يعني قاعة المسافرين. بقاعة المسافرين في المطارات الإسرائيلية خلافا لكل المطارات في العالم، أول شخص بتلتقي فيه هو ما يسمى السيلكتور أو الموظف الانتقائي. الموظف الانتقائي، وهي الظاهرة موجودة أو هذا الإجراء الأمني موجود فقط في المطارات الإسرائيلية، مش موجود في مطارات تانية في العالم، اللي وظيفته أنه يعمل لك انت كمسافر، يعمل لك ما يسمى تنميط او تصنيف، باللغه العبريه بسموه تيوب او افيون، وباللغه الانجليزيه بسموه بروفايلينج، انه يصنفوك من ناحيه امنيه قديش مستوى الخطر الامني اللي ممكن يكون منك على الطياره اللي انت بدك تركبها.
1: هيك يعني هم هيك بتخيلوا يعني انه هذا الشكل ممكن يكون منه خطر امني.
2: بالضبط هذا الشكل، من وين انت جاي. اكيد كلياتنا صادفنا السؤال اللي بسألكاش وين انت ساكن، بسألك من وين انت قادم، ما هو من اين قدومك الى المطار، منين اجيت على المطار. وكمان وكمان عدة أسئلة تانية غير إنه حدا ساعدك تضب الأغراض إلى آخره. في كمان بيكون سؤالين ثلاثة اللي هن مبطنين اللي الهدف منهم استقاء معلومات اللي هي معلومات بالأساس معلومات أمنية اللي تساعدهم يعملوا بروفايلنج يعملوا لك تنميط. التنميط في المطار يتم بعد ما يقابلك هذا الشخص اللي هو بنسميه موظف الانتقاء أو السيليكتور. بعد ما يقابلك إذا بتنتبهي بحط لك عدة لاصقات في يعني ستيكرز في لاصقات اللي بحطها على الشنطات اللي بتروح على بطن الطيارة. وفي لاصقات اللي بحط لك اياها على جواز السفر تبعك على ظاهر جواز السفر تبعك. هاي اللاصقات هي العمليا المستخلص تبعه تبع الموظف من عمل من الاجراء اللي مارسه تجاهك من الاسئله اللي سالك اياها والاجوبه اللي اخذها منك. بحيث انه صنفك بدرجه معينه من الخطوره. اوكي. بعدها انت طبعا بتروح بتعمل تشيك ان وكذا والى اخره عادي زيك زي باقي المسافرين ما في فرق بينك وبين المسافرين. الحقائب تعيتك بتروح لجهاز تفتيش معين نظام تفتيش معين اليوم نظام التفتيش المتبع في اسرائيل هو نظام ال HBS اللي هو غير مرئي اللي يتم في يعني تحت الأرضية تعيث المطار
1: بطل زي زمان يفتحوا لك شنتاتك قدام كل الناس والكل يتفرج إيش حاطت بالشنطة فيش منه هذا اليوم.
2: بالضبط هذا هو التغيير اللي صار من قبل تقريبا من قبل أكثر من 10 سنين على ضوء التماس اللي كان للمحكمة العليا اللي تقدم في سنة 2007 اللي قدمته جمعية حقوق المواطن. وقالت إنه لا يعقل إنه يتم التمييز على أساس عرقي أو ديني أو قومي والشنتات تنفتح قدام الناس كلياتها والناس تتفرج على محتويات الشنتات تعيد المسافرين العرب. هلأ البروفايلينج على فكرة يعني أو التنميط يعني لم يمحو التمييز العرقي أو الديني أو القومي لأنه هاي واحدة من العوامل اللي لازالت تستعمل أو من المعايير اللي لازالت تستعمل في التصنيف. هلا إذا بدي أكمل بس موضوع التصنيف اللي نكون واعيين ومدركين لموضوع إنه كيف بأثر على موضوعين. أول موضوع هو الأسلوب اللي تتفتش فيه شنطتك بشكل طبعا اللي أنت بتشوفهوش في الأقضية تعيت المطار. يعني في البيسمنت تحت أنت ما بتشوفيه.
1: على فكرة في مثل بالعربي بيقول لا عين تشوف ولا قلب يحزن فإذا بياخدوها بفتشوها بنبشوها المهم أنا مش شايف فبيساوي شو ما بدهم على راحتهم.
2: بالضبط. على فكرة هاي كانت واحدة من المبررات اللي استعملتها المحكمة العليا في الالتماس اللي قدمته جمعية حقوق المواطن اللي قالت طالما الإشي يتم في الخفاء ما في إهانة وما في إجحاف وما في مساس في كرامة.
1: وهقول لك إشي نهاد هقول لك إشي أعتقد إنه كلياتنا بدنا نطلع على طائرة آمنة ما بدناش يكون في أي إشي لا سمح الله يؤدي إلى أي انفجار أو أي شيء بالطائرة هذا متفقين عليه بس بدون إهانات.
2: لا يختلف عاقلان إنه أمن المسافر اللي جنبي في الطيارة وأمني هو أهم إشي في السفر تبعي لا يختلف عقلان. زي ما بهمني هاي بهمنا كلياتنا إنه نسافر بشكل آمن نصل الوجهة اللي إحنا مسافرين عليها بأمان ونرجع على بلادنا بأمان. لا يختلف عاقلان على هذا الموضوع.
1: صحيح.
2: ولا يختلف عاقلان على إنه الطيران المدني هو يعني واحد من المجالات اللي المخاطر اللي بيواجهها هي مخاطر كبيرة جدا. والأحداث اللي صارت على مدى التاريخ أو العمليات الإجرامية اللي صارت على مدى التاريخ ضد بحق الطيران المدني هي كبيرة جدا وهي فظيعة جدا كانت. يعني ما
1: صحيح.
2: يعني بكفي نستذكر 11 سبتمبر يعني في 2001 في أمريكا.
1: فإذا متفقين إنه إحنا بدنا نوصل بأمان. هلأ هيك بعدين قلنا الحقائب أوكي بياخدوها بفتشوها على راحتهم. عم بيشيني أسئلة أثناء حديثنا متى يحق لهم موضوع التشليح إنه يطلبوا من المسافر إنه يخلع ملابسه طبعا مش قدام الكل في غرف التفتيش.
2: أوكي، هذا بيجيبنا لشو الأبعاد أو شو التبعيات اللي كانت نتيجة البروفايلينج اللي تم تحت اللي مع قلنا مع السيليكتور اللي أول واحد قابلك بالمطار. التبعيات هي قلنا بالنسبة للشنط للحقائب بتروح على محل معين، وبالنسبة إليك أنت بشكل شخصي بتطلع إلى التفتيش الأمني الشخصي بعد ما تخلص تشيك إن في التفتيش الأمني الشخصي اللي هو قبل ما تختم الباسبورت وأنت مغادر الحدود تعيد البلاد.
1: نعم.
2: هلا البروفايلينج اللوزيعة اللي بتكون على ظهر الجواز السفر تبعك هي اللي بتقرر أي مدى يعني بأي حجم أو لأي عمق يكون الفحص الأمني الشخصي تبعك. إيش يعني الشخصي؟ الشنط اللي أنت حاملة فيها بإيدك جزبانك وجسديا.
1: نعم.
2: أوكي؟ في عدة مستويات اللي دولة إسرائيل ما بتصفح عنها، يعني عدة مستويات من التصنيف اللي لحد اليوم بسبب إجراءات قانونية ما أفصحوا عنها، ودائما كان في يعني كان في شهادات من وزير الأمن اللي تحتم سرية هاي المعلومات. ولكن إذا أنت في أسوأ درجة من التصنيف الأمني من البروفايلينج اللي عملوا لك إياه، وبعتقد أسوأ درجة حسب اجتهادي هي الدرجة السادسة من ضمن 6 درجات. أوكي؟ أسوأ درجة يحق لهم أنه حتى يطلبوا أنك تخلعي ملابسك ويفتشوك جسديا ويفحصوا أي إشي بدهم إياه، اللابتوب، التلفون، أي إشي.
1: طيب.
2: وهذا الإشي صار أخت إيمان يعني مع كتير أشخاص.
1: نعم.
2: في كتير أشخاص اللي تعرضوا لإهانة، كمان لإهانة وإذلال يعني من خلال الهاي. وكان في كتير قضايا على فكرة، كان في قضايا حقوقية مدنية يعني لشخصيات بدون ما أذكر أسماء يعني.
1: نعم.
2: لشخصيات اللي هي شخصيات معروفة على مستوى الوسط العربي.
1: نعم.
2: واحد من الشخصيات هي محاضرة في إحدى الجامعات، محاضرة يعني من الصف الأول في إحدى الجامعات، ورفعت بعدين قضية لتعويض.
1: طيب. فإذن هلأ هيك هاي قلنا إذا أنت مصنف بالبروفايلينج فحص شديد، فإذن يحق لهم انه ياخذوك على غرفه تفتيش ويخلع الملابس. ماذا عن التليفون؟ اليوم تليفوناتنا فيها كل شيء، حساب البنك، الملف الطبي، المكاتبات في الواتساب، الصور الشخصيه. هل بحق لهم يقولوا لك اعطيني تليفون

0: الأمن ولا هي. التفتيش لازم يكون بالأساس لغرض الحفاظ على الأمن العام، أمن المسافرين. وثاني إشي والشرط الثاني اللي قالوا إنه التفتيش يجب أن يتم بحذر، باحترام، بشكل اللي هو معقول، بالدرجة المطلوبة، يجب أن لا يتجاوز حدود المعقول. خلينا نقول كالتالي، إنه طالما الإشي كان في حدود المعقول بشكل منطقي وبالدرجة المطلوبة وللغاية اللي حددها القانون اللي هو الحفاظ على الأمن العام، مش لأنه بدين يفتش شنطتك لأنه يشوفوا ما بعرف شو نوع العطر اللي أنت بتستعمليه أو كذا إلى آخره، هذا إشي اللي هو خطأ، ولكن للأغراض اللي حكينا فيها فبيكون معهم كامل الصلاحية إنهم يفتشوا. المشكلة الموجودة هي إنه هاي الصلاحية لا يمكن إخضاعها لرقابة قانونية أو قضائية على المحل. يعني ما بتقدر، يعني أنت فرضا واجهت شرطي بالشارع كذا إلى آخره، أنت المحكمة مش بعيدة عنك، ثاني يوم تقدر تروح على المحكمة وكذا إلى آخره، وأخذ منك تليفونك وكذا وإلى آخره، ما صارش إشي، يعني أنت بتروحي على بيتك. المشكلة إنه هن بيستغلوا الصلاحية هاي من خلال استعمال الوسائل المتاحة إلهن على فكرة قانونية،
1: وإنه أنت مسافر وبدك تطلع بريد البلاد وبدك بكل أحوال تمرق وتلحق الطيارة.
0: بالضبط. الفترة الزمنية اللي بتتعرض فيها أنت لهذا التحدي، يعني خلينا نقول يعني إحنا كمجتمع عربي داخل دولة إسرائيل، إحنا عنا تحديات بكثير أكبر من السفر في المطار والبهدلة والهاي في المطار. يعني عنا مشكلة السكن ومشكلة التعليم ومشكلة ولكن هاي مشكلة البهدلة في المطار لا تقل خطورة عنهم.
1: لحظة نهاد، أثناء حديثنا عم بوصلني كمان أسئلة من الجمهور بيسألوا عن، إحنا حكينا عن التليفون، إيش مع لابتوب أو آيباد؟
0: نفس الشيء إيمان، كل الوسائل الإلكترونية، أي إشي موجود معك، أي إشي موجود معك اللي أنت ماخذيته معك على الطيارة، أي إشي بيقدروا يفحصوه ويدققوا فيه
1: ويدخلوا على الإيميل ويفحصوا الإيميلات وإيش كتبت ومين كتب لك وكل شيء.
0: مش بس هيك، بدي أقول لك كمان إشي، إنه عندهم صلاحية إلى إنه يقولوا لك إحنا إذا أنت حاملة مثلا اللابتوب أو حاملة الآيباد ومخططة إنه أنت طالعة مثلا سفرة لأمريكا 11-12 ساعة طيران، مخططة إنه بدك تستغل منهن 4-5 ساعات للشغل لغرض الجدال، إنهم يجوا يقولوا لك سوري هذا الجهاز ما بيطلع معك على الطيارة، هذا بنعمل له تشيك إن وبنحط لك إياه في بطن الطيارة تحت.
1: هذا بالروحة، إيش مع الرجعة؟ نفس الإشي؟
0: الرجعة خلينا نقول كالتالي، الرجعة أنت أول إشي أنت موجودة في دولة أجنبية في مناخ قانوني تاني، ماشي؟ بدنا نفصل بين الطيران الإسرائيلي، شركات الطيران الإسرائيلية وشركات الطيران الأجنبية. التفتيش في المطارات الأجنبية في طريق الرجعة إلى إسرائيل خاضع لشو مدى الصلاحية اللي وافقت الدولة الأجنبية اللي أنت موجودة في مطارها إنها تمنحه لرجال الأمن الإسرائيليين. إجمالاً الدول الأجنبية مع شركات الطيران الأجنبية ما بتسمح لرجال الأمن الإسرائيليين هم يعملوا التفتيش الأمني، وبتكتفي بالتفتيش الأمني اللي بيقوم فيه رجال الأمن تعون المطار تبعها مع الشركات الأجنبية، لما الشركة اللي انت مروحة فيها هي شركة أجنبية. ولكن الشركات الإسرائيلية اللي هي العال وأركيع ويسرائيل وإذا في كمان هلوم جرة، الشركات الإسرائيلية لما بدها تشغل خط طيران بينها وبين أي دولة أجنبية، واحدة من الأشياء اللي بتشترطها على الدولة الأجنبية إنه الفحص اللي يكون إلها فحص أمني إضافي، إضافة للفحوصات الأمنية اللي بتقوم فيها سلطة المطارات تعيت الدولة نفسها.
1: صحيح، عشان هيك بنشوف إنه بيبقى في مكان خاص للي راجعين بشركات طيران إسرائيلية غير عن بقية شركات الطيران. بهمني بس أسمع منك كمان،
0: خليني بس أضيف لك معلومة زيادة، عشان هيك في أماكن في العالم.

0: اللي الشركات الإسرائيلية ما بتطير إلها. يعني إذا بنأخذ إسطنبول، إذا نتذكر يعني الخط الساخن، خط الطيران الساخن من إسرائيل كان تركيش إيرلاين وبيجاسوس وكذا وإلى آخره إلى إسطنبول. الشركات الإسرائيلية ما كانت تطير لإسطنبول لأنه تركيا لم تسمح، لم توافق ضمن الاتفاقية الطيران المدني بينها وبين إسرائيل إنه يكون في تفتيش أمني إسرائيلي إضافي إضافة للتفتيش الأمني تبع رجال المطار.
1: فهم استغنوا عن هاي المحطة لأنه بدهم يضل في عندهم إمكانية إنه يفتشوا. طيب نهاد رشيد، المحامي نهاد رشيد، في المعابر البرية والمعابر البحرية، بمعنى أنه صار في كمان اليوم رحلات على السفن، ولكن بما أنه كمان هدولاك المواضيع كتير كبار، فأنا بقترح أنه نخصص لهم الثلاثة الجاي. في إمكانية
0: الثلاثة الجاي هاي صار بدها يوميات.
1: طيب بتجرب تبحث اليوميات وبنتفق. فإذا بدي منك كلمة إجمالية أخيرة. أنت شرحت لنا بالفعل النقاط وماذا يحق للمسافر، ماذا يحق لرجال التفتيش، بس في هيك نصيحة عامة بتحب تقدمها للمسافرين؟ لأنه اللي أنت شرحت لنا يا أستاذ نهاد بدل أنه يعني في ثغرات، في حالات اللي رح يفتشوك، في حالات رح يقولوا إحنا شاكين فيك، فإذا إيش المسافر يعمل؟
0: لا شك، خلينا نقول كالتالي. أول شيء حقك أنت كمسافر، حق السفر هو جزء من حرية الحركة وحرية التنقل. يعني أي تقييد يفرض على على على حقك في إنك تسافر أو أي تقليص لهذا الحق بأي مفهوم حتى من خلال إجراءات أمنية بالأساس هو غير دستوري، وعشان يكون قانوني رغم إنه غير دستوري فهو لازم يتماشى، يكون يعني الصلاحية لازم تكون صلاحية قانونية وتتماشى مع قانون، مع الشروط اللي موجودة في قانون أساس كبودها أدام بشروطه.
1: نعم.
0: كرامة الإنسان وحريته اللي حكينا إنه لازم يتم بشكل معقول وحذر.
1: نعم.
0: وشكل نسبي ومتناسب مع الظرف اللي أنت فيه. نصيحتي للكل إخوان، أول شيء بهمنا كلياتنا إنه نسافر بأمان.
1: نعم.
0: ونصل للهدف تبعنا بأمان ونرجع لبلادنا بأمان. من ناحية تانية أنا بعتقد إنه الإصرار على حقوقنا الدستورية لا يعتبر تجاوز لا للأخلاق ولا للقانون ولا أي مفهوم في من المفاهيم الديمقراطية. بالعكس أنا بعتقد إنه لازم يكون في عنا، يعني لازم يكون في عنا إصرار على حقوقنا القانونية والدستورية. وفي حالة تعرض أي إنسان لإهانة اللي ما قدرش يمنعها على المحل، يعني المشكلة إنك بكون صعب جدا إنك
1: مضغوط وبدك تسافر وفي رحلة طيارة وكذا،
0: بدك تسافر في رحلة، في عندك تعليم، في عندك امتحان بدك تروح تعمله في دولة أجنبية. يعني نقول الإجازة مع احترامي للكل ومع رغباتنا كلياتنا إما نكون في إجازات، الإجازة هي هي هي يعني من ناحية أهمية ممكن لا تقارن بأغراض تانية للسفر،
1: التزام بمؤتمر
0: آلاف.
1: فإذا إيش بتقول للمسافرين
0: في حالة إنه تعرضت لأي إهانة، لأي إذلال، لأي قمع في خلال إجراءات التفتيش اللي في المطار؟ ما تسكت على هذا الموضوع، بعد بأول فرصة بعد ما تصل للغاية تعيتك للبلد اللي أنت بدك تصلها أو بعد ما ترجع على البلاد، أنا بنصح أنك تتوجه لمحامين اللي بيشتغلوا في هذا المجال.
1: أما مش وأنت هناك خلي أعصابك باردة عشان ما تتحولش من الشخص اللي عم بنظلم للشخص اللي عم بغلط أو بيعتدي أو يعني بتصرف أي تصرف اللي هو فيه اعتداء على موظف، فإذا بيصير بدل ما يكون الحق معك بيصير الحق عليك. فلا، أعصابك باردة، بهدوء، مشي، سافر، ارجع وبعدين فكر شو تعمل.
0: 100% كمان شغلة انه حاول تحصل على اكبر قدر من المعلومات. اذا في شخص معين، يعني رجل امن محدد اللي هو مارس اجراءات امنية تعسفية بحقك، حاول تاخذ تفاصيله، اسأل مين هو، اسمه، هويته، اطلب المسؤول عنه. كثير مرات على فكرة كثير مرات إيمان تدخل يعني موظف بوظيفة أعلى بحل الأزمة، بتصير مرات إنه أنت بتتعامل في المرحلة الأولى مع موظف أمن اللي ممكن يعني تعامل معك بأسلوب معين، وإذا بتطلب موظف أمن أو المسؤول عنه ممكن أنه يتفهم الظرف تبعك أو
1: يحل المشكلة. المحامي نهادي رشيد للحديث بقية، كانت معلومات كتير مهمة بالذات أنه إحنا بفترة سفر. شكرا لك نهاد، شكرا، تحياتي.
0: نتمنى للجميع سفرا موفقا، وارجعونا على البلاد مبسوطين وغانين
1: أكيد
0: وبالسلامة.
1: شكرا نهاد، شكرا، تحياتي.
0: أهلا.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: وهناك داين من الأسبوع الماضي من جاك عبد الله، وكيل سياحة وسفر جتا تورز، وأيضا طبعا عضو مسؤول في نقابة وكلاء السياحة والسفر، ومن يطلع كثيرا على كل التفاصيل من منبعها. أهلا بك جاك.
3: يا هلا بك ست إيمان، وأهلا بكل المستمعين واللي مهتمين في المواضيع اللي أنت متألقة فيها وبتقديمها.
1: تسلم.
3: شكرا لك.
1: تسلم. ضل عنا معلومة اللي لو تشوف قديش وردني اتصالات بعد البرنامج عن سفر المقدسيين الذين يحملون وثيقة عبور اللي هي لسيباسي إلى الأردن عن طريق معبر الشيخ حسين وليس معبر ألنبي. فإذا إيش المعلومة اللي بدنا نقولهم إياها جاك؟
3: هلا بعد اللي أنا حكيته المرة اللي فاتت على قصة إنه كيف صار المؤتمر وكيف إحنا قدمنا الشكوى وكيف إحنا حكينا، وزير الداخلية الأردني أكد على محمل الجد كل هذه الطلبات اللي إحنا طلبناها ورقبها وعملها، وعشان يهون هلا على سكان القدس إنه بيقدر كل مواطن قدسي حامل لسيباسي وحامل جواز أردني ساري المفعول لأكثر من سنة إنه بيقدر يتوجه عن طريق المعبر الشمالي اللي هو الشيخ حسين، بس المجبور إنه يكون في عنده حجز فندق مسبق وبيقدر يعبر من الشيخ حسين من غير أي إشكالية عشان يتلاشى الغلبة والانتظار في مطار إلمبي، في جسر إلمبي بالنسبة للعودة والمنصة وكل هذه الأتعاب.
1: تمام. فإذا اللي معه لسيباسي بيقدر يسافر للأردن عن طريق معبر الشيخ حسين وليس فقط عن طريق معبر الملك حسين اللي هو إلمبي.
3: بس على شرط
1: على شرط حجز فندق بفرجيهم، فبالتالي بمرؤوا. في كمان معلوماتك بتحب توضح لهم إياها؟
3: توضيحات إنه الواحد ما يعمل شيء اللي يلاقي حاله غلبة لما بده يوصل، تكون وراءه ثبوتية جاهزة.
1: نعم.
3: ما يأثر بإنه يكون والله في له 5 أشهر الباسبورت أو اللي باسي. لما بيكون مفعوله أقل من 6 أشهر ممنوع يسافر عليه.
1: كمان مهم انتبهوا، لازم أكتر من 6 أشهر مينيموم علشان تقدر تعبر عبر المعابر البرية، يعني مش بس بالمطار، كمان للأردن. نعم، نفس الشرط جاك.
3: هلا اللي بده يروح عن معبر الإنبي حتى لو كان منتهي جواز الأردني بيقدر يمرق فيه. ليش؟ عشان له معبر وليس حدود. احنا بناش نخربش بين المعبر وبين الحدود.
1: نعم.
3: جسر الإنبي هو معبر بالنسبة للفلسطينيين، أما الشيخ حسين فهو حدود. من هيك كل الأجانب اللي بيطلعوا من الشيخ حسين بيلزمونش تأشيرة سفر، بينما الأجانب اللي بدهم يطلعوا ما عدا الإسرائيلية اللي بده يطلع عن طريق جسر إلمبي بيلزم يكون معه تأشيرة سفر.
1: كتير مهمة هاي النقطة. بالنسبة للرجعة نفس الإشي، يعني طلع بيقدر كمان يرجع عن طريق جسر الشيخ حسين؟
3: نعم
1: طلع. نعم. برجع منه
3: جزء منصة بالغمش، بس بيضرب تلفون صغير يقول كيف الوضع، زي ما كل واحد لما بيسافر بيسأل كيف الوضع على الجسر، هل في أزمة نطلع اليوم ولا نطلع بكرة.
1: بدون ما يجهز على المنصة.
3: نعم نعم نعم.
1: جاك عبد الله كتير كان مهم هاي المعلومة لأنه كتير ناس سألوني عنها في الأسبوع الماضي. بشكرك على تعاونك وعلى المعلومات اللي دائما بتجيب لنا إياها من المصدر، وبعرف الاتصالات اللي عملتها والمكاتبات عشان نتأكد لما نقول هاي النقاط. شكرا لك جاك، شكرا.
3: بس أنا بدي أقول معلومة، طالما قلت معلومة
1: يلا.
3: أنا موجود في شارع صلاح الدين مطعم اللي الكل بتمنى انه يقعد فيه اللي هو باتيسري سويس بقيادة الشيف تادي هجو وببلغ سلاماته الحارة لكل.
1: شكرا لك جاك. شكرا. الى هنا برنامج انا معك، الطاقم نادية اسمر مارون، رامي فيليكس وايمان القاسم سليمان، اترككم كما دائما في رعاية الله.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر كثارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: ديكولاين أحسن شنختة سيفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
10: مخزن ياشوك
9: دايما مننتصر بالسعر.
11: خيرسي خوك هتغيوت بديوك، مخزن ياشوك،
12: مخزن ياشوك،
11: بابا بادوك.
6: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: عناوين الساعة: توقعات بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز خلال ساعات أو غدا. سلام يتهم حزب الله بتقديم العون الأكبر لإسرائيل. استمرار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما. إعادة فتح مقاطع من طريقي رقم 1 و6 بعد السيطرة على الحريق قرب غابة بن شيمن، والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الخامسة. أسعد الله وأوقاتكم. أعلن قبل قليل أنه تم الليلة الماضية اعتقال أحد سكان مخيم شعفاط شمالي أورشليم القدس بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي، وتمت إحالته إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق. توقع مصدر رفيع لقناة الحدث السعودية أن يكون الإعلان عن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال ساعات أو يوم غد، وأشار إلى أن الاتصالات جارية على قدم وساق وأنه تم إحراز تقدم بشأن ملف المضيق. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز اليوم أو غدا، جاء تقوله في مقابلة مع شبكة CNBC. في لبنان، وبعد أن اتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية. وأضاف سلام أن من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية لا يمكنه أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة. في روما تستمر جولة المفاوضات المباشرة السابعة بين إسرائيل ولبنان، وتفيد معلومات للLBCI أنه يمكن وصف الأجواء بأنها دقيقة وحساسة، إلا أن البحث يتواصل في الملفات الأساسية وفي مقدمتها المناطق التجريبية ووقف الأعمال العدائية وتفجير الأنفاق وعمليات هدم القرى. قال رئيس الوزراء سابقا نفتالي بانت إن رئيس الوزراء نتنياهو تنازل عن القضاء على حركة حماس، مشيرا إلى أن القرارات بشأن قطاع غزة تتخذ في الدوحة، وخلال جولة قام بها اليوم في منطقة غلاف غزة أضاف بانت أن الحركة تتسلح وتعيد بناء الأنفاق، وتعهد بتصنيف قطر دولة عدو إذا تولى مهمة تشكيل الحكومة المقبلة. في قرية بير هداج بالنقب اعتقلت الشرطة أمس شخصين للاشتباه فيهما بإلحاق الضرر عمدا في النصب التذكاري الذي أقيم في قرية ريتاميم للرقيب هدى بيرتس الذي سقط خلال الحرب العام الماضي، ووقعت الحادثة الشهر المنصرم. اعترف المشتبه فيه بقتل المحامي الخمسيني في ريشون لتسيون بقيامه بهذه الفعلة بعد أن سلم نفسه للشرطة في أشدود، ويعتقد بأن المشبوه وهو من سكان الرملة في 23 من عمره أطلق النار 4 مرات على وكيل دفاعه لعدم رضاه عن الخدمات القضائية التي وفرها له. أعيد فتح طريقي رقم 1 و6 أمام حركة السير بعد أن أغلقت مقاطع منهما عقب الحريق الهائل الذي شب في منطقة مفتوحة بمحاذاة غابة بن شيمن، وتمت السيطرة على ألسنة النيران.
0: حالة الطقس. الاثنين في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: تواصل درجات الحرارة انخفاضها إلى أن وطأة حر شديدة إلى قصوى لا تزال تسود معظم أنحاء البلاد غدا، وبعد غد الخميس تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند 6:00.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن جولة المساء مع محمد بكري.
14: الآن وفي كل مكان.
15: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم الثلاثاء المتواصلة حتى 6:00. معكم في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج ناصر سعيد، رامي فيلكس، هندسة إذاعية، في التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير. العشرات من طواقم الإطفاء تواصل هذه الساعة مساعيها لإخماد حريقين كبيرين شبا في اليكيم بالقرب من يكنعم في شمال البلاد وبمحاذاة غابة بن شيمن. ضابط الإطفاء عوز كوهن يعلن عن إغلاق طريقي رقم 1 ورقم 6 عند مفرق بن شيمن أمام حركة السير في كلا الاتجاهين، يدعو السائقين إلى استخدام طرق بديلة.
16: תחנת איילון בסיוע צוותים נוספים עם מחוז מרכז פועלים כרגע בשריפה שנמצאת במקביל ליער בן שמן בין כביש 1 לכביש 6. כרגע לוחמי האש פועלים ביחד בסיוע.
15: في ملفاتنا الأخرى، روما تستضيف الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. الوفد اللبناني يطالب بتحديد مناطق تجريبية جديدة وتجديد اتفاق وقف النار. أمين عام حزب الله نعيم قاسم يدعو الحكومة اللبنانية إلى التوقف عن تقديم تنازلات لإسرائيل.
17: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي.
15: في الملف الإيراني، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران حول الملاحة في مضيق هرمز اليوم أو غدا.
18: And we've seen President Trump last week threatened what would have been one of the largest military campaigns or the largest military campaign since World War.
15: في القطاع، جهود مكثفة لوقف الغارات الإسرائيلية لمدة 14 يوما ودحلان يجري اتصالات مباشرة مع كوشنر. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. نستهل هذا المشوار الإخباري بالرصد كل ما يتعلق بالحريقين اللذين شبا في اليكيم شمال البلاد بالقرب من يكنعم وغابة بن شيمن وسط البلاد. يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ كاي الظاهر مستشار قائد الإطفاء والإنقاذ والناطق الرسمي للإعلام العربي. أهلا بك أستاذ كايد.
19: أهلا أخي محمد. أهلين.
15: طمئنا أولا، أين وصلت جهود إخماد الحريقين في هذه اللحظة؟ هل تمت السيطرة بشكل كامل أم حتى الآن لم تنجحوا في السيطرة عليها؟
19: طبعا لا أقول بشكل كامل، ولكن يمكن القول بأنه تمكننا من احتواء الحريق الكبير في بن شيمن. أكثر من 23 طاقم يعمل هناك إلى جانب 6 طائرات اللي بتعمل أكثر من أجل إخماد الحريق. يمكن القول بأن ألسنة النيران باتت يعني تم إخمادها بشكل أكثر من أجل السيطرة المرحلية، وأنا أعتقد أنه خلال الساعات القادمة يعني حتى المساء سيتم إخماد هذا الحريق. يمكن القول بأنه حريق كبير، هنالك تشويشات في حركة السير محمد. شارع رقم 6 باتجاه الشمال تم افتتاحه، وأيضا شارع رقم 1 بالاتجاهين، ولكن زال مغلق.
15: رقم 6 باتجاه الشمال من أي منطقة تقريبا؟ من يكنعم اليكيم؟
19: لا، نحن نتحدث عن منطقة بن شيمن، يعني ليس حاليا، أنا أتحدث عن منطقة بن شيمن باتجاه الشمال، وبالتالي هذا المحور يعني هذا المسار تم افتتاحه، ولكن مسار أو الاتجاه شارع رقم 6 باتجاه الجنوب في تلك المنطقة لا يزال مغلق. هنالك تشويشات ليست بالقليلة، وأنا لا أنصح بالتوجه إلى المكان. أما بالنسبة لإليكيم، هنالك لم تتم السيطرة حتى الآن، هنالك اتساع لرقعة النيران في منطقة إليكيم القريبة من يكنعم، وبالتالي تعمل هنالك يعمل أكثر من 14 طاقم. المنطقة مغلقة، وأيضا لا أنصح
15: مغلق المنطقة مغلقة، إليكيم ويكنعم مغلقة. نعم. وعليه ينصح بالسائقين باستخدام طرق بديلة.
19: نعم. هنالك إغلاق يعني لشارع رقم 6 الموجود في محيط تلك المنطقة بكلا الاتجاهين، ولذلك أنا لا أنصح بالتوجه إلى هذه المنطقة بتاتا حاليا. ربما يعني نتمكن من إخماد الحريق، ولكن أحوال الطقس الحارة والرياح الجافة هي عوامل مساعدة لا شك من أجل انتشار
15: يعني
19: النيران.
15: هذه هي الأسباب الحقيقية. هذه الأسباب الحقيقية أم مبكرا؟
19: لا، أنا لا أقول، يعني دائما أقول العامل البشري هو الأساس. أحوال الطقس هي عوامل مساعدة فقط، يعني 99% من الحرائق التي تكون هي بسبب العامل البشري أي المواطن، إهمال غير إهمال متعمد سيجارة، كل هذه الأمور لا شك تفحص في المستقبل. ولكن مرة أخرى عبر برنامجك محمد، أنا أقول للمواطن الامتناع منعا باتا عن إحراق النيران أينما كان، لأنه لكي نتمكن أو نمنع الكارثة القادمة التي قد تحصل لا سمح الله. خلينا نشوف في باقي الدول في أوروبا وماكن أخرى شو عم بصير. فبالتالي مهم جدا أن نأخذ الحيطة والحذر.
15: يعطيك ألف عافية يا الظاهر، نأمل خيرا. شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة.
19: على أخي محمد.
15: شكرا. والآن إلى ملفاتنا السياسية والاستراتيجية. بداية نرحب بمحرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون.
20: أهلا بكم جميعا محمد.
15: أهلا بك. الكثير من المداخلات السياسية. بداية نتحدث عن جولة المفاوضات السابعة بين الطواقم الدبلوماسية والعسكرية لإسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في روما، وأريد أن أشير شمعون لأول مرة يشارك فيها خبراء مستشارون قضائيون تناط بهم مهمة دراسة إمكانية إدخال تعديلات على الحدود البرية، سنتحدث عنها لاحقا. تفضل.
20: نعم بالفعل، أولا هذه بالفعل الجولة السابعة بين إسرائيل ولبنان، والثانية على التوالي في روما بين خبراء وبين دبلوماسيين من كلا الطرفين، دبلوماسيين وعسكريين من كلا الطرفين على رأس الوفد الإسرائيلي يحيى ليتر السفير الإسرائيلي في واشنطن، ومن الطرف اللبناني السفيرة اللبنانية ندى حميد معوض، وفي الطرف الإسرائيلي أيضا ممثلون من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجيش الدفاع، إلى جانب السفير لايتر هناك البريغادير عميخاي لفين رئيس الشعب الاستراتيجية في قسم التخطيط في قيادة جيش الدفاع، وكذلك نائب رئيس هيئة الأمن القومي للسياسة الخارجية يوسف دريزنين، وكذلك كما قلنا مستشارون عسكريون وخبراء في مجال تعديل الخطط ترسيم الحدود البحرية والبرية. لأول مرة يشارك فيه أيضا سيكون هناك دراسة لتعديل الاتفاق البحري ترسيم الحدود البحري بين إسرائيل ولبنان والموقع في عام 2022. هذا لا يعني محمد بأن هناك نية لإعادة فتح الاتفاقات، وإنما لدراسة نقاط مختلف عليها بين الجانبين.
15: نعم.
20: يشارك أيضا خبراء في المجال في قضائيون مستشارون قضائيون لدراسة كل هذه التطورات، والمفاوضات تستمر 3 أيام باستمرار. هذه الجولة بدأت اليوم الأول من المفاوضات يتواصل، لا ترد بعد تفاصيل حول ما آلت إليه هذه المفاوضات في هذه المرحلة.
15: لم ترد تفاصيل حتى الآن لأن جولة المفاوضات مستمرة، ولكن في بعد آخر شمعون أران، الجانب اللبناني يطالب إسرائيل بمنحه مناطق تجريبية بايلوت، مناطق إضافية من أجل إعادة انتشار الجيش اللبناني، فيما الجانب الإسرائيلي يقول لن نمنحكم هذه المناطق إلا بفحص جدوى نشاط الجيش اللبناني ضد حزب الله.
20: نعم، وعليك أن ترى ويجب على المستمعين أن يتفهموا بأنه ليست هناك آلية متفق عليها هي التي ستقرر وستتخذ القرارات حول التحقق من مدى عملية الجيش اللبناني. بالفعل لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي إضافي، المرحلة الأولى كانت في زوتر الغربية في فرون، وهذه المناطق تقع تحت بعيدة عن الحدود، ولكن الآن يطلب لبنان بمناطق بنت جبيل ومنطقة القيام القريبتان للغاية من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. إسرائيل تخشى من أن يؤدي هذا الانسحاب الإسرائيلي إلى تعريض أمن إسرائيل للخطر، لاسيما وأنه ليس هناك بعد تأكيد بأن الجيش اللبناني قام بتفكيك كل البنى الأساسية لحزب الله. نحن نرى بأن هناك أنشطة عينية محددة ليس بشكل واسع، ومسألة الآلية التي ستحدد ما إذا تحقق بكيفية عمل الجيش اللبناني، هناك بعض الاقتراحات مثلا لضم إيطاليا.
15: علما شمعون دقاطع عليك، إسرائيل تعارض أن تكون هذه الجهة اليونيفيل أو أي جهة أممية تشارك صحيح. في التحقق من فاعلية الجيش اللبناني.
20: صحيح، وأيضا تعارض أن تشارك فرنسا، لبنان يطالب فرنسا، إسرائيل تعارض ذلك، إسرائيل تطلب وربما ستوافق على إيطاليا. على فكرة وزير الخارجية الإيطالي اتصل ليلة الماضية برئيسي الوفدين الإسرائيلي واللبناني، تمنى لهم النجاح، أكد دعم إيطاليا، وربما هناك سيكون هناك حضور لإيطاليا في هذه الآلية. على كل حال فيما يتعلق بنقاط التجريبية ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على ذلك، هناك احتمالات ضئيلة للغاية بهذا الصدد، علما كما قلنا بأن هاتين المنطقتين قريبتان للغاية من الحدود مع إسرائيل، وإذا دخل وهي خارج المنطقة الصفراء إسرائيل تعارض ذلك، إسرائيل تسيطر على هذه المنطقة سيطرة كاملة ولن تسمح كما يبدو للجيش اللبناني بالدخول، علما بأن حزب الله يواصل كل هذه الاعتداءات، وسنرى ما الذي سيتمخض في نهاية المطاف. أشكرك. عن هذه النقطة.
15: شكرا لك شمعون أران على هذا الإسهاب، يعطيك العافية.
20: شكرا لكم.
15: نريد أن نستكمل المشهد باستضافتنا للزميلة ماريا عبد ربه. مساء الخير ماريا.
1: مساء الخير محمد.
15: أنت ترصدين المواقف اللبنانية في محادثات روما، الوفد اللبناني يطالب بتحديد مناطق تجريبية جديدة كما أسلفت وسألت شمعون أران، أمين عام حزب الله نعيم قاسم يدعو الحكومة إلى التوقف عن تقديم تنازلات لإسرائيل، نواف سلام يرد بأن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية. ربما تستعرضين هذه المواقف على الملأ، تفضل ماريا.
1: دعنا إذن بداية محمد نبدأ بالمطالب العديدة التي يطرحها الوفد اللبناني في المفاوضات التي انطلقت في روما اليوم مع إسرائيل برعاية أمريكية. في صدارة هذه المطالب إضافة مناطق تجريبية جديدة بينها مدينة بنت جبيل والخيام، وأن تكون زوتر الشرقية ومناطق على مستوى قضاء النبطية ضمن إعلان المنطقة التجريبية الثانية. مصادر لبنانية ذكرت في هذا السياق أنه تم إعداد خطة بديلة جهزها الوفد اللبناني في حال عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد، وقالت المصادر إن هذه المناطق تحتاج إلى آلية تنفيذية دقيقة وتفاصيل تقنية لتحديد كيفية العمل بها، وسيتم التباحث حول الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق من الانسحاب وتسلم الجيش والقيام بمهامه. المصادر أشارت كذلك إلى أن وفد لبنان طلب إعادة تجديد وقف إطلاق النار المعلن سابقا، كما أصر على نقل هذا الأمر إلى المستوى السياسي الإسرائيلي بانتظار الرد، ولفتت إلى أن الجانب الأمريكي متفهم جدا لهذا المطلب. ويتخوف المسؤولون اللبنانيون بحسب المعلومات من أن يؤدي استمرار النشاطات العسكرية الإسرائيلية إلى عرقلة مسار اتفاق الإطار، خاصة من أن تدفع العمليات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر إلى تطورات عسكرية لا يمكن السيطرة عليها فيما لو تدخل حزب الله، ربطا بالأحداث الأخيرة ما من شأنه أن يشعل المعركة من جديد، وهو سيناريو سيسعى لبنان الرسمي لتجنبه ويأمل في أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل بشأنه. المصادر اللبنانية كشفت أيضا عن تراجع الوفد الإسرائيلي للمرة الأولى عن موقفه السابق بشأن الحدود البرية، وسيتم العمل على إعادة إظهار الحدود المرسومة دوليا، وهذا ما يفسر وجود خبير قانوني دولي ضمن الوفد اللبناني. في سياق المواقف وفي كلمة له اليوم، دعا أمين عام حزب الله نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى التوقف عن تقديم تنازلات لإسرائيل. لنستمع إلى أقوال أمين نعيم قاسم.
17: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نحقق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة.
1: نعيم قاسم تطرق أيضا إلى الوضع الأمني الراهن في الجنوب اللبناني وقال:
17: إن الاستقرار في لبنان مبني على الاستقرار في الجنوب وكل الأراضي اللبنانية. الخيار الوحيد أمام العدو الإسرائيلي هو الانسحاب الكامل، وسينسحب ولن يستقر في لبنان. نحن مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني، وهذا الانتشار مرحب به بل ونساعد إلى الحد الأقصى كما ساعدنا.
1: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام فتح النار على نعيم قاسم وكتب في تغريدة له: تعقيبا على دعوة نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى عدم تقديم تنازلات عبثية لإسرائيل، كتب نواف سلام أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية. سلام أضاف أن من يحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما لا يملك الحق في أن يوزع شهادات في الوطنية، وأكد أنه لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. هكذا إذن محمد هي المواقف اللبنانية مع انطلاق مفاوضات روما ظهر اليوم، حيث يعول لبنان على تحقيق مطالب جديدة في هذه الجولة التي تضم وفدا موسعا هذه المرة برئاسة السفير السابق سيمون كرم، عسكريين، دبلوماسيين، فنيين وخبراء ترسيم وقانونيين، بالنظر إلى الملفات التي ستطرح على طاولة المباحثات. ما يرشع عن هذه المفاوضات سنعرفها غدا مع انتهاء اليوم الأول، وحتى الساعة كل ما يجري يبقى خلف الكواليس. إليك.
15: شكرا لك ماريا على هذا الإسهاب من لبنان إلى طهران. شمعون بن نعيم محرر الشؤون الدولية، أهلا بك.
2: مساء الخير محمد.
15: مساء الخير. ترقب لتحقيق اتفاق مفترض حول الملاحة في هرمز بعد تحذير رئيس ترامب أنه يمنح إيران آخر فرصة، لكن يبدو أن طهران لا تكترث بل وتبحث مع عمان السيطرة على شريان النفط العالمي. سؤالي لك شمعون بن نعيم، تبرز مجددا فرصة التصعيد؟
2: بالتأكيد احتمال قائم محمد، ولكن دعنا نذكر أن المشهد عودنا ربما للأسف على هذا المد والجزر أولا، وثانيا ترامب نذكر لا يريد، يريد تفادي معركة قدر الإمكان. الأمر الذي تدركه الجمهورية الإسلامية هي الأخرى. ربما محمد نستمع أولا إلى هذا التحذير الصادر من الرئيس ترامب الليلة الماضية.
21: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open.
2: إذن ليس هذا هو المقطع المطلوب. في كل الأحوال قال ترامب إن أمام إيران فرصة أخيرة للتوقيع على وثيقة جيدة. عمل ترامب في أقواله أن يعود الإيرانيون إلى رشدهم قبل أن يضطر للجوء إلى دحرجة الرؤوس وفقا لاصطلاحه. ترامب أوضح، وهذا ربما المقطع الصحيح، أوضح توقعاته من المحادثات الجارية حسب ادعائه عبر الوسطاء مع طهران. دعنا نستمع.
21: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one. And phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear
2: what. إذن فتح المضيق مضيق هرمز بطبيعة الحال بالكامل يوم غد، هو تحدث أمس، فالمفروض أن يتم هذا الأمر اليوم. هذه المرحلة الأولى يقول ترامب. في المرحلة الثانية سنبحث نزع القدرات النووية عن إيران. قبل قليل محمد وزراء الخارجية والخزانة الأمريكيان روبيو وبيسنت يشيران أيضا إلى حصول تقدم في المحادثات التي تجري بين الجمهورية الإسلامية وعمان. ليس من الواضح علامة يعتمد الوزيران أو تفاؤل الوزيران، لسيما وأن طهران أكدت أنها لا تتحدث إطلاقا مع واشنطن، ما قد يقلق أكثر. الرئيس ترامب تصريح مسؤول لمسؤول الإيراني أدلى به اليوم لوكالة رويترز حول برنامج مؤقت لإدارة مضيق هرمز بالمشاركة مع عمان. ننتبه محمد، وفقا لهذا المسؤول، وهذا مهم، يسمح البرنامج المتبلور لإيران بالسيطرة الكاملة على دخول السفن التجارية إلى الخليج ومراقبة مغادرة هذه السفن مع إمكانية التدخل وقت الحاجة. ذكر الرئيس ترامب يطالب صراحة وجهارة بفتح المضيق بدون أي رسوم، وطبعا بدون أي تدخل إيراني. من نفلة القوم محمد أن الملف النووي غير مطروح أصلا بنظر الجمهورية الإسلامية. هل كل هذه التطورات كفيلة بالعودة إلى صدام أكثر وشامل بين الجانبين؟ يجب أن ننتظر لنرى.
15: نعم شمعون بن نعيم، نلحظ بأن الجانبين يعالجان مسألة لم تكن موجودة أصلا، إشكالية صحيح. وهي من تبعات الحرب وليست من أهدافها. إلى منطقة صراع أخرى، قطاع غزة. جهود مكثفة لإطلاق هدنة ل14 يوما في غزة، ومحمد دحلان يجري اتصالات مباشرة مع كوشنر. حسن أبو زايد، محمد دحلان يدخل على الخط بشعب وتيرة عالية وبقوة، أهلا بك.
22: نعم محمد دحلان يمارس ضغوط كبيرة على قادة حركة حماس، وفي غزة يعرفون مكانة محمد دحلان وكيف بإمكانه التحدث مع حركة حماس بعدة لغات، هذا ما يؤكده الغزيون. وهنالك ضغوط على الحركة أيضا من قبل الوسطاء البدء بنزع سلاحها بعد الحصول على هدنة مدتها نحو 14 يوما تمنحها إسرائيل، وقف إطلاق نار تام وشامل في منطقة قطاع غزة. حتى الآن لم يعلن عن هذه الهدنة. في غضون ذلك غادر ظهر اليوم الوفد المفاوض لحركة حماس القاهرة متوجها إلى اسطنبول لإجراء مشاورات مع قيادة الحركة والفصائل المشاركة في المحادثات الجارية. قيادة الحركة المتمثلة بخليل الحية موجود في اسطنبول، حيث التقى يوم أمس رئيس الاستخبارات التركية. كل ذلك يأتي في ظل تزايد المخاوف الفلسطينية بشأن مسار المفاوضات حسب مسؤولين مطلعين على المفاوضات. مسؤول في الحركة قال إن حماس أبلغت الوسطاء بأنها بانتظار رد رسمي وواضح من مجلس السلام ومن إسرائيل بشأن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات، وقال إن الحركة تسعى إلى معرفة موقف المجلس من التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة ومن التأخير المستمر في تنفيذ بنود الاتفاق، محذرة من أن هذا التصعيد قد يهدف على حد تعبير الحركة إلى عرقلة الاتفاق وإفشال جهود الوسطاء. مسؤول كبير في حماس أكد تمسك الحركة وأيضا الفصائل بالتفاهمات التي تشمل استكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بحصر وجمع وتخزين السلاح، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون تأخير، وهو ما يتطلب وفق الحركة تدخلا وضغوطا أكبر من الوسطاء ومجلس السلام وأيضا من الولايات المتحدة. مسؤول فلسطيني آخر مطلع على المفاوضات قال هنالك حالة من عدم الارتياح تسود أوساط حماس والفصائل الفلسطينية، خصوصا بعد البيان الذي أصدره ميلادينوف الليلة الماضية بعد لقائه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي ركز فيه بصورة رئيسية على ملف السلاح، وقال إن الفصائل ترى أن البيان أغفل التزامات إسرائيل والبنود الأخرى المتفق عليها، ولا سيما الجوانب الإنسانية ووقف العمليات العسكرية والقصف والاغتيالات في منطقة قطاع غزة. حماس تؤكد أن الفصائل تواصل المشاورات الداخلية بشأن آليات ومتابعة تنفيذ هذه التفاهمات التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضية، مؤكدة بأنها متمسكة بهذه الاتفاقيات. وكانت محمد الاتصالات والمساعي قد تواصلت طوال اليوم في القاهرة بين الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل، وسط ترقب لرد إسرائيلي قد يسهم في استئناف المفاوضات ودفعها إلى مراحل متقدمة. مجلس السلام من ناحيته، وهذا أخيرا محمد، يقول أنه عاقد العزم على تنفيذ الخطة، خطة ترامب، وفقا للبنود العشرين. والانسحاب الإسرائيلي، يقول مجلس السلام، مرتبط ببدء حركة حماس بنزع السلاح، ويستكمل هذا الانسحاب باستكمال نزع سلاح حركة حماس بما في ذلك أيضا الأسلحة الخفيفة. وهذا الأمر بطبيعة الحال ترفضه حركة حماس، وتقول إن تسليم الأسلحة الخفيفة لن يتم إلا بعد دخول قوات شرطية تابعة للجنة التكنوقراط، والتي ستضمن سلامة وأمن عناصر حركة حماس التي تخشى من ملاحقتها من قبل ميليشيات فلسطينية تتلقى دعما من إسرائيل. محمد،
15: شكرا لك يا حسن أبو زايد. بعد آخر للحالة السياسية في غزة، خلافات في الائتلاف في الجانب الإسرائيلي تشتد حدة الخلافات بين نتنياهو وشركائه في الائتلاف الحكومي على خلفية التوصل إلى اتفاق محتمل مع حماس في القطاع. عن طبيعة هذه الخلافات وعن حدتها يتحدث الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
3: يا هلا، تحياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات. استمعت لمقدمتك محمد، كيف لا ولم لا،
5: ونحن في فترة انتخابات، والواضح أن الأحزاب اليمينية المتشددة المتطرفة سميها كما شئت لطالما استغلت مثل هذه الفرص من أجل الضغط، وبنهاية المطاف المزاودة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتسجيل نقاط سياسية تقود بنهاية المطاف إلى تعزيز مكانتهم الحزبية السياسية في صفوف جمهورهم وأنصارهم، ما أن بدأت تتكشف المعالم الأولى للاتفاق المتبلور والمحتمل حتى من خلال وسائل الإعلام العربية. حتى خرج سموتريتش، ستروك، بني غفير وغيرهم يؤكدون أن هذا الاتفاق هو بمثابة اتفاق خطير للأمن القومي الإسرائيلي وأنهم لن يسمحوا بذلك. سرعان ما خرجت رسالة توضح ذلك، على واضح أنه بسبب هذه الضغوطات من قبل مصدر سياسي كبير، وعندما نقول مصدر سياسي كبير يجب أن لا يعني نحن على درجة كافية من الذكاء لنفهم ممن تصدر محمد. هي تصدر بشكل عام من مكتب رئيس الوزراء، راحت تؤكد كنوع من امتصاص غضبهم من جهة وقطع الطريق عليهم لألا يواصلوا المزاودة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه لا توجد أي نية لدى إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة لطالما لم يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل بما فيه السلاح الخفيف الثقيل وأيضا الأنفاق. ولاحظ محمد أنه بعد ساعات صدرت أيضا، والواضح تأتي ضمن مقايدة ما بين إسرائيل ومجلس السلام برعاية أمريكية، سرعان ما أصدر مجلس السلام رسالة بيان أوضح فيه بأنه عملية الانسحاب لن تتم، أو بمعنى أدق سيتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل يشمل الخفيف والثقيل وبما فيها أيضا شبكة الأنفاق. انتبه محمد أنه واضح أنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى يقطع الطريق عليهم بشكل نهائي، تم إلغاء اليوم جلسة الكابينيت، يعني واضح أنه جلسة الكابينت اللي كانت مخصصة أيضا لأحد هذه المواضيع هو هذا الموضوع تم إلغائها، والواضح أنه بحسب كل الجهات التي نتحدث معها مقربة وبعيدة عن مكتب رئيس الوزراء تؤكد بشكل واضح أنه نتنياهو أيضا لديه نوع من الغضب على شركائه الحاليين، سيما وهو يدرك أنه في فترة انتخابات دائما منسوب المزاودة ما يرتفع، ولربما أيضا تفكيك المعسكر في هذه المرحلة. ولهذا نتنياهو يعمل جاهدا من جهة أن يقطع الطريق على المزاودين عليه ليجتازوه عن يمينه إذا صح التعبير ويظهروا كأنهم حامل حمى، ومن جهة أخرى نتنياهو يريد الحفاظ على تلك الشعرة الدقيقة التي تربطه بشركائه، سيما وهو يريد الحفاظ على معسكره، معسكر اليمين، المعسكر الوطني سميه كما شئت، يوم ما بعد الانتخابات، سيما ونتنياهو يدرك أنه بحسب كل استطلاعات الرأي سواء العامة وحتى الداخلية العميقة محمد تظهر بأنه لن يتمكن أن يكون في رأس الحزب الأكبر، وبكل تأكيد لا يوجد لديه المعسكر الأكبر، وبالتالي إذا لا يوجد لديه المعسكر الأكبر الذي يقوده ليكون رئيس حكومة على الأقل، هو يريد أن يمنع الطرف الآخر من تشكيل ائتلاف حكومة، وبالتالي هو يحاول الحفاظ على معسكره قدر الإمكان.
15: أشكرك فالح حبيب على هذا الإسهاب، أشكرك جزيل الشكر.
5: على الرحمة السلام.
8: الليلة على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
23: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
24: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
24: أجا أجا
4: أجا أجا أجا أجا هدو هدو هدو
6: هابي بيرثدي
7: هيا يا جماعة بس شوي
11: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين
7: أم يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل
15: سبعة وثلاثون دقيقة بعد الخامسة ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء
0: على قناة مكان
12: انطلاق جولة سابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما وسط استمرار البحث في القضايا الأمنية والإنسانية العالقة وعلى بساط البحث الحدود البرية والبحرية إذا لم تكن مفاجأة في اللحظة الأخيرة مصادر لمكان تؤكد الإعلان عن تشكيل قائمة ثلاثية سيكون حتى مطلع الأسبوع المقبل مناطق في الضفة الغربية غنية بالمواقع الأثرية تحولت لهدف لعصابات تهريب الآثار والسلطات في البلاد تسابق الزمن لمواجهة هذه الظاهرة استمرار موجة الحر الشديدة في البلاد وسط تحذيرات من خطر التعرض لأشعة الشمس وإشعال النيران وترك الأطفال في المركبات ودعوات للإكثار من شرب الماء وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك
0: اليوم مع فراس حامد النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس
15: إذن 37 دقيقة بعد الخامسة ساعتنا الآن من جديد نريد أن نعود إلى الزميل فالح حبيب مساء الخير فالح
25: يا هلا محمد تحياتي لك مجددا
15: أهلا بيك تحدثت عن الخلافات في الجانب الإسرائيلي حول قطاع غزة واتفاق محتمل هناك تعال بنا إلى خلافات داخلية حول الميزانية هذه المرة تصادق لجنة المالية البرلمانية على ميزانية ضخمة لشركاء الائتلاف الواحد ربما نطلع المستمع الكريم على طبيعة هذه الميزانيات على مسوغات ضخ هذه الميزانيات تفضل
25: نحن كنا قد تحدثنا محمد قبل قليل عن جهود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي يرمي من خلالها الحفاظ على معسكره وشركائه وإن كان هنا وهناك لدواعي انتخابية سياسية تسويقية يخرج أحيانا ضد هؤلاء الشركاء بمن فيهم وعلى رأسهم الأحزاب الحريدية لك أن تتخيل محمد اليوم تلتئم لجنة المالية البرلمانية لتنهي ما تبقى على طاولتها من تحويلات ميزانياتية نحن نتحدث عن نحو ربع مليار شيكل يتم تحويلها ضمن أو تحت عنوان الأموال الائتلافية على وجه الخصوص للأحزاب الحريدية وإذا أردت محمد بشكل خاص والقافلة تطول نحن نتحدث عن نحو 26 مليون شيكل لبرنامج منع للمعاهد الدينية نتحدث عن نحو 16 مليون شيكل لزيادة دعم الأطر المسائية في المؤسسات التابعة للتعليم المعترف به غير الرسمي للمعاهد الدينية نحو 12 مليون شيكل دعم الثقافة اليهودية الحريدية وهكذا دواليك يعني محمد جملة من الميزانيات يتم تحويلها في فترة انتخابات للأحزاب الحريدية للشركاء السياسيين وكل ذلك في الوقت الذي فيه لا يزال المواطن البسيط يئن تحت وطأة الظروف المعيشية الاقتصادية الصعبة الحكومة أخفقت في مجالات كثيرة مجتمعية اقتصادية ومع ذلك هذا لم يمنعها من مواصلة دعمها لشركائها دعمها تقسيم الميزانيات فيما بينها حتى لو كان ذلك على حساب مجالات ومرافق أخرى وإذا قلنا مرافق أخرى من مثلك يعلم محمد أنه جزء من هذه الميزانيات أيضا إذا سمحت لي وأنا أتعمد استخدام فضل. هذا المسمى يتم لملمتها من هنا وهناك على حساب ميزانيات المجتمع العربي وخطة سواء خطة تقدم أو خطة أيضا مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، على حساب تقليص نحو 100 مليون شيكل من الميزانيات التي كانت مخصصة للبنى التحتية ولمجال التربية والتعليم في المجتمع العربي. لك أن تتخيل محمد، الائتلاف واضح أنه يضع المجتمع العربي في سلم أولوياته، وإذا كان الائتلاف يتصرف على هذا النحو فواضح جدا أنه تحولت هذه الحكومة ليس من الآن وإنما منذ فترة، منذ استلامها لزمام الحكم، إلى حكومة قطاعية تحاول ضمان وتأمين ما يخدمها ويخدم جمهورها، وإذا قلنا ما يخدمها بكل تأكيد ما يخدمها ويكون له مردود أيضا سياسي حزبي، وإلا كيف يمكن أن نفسر محاربة جفني والأحزاب الحريدية حتى اللحظات الأخيرة من أجل الحصول على هذه الميزانيات بكل تأكيد التي تحاول من خلالها تعزيز ربحها السياسي في صفوف أنصارها؟ ومن يدفع الثمن محمد؟ المجتمع العربي.
15: شكرا لك فالح على هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا.
25: على الرحبة سيد محمد.
15: في ذات الساحة، ساحة الصراعات السياسية والقضائية أوعزت المحكمة العليا

0: قررت المحكمة العليا اليوم وزير العدل ياريف ليفين بتوضيح ما إذا كان ينوي خلال فترة الانتخابات دفع هذا التعيين قدما في إطار قانون ماحش الجديد الذي قدمت ضده التماسات مطالبة بإلغائه. وبحسب المحكمة العليا على الوزير ليفين أن يوضح ذلك وفقا للسوابق القضائية المتعلقة بالتعيينات خلال فترة الانتخابات والتي تتناول القيود المفروضة على حكومة تصريف الأعمال. ورحبت الحركة من أجل جودة الحكم التي قدمت الالتماس إلى المحكمة ضد القانون الذي أقرته الكنيست قبل حوالي شهرين والذي يفصل ماحش عن النيابة العامة. رئيس الحركة إلعاد شراقة وصف القرار بأنه إشارة واضحة وحادة من المحكمة إلى وزير العدل، وأضاف أن المحكمة أوضحت لليفين أنه لا يمكن تجاهل القواعد السارية على التعيينات خلال فترة الانتخابات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأحد أكثر مناصب إنفاذ القانون حساسية وأهمية. يجب أن تبقى ماحش جهازا مستقلا ولا يجوز خلق حقائق على الأرض قبل أن تبت المحكمة في الالتماس وقبل أن يدلي الجمهور برأيه في صناديق الاقتراع على حد قول شراقة. ورغم أن القانون من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الكنيست القادمة بعد الانتخابات، فقد تم نشر مناقصة لاختيار رئيس جديد لماحش، لكن مقدمي الالتماسات ضد القانون الذين انضمت إليهم المستشارة القضائية للحكومة يطالبون بتجميد كل الإجراءات التي تخص القانون بما فيها اختيار رئيس الجهاز إلى حين صدور قرار نهائي. وكانت المستشارة دعت المحكمة قبل حوالي أسبوع إلى إصدار أمر مؤقت يجمد كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون الذي يضع ماحش تحت إشراف وزير العدل والمدير العام للوزارة. وتقول ميارة إن الهدف الحقيقي من القانون ليس تحسين عمل ماحش، بل إنشاء أداة ضغط سياسية من شأنها بث الرعب في نفوس أفراد الشرطة والمحققين والمدعين والتأثير على عملهم المهني. وبحسب المستشارة ينشئ القانون وحدة تحقيق وادعاء جديدة وقوية موازية لمنظومة إنفاذ القانون القائمة دون أي رقابة مهنية. وتضيف أن هذه الخطوة تزيل الحاجز الذي كان قائما بين المستوى السياسي وجهاز إنفاذ القانون وتخلق واقعا جديدا تكون فيه مؤسسة تملك صلاحيات تحقيق وادعاء تابعة لشخص مقرب من الوزير ويتم تعيين مديرها عبر لجنة تضم أعضاء معينين سياسيا، وهذا يثير مخاوف من التدخل في تحقيقات لا تريدها الحكومة وتفضيل تحقيقات أخرى.
1: الآن إلى قضية أخرى بعيدا عن القضايا القضائية والسياسية والحزبية. سلطة الآثار كثفت خلال الأيام الأخيرة حملاتها ضد أعمال التنقيب غير القانوني في المنطقتين المصنفتين بي وسي في الضفة الغربية، مستهدفة لصوص الآثار الذين يعبثون بالمواقع الأثرية ينهبون محتوياتها. لنستمع إلى ريبورتاج أحمد أبو سويس. وقبل أن نكون مع التقرير عن سلطة الآثار، تعالوا بنا إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي وصل إلى منطقة أعمال التجريف التي ينفذها الصندوق اليهودي الكيرن كيمت في أراضي قرية وادي الحمام غير المعترف بها في النقب وسط انتشار أمني مكثف. السكان يؤكدون تمسكهم بأراضيهم ورفضهم لهذه الإجراءات. سالم أبو جامع.
2: لليوم الثاني على التوالي تواصل طواقم الصندوق القومي اليهودي كيرن كيمت بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة أعمال تجريف وزراعة الأراضي في منطقة بير الحمام شرقي مدينة بير السبع وسط انتشار أمني مكثف في محيط الموقع. والحديث للسيد حسين الرفايعة من قرية بير الحمام.
3: طبعا هو يبحث عن صورة، هو لا يبحث عن حلول. وزير يحترم نفسه دائما يبحث عن عن الحلول ويبحث عن الناس الذي معها يعمل الحلول، ولكن هذا وزير يعني كل تصرفات هذا الوزير تصرفات رجل مجنون يعني.
2: وإلى مكان

0: أعلن التجريف وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعلن دعمه لمواصلة الأعمال، مؤكدا أن الدولة ستستمر في فرض القانون ومنع البناء غير القانوني في المنطقة. الوزير إيتمار بن غفير
1: פעם הממשלה של בנט הייתה כאן התקפלות. כשנטעו עצים, בנט אמר עצור כי מנסור עבאס דרש. אצלי זה בדיוק הפוך. אצלי אנחנו מושלים כאן, אנחנו בעלי הבית, יכולים לחיות כאן בשלום, בשלווה, אהלן וסהלן, אני אחבק אותו. מי שלא מבין את זה צריך לדעת שאנחנו בעלי.
2: אולי להגיע להסדר זה גם טוב, אולי עם האוכלוסייה הבדואית שבאמת רוצים לחיות חיים נורמליים.
1: מי שרוצה לחיות אני בא איתו, הבעיה שלי עם אלה שטוענים נגד הנטיעות, עם אלה שטוענים נגד שיהיה כאן יישוב יהודי, עם אלה שבונים בתים לא חוקיים.
0: في المقابل تجمع عشرات من سكان بير الحمام في موقع التجريف وأقاموا خيمة احتجاجية تأكيدا على رفضهم للأعمال الجارية. وقال عدد منهم أن زيارة بن غفير جاءت بحسب تعبيرهم لالتقاط الصور في إطار حملته الانتخابية. كما يضيف السيد حسين الرفاعي:
3: اليوم جاء زيارة ليبحث عن صورة يلتقطها للمجانين الذين يصوتون لهذا الوزير.
0: وشدد المحتجون على أنهم باقون في أراضيهم مهما كانت التبعات، مطالبين الاعتراف بقريتهم وحقوقهم في الأرض بدلا من مصادرتها أو تحويلها إلى مشاريع تشجير. كما يقول محمد أبو غنيمة:
4: احنا إذا الأرض لنا من أرض أبائنا وأجدادنا ما بنقدر نتخلى عنها، ولا أولادنا ولا أولاد أولادنا بيتخلوا عن الأرض هذي. اليوم احنا واقفين فيها صامدين، ما بنقدر، ما ودنا نطلع من بلاد بهيذ بالمرة. يعني قد ما ودي يسوي بين كفير ويجي ويهدد هذي أرضنا، فالدم بتمشي وما بنقدر نتخلى عنها ولا في صادي منها. الدولة لازم تعترف فينا وفي أراضينا وفي بيوتنا. اليوم مش انها تعترف تزرع شجار تشجير احسن من من الناس ومن البشر الموجودين هنيانتي. قد في قديش بيوت اللي تهدمت، واليوم هم ما بيجايين بيحرشوا في الاراضي اللي هي بلادنا.
0: وتحولت خيمة الاحتجاج الى نقطة تجمع للاهالي الذين اكدوا استمرار خطواتهم الاحتجاجية خلال الايام المقبلة في وقت لا تزال فيه أعمال التجريف مستمرة وسط حالة من التوتر والترقب في المنطقة.
5: نعود إلى سلطة الأثار التي تكثف خلال الأيام الأخيرة حملاتها ضد أعمال التنقيب غير القانوني في المنطقتين سي وبي في الضفة الغربية. أحمد أبو سويس:
6: ليس مجرد حجارة مدفونة في باطن الأرض، بل شواهد حية لحضارات تعاقبت على هذه البلاد منذ آلاف السنين. لكن هذا الإرث التاريخي يواجه خطرا متزايدا بسبب السرقة والتنقيب غير القانوني. بعد أن تحولت مناطق عديدة داخل الضفة الغربية وخاصة المنطقة المصنفة سي لهدفا لعصابات تهريب الأثار، وتعد مناطق الضفة الغربية ولا سيما المنطقة المصنفة سي من المناطق الغنية بالمواقع الأثرية، إذ تضم بحسب دائرة الأثار الإسرائيلية نحو 1200 موقع أثري، يجعل مهمة حمايتها من أعمال النهب والتنقيب غير القانوني مهمة صعبة، خاصة بعد إغلاق المعابر وتوقف خروج العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل.
7: אנשים אין להם עבודה, אין להם כל כך פרנסה, ותופעת שוד העתיקות במיוחד של אותם אנשים הפשוטים שהם מחפשים להרוויח עוד כמה שקלים מפה ומשם, יוצאים אבא עם הילדים שלו, יוצאים עכשיו לאיזשהו אתר עתיקות, לשדוד איזשהו אתר, לנסות להרוויח עוד כמה שקלים. תופעה מאוד מצערת שמזה מנסים להרוויח כסף, אבל רואים עלייה בזה בתקופות שאין עבודה.
6: וללווקוף על החג'ם א-זאהיר ען קורב, רפקנה מופתשי וחדת מוקפחת סרקת אל-אתאר פי ג'ולת מיידניה, כאנת מחטת הלאולה מוקען אתריין בלקורב מן בלדת עבוד, יזום מקברה יהודיה יעוד תריכה אלה נחו אלפי עם, וקד בדעת אתאר אל-נהב ואל-תחריב ואזיחה פי אל-מקן. וליסה בעידן ען בלדת עבוד, כאנת מחטתנה א-תניה פי מוקע חלובן אל-אתרי, حيث حولت عائلة فلسطينية الموقع إلى مسكن، وبعد إجراءات قانونية قادتها سلطة الآثار الإسرائيلية أخلي الموقع من السكان وعيد تأهيله من جديد كموقع أثري.
8: بفعل ما شاء نحن نرويه بو ده بجيه أنوشة בשרידים הקדומים של המבנה, והיכולת לשחזר את הדבר הזה היא מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מסובכת, וגם העלויות בהתאם.
6: لكن هذه جهود لا تنجح دائما في إخلاء من يسيطرون على المواقع الأثرية. ففي موقع بسلية الأثري من الفترة البيزنطية لم تثمر الجهود القضائية المستمرة منذ 4 سنوات عن إخلاء هذه العائلة الفلسطينية التي ما زالت تقيم في الموقع.
9: أخوي بقول لك يا 100% المحل وموقع أثري ممنوع الواحد يعمر هون بجديد، ممنوع الواحد يعمل الريشة. الموقع أثري من زمان وصوينا زيارة هون وشرحنا لك تعليمات وتحت 100%
10: أنا من وقت اللي زارني زي ما بتحكي من 2-3 سنين أنا ما عمر إشي جديد، ظل زي ما هو.
6: وتزداد مشكلة السيطرة على هذه المواقع تعقيدا عندما تقوم جهات محلية بالسماح بأعمال بناء وسكن داخل هذه المواقع، كما حدث في موقع الخليص بالقرب من مدينة أريحة بعد أن سمحت بلدية أريحة لمواطنين بالبناء والسكن في هذا الموقع الأثري الواقع في المنطقة المصنفة إيه والخاضع لإدارة السلطة الفلسطينية، في حين بقي الجزء الآخر من الموقع الواقع في المنطقة المصنفة سي وتحت السيطرة الإسرائيلية سالما. وخلال السنوات الأخيرة أنشأت سلطة الآثار وحدة خاصة تهدف إلى مكافحة سرقة الآثار والتصدي للاعتداءات التي تطال المواقع الأثرية، حيث نجحت نوعا ما في الحد منها، إلا أن المهمة لا تزال صعبة ومعقدة.
5: إشارة موسيقية تنقلنا إلى الزاوية الرياضية، هذه المرة معك باسل زريق. مساء الخير.
11: مساء الخير لك محمد. نبدأ من هذا الخبر المحزن إذ توفي قبل قليل اللاعب الأسبق الصمراوي موفق محمد عرابي عن 58 عاما، أحد أعمدة فريق مكابي طمرة سابقا إثر سقوطه عن ارتفاع شائق قبل عدة أيام. إذن موفق عرابي اللاعب الأسبق في ذمة الله لفقيد الرحمة. إلى مباريات في هذا المساء محمد، في إطار جولة الذهاب من الدورة الثالث من التصفيات المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق أبويا السبع في الساعة 8:30 من هذا المساء في هنغاريا، يستضيف فريق النجم الأحمر الصربي. وفي حال تأهل بئر السبع إلى الدور القادم فإنه سيواجه في الملحق الفائز بين فريقي أورهوس الدنماركي وصباح الأذري. محليا وضمن الجولة الرابعة من مسابقة كأس التوتو لدى الدرجة العليا، في 8:45 من هذا المساء روني كيراتش مونا يستضيف انتحار بني سخنين، وبعد بربع ساعة مكابي حيفا يستضيف بلدي طبرية. من أخبار سوق تنقلات اللاعبين الصيفي في أوروبا، أعار فريق برشلونة صباح اليوم حارسه الألماني مارك تيرشتيغن ابن 34 إلى فريق أياكس الهولندي حتى نهاية الموسم. يشار إلى أن تيرشتيغن خسر مكانه الأساسي في التركيب الأول لبرشلونة منذ أمد طويل. ننهي من هنا من محلياتنا، إذ قام فريق مكابي أوسفيا الصاعد الجديد إلى الدرجة الثانية بالتعزيز الأبرز هذا الموسم توطئة للموسم الوشيك، إذ عاد إلى البيت اللاعب الإسفاوي أيمن علي الذي تجول في السنوات الأخيرة في عدة فرق من الدرجات الأعلى، كان آخرها فريق هابوئيل نوفا غليل الموسم الأخير في الدرجة الممتازة. هذه أبرز العناوين والأخبار الرياضية محمد في الساعات الأخيرة، أعيد البث إليك في الاستوديو.
5: شكرا لك باسل زريق. وبهذا الحديث الرياضي نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذا المدار الإخباري الذي انطلق عند الساعة 5. نشكر لكم حسن استماعكم وإصغائكم. هذه تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، من الإنتاج ناصر سعيد، نويا مشيخ هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طاب مساؤكم، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: ديكولاين
12: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
11: ديكولاين.
7: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
13: إليكم أبرز عناوين الساعة. إحباط اعتداء إرهابي كان سيرتكبه أحد سكان مخيم شعفاط. روبيو يتوقع التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز في القريب العاجل. سلام يتهم حزب الله بتقديم العون الأكبر لإسرائيل. مباراة بكرة القدم بين بوع البئر السبع والنجم الأحمر بلغراد في المجر مساء. وأخيرا الحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار،
13: نشرة سادسة. أسعد الله وأوقاتكم. تم إحباط اعتداء إرهابي كان يخطط له أحد سكان مخيم شعفاط شمالي أورشليم القدس، وقبيل انطلاق هذا المخرب لارتكاب مآربه اقتحمت الليلة الماضية قوة مستعربين تابعة لحرس الحدود وأفراد من الشباك منزله حيث جرى اعتقاله، وتمت إحالته إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق. أعلن جيش الدفاع تدمير 10 مخارط استخدمت في تصنيع العبوات الناسفة والأسلحة في قباطية. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن النشاط نفذ الليلة الماضية من قبل وحدة يهلم الهندسية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية مع إيران حول مضيق هرمز، وأعرب عن أمله في أن يتم إبرام الاتفاق في القريب العاجل. وقد توقع مصدر رفيع لقناة الحدث أن يكون الإعلان عن ترتيبات إعادة فتح المضيق بشكل كامل خلال ساعات أو غدا. أعلن الجيش اللبناني اليوم أنه أحبط محاولة لتهريب صواريخ من الأراضي السورية إلى لبنان، وقال إنه تم ضبط صواريخ من طراز غراد واعتقال اثنين من أفراد شبكة تهريب، ونفذت العملية في منطقة جرود عرسال. في لبنان، وبعد أن اتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية. وأضاف سلام أن من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية لا يمكنه أن يوزع شهادات في الوطنية ناهيكم في السيادة. في روما تستمر جولة المفاوضات المباشرة السابعة بين إسرائيل ولبنان، وتفيد معلومات الـ LBCI أنه يمكن وصف الأجواء بأنها دقيقة وحساسة، إلا أن البحث يتواصل في الملفات الأساسية وفي مقدمتها المناطق التجريبية ووقف الأعمال العدائية وتفجير الأنفاق وعمليات هدم القرى. في المجر تقام الساعة 8:30 مساء مباراة ذهاب الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين هابوعل بئر السبع والنجم الأحمر بلغراد، ويشار إلى أن اللاعب الإسرائيلي محمد أبو فني يلعب في صفوف بطل صربيا.
11: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
14: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
11: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: تواصل مستمعينا درجات الحرارة انخفاضها، إلى أن وطأة حر شديدة إلى قصوى لا تزال تسود معظم أنحاء البلاد غدا، وبعد غد الخميس تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. مع الجوية نختتم لنلتقي من جديد إخباريا عند 8:00.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
15: انطلاق جولة سابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما، وسط استمرار البحث في القضايا الأمنية والإنسانية العالقة وعلى بساط البحث الحدود البرية والبحرية. إذا لم تكن مفاجأة في اللحظة الأخيرة، مصادر لمكان تؤكد الإعلان عن تشكيل قائمة ثلاثية سيكون حتى مطلع الأسبوع المقبل. مناطق في الضفة الغربية غنية بالمواقع الأثرية تحولت لهدف لعصابات تهريب الآثار، والسلطات في البلاد تسابق الزمن لمواجهة هذه الظاهرة. استمرار موجة الحر الشديدة في البلاد وسط تحذيرات من خطر التعرض لأشعة الشمس وإشعال النيران وترك الأطفال في المركبات ودعوات للإكثار من شرب الماء وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
11: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7:00 على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين في ساعة الحقيقة.
16: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسوا المشكلة عنده.
11: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
17: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
18: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
11: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
19: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
11: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
20: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
11: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1:00 مع سوزان دبيني.
21: الأطلال

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده ينولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
7: اعتراض إسرائيلي على تفاهمات الوسطاء مع حماس، ومجلس السلام يؤكد أن انسحابا إسرائيليا لن يكون قبل نزع سلاح الحركة. انطلاق جولة سابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما، وعلى بساط البحث الحدود البرية والبحرية والملفات العالقة. ترامب يمنح إيران فرصة أخيرة قبل توجيه ضربة قاسمة، واشنطن تؤكد قرب التوصل لاتفاق مع إيران حول مضيق هرمز. إذا لم تكن مفاجآت في اللحظة الأخيرة، مصادر لمكان تؤكد الإعلان عن تشكيل قائمة ثلاثية سيكون حتى مطلع الأسبوع المقبل. محكمة حزب الليكود تقرر منع أعضاء الكنيس ووزراء حاليين التنافس في الألوية في الانتخابات التمهيدية. مناطق في الضفة الغربية تحولت لهدف لعصابات تهريب الآثار، والسلطات تسابق الزمن لمواجهة الظاهرة. اعتقال محامية وآخرين من الرمل بشبهة دفع قاصرين للإدلاء بشهادات كاذبة لصالح شخص متهم بجرائم أمنية. واستمرار موجة الحر الشديدة في البلاد وسط تحذيرات من خطر التعرض لأشعة الشمس وترك الأطفال في المركبات.
8: النشرة المسائية مع فراس حامد.
9: أهلا بكم في النشرة المسائية. تتواصل جهود الوسطاء للانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب في قطاع غزة وسط خلافات حول نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي، حيث أكد مجلس السلام أن انسحاب إسرائيل من غزة لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل، وذلك بعد اعتراض إسرائيل. وسيم كيوف والتفاصيل.
10: من وراء الكواليس المغلقة في العاصمة أورشليم القدس وإلى عمق النيران المستعرة في قطاع غزة، تسابق الدبلوماسية الدولية الصامتة ذوي الانفجارات على الأرض في واحدة من أخطر المنعطفات السياسية والأمنية منذ بدء الحرب. في غضون ساعات قليلة تحولت العاصفة من الميدان إلى غرف القرار، بعد أن حط الممثل الأعلى لمجلس السلام الدولي نيكولاي ميلادينوف رحاله في البلاد حاملا معه ملفا لا يحتمل المناورة وخطة ترامب ذات النقاط 20 لوقف الحرب. لكن يبدو أن العقدة الكبرى التي تقف اليوم على حد السكين والتحدي غير المسبوق الذي يرهن مستقبل القطاع بأسره يكمن في البند الأكثر تعقيدا، ألا وهو معادلة نزع سلاح حركة حماس بالكامل وتحييد ترسانتها العسكرية، وسط تساؤل الكثيرين: هل تقبل حماس بصيغة حصر السلاح وتخزينه دون قتال، أم أن غزة مقبلة على جولة تفجير جديدة ستطيح بكل التفاهمات؟ في المقابل مجلس السلام يؤكد أن الانسحاب الكامل لجيش الدفاع إلى ما وراء الخط الأصفر لن يبدأ قبل استكمال نزع السلاح من قطاع غزة بما يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، نافيا ما نشر من تقارير غير دقيقة بهذا الشأن. هذا وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماع مدير العام نيكولاي ميلادينوف مع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو أن الهدف واضح وصريح ويتمثل في التفكيك الكامل للسلاح في قطاع غزة والانتقال من حكم قائم على السلاح إلى إدارة مدنية، مضيفا أن شرط الانسحاب يشمل إزالة الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، هذا مع التأكيد أن حركة حماس تعهدت بتنفيذ ذلك أمام الوسطاء. إلى ذلك قامت الدوائر الأمنية بوضع عدة خطوط حمراء بالنسبة للاتفاق الذي أعلنه مجلس السلام لغزة، حيث يطالب جيش الدفاع بحرية عمل كاملة لإزالة التهديدات ومواصلة القضاء على إرهابيين ومعارضة لمراقبة داخلية فلسطينية على السلاح، ومعارضة أيضا لانسحاب تدريجي أو جزئي ما دامت حماس لم تتجرد من سلاحها بشكل تام. وستعرض هذه الخطوط الحمراء على المستوى السياسي ليتخذ قراره النهائي بشأنها. عضو الكابينيت الوزير زيف إلكين نوه بدوره إلى أن جيش الدفاع لن ينسحب من الخط الأصفر في قطاع غزة طالما لم تسلم حماس سلاحها فعليا بما في ذلك الوسائل القتالية الثقيلة والخفيفة على حد سواء، مع تشكيكه الكبير حيال نية حماس بهذا الشأن. في الأثناء التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في اسطنبول في مسعى للبت في تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. إذن بين أروقة الدبلوماسية المزدحمة بالوعود وركام غزة المثقل بالدماء يظل السؤال معلقا فوق فوهات البركان، هل تنجح مهمة نيكولاي ميلادينوف الصعبة في فرض معادلة السلاح مقابل السلام، أم أن الطروحات الدولية ستصطدم مجددا بصخرة الواقع الميداني؟
9: إلى ذلك قامت الدوائر الأمنية بوضع عدة خطوط حمراء بالنسبة للاتفاق الذي أعلنه مجلس السلام لغزة، في حين تلقت القوات العاملة في القطاع اليوم توجيها جديدا ينص على أن الضربات سنرفذ من الآن فصاعدا فقط لتحييد التهديدات المباشرة، وأن عمليات التصفية الموجهة لن تتم إلا بموافقة رئيس هيئة الأركان العامة. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك في البداية. دعنا نقول بعد يوم أو يومين من التصفيات والقصف في قطاع غزة جيش الدفاع قال بشكل واضح بأننا لن نتلقى أي توجيهات من المستوى السياسي، وقبل دقائق أو قبل ساعة من الآن تلقوا هذه التوجيهات التي تمنع التصفيات في هذه المرحلة.
11: يبدو أن كل هذه الصيغ فقط مجرد لتمكين القيادة العسكرية للحفاظ على الخطوط الحمراء التي حددتها خلال المشاورات في الساعات والأيام الأخيرة، والتي تقضي أولا عدم الانسحاب من قطاع غزة، الرفض لأي انسحاب من خطوط انتشار القوات العسكرية، من الجانب الثاني احتفاظ حرية مطلقة في كل ما يتعلق بمواصلة الضربات، الهجمات، القصف الجوي والمدفعي. اليوم أيضا التقارير الفلسطينية تشير إلى وصول قتيلين إلى المستشفيات في قطاع غزة. هناك ربما نوع من الصيغة بأن هناك حاجة بمصادقة رئيس هيئة الأركان على أي عملية تصفية، ولكن لا نستطيع أن نتوقع أن يتم هناك أي طلب لتصفية عنصر من حماس وقد يرفض ذلك من قبل القيادة العسكرية العليا. لذلك هذه قد تكون فقط صيغة للتستر أو إبداء نوع من المرونة. من الجانب الآخر هناك إصرار على أن تشارك القيادة العسكرية في كل ما يتعلق بمراقبة تخزين أو نزع سلاح حماس. ربما إسرائيل سوف تضطر إلى إبداء نوع من المرونة على خلفية ما موقف الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة، يجب القول إلى جانب كل هذه الخطوط الحمراء، الأمور على أرض الواقع ربما قد تعكس ذلك، بمعنى أنه خلال الأيام الأخيرة نشرت صور لأقمار اصطناعية تشير إلى بناء حاجز رملي من على امتداد قطاع غزة من الجنوب شمالا على يوازي تقريبا الخط الأصفر، كذلك إقامة مواقع، عشرات المواقع داخل هذه المنطقة الصفراء، والقيادة العسكرية لا تنفي ذلك، تقول بأن هذه المنطقة تعتبر منطقة حيز أو فاصل أمني بين قطاع غزة والحدود الإسرائيلية، لا توجد هناك أي نية للتنازل عن هذه المواقف. ربما إسرائيل سوف تبدي نوع من المرونة بكل ما يتعلق بتقليص عدد التصفيات أو استهداف العناصر حماس في قطاع غزة، كما أشرت عن طريق الإشارة إلى أن أي عملية بحاجة إلى مصادقة من القيادة العسكرية العليا، ولكن في هذه المرحلة يبدو أن الطريقة الوحيدة ربما للتوصل إلى نوع من التفاهمات قد تكون إذا ما قد تمكنت الإدارة الأمريكية من الحصول على موافقة من إسرائيل بهذا الشأن.
12: نعم، هناك ضغط من ترامب من الإدارة الأمريكية باعتقادي لن نرى التصفيات في الأيام القريبة من قبل جيش الدفاع، وهذه تعتبر إشكالية بالنسبة لجيش الدفاع الذي أراد تصفية كل من شارك بمجازر 7 أكتوبر.
11: هذا صحيح، وبهذا الصدد على سبيل المثال تستطيع إسرائيل إبداء نوع من المرونة، بمعنى تقليص عدد عمليات القصف في قطاع غزة. دعنا نتذكر في مستهل هذا الأسبوع أكثر من 15 قتيلا خلال ساعات معدودة. من هذه الناحية تستطيع إسرائيل ربما تقليص هذه العمليات، ولكن لا توجد هناك موافقة على تراجع على نعم. هذه المواقف الأساسية المبدئية في كل ما يتعلق بقطاع غزة، ولا سيما ما يتعلق بمستقبل القطاع. نعم. إسرائيل مصرة على البقاء في قطاع غزة في هذه المرحلة على الأقل.
12: نعم، يا العليمة شكرا جزيلا لك.
11: شكرا لك.
12: هذا وهجم أعضاء في الائتلاف ووزراء الاتفاق مع حماس مؤكدين عدم انسحاب الجيش طالما لم تسلم حماس سلاحها فعليا. انضم إلينا مراسلون حزبية فالح حبيب. فالح، كيف علينا أن نقرأ هذه التصريحات من قبل وزراء في الائتلاف في ظل التجاذبات السياسية الحاصلة؟
13: هذه الخلافات فراس هي خلافات حتمية، سيما والأحزاب أحزاب اليمين المتشددة المتطرفة سميها كما شئت، ترى حاجة ماسة بضرورة الاستثمار في هذه القضية من أجل تسجيل نقاط سياسية، وبالتالي من أجل تسجيل ربح سياسي في صفوف جمهورها وأنصارها، لرص صفوف جمهورها وأنصارها. ولعل هذا ما التفت إليه وانتبه إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي سرعان ما حاول أولا قطع الطريق على مواصلة المزاودات عليه ومحاولة اجتيازه عن اليمين ولعب دور حامل حمى، وكأن بن غفير من جهة، سموتريتش وستروك من جهة أخرى هم من يعملون من أجل حماية الأمن الوطني الأمن القومي الإسرائيلي، مقابل ضعف ووهن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ومن جهة أخرى راح يعمل بحساسية متناهية من أجل الحفاظ على شركائه السياسيين التقليديين، سيما ونتنياهو يريد لهذا المعسكر الوطني، لهذا المعسكر أن يواصل عمله متماسكا حتى ما بعد الانتخابات. انتبه فراس، ما أن بدأت تتكشف ملامح حتى الاتفاق المتبلور أو مسودة الاتفاق المتبلور في الإعلام العربي، حتى خرج سموتريتش ستروك بن غفير وغيرهم ضد هذه المسودة، سرعان ما دفع بمكتب رئيس الوزراء. ومن مثلك يعلم فراس واللبيب من الإشارة يفهم، عندما تصدر بيانات باسم مصدر سياسي كبير معروف من يقف خلفه، رئيس الوزراء اضطر أن ينفي صحة المعلومات، وراح يؤكد أنه لا انسحابات من قطاع غزة دون نزع سلاح حركة حماس بالكامل الخفيف الثقيل بما فيها أيضا الأنفاق. انتبه أنه كانت هناك عملية مقايدة أيضا مع مجلس السلام بدفع من الولايات المتحدة. ما أن أصدر هذا البيان حتى صدر بيان من مجلس السلام يؤكدون من خلاله أن إسرائيل لن تنسحب وأنه عمليا نزع سلاح حركة حماس هو ضرورة حتمية بما فيها الخفيف والثقيل وأيضا الأنفاق، ما يعني أنه مقابل أن تجمد نوعا ما إسرائيل عملياتها العسكرية كما تريد الولايات المتحدة ومجلس السلام حصلت على هذه الميزة إذا سمحت لي، ولكن بالمقابل نتنياهو راح أيضا يسعى لكبح جماح اليمين وعدم المزاودة عليه، وبالتالي أيضا من أجل الحفاظ عليهم سيما وهو يدرك تماما أنه في مرحلة الانتخابات منسوب المزاودة سيرتفع ولربما أيضا التشققات في الحكومة ستزداد سيما وكل الأحزاب تعمل من أجل المصالح الحزبية الضيقة. ولك أن تتخيل فراس، لهذا السبب وغيره من الأسباب أيضا اضطر اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء جلسة الكابينيت التي كانت من المقرر أن تعقد مساء هذا اليوم. لماذا؟ لأنه لا يريد مواجهة شركائه السياسيين التقليديين حتى يواصل الحفاظ على هذه الشراكة من جهة، وحتى يكون لديه إجابات مهنية فعلية يمكنه تزويدها يمكنه تزويدهم بها.
9: نعم، سنعود لك بعد قليل ملفات أخرى. نشكرك في هذه المرحلة وننتقل إلى موضوع آخر. انتهى في روما اللقاء الأول ضمن الجولة السابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المستمرة حتى يوم الخميس وسط استمرار البحث في القضايا الأمنية والإنسانية العالقة وعلى طاولة النقاش التفاصيل التقنية والتفصيلية للآليات التنفيذية الخاصة بالمناطق التجريبية. انضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شيمون أران. شيمون مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا انتهى اللقاء الأول أو اليوم الأول من جولة المفاوضات وكان الحديث على مستويين، المستوى المدني وأيضا المستوى العسكري، ضعنا في التفاصيل.
14: نعم، المستويين السياسي الدبلوماسي والمستوى العسكري بالفعل انتهى اليوم الأول من المحادثات التي ستختتم يوم الخميس. كانت هناك أجواء إيجابية ديناميكية إيجابية كما قالت لنا أوساط سياسية ودبلوماسية إسرائيلية في واشنطن. كان هناك حديث، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الجهة الثالثة التي ستكون ضمن الآلية للإشراف والمراقبة والتحقق من أن قام الجيش اللبناني بإخلاء وتدمير والعمل بشكل ناجع ضد البنى الأساسية لمنظمة حزب الله في المناطق التجريبية. بخلاف ما كان يتوقع لم يجرى نقاش حول توسيع المناطق التجريبية. نحن نذكر بأن عشية هذا الاجتماع وهذه الجولة كانت هناك مصادر لبنانية تحدثت عن أن لبنان يسعى لتوسيع والانتقال إلى المرحلة الثانية من المناطق التجريبية، وأن يشمل هذا الشق يشمل كلا من بنت جبيل ومنطقة الخيام القريبتين من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. هناك تحفظ إسرائيلي بهذا الصدد. على كل حال يمكن القول بأن الأمور ستتواصل، المفاوضات ستتواصل بصدد آلية الإشراف والمراقبة. في رأس انتبه بأن هناك خلافات وتباين عميق بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، وليس فقط بهذا الموضوع، أيضا في أمور أخرى. مثلا هذه الآلية التي ستكون ستضم إسرائيل ولبنان وكذلك ربما الولايات المتحدة، هناك خلافات بين إسرائيل ولبنان بصدد الجهة الثالثة. لبنان يطالب بأن يشارك فيها الجيش اليونيفيل، قوات اليونيفيل الدولية، في حين أن إسرائيل تعارض ذلك بشدة. هناك أيضا إسرائيل تعارض أن تشارك فرنسا في هذا الجهاز. من الطرف الآخر درست إمكانيات كما يبدو إيطاليا ربما المضيفة لهذه الجولة والجولة السابقة. على كل حال لم يتقرر لم نتقرر أي شيء بصدد هذا الموضوع.
12: نعم. كمان لم يتطرق شيء بالمستوى السياسي
14: للانتقال إلى المرحلة الثانية من توسيع المناطق التجريبية. إسرائيل مصرة وليس فقط إسرائيل في رأس، وإنما واشنطن أيضا تطالب الجيش اللبناني بالعمل بنجاعة كبيرة لتفكيك البنى الأساسية لمنظمة حزب الله. هذه المنظمة الإرهابية تحاول قدر الإمكان إحباط كل تقدم دبلوماسي وعسكري بين إسرائيل ولبنان، ولكن هناك تطابق في المواقف الإسرائيلية واللبنانية بهذا الصدد ضد منظمة حزب الله الإرهابية. هذه المفاوضات ستتواصل يوم غد وبعد غد الخميس في رأس.
12: نعم شمعون أران، شكرا جزيلا لك. ونبقى مع هذا الموضوع. ينضم إلينا سعيد غطاس، ضابط سابق في جيش لبنان الجنوبي. مرحبا بك أستاذ سعيد. أستاذ سعيد، بشكل أبدأ معك من السؤال العام. كما ذكر مراسلنا هنا بأن كانت أجواء إيجابية في المفاوضات، وبدأ الحديث على مسارين، المستوى السياسي بالنسبة للحدود البرية والبحرية، والمستوى العسكري بالنسبة لآليات المناطق التجريبية. إلى أي مدى برأيك هذه المفاوضات بالفعل جدية وقد تأتي بنتيجة حقيقية للبنان وإسرائيل؟
15: أول شيء مسي عليك وعلى المشاهدين. بحب أكد لك شغل صغيري، هذا كله مضي على الوقت. لبنان إنه من سنة 48 لسنة 78 لسنة 82 لل 2006 وبال 2000 فلت إسرائيل وما كان في شيء وكانت كلها مناطق تجريبية، وشفنا شو اللي صار. اليوم بدنا نقرأ الواقع اللي موجود اليوم. أحلى شيء بهذا المسار اللي صار التفاوض، شغلة واحدة بس إيجابية، إنه لبنان انفصل عن إيران. هاي الشغلة الوحيدة الإيجابية، والبقوي ما في شيء إيجابي. إسرائيل بتعرف إنه الدولة اللبنانية عاجزة، والدولة اللبنانية مسيطر عليها من قبل حزب الله. الدولة اللبنانية عارفة إنه هي ما فيها تعمل شيء لأنها مخروقة من قبل حزب الله، وعندها فوبيا من حزب الله. والشغلة الأهم إنه المنطقة التجريبية اللي كانت هي زوتر، شفنا إنه حزب الله فات على زوتر قبل ما يفوت الجيش اللبناني. والأهم من هيك إنه منطقة رئيس الحكومة نواف سلام أعلن بيروت منطقة منزوعة السلاح. بالآونة الأخيرة بيتم مداهمة شقة ملانة سلاح وملانة مخططات اللي بدها تعمل عملية تخريب. فإذا اليوم إذا الدولة اللبنانية عجزت إنها تعمل بيروت منطقة منزوعة السلاح، كيف بالأحرى بدها تقدر تعمل بنت جبيل وبدها تعمل الخيام؟ الخلاصة، الدولة اللبنانية عايزة، حزب الله مرتاح، عم يتظاهر انه هو ضد المفاوضات، بس حزب الله اكتر واحد مستفيد من
12: المفاوضات. بالنسبة لتصريحات حزب الله، هناك من يقول بان هناك محاولة لتقوية الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، واليوم نعيم قاسم الامين العام لحزب الله يقول بانه يعني لا اشكالية مع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وهو مستعد للمساعدة.
15: مستعد للمساعدة لتنسحب إسرائيل ليرجع هو يتسلح ويرجع يسيطر على الدولة. هو حسن حزب الله ما زال الإرهابي مسيطر على الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية كل خطوة عم تعملها اليوم لصالح حزب الله. حزب الله أكتر واحد مستفيد. حزب الله عم بيرجع يعمل إعادة تموضع، إعادة تسلح للمرحلة الجاي، صرنا نعرفها ومنا مخبي. إسرائيل فهمين الموضوع، حزب الله ما رح يقوي الدولة اللبنانية لأنه حزب الله هو الدولة اللبنانية. أنا بدي أسأل سؤال من خلالك أستاذ فراس. أنا من سنة ونص طلعت معك، اللبناني يلي بدأ تعمل منطقة تجريبية الدولة اللبنانية، خلي اللبنانية يرجعوا للبنان، هاي أكبر منطقة تجريبية. أنا بوجه من خلالك نداء للحكومة الأمريكية وللحكومة الإسرائيلية، خلي اللبناني يرجع على لبنان، هيدي المنطقة التجريبية. إذا اللوم اللبناني اللي معارض لحزب الله مش قادر يرجع عبيته بفبركوا له الملفات، وما زال لحد اليوم عم بيلاحقوا كل معارض لحزب الله. انت مصدق انه هن رح ينزعوا سلاح حزب الله؟ هن اليوم حزب الله انتهى، ما في حزب الله، في كم خلية مع كم صاروخ اللي هي عم ترجع تنظم حالها. حزب الله محمي من الجيش اللبناني، خلي نطفوا الجيش اللبناني قبل ما ينطفوا البايلوت زون. الجيش اللبناني ما زال مرتهن لحزب الله، ما زال انت بتعرف استاذ فراس، من بعد زيارة الرئيس الجمهورية جوزيف على تركيا ورجع اليوم تركيا هلأ عم بتحاول تحل محل إيران بسوريا وبغزة وبلبنان. يعني نحن بنرتاح من إيران بتفوت تركيا. اليوم بلش ضباط الجيش اللبناني والجنرالية يتسابقوا مين بده يعمل مؤسسة، ومين بده يفتح مؤسسات مزورة لحتى استيعاب البيوت الجاهزة؟ يعني بلشت الصمصرة بقلب الجيش اللبناني.
12: لكن إلى أي مدى سعيد غطاس قد يسمح جوزيف عون وهو شريك لواشنطن بدخول تركيا إلى لبنان؟
15: جوزيف عون أضعف شخص بلبنان. جوزيف عون أضعف شخص بلبنان، الدولة كلها مش معه، الجيش مش معه، هو بيتظاهر بالقوة، ولكن أثبتت التجربة، عندنا إثباتات. استاذ فراس، ما زالت الناس عم تعتقل، وما زال الملفات عم تتفبرك، ومرات عم يتدخل الرئيس الجمهورية شخصيا لا يفرج عن إنسان بريء فبركت له الأجهزة، ما زال الإنسان بعده على المطار عم يتوقف، ما زال الرئيس جوزيف عون.
12: سعيد، إذا طرحت الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية ملف المغتربين أمام حزب الله، هل حينها ستقول بأن ربما استفاقت الدولة اللبنانية أو انتعشت من ناحية القوة؟
15: ليك أنا بدي أقول لك كلمة صغيرة، بس تسمع اللبنانية رجعوا على لبنان وفاتت اللبنانية على المعارضة وشاركوا بالانتخابات بطريقة حرة، رجعت الدولة، بينما كل شيء اللبنانية مش قادرين يرجعوا على لبنان، ما في شيء، لبنان رح يضل مثل ما هو. وأنا من إسا أنا عم أقول لك الجولة الجاية رح جاي، والجولة الجاي إسرائيل عم بتحضر لها وحزب الله عم بيحضروا لها، اتنيناتهم عارفين إن هيدا مضي على الوقت، والدولة اللبنانية مفكري حالها بتعمل شيء. مجرد ما الدولة اللبنانية طلبت إنه فرنسا تكون طرف ثالث، واليوان يلي هن مبرطلين يلي نصهم قابضين من حزب الله لحتى غطوا عن كل الأنفاق، نحن بنعرف إنه الدولة اللبنانية ما زالت عم بتغطي تصرفات حزب الله، والدولة العميقة بتصرف حزب الله.
12: نعم،
15: نحن ليك تعرف نحن لبنان بشو واقع اليوم. بجملة واحدة، اليوم لبنان واقع بميشيل عيسى السفير يلي قاعد ملتهي بوائل كفوري وبأنابيلا هلال، واقع ببولس مسعد يلي هو لبناني، وبطوم براك، ثلاثة لبنانية جايينا مثل ما اجا فيليب حبيب ب 82، رح نخسر لبنان، تركوا إسرائيل تشتغل، تركوا إسرائيل تخلص شغلة، وتركونا نحن المعارضة نرجع على بيوتنا، نحن ما بدنا آفة، نحن بدنا نرجع على لبنان، وبدنا نحكم لبنان، وبدنا نعمل سلام مع إسرائيل.
12: نعم، سعيد غطاس ضابط سابق في جيش لبنان الجنوبي، شكرا جزيلا لك، شكرا لك. والآن إلى الملف الأمريكي الإيراني، حيث عاد الرئيس الأمريكي ترامب إلى لغة التهديد، مؤكدا أنه يمنح إيران فرصة أخيرة قبل توجيه ضربة قاسمة إليها، في حين أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية مع إيران حول مضيق هرمز، وأعرب عن الأمل في أن يتم إبرام الاتفاق في القريب العاجل. ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. وليد، مرحبا بك في البداية. كما ذكرنا، من جهة ترامب يهدد بضربة قاسمة إلى إيران، ومن جهة أخرى وزير الخارجية روبيو يقول بأنه ربما خلال ساعات أو يوم غد قد يتم الإعلان عن اتفاق مع إيران حول مضيق هرمز.
16: صحيح، هذا الإعلان صدر من قبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وكذلك من قبل وزير الخزانة الأمريكية بيسنت، والاثنان تحدثا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في تحديدا بالنسبة للخلاف حول مضيق هرمز في غضون يوم أو يومين. مسؤول إيراني كبير يقول قبل قليل بأن الاتفاق بات بالفعل وشيكا جدا مع عمان، ولم يذكر الولايات المتحدة. هو يقول لا يوجد على مفاوضات مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة، المفاوضات الاتصالات تجري مع سلطنة عمان بالنسبة لإدارة مستقبلية مشتركة للمضيق، بما يسمح بإعادة فتح المضيق للملاحة الحرة لجميع دول العالم. ولكن هو يقول كذلك هذا سيكون فقط إذا لم تتدخل الولايات المتحدة في هذه المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان. والحديث يدور في راس عن جباية رسوم، إيران لا تريد أن تتنازل عن جباية رسوم في مضيق هرمز على كل ناقلة أو سفينة تمر في المعبر، حتى أن الحديث يدور عن يعني تقسيم المعبر لمسارين، المسار الشمالي من المضيق وهو القريب من الحدود الإيرانية سيكون هو يعني بمثابة بوابة الدخول إلى خليج الفارسي أو خليج العرب، وبالنسبة للمسار الآخر وهو جنوب مضيق هرمز القريب من الحدود العمانية سيكون بوابة الخروج، وبالتالي سيتم الاتفاق طبعا حسب المصادر الإيرانية على جباية رسوم هي تسميها رسوم خدمات للمعبر، يعني كل سفينة تمر يعني ستضطر إلى دفع رسوم، وإيران تقول لن نتنازل عن ذلك في هذا في هذه المرحلة، والوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.
12: نعم، هناك تخوف من إيران أيضا بالنسبة لمضيق هرمز أن تكون حلول بديلة كما تقوم السعودية والولايات المتحدة وأطراف أخرى، بدنا نقول لتفادي الأزمة في مضيق هرمز.
16: فراس، يعني جغرافيا لا يمكن أن يكون هناك بديل آخر لمضيق هرمز. مضيق هرمز تمر فيه حوالي 20% من النفط العالمي، وإذا ما تحدثنا عن يعني طرق أخرى عن طريق اليابسة هذا لا يكفي أبدا، يعني إذا تحدثنا عن مثلا عن السعودية لها يعني يمكن لها أن تصدر عبر اليابسة بواسطة أنبوب حتى ميناء ينبع الموجود على البحر الأحمر، ولكن هذا يعني يكاد يكون يعني إذا ما قرناه مع الكميات الكبيرة التي تصدرها السعودية يعني هذا ضئيل جدا. كذلك الأمر بالنسبة للإمارات يمكن لها أن تحاول اجتياز عن طريق اليابسة مضيق هرمز، ولكن هذا يعني أمر كذلك ضئيل جدا. وبالنسبة للسعودية هي يعني المشكلة يعني تتضاعف في الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين بعد أن قام الحوثيون بفرض حصار بحري على السعودية، وقالوا أنهم سيمنعوا كل ناقلة نفط أو كل سفينة تنطلق من ميناء ينبع وتحاول المرور في باب المندب، سيحاولون منعها بسبب يعني الحصار الذي كما يقولون تفرضه السعودية على اليمن، ويعني المشكلة. وبالتالي يعني فراس لا يوجد حل أفضل من إعادة بناء إعادة فتح مضيق هرمز ليس فقط للسعودية ولدول الخليج وإيران وإنما للعالم بأسره.
12: نعم وليد يوسف، شكرا جزيلا لك.
17: شكرا لك.
12: والآن إلى مواضيع أخرى. اعتقلت الشرطة محامية في الثلاثينيات من عمرها من أواسط البلاد وأربعة آخرين من الرملة بشبهة حض قاصرين على الإدلاء بشهادات كاذبة لصالح شخص من أبناء العائلة متهم بجرائم أمنية خطيرة، حيث توجه المشبوهين إلى القاصرين وأولياء أمورهم وعرضوا عليهم المال مقابل ذلك، وفي بعض الأحيان مارسوا عليهم ضغوطا وتهديدات. مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل والتفاصيل.
18: في وقت لا تزال فيه محاكمة متهم بقضية أمنية خطيرة من مدينة الرمل جارية، أعلنت الشرطة اعتقال محامية وأربعة مشتبهين آخرين بشبهة إقناع شهود بالإدلاء بإفادات كاذبة بهدف توفير ذريعة غياب للمتهم وتبرئته من التهم المنسوبة إليه. وبحسب الشرطة فإن المحامية تمثل المتهم الذي يحاكم أمام المحكمة المركزية في اللد، وخلال سير المحاكمة تقدمت قبل عدة أشهر إلى محققي الوحدة المركزية في لواء المركز مدعية أنها تملك موادا قد تسهم في تبرئة موكلها، وسلمتها إلى المحققين قبل أن تحال إلى النيابة العامة لفحصها. وتقول الشرطة إن فحص المواد أثار شبهات بشأن مصدرها وطريقة الحصول عليها وتوقيت تقديمها ما دفعها إلى فتح تحقيق سري كشف بحسب الاشتباه أن المحامية وعددا من أقارب المتهم وهم من المجتمع العربي حاولوا إقناع عدد من القاصرين وذويهم بالإدلاء بإفادات غير صحيحة تزعم أن المتهم كان برفقتهم وقت تنفيذ الجرائم بهدف توفير ذريعة غياب له والمساعدة في تبرئته. وتضيف الشرطة أن المشتبهين عرضوا مبالغ مالية على بعض الأشخاص بينما مارسوا ضغوطا ووجهوا تهديدات بحق آخرين. ومن المقرر أن تطلب الشرطة تمديد توقيف جميع المشتبهين لاستكمال التحقيق. وتعود القضية الأصلية إلى لائحة اتهام قدمت مطلع العام الجاري بحق مودي غنيم وتنسب إليه وإلى خلف أبو غانم تنفيذ سلسلة هجمات ذات دوافع قومية في مدينة الرمل. ووفقا للائحة الاتهام فإن المتهم حاز قنبلة جذوية ومسدسا وأخفاهما في مجمع سكني قبل أن يشارك مع آخرين في التخطيط لإحراق مركبات تعود ليهود وإطلاق النار على منازل سكنية. وتشير اللائحة أن الخطة نفذت بالفعل حيث أضربت النيران في عدة مركبات وأطلقت أعيرة نارية باتجاه مبنى سكني وأصاب أحد الرصاصات مطبخ إحدى الشقق. كما تتهم النيابة المتهمين بالتخطيط لاستهداف مركبات الشرطة بعبوة ناسفة وإلقاء قنبلة يدوية في موقف سيارات داخل حي يهودي في الرمل، إلا أنها لم تنفجر بسبب خلل فني.
12: والآن إلى زاوية الانتخابات، والبداية من التطورات المتسارعة الأخيرة بخصوص المفاوضات الجارية بين الجبهة التجمع والعربية للتغيير برعاية لجنة الوفاق من أجل تشكيل قائمة ثلاثية. ينضم إلينا مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك في البداية، هل سترى هذه القائمة النور قريبا؟
17: مرحبا بك فراس مجددا. على الأقل وفق المصادر التي تحدثت معي وتحدثت معها صباح هذا اليوم أكدت بشكل واضح لا يقبل للتأويل. إذا لم تحدث مفاجآت اللحظات الأخيرة يمكن الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية التي تجمع بين الجبهة والتغيير والتجمع حتى مطلع الأسبوع القادم. الأجواء إيجابية، هذا ما تحدثت عنه المصادر. مصدر آخر من لجنة الوفاق اكتفى بأن يشير ويوضح أمامي بأن المفاوضات وصلت إلى خط نهايتها، المشاورات وصلت إلى خط نهايتها، لجنة الوفاق تمكنت من وضع اللمسات الأخيرة على هذه القائمة، لكنه أكد لي أنهم غير ملزمين بالحديث عن وقت معين. لكن انتبه فراس، بما أنه تقديم تسليم القوائم بات قريب، كل الأحزاب، كل من أتحدث معهم لديهم قناعة راسخة بأن لجنة الوفاق لن تماطل بالإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية، سيما والوقت كالسيف إن لم يقطعوه قطعهم بكل تأكيد. وجهات من داخل أحزاب مختلفة أكدت لي على أنهم على أن الكوادر الميدانية بدأت تتلقى معلومات واضحة للاستعداد والتهيؤ، سيما والإعلان عن إقامة القائمة الثلاثية بات وشيكا ووشيكا جدا وفي كل المصادر.
12: لكن أغلق الباب أمام الموحدة بشكل كامل،
17: لا زال من باب المناورة الجماهيرية ورفع العتب. أنوه وأشدد، من باب المناورة الجماهيرية ورفع العتب أبقوا باب انضمام، أي أمام انضمام الموحدة مفتوحا مستقبلا، لكن كل المؤشرات كل المعطيات تشير إلى أن هذه الفرصة إلى أن حدوث ذلك بات
12: هذا
17: ضئيل جدا فراس، ويكاد يكون غير
12: واقعي
17: في هذه المرحلة على الأقل.
12: نعم، هذا يقودنا للملف الآخر، لجنة الوفاق التقت اليوم مع حزب لكلنا مكان. كيف يمكن تفسير هذا اللقاء في هذا التوقيت، خصوصا بأن كما ذكرنا قبل قليل بأن القائمة الثلاثية حسمت؟
17: ليسأل السؤال، هل هي جلسة بروتوكولية أم لا؟ الواضح أنها جلسة للبروتوكول ليس إلا فراس، سيما ولجنة الوفاق كانت تدرك وما زالت تدرك وهي واعية إلى أن التكليف الرسمي والتفويض الرسمي من قبل الثلاثة أحزاب جاء فقط للجنة الوفاق من أجل حل الإشكاليات العالقة فيما بينها، وبالتالي التكليف محصور على تشكيل قائمة ثلاثية فقط، مع إبقاء كما ذكرنا من لدواعي المناورة الجماهيرية ورفع العتب الباب مفتوحا أمام الموحدة بحالة وأرادت الانضمام. أكثر من ذلك فراس، مصدر نافذ جدا من أحد الذين التقوا مع مندوبي حزب لكلنا مكان تحدث معي وأكد لي بشكل واضح بأنه أوضح لهم أنه عمليا لقائهم لا يعني بالضرورة ضمهم إلى القائمة الثلاثية، وإنما التفويض الذي حصلوا عليه من قبل الثلاثة أحزاب يقتصر فقط على تشكيل القائمة من خلال الثلاثة أحزاب. بكلمات أخرى قالوا لهم بطريقة غير مباشرة بأنه إمكانية انضمام لكلنا مكان
13: للقائمة الثلاثية غير واردة بتاتا وغير واقعية، ولعل هذا ما تتحدث عنه الأطراف لتجد نفسها لكل مكان تحاول الحصول على الشرعية من قبل لجنة الوفاق والأحزاب، لكن حاليا خارج معادلة تشكيل القائمة الثلاثية وفق لجنة الوفاق وبكل تأكيد وفق الثلاثة أحزاب.
19: نعم. في موضوع آخر، محكمة حزب الليكود ترد على التماسات قدمت لها وتقرر بعدم السماح لأعضاء الكنيسة وزراء حاليين بالتنافس في الانتخابات التمهيدية في الألوية.
13: لكن تتخيل فراس، هي ضربت الضربات للوزراء وأعضاء الكنيسة الحاليين، أذكرك الذين خرجوا يدافعون ويصورون الفيديوهات دعما لمقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كحال نتنياهو إذا سمحت لي الشهر اللي ما فيلو فيه ما بعد أيامه، بعد أن حصل على المواقع المخصصة 8 مقاعد واضح أنه تخلى نوعا ما عن هؤلاء الوزراء تحت مسمى ضرورة تبييض القائمة، يعني يجد فيها فرصة لتبييض القائمة إذا سمحت لي، ولا أريد أن أستخدم مسمى تنظيف القائمة، سيما ونتنياهو دائما يتحدث في الغرف المغلقة عن ضرورة تدعيم وتطعيم القائمة بشخصيات جديدة تنعش هذه القائمة وتفي بتطلعات وتوقعات ليس فقط الشارع الإسرائيلي برمتي وإنما القاعدة الجماهيرية. الآن فيما يتعلق في البند الثاني إذا سمحت لي سريعا فراس،
19: سريع.
13: وفق التوجه أو توجه حييم كاتس آنذاك والوزراء، كان مسموح للنواب أو أرادوا أن يسمح للنواب الحاليين والوزراء أن يقدموا ترشيحهم على موقعين أو المواقع المخصصة تحت ما يعرف المواقع التمثيلية، لا أبناء الأقليات أبناء الشبيبة وغيرها، وأيضا ما يعرف بالمواقع المخصصة للألوية. قرأت قرار المحكمة، المحكمة تتحدث بشكل واضح، لا يمكن للنواب الحاليين والسابقين الترشح على الأماكن المخصصة للألوية، يمكنهم أن يترشح على الأماكن المخصصة للتمثيل أو التمثيلية بشرط أن يقدموا استقالتهم من الكنيسة حتى يحصلوا على التمويل للبرايمريز. يعني باعتقادي من بين كل نواب الليكود من تخصه وعلى علاقة بهذه الجزئية هو فقط النائب العربي عفيف عبيد، النائب الوزير السابق أيوب القرة يترشح هو على القائمة العامة وليس بالضرورة على المواقع المخصصة للألوية والتمثيلية، ما يعني أن هنالك ضربة لهؤلاء الوزراء. ولكن في الدقائق الأخيرة تلقيت رسالة من أحد الشخصيات النافذة داخل الليكود يتحدثون على أنهم لديهم النية أن يلجأوا إلى المحكمة للالتماس ضد قرار محكمة الليكود التي ألغت البند الثاني.
19: فالي حبيب شكرا جزيلا
13: على الرحبة سافراس.
19: وإلى موضوع آخر، الإرث التاريخي في مناطق الضفة الغربية يواجه خطرا متزايدا بسبب السرقة والتنقيب غير القانوني بعد أن تحولت هذه المناطق لهدف لعصابات تهريب الأثار، في حين أنشأت في السنوات الأخيرة سلطة الأثار وحدة خاصة تهدف إلى مكافحة سرقة الأثار والتصدي للاعتداءات التي تطال المواقع الأثرية. مراسلنا أحمد أبو سويس رافق سلطة الأثار في المناطق المصنفة سي في الضفة الغربية وعاد لنا بالتقرير التالي.
20: ليس مجرد حجارة مدفونة في باطن الأرض، بل شواهد حية على حضارات تعاقبت على هذه البلاد منذ آلاف السنين. لكن هذا الإرث التاريخي يواجه خطرا متزايدا بسبب السرقة والتنقيب غير القانوني بعد أن تحولت مناطق عديدة داخل الضفة الغربية وخاصة المنطقة المصنفة سي لهدفا لعصابات تهريب الأثار.
21: מחפשים פריטים מיוחדים, פריטים נדירים, בעיקר מטבעות, אבל לא רק, המטבעות היקרים ביותר, לא דווקא נדירים, אבל היקרים ביותר, זה מטבעות ממרד בר כוכבה, מטבעות של היהודים, אלה המטבעות בעיקר שהם מחפשים.
22: הפגיעה בעתיקות והשוד עתיקות נעשה לצורך שוד ממצאים, כלומר לקחת פריטים מסוימים מאתרים מסוימים, ואז מה שנקרא למכור אותם ולהרוויח מהם כסף. פה אנחנו ממש רואים ונדליזם ושוד עתיקות ופגיעה בעתיקות לשמה כדי, כמו שאתה אומר, למחוק פה נרטיב מסוים.
20: وتعد مناطق الضفة الغربية ولا سيما المنطقة المصنفة سي من المناطق الغنية بالمواقع الأثرية إذ تضم بحسب دائرة الآثار الإسرائيلية نحو 1200 موقع أثري يجعل مهمة حمايتها من أعمال النهب والتنقيب غير القانوني مهمة صعبة خاصة بعد إغلاق المعابر وتوقف خروج العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل
21: אנשים אין להם עבודה, אין להם כל כך פרנסה, ותופעת שוד העתיקות, במיוחד של אותם אנשים הפשוטים שהם חפשים להרוויח עוד כמה שקלים מפה ומשם, יוצאים אבא עם הילדים שלו, יוצאים עכשיו לאיזשהו אתר עתיקות, לשדוד איזשהו אתר, לנסות להרוויח עוד כמה שקלים. תופעה מאוד מצערת שמזה מנסים להרוויח כסף, אבל רואים עלייה בזה בתקופות שאין עבודה.
20: وللوقوف على حجم الظاهرة عن قرب رافقنا مفتشي وحدة مكافحة سرقة الآثار في جولة ميدانية كانت محطتها الأولى موقعا أثريا بالقرب من بلدة عبود يضم مقبرة يهودية يعود تاريخها إلى نحو 2000 عام وقد بدأت آثار النهب والتخريب واضحة في المنطقة

0: من السكان وعيد تأهيله من جديد كموقع أثري.
1: ما شتم رؤيهم بو ده بعصم فجئه ماسيفيت مشمؤتيت بمبنى القدوم ببشوت שברו את הקיר, חירבו אותו לחלוטין. בפועל מה שאנחנו רואים פה זה פגיעה אנושה בשרידים הקדומים של המבנה, והיכולת לשחזר את הדבר הזה היא מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מסובכת, וגם העלויות בהתאם.
0: לكن هذه جهود لا تنجح دائما في إخلاء من يسيطرون على المواقع الأثرية. ففي موقع بسلية الأثري من الفترة البيزنطية لم تثمر الجهود القضائية المستمرة منذ 4 سنوات عن إخلاء هذه العائلة الفلسطينية التي ما زالت تقيم في الموقع.
2: أنا ولدت هون.
3: من أي سنة؟
2: أنا عمري 25 سنة. إلي 25 سنة هون. أنا كشاب. أبوي عمره 52 سنة. 52 سنة هو هون.
3: أخوي بقول لك يا مابن مع المحل وموقع أثري ممنوع الواحد يعمر هون بجديد ممنوع الواحد يعمل قريشة الموقع أثري من زمان وصوينا زيارة هون وشرحنا لك تعليمات وحتى ما من مئة بالمئة
2: أنا من وقت اللي زارني زي ما بتحكي من سنتين ثلاث أنا ما عمر إشي جديد طل زي ما هو
0: وتزداد مشكلة السيطرة على هذه المواقع تعقيدا عندما تقوم جهات محلية بالسماح بأعمال بناء وسكن داخل هذه المواقع كما حدث في موقع الخليص بالقرب من مدينة أريحة بعد أن سمحت بلدية أريحة لمواطنين بالبناء والسكن في هذا الموقع الأثري الواقع في المنطقة المصنفة إيه والخاضع لإدارة السلطة الفلسطينية في حين بقي الجزء الآخر من الموقع الواقع في المنطقة المصنفة سي وتحت السيطرة الإسرائيلية سالما
1: פה ספציפית באתר הזה הפעלנו גם אמצעים משפטיים של הפקעת השטח ולאחר מכן שקיבלנו את האישורים המשפטיים לכך הצבנו את הגידור הזה כמו שאתם רואים פה מסביבנו הצבנו מצלמות ונכנסנו בעצם לעונות חפירה ששוב חופרות את האתר משמרות אותו בעתיד גם ינגישו אותו לקהל הרחב
0: وخلال السنوات الأخيرة أنشأت سلطة الآثار وحدة خاصة تهدف إلى مكافحة سرقة الآثار والتصدي للاعتداءات التي تطال المواقع الأثرية حيث نجحت نوعا ما في الحد منها إلا أن المهمة لا تزال صعبة ومعقدة
4: سكان بئر الحمام يقيمون خيمة احتجاجية تأكيدا على رفضهم مواصلة طواقم الصندوق القومي اليهودي كيرن كيامت أعمال تجريف وزراعة الأراضي في هذه المنطقة شرقي بئر السبع في حين وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الموقع مؤكدا أن الدولة ستستمر في فرض القانون ومنع البناء غير القانوني في المنطقة مراسلنا سالم أبو جامع كان في الموقع وعد لنا التقرير التالي
5: لليوم الثاني على التوالي تواصل طواقم الصندوق القومي اليهودي كيرن كيامت بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة أعمال تجريف وزراعة الأراضي في منطقة بئر الحمام شرقي مدينة بئر السبع وسط انتشار أمني مكثف في محيط الموقع وإلى مكان التجريف وصل وزير الأمن القومي تمار بن غفير وأعلن دعمه لمواصلة الأعمال مؤكدا أن الدولة ستستمر في فرض القانون ومنع البناء غير القانوني في المنطقة
6: פעם הממשלה של בנט הייתה כאן התקפלות. כשנטעו עצים, בנט אמר עצור כי מנסור אבס דרש. אצלי זה בדיוק הפוך. אצלי אנחנו מושלים כאן, אנחנו בעלי הבית, יכולים לחיות כאן בשלום, בשלווה, אהלן וסהלן, אני אחבק אותו. מי שלא מבין את זה צריך לדעת שאנחנו בעלי
2: אולי
6: הבית.
2: אולי להגיע להסדר זה גם טוב, אולי עם האוכלוסייה הבדואית שבאמת רוצים לחיות.
6: מי שרוצה לחיות אני בא איתו, הבעיה שלי עם אלה שטוענים נגד הנטיעות, עם אלה שטוענים נגד שיהיה כאן יישוב יהודי, עם אלה שבונים בתים לא חוקיים. איתם יש לי בעיה.
2: יש לך שום תוכנית אולי לבדואים?
6: כן, בוודאי. הרסתי 5,750 בתים רק השנה. מה זאת אומרת? אני רק הורס והורס והורס. יש רשות בדואים שהיא צריכה להסדיר. אני נתנו לי את הצד של ההריסה. ההריסה עובד הכי טוב שיכול להיות.
5: في المقابل تجمع عشرات من سكان بئر الحمام في موقع التجريف وأقاموا خيمة احتجاجية تأكيدا على رفضهم للأعمال الجارية.
7: اليوم جاء زيارة ليبحث عن صورة يلتقطها للمجانين الذين يصوتون لهذا الوزير طبعا هو يبحث عن صورة هو لا يبحث عن حلول وزير يحترم نفسه دائما يبحث عن الحلول ويبحث عن الناس الذي معها يعمل

0: الحلول، ولكن هذا وزير مستمرين في النظام أن هذه الخيمة احتجاج على ما يحصل هنا في أراضينا. كل هذا هو كلام باطل بغير حق، هذه أرض الناس ولن تسلين كل هذه الأعمال عن الثبات على أرضنا.
1: وقال عدد منهم أن زيارة بن غفير جاءت بحسب تعبيرهم لالتقاط الصور في إطار حملته الانتخابية،
2: وبدور دعاية انتخابات، ودي دعاية انتخابات مشان هذا يصور مع الناس، بيجي يصور انباس. لما بقول أنا على بايت بوي وصاحب أرض هنا، أنتي جاي مع القوة هذه ليه؟ صاحب الأرض بخاف ليه؟ يوم أنا صاحب أرض ليه بخاف؟ لازم يجي براسي، صاحب الأرض بيجي على راسه، ما بيجي مع قوة كل مشترة إسرائيل. نحن سنبقى في الأرض مهما كانت ثمانه، ونهدم ونجرف ونسوي سدات ما سواه احنا في أرضنا قاعدين، هذا لا يفيد بشيء. آخر شيء بنقعد في الأرض مقعدين، أقدم زي ما ودي أعمل أعمل، لأن الحكومة مسنته.
1: وشدد المحتجون على أنهم باقون في أراضيهم مهما كانت التبعات، مطالبين الاعتراف بقريتهم وحقوقهم في الأرض بدلا من مصادرتها أو تحويلها إلى مشاريع تشجير.
3: احنا اذا الارض من ارض ابائنا واجدادنا ما بنقدر نتخلى عنها، ولا اولادنا ولا اولاد اولادنا بيتخلوا عن الارض هذي. اليوم احنا واقفين فيها صامدين، ما بنقدر، ما ودنا نطلع من البلاد هذي بالمره. يعني قد ما ودي يسوي بين كفير ويجي ويهدد هذي ارضنا، فالدم بتمشي وما بنقدر نتخلى عنها ولا في سنتي منها. احنا لازم الدولة اذا تعترف في قرانا الاربعين قرية الغير معترف فيها، تعترف في جميع بلادنا واراضينا. هذا اللي بنستناه اليوم من الدولة ومن الحكومة، انها تعترف في اراضينا.
1: وتحولت خيمة الاحتجاج الى نقطة تجمع للاهالي الذين اكدوا استمرار خطواتهم الاحتجاجية خلال الايام المقبلة، في وقت لا تزال فيه أعمال التجريف مستمرة وسط حالة من التوتر والترقب في المنطقة.
4: بحث جديد أجرته جامعة تل أبيب يظهر أن معدلات الهجرة من إسرائيل العام الماضي بلغت مستويات قياسية، ففي غضون 3 سنوات منذ 2023 وحتى 2025 غادر البلاد لفترة 3 أشهر متتالية على الأقل نحو 270 ألف مواطن، ويقدر الباحثون أن ما بين 45 إلى 50 ألف إسرائيلي غادروا البلاد لمدة سنة على الأقل خلال العام الماضي. لنشاهد التقرير.
5: فترة الهجرة السرية التي سبقت قيام دولة إسرائيل، وصل إلى البلاد نحو 120 ألف مهاجر من دول مختلفة. Immigration symbolizes basic purpose: a free home for all Jews who need or wish to come here. لكن اليوم وبعد حوالي 8 عقود تبدو الصورة مختلفة تماماً.
6: نحن مغيبين بعد، أغسنا את החיים שלנו ועברנו לבודפשט.
7: אני ובן זוג שלי עושים רילוקיישן לארצות הברית.
8: עברנו לגור בלונדון לפני 3 שבועות.
9: עזבתי את ישראל ועברתי לגור בתאילנד.
5: باحثون من جامعة تل أبيب درسوا ظاهرة هجرة الإسرائيليين إلى الخارج، ونشروا مؤخراً معطيات وصفوها بالمقلقة.
10: אנחנו מאוד חוששים שישראל ניצבת בפני צומת דרכים, ולכן אנחנו מצלצלים בכל הפעמונים. שימו לב, יש פה הגירה עזיבה דרמטית.
5: ويقدر الباحثون أن بين 45 إلى 50 ألف إسرائيلي غادروا البلاد لمدة سنة على الأقل خلال العام الماضي، وللمقارنة كان العدد في العقد الماضي يتراوح عادة بين 32 و 35 ألفا سنويا، ما يعني ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 40 و 50%.
11: אנחנו גם מרגישים שאנחנו צריכים קצת אוויר לנשימה אחרי התקופה מאוד מאוד קשה שהייתה פה בישראל. וגם הילדים שלנו בגילאים יחסית קטנים, אבל יחסית גדולים שקל ככה לתפעל אותם ולהסתדר איתם. אז פשוט התלבש לנו בול.
12: המלחמה אולי עשתה כמו איזשהו זרז כזה לתהליך, היא פשוט הוסיפה לנו עוד איזשהו תוספת לקדם את התהליך בצורה מהירה יותר.
13: אני זוכרת סיטואציה נכנסנו לממד, ואני זוכרת את הילדות שלי שואלות אותי, אם אנחנו בסדר, נכון? אנחנו מוגנים.
14: בגדול, רצינו עתיד טוב יותר לבנות שלנו. רצינו קצת שקט, יותר ביטחון.
10: אני חושב שהנושא הביטחוני, בשילוב המלחמה הבלתי נגמרת, והעובדה שיש פה ציבור מסוים שמשרת ואחר לא משרת, בפירוש גורם להרבה ישראלים לשאול איפה העתיד שלהם.
5: لكن السبب لا يقتصر على الأوضاع مقارنة بالدول الأخرى بل يرتبط أيضا بطبيعة العلاقة داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه
10: نخيم الزيبه قد לפני 7 באוקטובר ده عليه של הממשלה והחשש לפגיעה באורח החיים הליברלי ממשלה שאלתה פה שבעצם לא משרתת את כל האוכלוסייה
15: אני באופן אישי אני לא תומכת במה שקורה כרגע בארץ מבחינה פוליטית וגם מבחינה חברתית שבעצם איך כל הדבר הזה משפיע על העם שלנו ולאיזה ריבים ולאיזה מצבים אם זה יכול לעורר.
14: לאט לאט התחלנו להרגיש פחות ופחות שייכים.
16: משיח המתלהם. כאילו המדינה השתנתה, אז מכל הכיוונים הרגשנו שהכל סוגר עלינו.
17: את המשפחה הקטנה צריכה להרגיש שיש לה רצון להישאר, ומצד שני, הממשלה הגדולה שמאגדת סביבה המון המון משפחות קטנות צריכה לדאוג שהאינטרס הזה יהיה.
5: וכמה הוא מתוקע, فإن غلاء المعيشة يبرز أيضا كأحد الأسباب الأكثر شيوعا للهجرة.
14: סל הקניות יותר זול.
16: כן, משמעותי, ואנחנו גרים בבית פרטי שלא חלמנו ודמיינו כשגרנו בישראל, זה לא היה בכלל באפשרות שלנו.
18: אנחנו מבלים, נוציא למועדונים, כאילו המחירים פה זה אזור ה-20% מהמחירים של ישראל.
5: אלא אנ القلق لا ينبع فقط من ارتفاع عدد المغادرين بل ايضا من كون نسبة كبيرة منهم تنتمي الى الفئات الاكثر انتاجية وتأهيلا في سوق العمل.
12: יש בריחת מוחות לא סתם. כנראה שהאופציות האחרות במקומות אחרים בעולם הם יותר נוחות, יותר טובות.
10: רואים בצורה מאוד ברורה שהקפיצה הזאת מתרחשת גם בקרב רופאים, כ-1,000-1,500 רופאים שעזבו. אנחנו רואים הייטקיסטים, אקדמיים, בפירוש אנשים עם השכלה גבוהה, הם חלק משמעותי מקרב העוזבים. אנחנו מכירים הרבה מדינות בעולם שסבלו מהגירה ומבריחת מוחות. מדינות אפילו כמו איראן, כמו ונצואלה, כמו לבנון, מדינות שלא הצליחו להתאושש מהעזיבה משמעותית של כוח אדם ואוכלוסייה איכותית. יש לו השלכות אדירות על הכלכלה.
5: ורغم ان هذا التوجه يتصاعد منذ سنوات لا توجد حتى اليوم جهة حكومية تتولى معالجة قضية الهجرة الإسرائيليين الى الخارج.
10: שום מילה ממשרדי הממשלה, אולי אפילו מילה הפוכה של התעלמות וזלזול בתופעה הזאת של עזיבה.
5: كانت الهجرة يوما جزءا من قصة بناء إسرائيل. اما اليوم فهي تطرح أسئلة متزايدة حول مستقبلها.
4: والآن إلى الرياضة حيث تقام في المجر بعد نصف ساعة تقريبا مباراة ذهاب الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين هابوئيل بئر السبع والنجم الأحمر بلغراد. انضم إلينا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد, هناك حديث بأن التشكيلة ليست قوية بالنسبة لبئر السبع في هذه المباراة, دعنا في التفاصيل, وبأن أبو فاني دعنا نقول هو في الفريق الند.
19: نعم, أهلا بك فراس. إذن في هذه المباراة خرجت التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين في المباراة الهامة, ودعنا نقول يعني في محاولة أيضا لبئر السبع للدخول لأول مرة في بطولات دوري أبطال أوروبا. في هذه المرحلة التشكيلة الرسمية أعلنت عن اسمين بارزين كل في فريق. الاسم الأول زاهي أحمد من أبو سنان, اللاعب سيكون في الخط الهجومي لعل وعسى أن يستطيع أن يهز شباك النجم الأحمر بلغراد, لكن النجم الأحمر بلغراد يملك اللاعب محمد أبو فني ابن كفر قرع الذي هو متواجد في خط الوسط للفريق, ويبدو أن المدرب ستانكوفيتش اللاعب المخضرم السابق لإنتر ميلان هو مدرب الفريق الحالي يعتمد عليه بشكل كبير. نذكر فقط في جملة واحدة أن محمد أبو فني انتقل هذا الموسم بمبلغ 1.5 مليون يورو لمدة 3 سنوات للنجم الأحمر بلغراد, ويعول عليه كثيرا. وأيضا نادي مكابي حيفا حتى اللحظة لم يستطيع أن يضمد جراحه في خط الوسط بسبب محمد أبو فني. نذكر أيضا إذا ما استمرينا في التطرق للتشكيلة الأساسية, فكان هناك أيضا محاولة, يعني كان المدرب كوجوك متردد ما بين حمودي كنعان وليال بيرتس, لكنه اختار ليال بيرتس على حمودي كنعان, وأيضا محمد أبو رومي يتواجد أيضا في دكة البدلاء كحل هجومي آخر. نذكر أن المباراة ستقام في المجر في تمام الساعة 8:30 في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا. في حال انتصر هابوئيل بئر السبع في في مجموع المباراتين، المباراة التي ستلعب اليوم والمباراة التي ستلعب أيضا الأسبوع القابل في مجموع المباراتين، فإن هابوعيل بئر السبع سيتقدم خطوة أخرى ونحو المباراة الأخيرة. هناك أيضا فرق مغمورة نوعا ما، لكن الفرق
20: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
21: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض، يا السلام على العروض.
22: مخزناش

0: أبرز عناوين مصادر عسكرية تقول إن زمير أمر بتقييد عمليات تصفية مخربين في غزة. انتهاء اليوم الأول من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما. نبأ يفيد بأن الجيش الأمريكي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ في الحرب مع إيران. الجيش السوري يعلن حالة استنفار والحرارة تواصل انخفاضها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثامنة، أسعد الله وأوقاتكم. قالت مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الدفاع إن رئيس الأركان أمر بتقييد عمليات تصفية مخربين في قطاع غزة لتتم فقط بعد موافقة عليها مسبقا. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أنه يسمح مع ذلك للجنود بإحباط أي تهديد فوري عليهم. ويأتي ذلك في عقاب إعلان مجلس السلام لغزة عن وقف عمليات التصفية في القطاع. علم أن قوة من جيش الدفاع اعتقلت الليلة الماضية في نابلس إرهابيا محسوبا على حركة الجهاد الإسلامي، وذلك بتوجيه من جهاز الأمن العام الشباك. وقال الناطق العسكري إنه كان ضالعا في الماضي في جماعة عرين الأسود التي تم تفكيكها. في روما انتهى اليوم الأول من جولة المفاوضات المباشرة السابعة بين إسرائيل ولبنان. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران أن مصادر إسرائيلية قالت إن المحادثات أجريت بأجواء ديناميكية إيجابية. وبدورها قالت مصادر لبنانية للنهار إن نقاشا قسم بعد الظهر إلى اجتماعين عسكري وسياسي، موضحة أنه على المستوى السياسي تم البحث في موضوع الحدود على أن يستكمل غدا، وفي العسكري تمت مناقشة موضوع آلية التحقق والطرف الثالث المسؤول عنه. وأضافت المصادر أن لبنان لم يحصل على أجوبة من المستوى السياسي الإسرائيلي حول الالتزام بوقف إطلاق النار، ولم يتم التطرق إلى موضوع المناطق التجريبية. استخدم الجيش الأمريكي معظم مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال الحرب مع إيران. هذا ما قالته ثلاثة مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن الأمر أثار مخاوف إزاء جاهزيته للصراعات المستقبلية. أعلن الجيش السوري حالة استنفار عسكري دون إعلان الأسباب. وقالت مصادر قناة الحدث إن وزارة الدفاع السورية طلبت من كافة الفرق العسكرية رفع الجاهزية العسكرية إلى أعلى مستوى. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج تدريبي عسكري. قال رئيس حزب إسرائيل بيتانو فيكتور ليبرمان إن استفحال الجريمة في البلاد يعكس تقصير الحكومة في مكافحة الظاهرة بالرغم من تصريحاتها عن تعزيز الحوكمة. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية انتقد ليبرمان الاتفاق المتبلور بين مجلس السلام لغزة وحركة حماس، قائلا إنه كان يجب على رئيس الوزراء نتنياهو الإعراب عن رفضه المطلق له. في عمر بن نقب غرق طفل في الخامسة من العمر في بركة سباحة عامة، ووصفت حالته بخطيرة وتم نقله إلى مشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. في قرية زيمر أصيب مساء اليوم طفلان أحدهما بصورة خطيرة بعد أن صدمتهما شاحنة وهما يركبان تراكتورون. يضرب سائق شركة سوبر باس في أورشليم القدس عن العمل بين الساعتين 2 و3 من عصر غد احتجاجا على حوادث العنف المتكررة ضدهم في عقب تعرض السائق معتصم القاق للضرب أثناء عمله قبل 3 أيام. ويتم تسيير حافلات الركاب الصغيرة المسافرة إلى البلدة القديمة كالمعتاد. هذا ورفضت اليوم المحكمة طلب الشركة إلغاء الإضراب.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تواصل درجات الحرارة انخفاضها، إلى أن وطأة حر شديدة إلى قصوى لا تزال تسود معظم أنحاء البلاد غدا، وبعد غد الخميس تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. مع الجوية نختتم، لنلتقي من جديد إخباريا عند 9.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الاثنين في ساعة الحقيقة.
3: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستسوا المشكلة عنده.
1: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
4: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
5: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بس.
1: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
6: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب تصور.

هيك هيك الله بتقول تكي تكي تكي حابب قلك هالشغلة شفتك مدري شو صلي

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: إليكم عناوين الساعة. هيرتسوغ يزور الدير الأسد ويقول إن الجريمة هي أخطر مرض للدولة. نبأ يفيد بأن مجلس السلام في غزة بصدد عرض أموال على من يسلم أسلحته. مصادر عسكرية تقول إن زمير أمر بتقييد عمليات تصفية مخربين في القطاع. سولبرغ يفرض قيودا جديدة تخص الانتخابات الوشيكة، والحرارة تواصل انخفاضها.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة التاسعة والأخيرة لهذا اليوم من مكان، أسعد الله أوقاتكم. صرح رئيس الدولة يتسعك هيرتسوغ بأن الجريمة هي أخطر مرض للدولة، مضيفا أنه لا مستقبل دون أمان ولا أمان دون شراكة. وشار هيرتسوغ خلال زيارة قام بها اليوم للمجلس المحلي دار الأسد إلى العلاقة بين ضمان سلامة المجتمع العربي والإسرائيلي برمته. واجتمع رئيس الدولة مع رئيس المجلس أحمد ذباح وعدد من رؤساء السلطات المحلية في المنطقة، إلى جانب شخصيات رسمية وقيادات محلية. وتناول اللقاء عددا من القضايا الملحة التي يواجهها المجتمع العربي، من بينها أوامر هدم المنازل والصعوبات التي تواجه الأطباء العرب في القبول والعمل داخل المستشفيات، والمعلمون الذين يقطنون في الشمال ويضطرون إلى العمل في منطقة النقب. كشفت قناة كان الليلة عن أن مجلس السلام في غزة ينوي عرض مبالغ مالية على مخربين في القطاع يسلمون سلاحهم، خاصة كلاشينكوف، ويتعهدون بعدم العودة إلى النشاط الإرهابي. وتفيد المراسلة جيلي كوهن أن المبادرة مشمولة في الخطة التي يضعها المجلس لنزع السلاح في القطاع في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب. قالت مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الدفاع إن رئيس الأركان أمر بتقييد عمليات تصفية مخربين في قطاع غزة لتتم فقط بعد موافقته عليها مسبقا. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أنه يسمح مع ذلك للجنود بإحباط أي تهديد فوري عليهم. ويأتي ذلك في عقاب إعلان مجلس السلام لغزة عن وقف عمليات التصفية في القطاع. أعلنت إيران أن المفاوضات مع سلطنة عمان لتنظيم العبور الآمن للملاحة في هرمز مستمرة، وأنها تركز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن فيها. استخدم الجيش الأمريكي معظم مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال الحرب مع إيران، هذا ما قالته ثلاثة مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن الأمر أثار مخاوف إزاء جهوزية للصراعات المستقبلية. حذر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ على ممثلي الأحزاب إبلاغها بهوية الناخبين الذين وصلوا إلى مراكز التصويت في يوم الانتخابات، ويشار إلى أن الأمر كان ممكناً في الماضي وأن ممثلين كانوا يقومون بذلك لحث مؤيدي أحزابهم على التصويت. هذا وشجب الوزير لكودي شلومو مكرع القرار مؤكدا أن حزبه لن يسمح بتطبيقه في الميدان وسيجد طرقا بديلة لحث مناصري الحزب على التصويت. واعتبر الوزير القرار تغييرا لقواعد اللعبة. يضرب سائق شركة سوبرباس في أورشليم القدس عن العمل بين الساعتين 2 و3 من عصر غد احتجاجا على حوادث العنف المتكررة ضدهم في عقب تعرض السائق معتصم القاق للضرب أثناء أداء عمله قبل 3 أيام. ويتم تسيير حافلة الركاب الصغيرة المسافرة إلى البلدة القديمة كالمعتاد.
8: حالة الطقس. الاثنين في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
9: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
8: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تواصل درجات الحرارة انخفاضها إلى أن وطأة حر شديدة إلى قصوى لا تزال تسود معظم أنحاء البلاد غدا. وبعد غد الخميس تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. وهذه مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن. في أورشليم القدس وتل أبيب 32، حيفا 31، الناصرة وبئر السبع 35، ونختتم مع اللد والرملة 33 درجة مئوية. مع الجوية نغلق بثنا الإخباري ليتجدد في تمام السادسة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
12: بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر.
13: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
6: استاذ في بركي؟
5: لا.
6: في العاب منفوخه؟
5: كمان لا.
6: لكن شو في؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فش سباحه.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
7: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

أنتم مع مكان. الآن في مكان غازي أبو بكر. وين مكان؟

المكان لقاء جديد. نعود اليوم 30 عاما إلى الوراء، إلى صيف عام 1996.

شاهد عام 1996 ميلاد نجمة غناء جديدة هي ديانا حداد بعد مشاركتها في استوديو الفن وبعد إطلاقها لألبومها الأول سكن.

بعد النجاح الكبير الذي حققه سلطان الطرب جورج وسوف عام 1994 بألبوم كلام الناس، جاء عام 1996 ليثبت جورج وسوف بأنه ما زال سلطان الطرب من خلال ألبوم ليل عشقين الذي ضم 6 أغنيات، من أبرزها إرضى بالنصيب.

هو من سلطان الطرب جورج وسوف إلى سوبر ستار راغب علامة. بعد نجاحه الكبير عام 93 بمغرم يليل ونجاح كبير لتوأم روحي عام 95، جاء عام 96 ونجاح كبير لألبوم فرق كبير.

من رغب علامة إلى فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني بعد نجاحه الكبير عام 94 بأغنية واني مارق مريت عام 1996 نجاح كبير يمين.

مناس الحلاني. مناس الحلاني إلى وائل كوري الذي بعد تخرجه من استوديو الفن قدم عام 94 شافوها وصاروا يقولوا، عام 95 ميت فيكي، عام 96 مغرورة.

وائل كفوري إلى جوليا بطرس التي بعد أن حققت نجاحا كبيرا بألبوم يا قصص عام 1994 أطلقت عام 1996 ألبوم القرار، إحدى أجمل أغنيات هذا الألبوم أنا مش إلها.

عام 1996 كان محمد فؤاد أحد نجوم الأغنية في مصر والعالم العربي. عام 96 أطلق ألبوم حيران وضم أكثر من أغنية ناجحة.

عام 96 تألق عمرو دياب من خلال قنبلة فنية تدعى نور العين.

وعلى أنغام هذه الأغنية نأتي إلى ختام المكان لهذا المساء. خصصنا حلقتنا لأغنيات نجحت وظهرت قبل 30 عاما، وبالتحديد عام 1996. اللقاء جديد الأسبوع المقبل.

0: أنتم مع مكان. بعد قليل فن فنانين مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج فن فنانين. فن فنانين، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانين، لقاء جديد، مواد جديد مع فناني وإصدارات فناني بلادنا. رحب فيكم معنا، معنا راني رشيد أبو نمر بالإنتاج، أسكر معنا بالهندسة الإذاعية، وإلكم لي دايما شادي بلان أحلى التحيات. لقاءاتنا عديدة اليوم، رح نلتقي مع جريس شحادي الفنان النصراوي اللي بيقدم لنا تاني أغنية الخاصة. رح نحكي كمان عن مقتل الفنان شفيق كبهة، تفاصيل كلها بالتقرير عدنا لنحكي عنه. كمان لقاء مميز مع الفنان زهير فرانسيس اللي بحقق نجاح كبير هالأيامات مع أغنيته الجديدة، وعاد كمان مهرجان جرش بعد مشاركة ناجحة له هناك، تفاصيل كلها باللقاء خلال هالساعة. بداية اخترناها مع أغنية جديدة بصوت أمير دندن.

بلشنا مع أمير دندن لا تزعلي مني، أحدث أغاني الكلمات والألحان لهالأغنية لصلاح الكردي.

0: أغنية جديدة عم نتعرف عليها صلنا كم من يوم راديو مكان. اسمع تفاصيلها إسا من الفنان جريس شحاتي.
1: يعني صرنا متل حلم متل شي ما بينطال.
0: نستقبل جريس معنا. مرحبا جريس.
2: مرحبا حبيب قلبي شادي.
0: مبروك.
2: بارك فيك. تسلم.
0: أغنية جديدة وهذا بفكر إنجاز مهم لإلك.
2: طبعا حبيب قلبي.
0: قبل كم من شهر التقينا وكانت أول أغانيك الخاصة وهي تاني أغنية خاصة لإلك. حكي لنا عن تفاصيلها هالأغنية.
2: اسمها متل حلم. كاتب ستيف سعد من وجه له تحية وكل فرد قام بالعمل معاي بالأغنية. معين شعيب الموزع والملحنين خارج البلاد.
0: حلو. نتوقف شوي عند أحمد بركات ملحن هالأغنية. طبعا هو لبناني فلسطيني.
2: أيوة.
0: قدم ألحان كتير ناجحة لوائل جسار، نصيف زيتون، صابر الرباعي. أيوة. ونجوى كرم. كيف الإحساس أنك عم تتعامل معه؟
2: كتير حلو الإحساس أنك أنت فنانين كبيرة بتشتغل. هذا أحلى شعور بالنسبة لي وهذا هنا أساس النجاح وبدايته.
0: صيف العام الماضي التقينا وكنت مصدر فصول الأربعة، واحدة من الأغاني الحلوة كانت. هل كنت راضي عن نجاحها ولا قلت لا الصراحة ما نجحت زي ما كنت أتخيل؟
2: بالبداية الواحد مش دائما بنزل أغنية ممكن تنجح أو ممكن لا. كانت كبداية ممتازة.
0: عم بتعرف الناس على حالك.
2: إسا أكتر الناس طبعا بتعرفنا أكتر، وهي الأغنية شايف فيها عليها إقبال أكتر من الأغنية هديك، وإن شاء الله خير لقدام.
0: مكمل أنت بإصدار الأغاني ولا إسا بدك تركز بالأعراس؟ شو الخطة؟
2: هيك وهيك، إصدار الأغاني وعراس، وبتعرف كيف إحنا مقبلين على موسم تعاليل ومش تعاليل.
0: شو الأغاني الأكثر إشي بطلبوها منك هالفترة؟ الأغاني القديمة الطربية ولا الناس بتحب تسمع الجديد الدارج هالأيامات؟
2: بتحب تسمع الناس منوعة، اللي هي أغاني أكثر طربية وجديد وقديم.
0: لمين أكثر إشي بتغني؟ لمين بطلبوا أكثر إشي تغني أغاني مين؟
2: مثلا ممكن إذا أنت بتكون بسهرة الناس بتشوف الأجواء كيف، إذا هي مجال للطرب أكثر فبدك تغني طربي اللي هو الإشي الدارج أكثر مثل جرج رصوف وديع صافي. هالأغاني.
0: والأغاني الجديدة الناس تطلبها ولا لا بس تسمعها بالراديو بالمنصات؟
2: أنا حسب رأيي بالأعراس مش كتير
0: مش
2: مناسب
0: كتير.
2: إنه الناس تطلبها جديدة، بس في مبلغ اللي هي مثلاً مثل لواء الكفوري. في أغاني جديدة حلوة كتير لإله أو تتغنى يعني ممكن.
0: حلو.
2: في كمان لآدم في أشياء تتغنى.
0: نلتقي معاك الصيف الجاي ولا أبتقول جريس؟
2: إن شاء الله قبل طبعاً.
0: قبل إن شاء الله. نحب دائماً نسمع منك أغاني حلوة زي هالأغنية.
2: الله يسعدك.
0: خلينا نسمعها ونسمعها للمستمعين كاملة إسا.
2: كمان مرة بحب أوجه شكر كثير كبير للأستاذ معين شعيب وستيف سعدة وللملحن أحمد بركات وللمنتج على العمل أحمد والويل.
0: وعملت كمان كليب شفت بالAI
2: العمليات محمود الملك من لبنان برضو.
0: يعطيك العافية جريس شحادي. نسمع الأغنية كاملة. شكرا. إلى اللقاء.

0: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا
1: لقاء فن فنانينا اسم نسمع آدم أبو جبل سيري كلمات ألحان فراس روبي توزيع كارم مطر.

0: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
1: ساندرا حاج إستا تنضم لمجموعة أغنينا الجديدة.

الصوت الحلو صوت ساندرا حج فكرك غنت لنا اياها باللهجه المصريه. هسه كمان اغنية ناجحة من اياد عابد شو حلو. كمان شوي رح نسمع ونتذكر الفنان الكبير الراحل شفيق كبه.

في شهر 10 2013 صدمنا بخبر اغتيال المطرب المحبوب شفيق كبهة بدم بارد في أم الفحم. وهذا كان بعد حفل زفاف طردته دراجة نارية وأطلق الراكب الخلفي رصاصتين من مسافة صفر. لكن الصدمة الحقيقية كانت في الدافع، فكشفت التحقيقات أن كل هذا الغدر كان بسبب خلاف تافه، وهو غضب عائلة القاتل من الفنان لعدم تمكنه من إحياء حفل زفاف بخسن. لأسابيع بيئة القضية لغز، حتى سقط المتهم خالد جبارين في فخ نصب له بعناي، فوضع مع زميله في سيارة شرطة مجهزة بأجهزة تنصت سرية، وبكل ثقة بلش يتباهى بخداع المحققين وطلب من زميله بعدم ذكر حذف تسجيلات الكاميرات اللي بدينه. هالمكالمة المسجلة أدانته بالقتل العمد وحكم عليه بالمؤبد. انتهت القضية قانونيا، لكن جرح فقدان شفيق كبهة بسبب خلاف على حفل رح يبقى وصمة ألم في ذاكرة محبيه الكتار.

0: حبه ومي صدار ياقوت وفضه اغنيه حلوه فولكلور فرجينا نسخه جديده يا خيتي فرجينا. انا بعد لقاء اليوم اللقاء الثالث رح يكون مع الفنان نجم زهير فرانسيس نجم حلقه اليوم. فنانينا هو النجم زهير فرانسيس اللي بنحب دائما نحكي معه. نرحب بالنجم زهير فرانسيس. مرحبا زهير.
1: مرحبا لك شادي. مرحبا لكل المستمعين حبيبي.
0: كيف حالك؟
1: انا كثير مشتاق لك.
0: في حدثين مهمين بلش بجرش. رجعت من مهرجان جرش.
1: مهرجان جرش نعم.
0: حكينا عن المشاركه الحلوه اللي كانت لك.
1: طبعا جرش زي ما انتم بتعرفوا هو منصة عالمية بتطمح لها كل فنان وطلعوا وقفوا عليها يعني على هذا المسرح كبار الفنانين بالعالم بالعالم العربي طبعا يعني هي كل مسرح هو له هيبته ولكن طبعا كلنا بنعرف انه جرش هو منصة عالمية وانا اكون كمان هاي نقطة مهمة ونقل نوعية للعالم كمان العالم العربي العالم اجمع.
0: لاحظنا الجمهور كان منوع اردني فلسطيني لبناني من سوريا كمان
1: طبعا لانه هو المهرجان بضم يعني من دول عربيه كلها بيجوا يعني بيجوا من سوريا من العراق من مصر من لبنان لانه كمان بيجمع كثير فنانين بيجوا كمان من كل القطب
0: العالم العربي صح. خلينا نسمع زهير تعليقات بعض الناس اللي كانوا بالحفله شو حكوا.
2: ابو فيروز احنا جيناك من عمان كل حفله بنكون موجودين معك فيها بس هاي الحفله كانت ابداع للاخر ابدعك بنحبك كثير.
3: ابو فيروز احنا دائما وراك وين ما تروح جيناك من عمان وكل حفله لك بالاردن بنيجي وبنحضرك جيناك من عمان لجرش مهد الحضاره والفن كالعاده ما بتخيب ظن اي واحد من الجمهور. شكرا لك وشكرا لوجودك بجرش في ارض الثقافه وارض الفن يعطيك العافيه.
4: مرحبا معكم كارول جاي من لبنان واول مره بحضر الزهير يعني صار لي الفرصه اكون عم بحضره وكثير مبسوطه كنت موجوده الليله معهم.
5: ابو فيروز ابدعت ولا اروع حفله كانت بتجنن.
6: استاذ زهير انا بحبك كثير اغنيه سبع ارواح بروح بسمعها سبع مرات باليوم وآي لاف يو سو ماتش.
7: انا تابعه لزهير من زمان نحن بنحبه كثير
8: وكثير انبسطنا الأجواء كانت كتير حلوة الجمهور الناس الفرقة كتير رائعة وزهير طبعا حدا احنا بنستناه من السنة للسنة لحتى يظهر لنا بالأردن ونقدر نحضر له.
0: شو في عندك تعليق على الناس الطيبة اللي حكت هيك اللي جاي من آخر العالم تحضرك؟
1: هذا إشي بفرحني طبعا بفرحني وبشجعني أكتر وبقول إنه أنت تعبك هذا ما راحش هيك إنه تعب هذا عم أنت يعني هاي التمر هذا اللي إسا أنت عم تأخده هذا تعب سنين بعدين كمان بدي ألفت انتباهك لشغلي وانتباه المستمعين بهاي الليلة مع احترامي لكل الفنانين أكيد بهاي الليلة كان هاي الليلة خاصة لزهير فرانسيس شمت كيف؟ يعني ممكن أنا يعني
0: مش عم بتغني لحدا عم بتغني لزهير فرانسيس بالأساس
1: نعم يعني حلو أنه أنا غنيت كمان
0: أكيد
1: أغاني
0: أكيد ملحمة ركات أكيد
1: طبعا أكيد ولكن هاي الليلة أنه كانت يعني
0: بإسمك نجم بإسم نجم زهير فرانسيس
1: بالضبط يعني 27/7 كانت للفنان زهير فرانسيس هيك أعلنوا عنها هني يعني بجرش هذا اللي بدي أقول لك إياه وأنوه فيه بس بتأمل أنه الناس انبسطت
0: وهذا نجاح جديد يضاف لمسيرتك الفنية الغنية طبعا زهير نحكي على آخر النجاحات لما لموني
9: لما لموني لما شافوكي
1: لما لموني بتجنن أغنية كتير حلوة تخيل إنه هي عم تأخذ نجاحات يعني كبيرة
0: صح.
1: أكيد في أغاني أول ما بتسمعها يمكن تقول بدي أسمعها كمان مرة أو كمان مرة حتى تحبها في ناس بيسمعوها من أول مرة بيحبوها في ناس بيسمعوها فنانين بطلقوا يعني أغاني حتى جورج وسوف يمكن أول ما ينزل أغنية يمكن ما تحبهاش أما بتسمعها تاني مرة تقول واو ما أحلاها شو جورج هذا بتصير تقول أنت
0: صح.
1: كيف
0: هذا اللي صار مع الأغنية
1: نشكر الله حبيبي نشكر الله عم بيصير نجحات وكتر خير الله بقول لك برجع هذا كله تعب يعني مش حط انت يعني مش قاعد بالبيت لا
0: بتفكر كل الوقت شو بدك
1: النجاح بده مثابرة
0: صح إيه كسرت حاجز المليون مشاهدي بأكم من نهار بسرعة، هل كنت تتوقع أنه هذا الرقم لما سجلت الأغنية تشوفه، ولا النجاح هذا فاجأك؟
1: دائما بطمح الإنسان أنه يشوف نجاحات أكيد يعني. لا ما ما ما
0: توقعتش بهذه السرعة
1: الحمد لله. لا ما توقعتش
0: أكيد. زهير طبعا منشوف أنه معظم الفنانين عندنا وكمان بالعالم العربي عم بيستعملوا كليبات AI، بس أنت أصريت تصور كليب وكمان بأبرس.
1: بأبرس نعم بالأرنكة.
0: احكي لنا تفاصيل تصوير الكليب، وليش أصريت ما يكون AI يكون كليب طبيعي؟
1: هذا عصر يعني، هذا عصر، كل عصر له كمان له تفوت كم مرة طبعا كم مرة الأسطواني، بعدين الكاسيت، بعدين الديسك، بعدين
0: اليوتيوب المنصات
1: اليوتيوب 100%. فاحنا لابد منه هذا العصر، ولكن ما ننساش انه احنا اللي عملنا للاي اي، احنا جبنا الاي اي، يعني اذا هو بده يستولي علينا خلص فعناته نقعد بالبيت.
0: وين الكليب هذا تصور بأبرس؟ وين تحديدا زهير؟ وين كنت؟
1: تصور بلارنكا وليفكرة في قرية ليفكرة كتير حلوة لذيذة طبيعتها حلوة. فصورناها هناك.
0: هالأغنية عم بترافقنا بها الصيف. نسألك أنت شو كيف عم بتقضي أيام الصيف زهير؟ عراس معظم الأوقات عراس. حم
1: حم حم
0: صح.
1: أعراس وحفلات والعيلة وإيش أقول لك، وتحضيرات كمان كل الوقت، كل وقت في تحضيرات، وكل يوم هو كيف بقوله يعني
0: نهار جديد وإنجاز جديد،
1: نهار جديد وإنجاز جديد وضو جديد صح. وإن شاء الله يا ربك ضل عليك يا شادي وعلى كل المستمعين.
0: شكرا.
1: ويهدوا بالنا شوي صغير
0: إن شاء الله، بدون صح
1: بدون. ويوم هيك ويوم هيك ويوم هيك
0: تعبنا وزهقنا صح،
1: ويوم فيروس ويوم بعرف شو ويوم كذا،
0: بدنا نروح
1: بدنا نروق.
0: طب أكتر أغنية حبيتها وعجبتك هالصيف وعم تسمعها وبتغنيها كمان بالعراس؟
1: أكتر أغنية حبيتها وائل بيطلعك يعني أغاني حلوة يعني طبعا شفته على مفرق بيت وحبيتها صراحة يعني.
0: طيب نتمنى لك صيف حافل بالحفلات والنجاحات الفنان زهير فرانسيس.
1: حبيبي شادي ودائما انت لك معزه خاصه.
0: شكراً.
1: والمستمعين ان شاء الله دائما بكون عند حسن ظن.
0: شكرا. أكيد. شكرا لك
1: حبيبي. شكرا لك.
0: باي باي.

ضيف حالة اليوم من لقاء فن فنانين كان الفنان زهير فرانسيس. سمعنا أحدث أغنية كمان طمني عنك، الأغنية اللي أصدرها بداية العام

0: ستنضم لنا نويل خرمان وسلحالها مع السوري أمجد جمعة.
1: روحي بشعرك يا مسقط روحي ولا مرة عم يتروح.

الورده الجزائريه غنتالوني الحيوي السبعينات عام 73 74. نانسي حوا جددتها بتغنيها بامسيات فيها بتغني الورده الجزائريه.

بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج الصحة غالية

0: في بعض الأحيان عضة صغيرة من حيوان مصاب قد تتحول إلى مرض قاتل يهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة. داء الكلب من أخطر الأمراض الفيروسية، ولكنه في ذات الوقت يمكن الوقاية منه. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن داء الكلب وكيفية الوقاية منه، بالأخص بعد أن نشرت وزارة الصحة مؤخرا معطيات مثيرة للقلق من ازدياد ملحوظ في الإصابة في السنوات الأخيرة. ما هو داء الكلب وكيف يؤثر على الحيوان المصاب وكيف ينتقل إلى البشر والكثير الكثير من التساؤلات؟ ندعوكم لتكونوا معنا على السمع. يسعدنا أن نستضيف اليوم في الاستوديو هنا الدكتور تيمور بدر، طبيب بيطري مختص في الصحة العامة. أهلا وسهلا فيك دكتور تيمور، وشكرا كثير لحضورك.
1: أهلا، يعطيك العافية وشكرا على الضيافة.
0: طبعا احنا بنحكي على معطيات مقلقة، رح نتطرق بعد شوي لكل هاي المعطيات. قبل ان نبدا في كل ما يتعلق بداء الكلب، دعونا نرحب ايضا بطاقم البرنامج لينا شحاد رزق في الانتاج، في هندسة الصوت اوسكار، ومعكم في الاعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. إذن كما ذكرنا موضوعنا اليوم كل ما يتعلق بداء الكلب. دكتور تيمور بدر، طبيب بيطري مختص في الصحة العامة، وزارة الصحة نشرت مؤخرا يعني تقرير يشير إلى يعني معطيات مقلقة جدا، يمكن أن نقول في كل ما يتعلق بداء الكلب بالأخص في السنتين الأخيرتين. يعني إذا هيك نعطي شوية عن المعطيات اللي إجت في وزارة الصحة.
1: صحيح، أول إشي المعطيات هي معطيات دقيقة. احنا شايفين انه بالسنتين او الثلاث سنوات الاخيره صار في ارتفاع بعدد الحالات المصابه بداء الكلب بالحيوانات الاليفه والغير اليفه والبريه، وهذا الاشي طبعا في له علاقه بالواقع اللي احنا عايشين فيه، وطبعا في اسباب كثير متعدده وكثيره اللي بنقدر نربطها بهذا الاشي بالارتفاع هذا للاصابات الموجوده. وإذا بدك نقدر نعدهم حاليا، أو إذا بدك نحكي عن
0: الأرقام. إحنا عملنا نحكي على ارتفاع ب 252% بين العام 25 ل 22، يعني هذا ارتفاع صح. ملحوظ
1: صحيح.
0: يمكن
1: الارتفاع
0: أن نقول
1: هو أول إشي له علاقة مباشرة مع الأحداث اللي صارت في بلدنا بالسنتين ثلاثة الأخرانيات اللي هي الحرب. طبعا الحيوانات البرية في إلى بيئتها في إلى التجول تبعها الطبيعي بالبيئة، وهذا الإشي تضرر من قبل الجيش ومن قبل السكان اللي موجودين بالمناطق اللي على الحدود بالشمال وبالجنوب.
0: إنه إيش يعني صار في إنه حيوانات اللي هي من خارج البلاد، يعني معنا المنطقة الحدودية دخلت للبلاد وهي غير مطعمة؟
1: أول إشي داء الكلب هو داء المرض موجود من كذا سنين بالبلاد ومتواجد عادة بكثرة، والتركيز تبعه موجود بالحدود الشمالية وبالحدود الجنوبية، أكثر بالحدود الشمالية. بس لمن الحرب بلشت كل البيئة تبعت الحيوانات وفي إلهم تصرفاتهم وإلهم حياتهم، بدوروا على ماء وبدوروا على غذاء بمناطق معينة وهن متعودين هاي المناطق. بس لمن يكون في تدخل من قبل الإنسان بالبيئة الطبيعية تبعهم، أصل طبعا هن بدوروا على بديل، وهذا البديل طبعا لمن يبدوا يدوروا على محلات ماء وعلى غذاء بيطلعوا بغيروا البيئة تبعهم، وطبعا بتبين علينا وبصوروا يقربوا أكثر على الإنسان، وعشان هيك كمان الحالات صارت تتبين أكثر.
0: نعم، يعني إنه سبب الارتفاع ممكن نحكي إنه هو الحرب الأخيرة إن كان في الشمال وإن كان في الجنوب،
1: إحدى
0: يعني
1: الأسباب الرئيسية. طبعا في كمان عدة أسباب أو نقدر نقول سبب رئيسي. أي نعم،
0: إحنا عم نحكي على بداية، منذ بداية هذا العام صار عندنا أكثر من 70 حالة يمكن.
1: صح، وهذا الإشي كمان بيرتبط للحرب اللي واجهناها السنة هاي. بس في كمان ملاحظة كبيرة ودقيقة لازم نوقف عليها شوي، والتطعيمات. في اليوم وزارة الزراعة هي المسؤولة عن التطعيمات، في عندهم برنامج لوقاية عدد مرض الكلب، فيش له علاج. والطريقة الحل الوحيد اللي بنقدر نتطرق له هو الوقاية وتطعيم الحيوانات. الحيوانات البيتية والأليفة بتطعم من قبل أصحابها، بس الحيوانات البرية في إلى برنامج خاص من قبل وزارة الزراعة، وهذا البرنامج تشوش شوي بالسنة الأخيرة، وعشان هيك كمان بينت حالات أكثر. في فرق كبير بين البرنامج بالأعداد تبعته اللي من هن يوفروا التطعيمات هاي عن طريق عدة طرق بالطيارة
0: وبيوزعوها
1: من الهواء بالحدود وين مركز أكثر الحيوانات البرية، وفي فرق هن عدد التطعيمات اللي أعطوها السنة هو ملايم للبرنامج، بس تركيزه اتخربط شوي، يعني بدل ما يوزعوا كل شهر عدد معين وزعوا كل 3 أشهر نفس الكمية، عشان هيك الخسيفة التعرض الحيوانات للتطعيم قل جدا، وعشان هيك كمان صار في حالات أكثر.
0: طب احنا عشان نبدأ نحكي يعني حكينا هون على التقرير الأخير على المعطيات، بيمني لما احنا بنحكي داء الكلب احنا بنعرف انه داء فيروسي ما يسمى، شوي تفاصيل عن هذا الداء.
1: واو، داء بنقدر نحكي عنه كثير. داء الكلب هو مرض عالمي موجود بكل العالم، فيروسي، وهو مهم جدا بالنسبة للإنسان من عدة أسباب. السبب الأول إنه هو موجود في بس يمكن 3-4 دول اللي هو مش متواجد فيهم بتاتا. هاي الدول اللي هي محيطة بماء مثل بريطانيا، مثل أستراليا، مثل نيوزيلندا. باقي الدول متواجد جدا المرض. مرض لا فيش له علاج. لمن يصاب إنسان أو حيوان بالمرض في فترة دقيرة بسموها فترة الفترة من الوقت
0: فترة الحضانة،
1: تعرض الحضانة لعبين ما يبين الأعوار تبعت المرض. هاي الفترة هي فترة بتقدر مختلفة، تقدر تأخذ من أسبوع لحد أكام شهر، في مرات كمان حالات اللي بينت بعد سنة. عشان هيك الإشي خطر، يعني الواحد بتعرض للحيوان أو نعض أو إشي وبعطيش أهمية للموضوع، يمكن الإشي يبين بفترة بعيدة. عشان هيك الإشي
0: اللي بيقلق إنه الإنسان إذا تعرض لعضة يعني حيوان اللي هو مش أليف، مش عمالنا نحكي على حيوان أليف اللي هو في البيت، يعني عمالنا نحكي بس على إشي اللي هو من الخارج، ولا كمان الحيوانات الأليفة ممكن تشكل خطر؟
1: أز إسا بقول لك إنه لحد 2000 وتتنقل أول سنة 2000 الخطر الرئيسي كان على الإنسان هو من الحيوانات البرية، لأنه ما كانش في حيوانات شاردة كثير أو كلاب أو حيوانات أليفة اللي هي شاردة. صار في ظاهرة معينة إنه في كثير ناس يصيروا يربوا كلاب ويأخذوا كلاب ويربون ويعتنوا فيهم بمالخ بفترة الصيف، وبس يخلص فرصة الشهرين والأولاد يفلتوا الكلاب، في كثير ناس تركت الكلاب وزتتها على الشوارع، وهي الكلاب صار في عندها زي تصرف، زي صارت من جهة واحدة تروح على البر شردت شوي، صار في عندها طبع بري، ومن جهة ثانية هي أليفة بطبعة من جوا بأليفة لأنه كانت عايشة ببيوت. فصار في هون انتقال من أنه الحيوانات البرية للحيوانات الأليفة اللي هي شاردة. والإشي اللي بقلق أنه الحيوانات الشاردة الكلاب، الحيوانات الأليفة اللي شردت على الشوارع، هي في عندها القوة والقوة والشجاعة إنها تقرب على البيوت وتقرب على الإنسان، وهذا بحد ذاته بسبب خطر للإنسان. بينما الحيوان البري ما بيقربش، يعني بيخاف من الإنسان وقليل ما يقرب على الإنسان.
0: إحنا بنحكي على داء الكلاب، ولكنه لا يقتصر على الكلاب.
1: لا يقتصر على الكلاب، على الثدييات أكيد. هو المعرض، هو الحيوانات كلها حتى المواشي، الأبقار. في عدة حالات صارت السنة هاي والسنين سنوات قديمة للمزارع البقر، حيوانات أليفة ممكن تكون بساس، مع أنه القانون اليوم بفرض تطعيم، بس من ناحية القانون أنه إجباري التطعيم للكلاب، أما البساس لا. بس إشي مهم جدا نعرف إنه كمان القطط والبساس هن معرضين، ويمكن كمان يودوا
0: ينقلوا المرض، الفيروس نفسه.
1: أي نعم.
0: ولما بنحكي على الانتقال الفيروس ذكرنا عضة كلب، بس لا يقتصر زي ما أنت قلت.
1: لا، أول إشي خلينا نرجع شوي للمرض نفسه. المرض قلنا أليم جدا، فيش إله علاج، منتشر بكل العالم، وبدي أقوله أنه نسبة التعرض بالسنة أو الحالات اللي عند الإنسان بالسنة بالعالم هو ما يقارب بين 40,000 لستين ألف حالة مرض من داء الكلب بالعالم. طبعا أغلب الحالات موجودة بالهند وبأفريقيا. هذا الإشي بيقول أنه كل بين 10 إلى 20 دقيقة بيموت شخص بالعالم من داء الكلب. هذا الإشي كثير كثير مؤثر وخطر، عشان هيك داء الكلب دائما موجود على الطاولة ودائما بالحديث ودائما السلطات بتأخذ احتياطها والإعلام.
0: هون في البلاد على ما أظن كان في حالة قبل سنة أو سنتين، أما لك حالات نحن بنحكي على حالات قليلة جدا، يعني لوفيات بحكي.
1: صحيح، لأنه في برنامج كثير كثير دقيق بإسرائيل لموضوع التطعيمات وللوعي عند الناس. وإذا منشوف بالتقرير اللي أنت حكيت عنه في توجه من قبل الأشخاص للوزارة الصحة بتلقي العلاجات عقب التعرض للحيوانات وبارتفاع،
0: يعني الوعي زاد. احنا بنحكي
1: هذا الاشي بدل على انه الوعي زاد، وطبعا كل انسان بتعرض لاي حيوان غريب عليه بتوجه دوري لهذا، وهذا الاشي بقلل من الحالات المحتملة انها تصير. وطبعا حتى اذا تعرضنا لحيوان مريض اذا توجهنا بالوقت المناسب.
0: شو يعني وقت مناسب؟
1: الوقت المناسب هو طبعا بشكل فوري لما نتعرض لإشي. الفيروس هذا لازم نحكي انه هو اول إشي حساس لدرجة حرارة عالي. الغلاف تبعه هو دهني، وعشان هيك درجة الحرارة عالي بتأثر عليه. عشان هيك لما احنا نتعرض لازم نغسل ايدينا او نغسل الجرح بمي سخنة لمدة طويلة، وطبعا هو حساس للخمارين،
0: لازم تعقيم
1: وبعدي الصابون لأنه هو كثير حساس للصابون، تعقيم مع الكحول، وهذا الإشي بقلل من خطورة الإشي على الإنسان.
0: نعم. والإصابة هي كمان عن طريق اللعاب ممكن تكون،
1: بس عن طريق اللعاب، لأن التعرض لازم يكون عن طريق عضة. يعني مرات كثير بنحكي عن البساس لمن او القطط او حيوان لمن هو خدش. يخمش الانسان، هذا الاشي بسببش خطر بكلب، بس في احتمال انه ينتقل، لانه الحيوان عاده بلحس حاله بنظف حاله عن طريق لسانه وبطبع على الاصابع او الاظافر لعاب، وهيك لمن يخمش في خطر معين، بس هذا الاشي بنسبه خفيفه جدا. الاغلب هو عن طريق العضه لمن اللعاب يفوت على مجرى الدم تبع الانسان من هناك للجهاز العصبي.
0: واحنا ذكرنا انه في فتره حضانه لهذا الفيروس يبين.
1: صحيح.
0: اصلا
1: صحيح، فتره الحضانه هي بتختلف اول اشي من عمق الجرح او العضه، هاي اول شغله. ثاني اشي المكان العضه قديش هو بعيد عن الجهاز العصبي المركزي. طبعا فترة الحضانة هي بتتطول أكثر وبتكون طويلة أكثر، إذا هذا الإشي مرات بأخذ كمان أشهر معينة.
0: إذا ظهرت أعراض دكتور تيمور معنى إيش؟
1: أعراض إيش على الإنسان ولا من
0: قبل؟ أو على كمان على الإنسان وكمان على الحيوان.
1: أول إشي أغلب الحالات اللي أنا تعرضت إلى من خبرتي هي من حيوانات اللي هي مش مريضة بالمرض الكلب. هذا الإشي بدل إنه في وعي، يعني الناس عارفة إنه كل ما في مرض اسمه كلب، وهذا المرض خطير جدا، وأي شغلة بتصير معانا لازم نتوجه للفحوصات أو لتلقي علاج ملائم. عشان هيك ما صارش في كثير، انا من خبرتي كان في عندي حالي واحده من كلب اللي هو كان مريض بالكلب وعايش بقلب البيت بس ما كانش مبين عليه اعراض، وهذا الاشي الخطر. مرات كثير احنا مفكرين انه مرض الكلب هو مرض اللي ببين على الكلب في السيمانيم الاشارات اللي هي احنا متعودين عليها، انه الكلب بصير يريل، اللعاب بصير ينزل منه، الكلب بصير شرس، بصير يعض من دون وعي، وبخاف من المي،
0: خوف من المي، انا شفت كثير.
1: ومرات كثير كمان بصير يركض لمسافات بعيده، بيروح وبيجي من دون ولا اي هدف. هاي الاشارات صحيحه بس مش دائما موجوده. في مرات المرض ببين بحيوانات وببين بطريقه هادئه، وهاي الطريقه بتبينش نفس العوارض، مجرد انه يكون شوي الكلب تعبان، مجرد انه يكون فيش عنده شهوه للاكل ولا المي، هذا الاشي كمان مرات من دون ولا اي سبب. كمان دائما لاننا احنا عايشين بمنطقه اللي فيها هذا المرض لازم هذا الإشي يسبب لنا قلق ونأخذ حذرنا.
0: ولكن كلب يعني إحنا بنحكي على مثلا كلب اللي هو كلب أليف، الكلب اللي مربى في البيت اللي تلقى التطعيمات اللي يعني اللي حسب وزارة الزراعة هون وكل ما يتعلق في وزارة الصحة كل الأشياء البيطرية، قديش في خطر إنه هذا الكلب يعني لو طلع لبرا وانكشف لأشياء ثانية إنه يصاب؟
1: طبعا الحل الوحيد لعلاج مرض الكلب هو الوقاية والتطعيمات. القانون بقول كل واحد عنده كلب لازم يطعم، هذا إشي إجباري لازم نطعم. طبعا إنه فيش ولا أي إشي اليوم بالطب نقدر نقول عنه 100%. التطعيم بعطينا نسبة قديش أخذ تطعيمات بحياته، قديش عنده اللي بسموه الكايل نوجدانيم، المناعة عنده بتكون عالي، قديش إذا بأخذ بشكل دائم سنوي أو كل سنتين كيف حسب برنامج وزارة الزراعة، فالكايل نوجدانيم اللي عنده بكون عالي وهذا الإشي بيسبب له مناعة وبيسبب له دفاع قوي. بس فيش 100%. أنا كان في عندي بالماضي كان في حالة كلبة اللي هي تعرضت ومرضت بمرض الكلب وكانت ماخذة خيسونين بحياتها على القليل مرتين ثلاثة وبرضو مرضت، بس بالآخر التقرير قال إنه آخر تطعيم كان بعيد جدا عن التعرض تبع للمرض.
0: مع إنه اليوم هم غيروا المعايير، يعني اللي كان زمان إنه كل سنة، اليوم في تغيير معين في كل ما يتعلق بالتطعيمات.
1: كان في ضغوطات كثيرة من
0: كان في حديث كمان على نقص في المواد تبعت التطعيمات.
1: لا كان نقص ولا مرة كان فيه. قلنا في فرق بين التطعيم للحيوانات الأليفة لبين التطعيم للحيوانات البرية.
0: نعم.
1: أساسا نحكي بالأول عن الحيوانات البرية، اليوم في برنامج وقاية من جهة وزارة الزراعة طبعا ب معاونة من رشوتة تيفاغانيم
0: الحدائق الوطنية
1: أوكي. اللي هن مسؤولين، وزارة الزراعة هي مسؤولة عن البرنامج، بس طبعا رشوتة تيفاغانيم هن بتساعدهم على توزيع التطعيمات للحيوانات البرية. لحد 2017 كان في ارتفاع بعدد التطعيمات اللي وزارة الزراعة تموله، بلشوا ب 250 ألف تطعيم سنوي وشوي شوي ارتفعوا، واليوم احنا واقفين على 650 ألف تطعيم سنوي للحيوانات البرية. هاي التطعيمات وزعوها عن طريق الطيارات أو عن طريق الدكاترة البيطرية بالسلطة المحلية في المحلات اللي ممكن نوصلها بالسيارات أو بالإجر ممكن بوزعوها هناك.
0: يعني تقريبا البرنامج هو بيشمل، يعني هن أنا اللي بعرفه أنه عادة هي حقن.
1: لا هذا التطعيم هو أورالي عن طريق الفم، موجود فيه مركب من مادة اللي هي بتعطي ريحة وطعمة حلوة للحيوان اللي هي بتجذبه لهذا الإشي، بفكروا أنه هو غذاء، ولمن يجرب يأكله ويكسره بثمه السائل هذا بتوزع بالفم ونسفاق وبمتص عن طريق الفم وهيك بالطعم.
0: هيك طبعا اوكي.
1: ف 650 الف تطعيم، بس شو المشكله انه هن يتوزعوا بفترات مش على كل سنه، مش كل شهر، شهريا هن يوزعون 650 قسمون على 12 شهر وصاروا يوزعون بشهري. السنه هاي عشان الحرب في اشهر ما وزعوهاش وفي اشهر وزعوا اكثر، عشان هيك الخسيفه التعرض للحيوانات البرية للتطعيمات كانت قليلة وعشان هيك صار في ارتفاع بالحالات. وكمان في برنامج نيتور، يعني
0: الكشف عن
1: الحيوانات اللي تعرضت للتطعيم. بنفس التطعيم هذا بفوتوا مادة مادة مش تشيب، مادة أنتيبيوتيكا تتراتسيكلين اللي هي كيمية.
0: نعم.
1: هاي المادة بترتبط بالعظم أو بالأسنان وبتظل موجودة بجسم الحيوان، وصاروا يفحصوا كل حيوان اللي هو مات ولقوه أخذوه على المختبر عشان يفحصوا إذا عنده، كمان فحصوا إذا هو تعرض للتطعيم ولا لا. بس شفنا في ارتباط وفي علاقة بين تعرض للتطعيم لنسبة الحالات. هاي بالنسبة للتطعيمات الحيوانات البرية من قبل وزارة الزراعة. بالنسبة للحيوانات الأليفة هاي بمسؤولية كل إنسان. نعم. كل إنسان عنده حيوان أليف، عم نحكي عن كلاب لأن هي الفيكتور الرئيسي لنقل المرض. فالمسؤولية عليه والقانون بيجبره أنه يعمل تطعيم. التطعيم كان سنوي. آخر كم سنة صار في ضغوطات من قبل عموتات معينة أنه فيش حاجة لتطعيم سنوي لهذا. طبعا وزارة الزراعة أخذت إجراءاتها وفحصت الموضوع وعملت فحوصات لنسبة المناعة عند الكلاب، وبين أنه خفضوا التطعيم لكل سنتين. فاليوم كل سنتين بتطعم الكلب، وهذا إشي كفاية عشان يعطي مناعة وهجنة للكلاب وللإنسان.
0: نعم، وانت زي ما انت ذكرت كمان يعني اكيد فيش حماية 100%، ولكن كل ما كان الكلب مطعم اكثر كل ما خف احتمال اصابته.
1: صحيح، كل ما نسبة المناعة عنده عالي، كايل النقدانيم الموجود بالدم عنده هو عالي، وهيك الجسم بيقدر يتغلب وبيقدر يقاوم اي تعرض من للفيروس.
0: طبعا مهم جدا طبعا كل إنسان اللي عنده حيوان أليف في البيت، يعني هي ثقافة أصلا أولا كيف في تربية حيوان أليف، لأنه الإشي بحاجة تغيير، كل مجرى حياة البيت بتغير، يعني وكأنه إجا ولد جديد على البيت وإحنا مجبورين نعطيه كل الأشياء، كل الرعاية وكمان كل الأشياء الصحية، لأنه إحنا عم نشوف وبسمع من حديثك هيك دكتور تيمور بدر أنه كل في هون أهمية جدا للتطعيمات. إذا بدنا نحكي هيك على التطعيمات مش بس لداء الكلب، إنسان اللي عنده حيوان أليف في البيت إيش أهم الأشياء اللي لازم ينتبه لها؟
1: أول إشي مثل ما أنت قلت، الإنسان إجا الوقت أنه نفهم أنه الحيوان، تربية الحيوان هي ثقافة معينة، هي قسم من حياتنا، صار نقدرش نتطلع عليه كإشي ثانوي أو كإشي اللي هو لازم يكون على جنب وبس لمن عنا وقت بننتبه له أو لمن عنا وقت بنأخذه عند الدكتور. لا، هذا قسم من الإنسان مثل ما أنت قلتي، قسم من حياة الإنسان، قسم من البيت تبعته، من البيئة تبعته. لمن الإنسان يقرر أنه بده يربي كلب لازم يأخذ المسؤولية ويعتني فيه كعاد أنه عم بيعتني بولد من أولاده. هذا الإشي مهم جدا جدا جدا، نفهم هاي النظرية وبعدين من طبعا باقي الأمور تيجي مثل التطعيمات كيف لازم مع الوقت وعناية وأكل وعدم كشفه لحيوانات ثانية أو اختلاطه مع حيوانات اللي هي مش معروفة.
0: طبعا، وأنا بهمني نحكي على كل هاي التوصيات، بس قبل خلينا نطلع على فاصل هيك دكتور تيمور بدر ونرجع من بعده نواصل كل الحديث عن كل ما يتعلق بداء الكلب، مش بس داء الكلب، أيضا كيفية الاعتناء بالحيوانات الأليفة عندنا في المنزل. فاصل ومن بعده هنا.
2: الآن في مكان غالية نطور قدور، الصحة غالية.
0: إذن مستمعينا أنتم مع برنامج الصحة غالية، ونعود بعد الفاصل للحديث عن كل ما يتعلق بداء الكلب. كما ذكرنا في بداية البرنامج كان هنالك تقرير لوزارة الصحة مؤخرا يتحدث عن ارتفاع ملحوظ في الإصابة بداء الكلب في السنوات الأخيرة هنا في البلاد. معنا في الاستوديو ما زال معنا دكتور تيمور بدر، طبيب بيطري مختص في الصحة العامة. دكتور تيمور، قبل الفاصل هيك بدينا نحكي عن كل ما يتعلق في ثقافة تربية الحيوانات الأليفة عندنا في البيت، نعمل ترتيب هيك لكل العمل هون يستمعوا لنا. أكيد كل واحد كمان لما بيجيب حيوان أليف، الأغلب بديش قول الكل، الأغلب بيفحص بيعرف شو لازم وشو أي تطعيمات لازم ووين يروح وكل هاي الأمور، بس إذا هيك بدنا نرتب الأمور شوي عشان مهم جدا. إحنا زي ما ذكرنا كل ما يتعلق بالتطعيمات هي موضوع اللي كثير مهم، إيش الشيء بيتطلب من الشخص اللي عنده اليوم حيوان أليف في البيت؟
1: كاس طبعا في نوعين من التطعيمات. في تطعيم اللي هو اكثر بهم الحيوان، يعني عشان نحافظ على الحيوان نفسه، وفي تطعيم اللي هو كمان عشان نحافظ على الحيوان نحافظ على حالنا.
0: اوكي،
1: في امراض معينه اللي هي بنسميها امراض زونوتيت، اللي هي امراض اللي هي مش متشاركه بين الحيوان والانسان. في مثلا لمن احنا بناخذ كلب من طعام له تطعيم اسمه سداسي، التطعيم السداسي هذا لازم ياخذه وهو صغير، طبعا هو بعطيه حماية عن امراض اللي هي بتخص الكلب نفسه وخاصة وهو صغير. بس في مرض من هذول الامراض الستة اللي احنا بنطعمه هو بينتقل للانسان اللي اسمه ليبتوسبيرو، بسموه ليبتوسبيروزا عخبيرة بالعبراني. هذا المرض كمان كان في انتشار لهذا المرض
0: في الوديان.
1: أيوة، بالوديان وبالمجاري وبالمي بالضبط. فعشان هيك هذا مثلا الإشي هو مش إجباري قانونيا، بس هو إجباري لكل واحد بربي كلب عشان يحافظ على كلبه وعلى نفسه. هذا المرض بينتقل للبني آدم، وعشان هيك مهم جدا التطعيم بشكل سنوي. مرض الكلب هو مرض اللي هو إجباري عن طريق القانون، يعني القانون هو بيجبرك أنك أنت كل سنة أو إسا كل سنتين، قبل كان كل سنة، كل سنتين تطعم الكلب عن تطعيم، وهذا الإشي بعطي مناعة بنسبة عالية جدا، وهيك أنت كمان بتضمن حالك وبتضمن بيتك. بس لازم نمشي حسب القوانين المكتوبة والمش مكتوبة، لازم يكون في وعي، لازم يكون شوية معرفة قبل ما تقنى الحيوان وتمشي حسب التعليمات البيطرية الموجودة.
0: نعم، ويختلف بين القطط مثلا لبين الكلاب كل ما يتعلق بالتطعيمات. انت هم ذكرت انه يعني القطط مش بحاجة لداء الكلب، ولكن في التطعيمات الاخرى.
1: صحيح، كمان القطط في عندهم تطعيمات اللي هو تطعيم اسمه رباعي. هناك ما أعتقدش إنه الأمراض تنتقل للإنسان، بس داء الكلب هو مهم جدا للبساس كمان بما كمان. وخلينا نقول إنه القطط مش إجباري طعاما تطعيم الكلب، القانون اليوم بيسمح لنا إنه ما نطعمش، بس اللي متواجدين بمناطق خاصة بالشمال وخاصة بالجنوب هذا الإشي كثير خطر إنه نطلع بس لبرا ونعرضه لحيوانات ثانية وفيش عنده مناعة بالمرة لداء الكلب.
0: وعادة لما أنت بتحكي على شمال وجنوب، إحنا بنحكي على أقصى الشمال وأقصى الجنوب، ولا كل يعني إحنا في كل المناطق اللي إحنا عايشين فيها في القرى هنالك يعني مساحات حوالينا من الأشجار ومن يعني الغابات والأشياء، فكل هذا كمان في خطر ولا إنه أقل؟
1: التطعيم هو إجباري لكل المناطق اللي إحنا عايشين بدولة.
0: لا بقصد خطر الإصابة، يعني لما أنت بتحكي على مناطق في الشمال وفي الجنوب،
1: لأنه المناطق الشمال والجنوب إحنا أكثر إشي مكثف علينا لأنه المرض موجود غاد. لحد قبل سنتين ما كناش نسمع عنا على حالات مرض كلب بالمركز أو بمنطقة القدس أو بمنطقة تتنقول بين حيفا وجنوبيا. بس بالسنتين الأخيرات إحنا شفنا ولاحظنا إنه في ارتفاع بالنسبة للحالات، وكمان الحالات هاي انتشرت ووصلت للمركز. هذا الإشي أخرى مرة برجع للحرب وللناس اللي هي جربت تجيب كلاب من منطقة سوريا والأردن ومن غزة وهن موجودين هناك.
0: يعني في مرات خلينا نحكي عن نقطة كثير مهمة، يعني بيشوفوا كلب اللي هو كلب شارد بيشفقوا عليه.
1: صحيح.
0: في هناك يعني بصير في نوع من انك انت بدك في يعني هيك انت بدك تعطف على هذا الكلب وبدك تربيه. صحيح. بس هذا خطر كثير كبير.
1: خطر كبير. اول اشي قسم من الحالات، وانا كطبيب بيطري اللي متواجد عندي عيادة بمنطقة الشمال، توجهوا الى عدة اشخاص اللي كان معهم كلاب اللي جابوها من سوريا ومن لبنان بفترة الحرب عشان يعالجوه عشان يفحصوه عشان هذا. طبعا لما يجيبوا الكلب لفحص نقدرش نعرف إذا هو مريض ولا لا. المرض الكلب ببينش غير لفترة بعدي فترة الحضانة اللي عم نحكي عنها، عقب ما تنشر بجسم ببين المرض. هذا الاشي بيقدر ياخذ أشهر، يعني بالفترة اللي من يجيبوه على فحص يمكن ما نشوفش اشي.
0: فحص دم كمان بيعطيش؟
1: بعطيش فحص دم. الفحص الوحيد اللي بنقدر نعرف إنه الكلب مريض بداء الكلب هو عقب ما يموت، بس عقب ما يموت. وفي مرات كثير وزارة الزراعة بتعطي الصلاحية للبيطرية إنه يموتوا كلب خصوصي عشان يعرفوا إذا هو عنده مرض الكلب، إذا فيه طبعا سيمانيم أو عوارض
0: على كل العلامات اللي احنا بس لازم يكون فيه الأشياء اللي انت ذكرتها الحادة، يعني ولا إنه مش مفروض تكون الأشياء
1: عادة الحادة؟ لا، عادة البيطري مش سهل عليه كمان يموت كلب وبالآخر يطلع إنه فيش عنده مرض. عشان هيك لازم يأخذ احتياطه ولازم يشتغل بضمير ولازم يشتغل بمهنية عالي عشان يعرف إنه في هون حالة اللي هي كثير كثير خطرة ولازم يأخذ إجراءات. واحد من الإجراءات هو إنه يموت الكلب ويبعثه على المختبر. عادة بيفحصوا بالجهاز العصبي المخ، بيبعثوه على الفحص. الرأس الكلب بيقطعوه وبخذوه على المختبر، وبس هيك بنقدر نعرف إذا الكلب يعني بس بعدي ما الكلب يموت أو الحيوان يموت نقدر نعرف
0: قبل هو عايش. خلينا هيك نرتب الأمور هيك دكتور تيمور. اشتباه انه كلب مصاب في داء الكلب وصل لوزارة الزراعة هون ولا الصحة لمين بيوصل؟ عادة زراعة. ولا انه
1: لا عادة المسؤول عن الموضوع هو البيطري الموجود بالسلطة المحلية اللي هو طبعا معه الصلاحية من قبل وزارة الزراعة.
0: شو بيعملوا لهذا الكلب؟
1: أول إشي مجبورين يمسكوه ويودوه في إشي اسمه
0: الحجر،
1: الحجر الصحي، بس مش بكل كلبية محل هو
0: خاص،
1: يعني هو معتبر حجر صحي من قبل وزارة الزراعة. في كل منطقة في كلبية اللي هي موجودة ومعترف فيها كحجر صحي، وبيراقبوا هذا الحيوان 10 أيام. ليه 10 أيام؟ لأنه عادة من ما ينشر المرض بالجسم، قلنا في فرق كبير بين الحضانة لبين انتشار المرض بالجسم، من الدقيقة اللي بينشر فيها المرض بالجسم وبصير فيه عوارض مرض الكلب تقريبا بين 7 أيام 8 أيام 10 أيام بيموت 100% بيموت. أز عشان هيك بأخذوا الكلب بحطوه بحجر وبيشوفوه بيراقبوه، إذا هو مات أز فيه هون معناته حالة اللي هي كثير قريبة على مرض الكلب، وبيبعثوه للمختبر، وإذا الجواب إجا صح خيوفي يعني إيجابي إنه في مرض بيعملوا تخكير إبيديميولوجي وبيدوروا على كل الناس اللي هي تعرضت لهذا الكلب وبيبعثوهن على وزارة الصحة يتلقوا علاج معين. علاج هو بيشمل تطعيمات بعدة مراحل.
0: هاي في حال إنه كان في مؤكد الإصابة بداء الكلب. طب أي شخص اللي تعرض لعضة كلب إيش بيعملوا بدون ما يكون في يعني شبهات أو أي إشي لإنه يكون في كلب؟
1: عادة في عنا فترة زمن معينة اللي نقدر نأخذ على عاتقنا الإشي عشان ما نعرضش كل إنسان اليوم للتطعيمات. اليوم المدنيوتي إن نخفف قداش بنقدر، يعني حيوان اللي معروف اللي إذا بيجي شخص وبقول أنا تعرضت والحيوان معروف أز بخذوه على حجر، إذا إنسان بقول إنه تعرض وبعرف شو هو الحيوانات أز فيش هوني ولا أي سؤال، دغري بعطوه حقن وبعطوه تطعيمات. يعني إذا الحيوان مش معروف وفيش إيش نشوف ونراقب ما نتبعطوا التطعيمات.
0: وعادة زي ما أنت ذكرت يعني أي عضة أي إشي 10 أيام هن الأشياء اللي المهمة، يعني هاي الفترة اللي ممكن نشوف فيها إشي.
1: صح، 10 أيام هي الفترة اللي بتقرر بتعطينا فكرة إذا الكلب هو مريض كلب ولا لا، وهيك بنقدر نأخذ إجراءات. بظل في عنا وقت إننا نعالج حتى إذا ما بعثناش الإنسان اللي تعرض للتطعيمات والكلب بعدي 10 أيام بين إنه عنده كلب، في عنا وقت اللي نقدر نعالجه ونعطيه التطعيمات اللي هي يأخذ مفعوله وتساعد.
0: وعادة لما إحنا بنحكي على هذا انتقال لهذا الفيروس، هو انتقال طبعا ممكن ينتقل للإنسان، بس ممكن من إنسان لإنسان؟
1: لا نظريا ممكن يعني، بس الإنسان أول إشي بأخذ حذره دايما، الإنسان بعضش، بس فيش ما كانش فيه بالتاريخ ولا أي حالة إنه إنسان سبب كلب لإنسان ثاني.
0: طبعا وهي مهم طبعا الواحد يحكيها، بس انت مرات يعني كل شخص اللي بيستمع لنا اليوم وعنده مثلا كلب في البيت بيعرف انه مرات خلال اللعب مع الكلب ممكن يصير بدون قصد يعني انه الكلب يكون مسعور ولا اشي، ممكن انه يعضه ولا اي اشي، قديش هذا الاشي بخوف؟
1: طبعا عشان نعرف لازم يكون في وعي. اليوم مرض الكلب دايما بربطوه بعضة لانه هيك طريقه الانتقال، فالناس فسرتها انه كل عضه هي فيها خطر لمرض الكلب. لا، مرات كثير الكلب هو بعض دفاع عن نفسه، مرات بعض عشان مرات بيقربوا له على اكله وبعض لانه كثير بيكون متمسك، مرات بفوتوا له على البيئه تبعته وهذا الإشي دفاع عن حاله. بس دائما لازم نعرف نفرق بين الاشياء، والتفريق هو عن طريقة تصرف الكلب. إذا الكلب إحنا أنا سببت له لوضع إنه هو يعضني، معناته هون في إشي خفيف وفيش خطر لأي يكون الكلب. إذا الكلب بعض من دون ولا أي سبب، من دون ما أنا أسبب له لأي للإشي هذا، معناته هون في علامة سؤال كبيرة ولازم يتوجه
0: حتى لو كان كلب أليف اللي ماخذ كل التطعيمات.
1: حتى لو كان كلب صح. كان في عندي حالتين أنا من التجربة تبعتي بالعيادة، إنه كلب بقلب البيت عايش وفجأة صار يجرب صار شرس، بس على فترات يعني مش كل الوقت، فجأة مرة هيك ويرجع منيح وبالآخر طلع عنده مرض الكلب. والشانس انه احنا عرفنا نوجه الشخص للمحل المعين. وهاي هي الحاله اللي كان في عندنا صلاحيه انه نموت الكلب وبعثناه وطلع ايجابي.
0: طلع ايجابي الكلب. يعني ما غلطتوش في التشخيص.
1: ما غلطتش في التشخيص وهذا شيء بيطمن انك انت ما موتش كلب على الفاضي.
0: بس هذا شيء بيثير القلق لكل واحد اللي عنده كلب في البيت واللي متلقي كل التطعيمات.
1: لا لازم اخرى مره لازم نعرف نفرق بين الامور ونكون واعين للاشياء، لانه لمن انت تربي كلب لازم تفهم كمان تصرفاته وتفهم عليه ويفهم عليك. وطبعا مرض الكلب هو مرض اللي هو ببين عليه يعني كثير الإشارات هي كثير واضحة.
0: ارجع احكيها هيك دكتور عشان يكون الاشي واضح كمان لإلنا.
1: اوكي، في عنا حالتين بمرض الكلب. الحالة الاولى اللي هي اكثر خطر هي الكلب المسعور اللي مش مبين عليه، فيش عنده سيمانيم كلينيم. تمرت هو مريض بس ببينش عليه الحالات اللي او العوارض اللي احنا بنعرفها. فمرات كثير منشوفه هادي، فيش عنده شهوة للأكل ولا المي، دايما هذا الإشي بيثير القلق ودايما لازم نأخذ الكلب هذا عند للعلاج.
0: بس مرات ممكن يكون تغيير أكل.
1: أكيد أكيد.
0: مرات ممكن يكون الحم اللي إحنا هذول الأيام الحم اللي إحنا عايشينها.
1: أنا مش عم بقول.
0: بديش أنا كل واحد عنده كلب يقلق
1: لا
0: يعني.
1: لا
0: إنه
1: لا
0: يعني إيش الأشياء اللي لازم تخلينا روحوا عند البيطري.
1: أوكي، طبعا لمن الكلب حتى إذا هو مريض ومش من ده الكلب فلازم نعالجه. لازم إحنا بنشفق عليه ولازم نعالجه كيف إحنا بنروح عند الدكتور نعالج نفسنا لازم نعالجه. فالدكتور هو دائما هو اللي بيطمن، نقدر نستشيره تليفوني طبعا عبر التليفون ونعرف إنه فيش إشي بقلق من ناحية الكلب. بس أنا مش جاي أخوف عن جد، بس جاي أقول إنه لازم نأخذ حذرنا، لازم نفهم على كلبنا، لازم نشوف أي تغيير بتصرفاته. بس أغلب الحالات بمرض الكلب هي حالات اللي هي ببين بشكل واضح على الكلب إنه هو مريض، فجأة بعدش شوي شوي بهدى، بعدش في عنده شهوة، بصير يريل كثير، بصير شرس، في عنده فترة معينة بيكون منيح وفجأة بصير يعض من دون وعي، ومرات بصير يركض من دون وعي. هاي الإشارات بتدل على إنه هذا الإشي ضروري جدا نأخذه عند البيطري.
0: طبعا إحنا ذكرنا وبدينا حديثنا على إنه في ارتفاع في السنوات الأخيرة، إنسان اللي في اشتباه لا سمح الله إنه تعرض لكلب اللي احتمال إنه يكون عنده أو تأكد إنه في عنده، إيش السيرورة اللي بيمرق فيها الإنسان؟
1: الإنسان أول إشي حسب القانون لازم يروح عند الطبيب الخاص تبعه. طبعا لمن الكلب أو الحيوان يعض في بعض أشياء اللي يقدر ممكن تسبب للإنسان في التهابات، لأنه الثم تبع الحيوان هو ملوث بشكل طبيعي لأنه دائما بوكل عن الأرض، بوكل أشياء غير معروفة وفي تلوث معين. هذا الإشي بيقدر يسبب له تلوث مش أي مرض معين، أز مجبور يروح عند الدكتور. في كمان مرض تيتانوس اللي ممكن ينتقل عن طريق العضة تبعت الحيوان للإنسان. طبعا أغلب الناس
0: طعم
1: للتيتانوس بس بجيل صغير. بجيل كبير إحنا منعدش نطعم. تطعيم التيتانوس هو التوكف تبعه لخمس سنين. أنا يمكن بأخذ لأني بشتغل بالمجال هذا، بس في كتير ناس ما بتأخذ.
0: صحيح، بس إذا تعرضوا لخدش الإشي اللي مع حديد مصدي ولا إيش عنها زي
1: بالضبط أزعضت كلب تقدر تسبب لمرض تيتانوس. عشان هيك لازم توجهوا للدكتور ويأخذوا تطعيم إذا هني مش مخذين. وبس أول إشي لازم يعملوه لازم يغسلوا الجرح لمدة خمس دقائق مي سخنة مع صابون، بعدين يعقموه وبعدين يتوجهوا للطبيب الخاص طبعاً. هناك هو بيوجهون عادة موجهون للمستشفى للميون يأخذوا التطعيم. في نوعين من التطعيمات للإنسان، تطعيم بعيل وسافيل. التطعيم الأول بعطوه بأبر بفوتوا نقدانيم على الجسم عن طريق أبر حول الجرح عشان يقاوم الفيروس إذا بحال إنه موجود. وفي تطعيم بعدين بيوجهون من المستشفى بيوجهون لوزارة الصحة للشخوت

0: عن حالة، بس اللي بدي أقولك هي آخر حالة مرض بإنسان بإسرائيل صارت قبل سنتين في شاب من الناصرة اللي هو تعرض لعض، وطلبوا منه يروح على المستشفى، وطلبوا منه أنه يروح عند الدكتور تبعه ويتعالج ورفض، وهذا الإشي سبب له أنه يمرض بداء الكلب لأنه كلبه كان مريض وتوفى.
1: وهو عرف أنه الكلب مريض ولا أنه كان فيه؟
0: بعدين ما صار في عنده الكلب مات بعدين 10 أيام من أنه هو عضه مات الكلب. فطلبوا منه أنه كلبك مات، في احتمال أنه يكون في عنده هذا، تلقى علاج وهو رفض يتلقى العلاج وهيك صار معه. عشان هيك ممنوع نأخذ ولا أي
1: يعني مفضل هون إنه الإنسان يروح يفحص ويأخذ الأشياء اللي أنت ذكرتها، يعني التطعيمات مش كلها تطعيمات اللي هي الحية، إنما ممكن الواحد يأخذ الأشياء الوقائية أكثر، ولأنه مش كل شخص بيأخذ التطعيمات في نهاية المطاف.
0: صح،
1: مش كل واحد،
0: مش ما هو من حالة لحالة بيختلف. إذا الكلب مطعم، أول شيء وزارة الصحة طبعا بفحصوا شو التطعيمات اللي ماخذها هذا الكلب، شو إذا هو ماخذ تطعيم كلافيت، إذا الكلب بصحة منيحة بيسألوا البيطري بالسلطة المحلية إنه يراقبه. اليوم في حجر بيتي كمان، فالإشي بيختلف من حالة لحالة. وفي مرات كثير إنه الإنسان بخذش التطعيمات هاي لأنه بيعرفوا إنه فيش هون خطر على انتقال المرض.
1: طبعا انه مش دائما الاشي، بس الاشي بيتطلب من الانسان اللي تعرض له. يعني عاده انا بعرف لما بتوصل هاي الرسائل مثلا من وزاره الصحه انه في اكتشفوا كلب اللي مصاب بداء الكلب، بيقولوا كل اللي تعرض للكلب. عاده يعني الكل لازم فيش، اما في فحص معين للاشخاص للبشر بحكي اللي ممكن يعطي اي إشي انه هذا في هون اي من الفيروس دخل الجسم؟
0: لا فيش ولا اي، في الإشي الوحيد اللي نقدر نفحصه هو المناعه الموجوده عندنا. في ناس فيش عندها مناعه بالمره من مرض الكلب لانه ما اخذوش ولا اي مره تطعيم ضد مرض الكلب، ففيش ولا اي فحص
1: اللي بشر بحكي على البشر،
0: فيش ولا اي فحص اللي بيقدر يدل انه احنا في عندنا احتمال انه نكون مريضين ببداء الكلب. فيش.
1: إذا بدنا ناخذكم أنتم كأخصائيين، يعني اليوم الدكتور تيمور بدر اللي طبيب بيطري اللي بيتعامل مع كثير من الحيوانات وبيعالج كثير من الحيوانات، إيش أنت كطبيب في أي أشياء وقائية؟ يعني في تطعيمات اللي أنت بتاخذها وباقي الأشخاص ما بياخذوها؟
0: أكيد في اليوم البيطري دائما في هملة صوت إنه يروح ويأخذ تطعيم كل سنتين، توصيات إنه يأخذ تطعيم كل سنتين. هذا يعني إشي مهم جدا لأي حيوان لأي إنسان أو أي طبيب
1: اللي بيتعامل مع الحيوانات،
0: اللي بيتعامل مع حيوانات. طبعا اللي من احنا ناخذ التطعيمات ناخذش كل الاربع تطعيمات، وانسان اللي من يتعرض لكلب اللي هو مشتبه فيه فبعطوه 4 تطعيمات باليوم الاول 0، يعني اليوم نفس اليوم العضه، بعديه باليوم الثالث، اليوم السابع، واليوم ال14، 4 تطعيمات. من انت تكون ماخذ قبل هاي السدرات التطعيمات ساعتها بتاخذ بس تطعيمات 2، يعني مرتين. فإحنا بناخذ هاي التطعيمات، وهذا إشي طبعا مش دايما بعطوه لأي إنسان معرض، باخذوا القرار حسب الحالة اللي بتصير. اليوم أي إنسان بتعرض لأي عضة أو لأي خمش من قبل قط أو إشي مش معروف لازم يتوجه لوزارة الصحة أو للدكتور الشخصي تبعه عشان يأخذ الإجراءات اللازمة.
1: مهم جدا طبعا، وانا بهمني نعود نرجع
0: لك اخرى نقطه معينه. اليوم الحيوانات البريه عم تتقرب، مثل بما انه حكينا وصارت من قبل كانت بعيده عن الانسان وكانت تعيش بالبيئه تبعها، اليوم الحيوانات البريه عم بشوفه انا بما اني عايش بالشمال بشوف انه صار في عندهم الجرأه يجوا يدوروا على اكل بين البيوت لانه البيئه تبعهم تضررت.
1: نحكي كمان مثلا داء الكلب كمان خنازير مثلا، لانه في الخنازير البريه اللي احنا بنشوفها
0: بس بعضوش، يعني يعني فيش احتمال انه يجي خنزير بري ويعض انسان. بتصارع
1: اذا احنا نحكي هيك على منطقه الكرمل، بما انك موجود عندنا اليوم في حيفا، وحيفا صح. معروفه ما شاء الله
0: صحيح.
1: في كميات الخنازير الموجوده يعني صحيح. اللي بين البيوت بتلاقيها
0: صحيح، عشان هيك دائما باخذوا حذرهم من الخنازير. وفي برنامج كمان ل ديلول الخنازير والابتعاد عنهم، واليوم عم باخذوا إجراءات كمان إنهم يمنعوا نشر الأكل والطعام للحيوانات.
1: يعني إحنا مرات منفكر حالنا رأفة في هاي الحيوانات، منحط لها الأكل وما يعني بيتبقى عنا عشان منحبش نكب الأكل، ولكن إحنا منعمل غلط كبير هيك دكتور.
0: غلط كبير صحيح. عشان هيك اليوم وزارة الزراعة مع رشود تبع فيغانيم اليوم في عندهم برنامج عشان يمنعوا الانتشار الحالات.

0: بس حتى لو انه اكل بيت واكل مطبوخ
1: عدة اشياء. البرنامج بيشمل عدة اشياء. اول اشي ديلول الاخلوسية يعني للصيادين، بعض الصيادين ينزلوا مع المزارع اليوم لما يموت في عندهم حيوانات بيزتوا بالسهل وبيزتوا الحيوانات الميتة، هذا اشي غلط وممنوع. عشان هيك كمان اليوم رشود تبع قنين بتبرم وبتعمل دوريات وبدوروا على كل جثة تبعت كلب أو بقرة أو إشي بخضوء وبلموه من الحقل عشان ما يجذبش الحيوانات البرية. وطبعا التطعيمات اللي موجودة واللي بيوزعوها عن طريق الطائرات. هذول الثلاث أشياء الرئيسيين هن البرنامج الرئيسي عشان يمنعوا وينزلوا حالات الكلب من قبل الحيوانات البرية. الحيوانات المتشردة مثل الكلاب هاي بمسؤولية وزارة الزراعة، اللي هي المسؤول الرئيسي عنها هو الطبيب البيطري بالسلطة المحلية. هو إحدى الأشياء اللي هي من ضمن شغله هي منع الحيوانات المتشردة بالشوارع.
0: يعني احنا بنعرف انه في كل سلطة محلية حسب القانون وحسب شو لازم ما ينص عليه كل الاجراءات اللي في الدولة هون، انه لازم كل الاشياء كل الحيوانات الشاردة انه زي ما قلت يعالجوها. بس اذا احنا بنيجي بنعمل جولة في بلدك في بلدي في اي بلد ثانية، ملان كلاب شاردة، ملان حتى مرات بتطلع تمشي في مناطق اللي هي برية ووعرية نوعا ما، هناك احنا يعني اللي موجودين في محل الحيوانات هاي، ولكن انت بتشوف انه صاروا عن جد يوصلوا لعندك على الشارع. صحيح. ان كان ابن آوى وان كان حيوانات ثانية مختلفة. صحيح. بس الكلاب في ملان كلاب شاردة عندنا في البلاد، وفي كان خطة بس لحد
1: للأسف هذا الاشي بيرجع كلياته للتمويل. موضوع الحيوانات والمرض والتعرض للأمراض من قبل الحيوانات هو مكان كثير كثير واطي من قبل السلطات المحلية، خاصة بالمجتمع تبعنا المجتمع العربي. فأول إشي هذا الإشي للأسف طبعا هذا الإشي بيرجع لأنه فيش تمويل. النسبة الوظيفة تبعت البيطري بالسلطات المحلية هو واطي جدا، يعني تاتا نقول ثلث وظيفة أو 25% من وظيفة هو عبارة عن يوم واحد بالأسبوع. البيطري لازم يجي على هذا الإشي بيكفيهش، عنده كثير أشياء ثاني لازم يعملها كمان. وطبعا في محلات البيطري بيعملش وظيفته كيف لازم، عشان هيك او السلطة بتعطيهش المجال انه يعمل او الامتعيم انه ينظف الشوارع من هاي الكلاب، لانه بدها مصاري وبدها تكتيفيم. الكلاب هاي اللي من انت تمسكها بدها وقت وبدها تمويل. وين بدك تاخذها على الحجر؟ لازم تدفع على الحجر. فالشيء بيرجع
0: الشيء مش بسيط، يعني
1: مش
0: انت
1: بسيط
0: زي ما انت
1: بس بتحكي. لازم ينعمل.
0: طبعا احنا حكينا هون كمان يعني تركيزنا كله على داء الكلب، بس بهمني اسالك في هذا الطقس الحار والحم اللي موجود برا، كثير من الكلاب بصير عندها البراغيث او هاي المشاكل اللي احنا بنشوفها اللي بتيجي اكثر مع الحم.
1: صحيح.
0: هاي قديش هي خطره اولا قبل ما انها تكون مزعجه؟
1: أول إشي مزعج صح وخطرة بنفس الوقت. خطرة أول إشي على الحيوان بشكل مباشر لأنه هي بتيجي عليه وممكن تنتقل للإنسان، خاصة الفسوق. الفسوق البراغيث هي بتسبب لحساسية أكثر، بينما الفسوق هو بيسبب لمرض كداخة كارتسيوت اللي هو مرض معروف جدا وممكن ينتقل للإنسان. فالحشرة والفسوق هي اللي من موجودة بالأرض يمكن مش راح توصل لنا كإنسان، بس لمن هي بتنتقل لنا عن طريق الكلب هذا احتمال عالي. وعشان هيك لازم وقاية أخرى مرة. في اليوم أدوية كثير كثير مفيدة وبتعمل شغلة اللي هي بتمنع هذا الإشي. طبعا الإشي برجع أخرى مرة للتمويل، عشان هيك أنا بقول دائما كل واحد
0: حتى التمويل في البيت مش هوين.
1: حتى التمويل في البيت مش هوين.
0: يعني أنت بحاجة لميزانية خاصة زي ما أنت بتربي ولد هون، أنت بحاجة لميزانية خاصة للكلاب.
1: كل واحد اللي بفكر إنه الكلب بيكلفش، لا هو غلطان. فيه تكلفة، فيه تضحية، ولازم تعطيه وقته ولازم تعطيه ميزانيته عشان تحافظ عليه وتحافظ على نفسك. هاي هي اللي أنا عم بقولها دايما، التوعية، وهذا هو الثقافة اللي لازم إحنا نفهمها.
0: طبعا. وإحنا في آخر دقيقة من البرنامج هيك دكتور تيمور بدر، إذا في أي نقطة اللي أنت بدك تذكرها وما ذكرناها، أو أي نصائح عامة اللي أنت بتحب توجهها لكل حدا اللي عمله يستمع لنا.
1: أوكي، أول إشي بشكرك جدا على هذا اللقاء الشيق، وعندي كثير أشياء بقدر أقولها، واللي بدي أقوله إنه لازم نعرف نقيم الأمور، لازم نعرف نعطي كل إشي حقه، حتى إن كان حيوان أليف أو غير أليف، حتى إذا شفنا حيوان على الشارع ومنقدر نساعد إنه هذا الحيوان يوصل لمحل اللي هو ما يضرش غيره أو ليش هو يعالجوه وما يضرش وما يعرضش إنسان ثاني أو حيوان ثاني للخطر، لازم نعمل، لازم نبادر، لازم نعمل هالأشياء. لمن إحنا نربي كلب نفكر ألف مرة قبل ما نربيه، لازم نتعلم شو لازم نعطيه حقه، وإذا إحنا منقدرش نعطي الحيوان حقه مفضل إنه ما نربيش الكلب، نتفرج عليه من بعيد. 100%. وأخرى نقطة مهمة جدا، شو البخي أشبا الموجودة بالبيت، لازم كمان هاي الإشي بتجذب حيوانات برية وبتعرضنا للخطر، عشان هيك مفضل جدا إنه نسكرها وإنه نحميها وإنه ما نزلتش طعام هيك على الشوارع.
0: طبعا بدي أشكرك كثير الدكتور تيمور بدر، طبيب بيطري مختص في الصحة العامة، شكرا كثير لقدومك على كل المعلومات القيمة وكل التحذيرات طبعا بالنسبة لداء الكلب. وأنا أشكركم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا، كل التحيات من طاقم البرنامج لينا شحاد رزق في الإنتاج، أوسكار في هندسة الصوت، وفي الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. كل الصحة والعافية.
2: أنتم مع مكان.

0: تحبيني؟
1: لا.
0: بتأكدي؟
1: كيف ممكن أحب حدا لكن تطيقه ولكن بقدر أشوفه؟
0: كان ليش أجيتي لعنا؟ عن
1: جد ما بعرف. ما بعرف. بس بعرف إنه في شيء هيك كان بشدني إياه. شيء عم ياخذني لعندك. ما بعرف شو هو، ما له تفسير.

0: بس وطبطب. كأنك صاير واحد تاني.
1: وقلبي تاني. أنا بعرف ليش إجيت هنا.
0: يمكن هذا سبب تاني جابني لعندك.
1: أنا انكسرت؟
0: لا.
1: أنت انكسرتي؟ شو بقول أنا؟
0: بعد ما مات جود.
1: لك حشتنيني جود؟ ما مات. أنا اللي ماتت. قلبه هون عندي. قلبي اللي وقف. حطوني بغرفة بمشفى، شالوا قلبي وكبوه بزبالة وجابوا قلبه حطوه هون. فهمتي؟

صدق مخطوبة يا فلان صدق باكر يزفونك عسنا لا يجي باكر واشوف اندمعت عيونك

يا رب قلبي لم يعد كافيا، لأن من أحبها تعادل الدموع. فضع بصدري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا. حبك يا عميقة العينين تطرف تصوف عبادة، حبك مثل الموت والولادة صعب بأن يعاد مرتين.

عدي على أصابع اليدين ما يأتي، فأولا حبيبتي أنت، وثانيا حبيبتي أنت، وثالثا حبيبتي أنت، ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا حبيبتي أنت.

الحمراء تقتل ولا تكوني معي يأسا ولا أملا وقاومين بما أتيت من حيل إذا أتيتك كالبركان مشتعلة أحلى الشفاه التي تعصي وأسوأها تلك الشفاه التي دوما تقول بلى. كرمال هذا الوجه والعينين قد زارنا الربيع مرتين. يا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من أحبها تعادل الدنيا.

تعرفين إلك بحبك، لأني أنا كتير بخاف من هاي الكلمة، بس أنتي أول واحدة أنتي أول واحدة بشتاق لها لما تكون بعيد عنا. أنا صرت أحس حالي مسؤول عنك، أنا أبخاف عليكي.

بماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار. وأعرف أن الوصول لعينيك وهم وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية. ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. أياما غزلت قميصك من ورقات الشجر. أياما حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عيني.

تمسك العمر بين يديها. سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركيني. فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟ أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا.